0: 90.3 92.3 93.7 88.8 FM.
1: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان. جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: مكان
1: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، عذرا على تشغيل هذا المقطع. إذن اليوم ثلاثاء، افتتاحية بث جديد في يوم جديد، الأول من أيلول سبتمبر لعام 2026، المصادف 19 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجاته في التالية: الموجة 92 فريزة 30 FM في شمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب إلى 7 وإلى وغزة، على الموجة 88 فريزة 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل، ووسط البلاد بورسليم القدس وتل أبيب، على الموجة 99 فريزة 30 FM في حيفا الناصرة الجليل وصفد وورسليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فريزة 7 FM في يورسليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة طه.

0: صدق الله العظيم.
1: سيدتي وسادتي، تل علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة طه. مستمعينا، نرجوكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم، نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
2: أنتم مع مكان.

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. نبأ يفيد أن ترامب يدرس شن هجمات محدودة في مضيق هرمز واستهداف ناقلة هناك. عقيلة رئيس الوزراء تدعي بأن جولان كان على علم مسبق بالمجزرة. عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة وارتفاع الحرارة اليوم وغدا. لحظات والتفصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة ساعتنا الآن في مكان. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم مع أولى نشراتنا الإخبارية. عاد الرئيس ترامب وأكد ليلة الماضية أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأن كمية كبيرة من النفط تتدفق حاليا عبر المضيق. وأفاد موقع إكسيوس مساء أمس بأن الرئيس الأمريكي وأفراد طاقمه يدرسون تنفيذ هجمات محدودة في منطقة مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة تأهيل منظومات الرادار والصواريخ التابعة لها ومهاجمة قطاع بحرية. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلة لإصابة بثلاثة مقذوفات أثناء إبحارها في مضيق هرمز إلى الشرق من سلطنة عمان ولم تقع إصابات. وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية أن سفينة سعودية توقفت خلال عبورها المضيق ولم يؤكد النبأ سعودياً. يزداد الشعور بالإحباط لدى دول المنطقة بسبب الوضع القائم بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية استئناف الضربات الأمريكية الليلة قبل الماضية والمحاولة الإيرانية لمهاجمة قواعد أمريكية في الإمارات والأردن. وقال أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي إن حالة لا حرب ولا سلم لا يمكن أن تكون حلا مستداما. وفي منشور على شبكة إكس أوضح أن المطلوب هو حلول سياسية واقعية ومستدامة. إلى ذلك قال مصدر أردني مقرب من البلاط الملكي إن عمان لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى تهدئة إقليمية. رددت عقيلة رئيس الوزراء سارة نتنياهو أصداء مؤامرة نظرية وادعت بأن رئيس الديمقراطيين يائير جولان كان على علم مسبق بهجوم 7 أكتوبر. وفي مقابلة لقناة 14 الليلة الماضية أشارت إلى أن جولان كان في المكان صبيحة هذا اليوم وهو حاضر وجاهز في وقت لم يعرف آخرون شيئا وبضمنهم رئيس الوزراء. وجاء من حزب الديمقراطيين أن الحديث يدور عن أكاذيب وأوضح أن ترويج نظرية المؤامرة ضد الميجر جنرال احتياط جولان ومحو بطولته في 7 أكتوبر هو تجاوز للخط الأحمر. وبدوره دعا رئيس كحول فان بيني غانس إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية لتضع حدا لهذه المؤامرات. يفتتح حوالي 2,600,000 تلميذ السنة الدراسية الجديدة اليوم في رياض الأطفال والمدارس. ولأول مرة يحظر هذا العام على تلاميذ المدارس الإعدادية استخدام الهواتف النقالة في الحيز أو في حيز المدرسة حتى أثناء الاستراحة. وقالت أوساط في جهاز التعليم إن النقص بالمعلمين تجاوز 800 معلم، الأمر الذي يضع المدارس أمام تحديات تشغيلية كبيرة. ويفيد مراسلون لشؤون التعليم وسام جبر أن عدد التلاميذ في المجتمع العربي يبلغ أكثر من 550,000. وقال وزير التربية والتعليم يؤف كيش إن الوزارة اتخذت الاستعدادات اللازمة لافتتاح العام الدراسي بصورة آمنة وسلسة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: ترتفع اليوم درجة الحرارة قليلا لتكون أعلى من معدلاتها وتشتد وطأة الحر، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم عند السابعة. طاب صباحكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان صحافة نت مع

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من صحافة نت. اليوم الثلاثاء الأول من أيلول سبتمبر لعام 2026، المصادف 19 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. عدد جديد إذن كما قلت مع صحافة نت، وكما في كل يوم نحن مع سطور الصحف العبرية الورقية يدعو تحرنوت مع ريف هارتس وإسرائيل يوم نطالع هذه الواجهات الإخبارية العبرية، نقرأ أبرز المضامين من واجهاتها ومن مقالاتها وصفحاتها الداخلية على مدى ساعة حتى السابعة. أنا وزميل روني ناور الذي يرافقنا من وراء زجاج المراقبة، إذن على مدى الساعة ندعوكم لمرافقتنا، وقفات غنائية وعناوين عديدة. كونوا معنا، صباح الخير.

إذن الأول من سبتمبر كما قلنا، وبالتالي افتتاحيتنا بهذا التاريخ تأخذنا إلى افتتاح السنة الدراسية. إذن مئات آلاف الطلاب أفراد الطواقم التربوية في المجتمع العربي والإسرائيلي عموما يعودون غدا، بل اليوم وين غدا، إلى المدارس، وبعضهم يعود وهو يحمل معه يعني عاما آخر من أعوام مثقلة كنا معها. هذا ما يخطونه إذن في سياق هذه الصحف العبرية، لكن هذه المرة يعني مع الصورة العامة لافتتاح السنة الدراسية يركزون على هذا المضمون، وإن كانت يعني هذه السنة تفتتح بعد أعوام مثقلة، على الأقل يذكرون شيئا إيجابيا هنا، يعني يذكرون العنوان بروح تحمل شيئا من التفاؤل، لأن مع عام يعني يفتتح هذه المرة في موعده دون إضرابات ودون أي مشكلات، وبالتالي يعني يبدأون هنا قولهم بأن هذا الجرس من أجلكم. هذا إذن ما يخطونه في واجهة صحيفة دعوة أحرنوت. جهاز التعليم يدخل عاما جديدا وهو مثقل بالتحديات كما قلنا والمشكلات، لكن هنالك على الأقل بداية مختلفة هذه المرة. السنة الدراسية افتتحت اليوم من دون إضراب، وأمنية الصحيفة بسيطة في ظاهرها، أمنية دعوة أحرنوت، لكنها أصبحت ذات معنى بعد السنوات الأخيرة، أن يحظى طلاب إسرائيل أخيرا بسنة دراسية كاملة ومتواصلة. الأرقام هنا ترسم يعني حجم صباح اليوم، نحو 1,600,000 طالب، بل 611 ألف طالب بدقة وفتى يعودون إلى مقاعد الدراسة، ومعهم نحو 260 ألفا من العاملين في سلك التعليم. في الصفحة الرابعة هنا في دعوت أحرنوت تحت عنوان يعني درس في الوطن، تتسع الصورة أكثر هذا الصباح، تفتح أبوابها يعني في أنحاء البلاد ما يزيد عن 20,000 روضة أطفال، إلى جانب 5,957 مدرسة لاستقبال ملايين الطلاب في مراحل مختلفة من رحلتهم التعليمية. لكن بين هذه الملايين هنالك مجموعتان تحملان صباح اليوم شعورا مختلفا تماما، نحو 180,000 طفل يدخلون الصف الأول للمرة الأولى، يحملون حقائبهم إلى بداية رحلة مدرسية طويلة يبدأونها هذا اليوم. وفي الطرف الآخر نحو 140,000 طالب يبدأون الصف الثاني عشر، أي بالنسبة لهم هذا هو العام الأخير على مقاعد الدراسة. إذن بين أول جرس يعني يسمعه طفل في الصف الأول وآخر عام ينتظر طالب الصف الثاني عشر، تبدأ صباح هذا اليوم إذن سنة دراسية جديدة لملايين العائلات. والأمنية التي نضعها نحن وتضعها الصحيفة في واجهتها أن تكون هذه المرة ببساطة يعني سنة يستطيع الطلاب أن يبدأوها ويكملوها بصورة متواصلة حتى نهايتها. هذا ما تذكره إذن صحيفة دعوة أحرنوت، وأنا أنتقل منها إلى صحيفة معاريف أيضا، حيث يتواصل ويعني ينتسج هذا المضمون على واجهتها أيضا، هي يعني بالتالي تخط امتدادا لما تذكره يدعوت. الجرس نفسه يتصدر المشهد هنا أيضا، الصحيفة تختار عنوانا يحمل معنى الانفراج، جرس الخلاص، وكأنه بعد عطلة صيفية طويلة، عطلة متواترة، يعود اليوم نحو 2,600,000 طالب إلى المدارس ورياض الأطفال. لكن في الصفحة الثالثة تلتقط معاريف تفصيلا أخف يعني في صباح اليوم الأول من بيانات سلطة السكان والهجرة، ما الأسماء التي سنسمعها أكثر من غيرها عندما ينادي المعلم أسماء طلاب الصف الأول؟ الإجابة تبدأ باسم محمد، وهو الاسم الأكثر شيوعا بين الأولاد الذين يدخلون الصف الأول هذا العام، يليه يوسف، ثم آدم،
أما بين البنات فيأتي اسم تامار أولا، ثم مريام، ثم أفيغايل. وبذلك إذا أردنا أن نختصر صباح اليوم وصباح يعني الصف الأول بالأسماء، فإن محمد وتامار هما الاسمان الأكثر شيوعا بين الأطفال الذين يبدأون اليوم أولى خطواتهم على مقاعد الدراسة. يعني هذا تفصيل صغير وسط الأرقام الكبيرة لافتتاح السنة الدراسية.

هذا المشوار الصباحي متواصل وإياكم حتى السابعة مستمعينا الكرام مع المزيد من العناوين الإخبارية الصحفية. من العودة إلى المدارس التي بدأنا معها جولتنا، نعود الآن إلى السياسة، حيث يبدأ العد التنازلي لإغلاق القوائم الانتخابية. بقي أسبوع واحد عمليا، لكن هآرتس ترسم صباح اليوم صورة لمشهد حزبي يبدو كلما اقترب الموعد لإغلاق هذه القوائم الانتخابية يبدو وكأنه يعني أكثر ازدحاما، أقل قدرة حتى على إنتاج التحالفات المطلوبة. نبدأ مع معسكر نتنياهو الذي بحسب الصحيفة يعني يصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الأسبوع الأخير قبل إغلاق القوائم، بينما يبدو المعسكر الذي يقوده مبعثرا أكثر من أي وقت مضى. مبعثر، هذا في وصفها آرتس. الأحزاب لا تريد الاندماج، وكل لاعب تقريبا يصر على خوض الانتخابات منفردا، كمثال سموتريتش وبنغفير يعني بالتالي يرفضان الاندماج أو خوض المعركة الانتخابية في قائمة واحدة. تصف آرتس الوضع بتعبير لافت، الجميع صعدوا إلى الشجرة، لكن أغصان هذه الشجرة أصبحت مثقلة، أصبحت مزدحمة جدا، كلهم معتلوا الشجرة، يعصب عليهم النزول حتى من أعلاها. رغم الصورة التي رفقت نتنياهو سنوات باعتباره لاعبا بارعا في تركيب التحالفات، تقول هآرتس أنه وجد هذه المرة صعوبة في تركيب البيت، في ترتيب البيت داخل معسكره. يستثمر في الأيام الأخيرة جهدا كبيرا لتجنب سيناريو قد يعني تتبدد فيه أصوات اليمين بدل أن تتحول إلى مقاعد، يخشى على معسكره الائتلافي. لكن المشكلة ليست حكرا على نتنياهو، معسكر إيسنغوت أيضا بعيد عن أن يكون كتلة متجانسة مترابطة، فإلى جانب المنافسة على الصدارة هنالك خلاف جوهري حول العلاقة مع الأحزاب العربية، وكذلك حول اتفاقيات فائض الأصوات. وهنا تدخل يعني إلى الصورة أيضا خطوة يعني يوآف سيغالوفيتش وانضمامه إلى القائمة الموحدة، وتقول هآرتس إن اسمه كان مطروحا في الغرف المغلقة حتى قبل انضمامه رسميا، خصوصا في سيناريو يحصل فيه معسكر التغيير على 60 مقعدا من دون الأحزاب العربية. فإذا رفض بينيت وليبرمان الاعتماد على دعم خارجي، وبالتالي يعني يتحدثون هنا عن الموحدة

في حسابات الاندماج والبقاء تروبر وهندي المقتنعان بقدرتهما على دخول الكنيسة على الرغم من كل بالتالي كل الاستطلاعات. إذا انسحب غانتس وآخرون من السباق، لكن حتى الآن هؤلاء يرفضون الانسحاب، وغانتس نفسه بحسب الصحيفة يرفض أيضا عروضا تأتيه من معسكر أيزنكوت. وهكذا إذا قبل يعني أسبوع واحد من إغلاق القوائم لا تبدو هذه الخريطة وفق هارتس وفق ما يقولونه، لا تبدو يعني الخريطة في طريقها إلى التبسيط، بل العكس تماما. نتنياهو يحاول ترتيب اليمين، أيزنكوت يتعامل مع خلافات داخل معسكر التغيير يعني حول الأحزاب العربية، وفي الوسط تقف أحزاب صغيرة ترفض حتى الآن إخلاء الساحة، أو كما يصفها البعض أحزاب تضيع الأصوات وترفض بالتالي ترك الساحة لغيرها وبالتالي لضم أصواتها إلى الأحزاب المضمونة على الأقل في يعني مقاعدها للكنيسة المقبلة.

وإذن من السياسة الداخلية إلى صفحة أخرى، وهذه المرة إلى صفقة تحمل بحسب صحيفة إسرائيل هايوم التي أنتقل إلى مضامينها، تحمل بحسب الصحيفة يعني صفقة تتجاوز قيمتها المالية وبالتالي يعني أبعادها منظومة السلاح التي ستشترى. يتحدثون هنا إذن عن صفقة أمنية ضخمة تحمل في إسرائيل هايوم، يعني هذه الصحيفة لها عناوين سياسية بقدر ما هي عسكرية، يقولون في سياقها أو يعطرونها بقولهم رسالة إلى أردوغان. بحسب الصحيفة هنا على العاشرة تحديدا في إسرائيل هايوم، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية واليونانية أمس توقيع صفقة تتجاوز قيمتها 10 مليارات شيكل في إطار برنامج درع أخيل، هذا الذي ستقيم إسرائيل بموجبه لأثينا منظومة دفاع جوي متكاملة ومتعددة الطبقات. بالتالي هنا يعني يوسعون ذلك ويقولون إن اللافت الحديث ليس فقط عن شراء منظومة إسرائيلية واحدة، اليونان تريد بناء مظلة دفاع كاملة تعتمد على مجموعة من التقنيات الإسرائيلية، بينها منظومات من إنتاج رافائيل مثل مقلاع داود وسبايدر، إلى جانب منظومة باراك ميكس من إنتاج الصناعة الجوية الإسرائيلية، وتشمل الخطوة كذلك صواريخ ورادارات ومنظومة وطنية للقيادة والسيطرة لتعمل هذه المكونات معا في شبكة واحدة، شبكة قادرة على التعامل مع طيف واسع من التهديدات الجوية والصاروخية وصولا إلى الطائرات المسيرة. بحسب وزارة الدفاع هذه أكبر صفقة تصدير أمني في العلاقات بين إسرائيل واليونان، ومن أكبر الصفقات الدفاعية في تاريخ إسرائيل عموما، والجديد فيها يعني أيضا أن إسرائيل للمرة الأولى ستوفر لدولة أخرى منظومة دفاع متكاملة بهذا الحجم، لا مجرد سلاح أو بطارية اعتراض منفردة. إلى جانب هذه يعني الصفقة يتحدثون عن صفقات أخرى، لكن معريب لا تقرأ الإكرام وحدها، من هنا عنوانها الواضح والمباشر، هذه لربما رسالة إلى أردوغان، فاختيار أثينا لمنظومة إسرائيلية بهذا الحجم يعني بالنسبة إلى الصحيفة أكثر من صفقة تجارية، إنه تعميق لشراكة أمنية واستراتيجية في منطقة شديدة الحساسية، وفي ظل علاقات اليونان المعقدة مع تركيا، وهذا ما يعيدنا إلى تسبيكا حيوموفيتش الذي يخط شيئا على الصفحة العاشرة أيضا في سياق مقال منفصل، يقول لنا هذه الصفحة

صفقة تتجاوز القيم المالية أو منظومة السلاح التي ستشترى. يعني اختيار إسرائيل لهذه الصفقة كما يقولون اختيار أثينا لإسرائيل يقرأ يعني في سوق الصناعات الدفاعية العالمية على أنه بالتالي يعني خطوة استثنائية في هذا التوقيت بالذات وسط التوتر يعني مع تركيا من الجانبين، كان إسرائيل التي تمر لربما في علاقة متوترة كما وصفت حتى الجبهة التركية في بعض الأحيان، يعني مع إسرائيل هنالك توتر، مع تركيا هنالك توتر أيضا يجمعها بأثينا، وبالتالي هنا يعني يتحدثون عن سوق صناعات دفاعية عالمية، سوق ضخمة، سوق شديدة التنافس، لا تحسم قراراتها اليوم على أساس السعر والمواصفات الفنية وحدهما، فإلى جانب الحساب الاقتصادي الحساب العملياتي أصبحت الدبلوماسية أيضا والعلاقات الاستراتيجية بين الدول جزءا متزايد الأهمية في معادلة الشراء. ومن هذه الزاوية تقول الصحيفة إن اختيار إسرائيل لا يعني اختيار صناعة عسكرية أو منظومة سلاح بعينها فحسب، بل هو اختيار شريك يعني أثبت قدرته عمليا ومنظومة يعني بالتالي إسرائيلية تحمل معها سجلا من الاستخدام والخبرة الميدانية. وهذه يعني بحسب القراءة التي تقدمها الصحيفة قد يعني يبرر أحيانا دفع سعر أغلى، فالمشتري لا يحسب ثمن المنظومة وحدها بل ينظر أيضا إلى سرعة اتخاذ القرار، إلى القدرة على الاستجابة في اللحظة المطلوبة، اعتبارات يعني لا تقل أهمية، اعتبارات سياسية استراتيجية جيوسياسية لا يمكن دائما شراؤها بالمال. ولذلك تضع الصحيفة الصفقة في إطار أوسع، أثينا لم تختر يعني هذه المرة منتجا إسرائيليا فحسب، بل اختارت العلاقة مع إسرائيل، اختارت يعني استراتيجية دبلوماسية تتخذها أيضا يعني في علاقاتها مع تركيا بالعلاقات المتوترة بالتالي، يعني وكانوا إسرائيل وأثينا الآن في طرف واحد من المعادلة. ما يمكن أن تمنحه هذه العلاقة إلى جانب المنتج نفسه هو الذي اقتنته أثينا. وبالتالي العنوان الإضافي هنا أن لربما هذه الصفقة لها ما لها من دلالات سياسية بقدر ما هي عسكرية. رسالة إلى أردوغان كما يقولون في العاشرة هنا من صحيفة إسرائيل اليوم.

0: إذن هذه الشارة مستمعينا الكرام نعود إليها لننتقل إلى الزميلة غالية نطور قدور، وبالتالي تنضم إلينا من استوديوهاتنا في حيفا. من هناك تطلعنا على أبرز مضامين جولة الصباح الإخبارية، هذه الجولة التي تنطلق كما دائما عند عقرب السابعة. صباح الخير غالية، تفضلي.
1: صباح الخير لك كرم ولجميع المستمعين والمستمعات. نبارك لكل الطلاب الذين سيعودون اليوم إلى مقاعد الدراسة. إذن برنامجنا سيركز بشكل خاص على الأول من أيلول وافتتاح العام الدراسي. أكثر من 2,600,000 طالب وطالبة يعودون اليوم إلى مقاعد الدراسة. سنكون أيضا مع ما تقوله وزارة التربية والتعليم والتركيز هذا العام على الهوية والانتماء. ستكون معنا مجموعة من الطالبات والطلاب لنتحدث معهم عن التحديات عن العودة إلى المدارس. أيضا سنتوقف مع مختصين في مجال التربية والتعليم، ومن التربية والتعليم كرم سيكون لنا انتقال إلى كل ما يتعلق بالتطورات الأمنية والتوتر في الخليج ما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب يوم أمس. هدوء نسبي يمكن أن نقول في هذه المرحلة. أيضا في كل ما يتعلق بالعنف والجريمة سنكون مع قرار المحكمة كما العليا التي تفسح المجال لتدخل جهاز الأمن العام الشباك في مكافحة هذه الآفة. وفي الشؤون الحزبية ربما الحدث الأبرز يوم أمس انضمام يوآف سيغالوفيتش للقائمة العربية الموحدة، سنتوقف عند هذا الشأن. وأيضا في كل ما يتعلق بالجهاز العسكري تعيينات جديدة في قائد جديد للمنطقة الوسطى في جيش الدفاع، هذا بالإضافة كرم إلى محاور عديدة ومتنوعة. وكما ذكرنا التركيز اليوم على افتتاح العام الدراسي مواكبة إذن لهذا الحدث الهام اليوم الأول من أيلول لكرم. فكل عام وجميع طلابنا بألف خير وعودة آمنة للجميع كرم.
0: شكرا لك غالية، نحن هذا بالتالي ما نرجوه ونتمناه للجميع. ندعوكم مستمعين لمتابعة هذه الجولة تنطلق عند السابعة. إذن مستمعينا هذا المشوار متواصل مع العناوين الصحفية العبرية، نقلب صفحات الصحف العبرية ونحن مع أبرز مضامينها، لكن مع إعلانات قبل أن نواصل المشوار.
2: الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولنا شغلة بوست إيده، سحب إيده قال إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. من مكان سنة دراسية ناجحة وموفقة.

نواصل هذا المشوار مستمعينا الكرام، المزيد من العناوين من هذه الصحف العبرية ومن شرق المتوسط إلى جبهة أكثر سخونة، حيث تتوقف معاريف عند التصعيد المتجدد بين واشنطن وطهران. لا يسعنا أن نتجاوز هذا الموضوع، الحديث فعلا هنا عن تصعيد تجدد. في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة لن تمر مرور الكرام على الهجوم الإيراني ضد قوات أمريكية في الأردن. تحدث أيضا بلهجة حاسمة عن رد أمريكي مرتقب قائلا: سنضرب بقوة. التهديد كما تعرضه معريف لا يأتي منفصلا عن التطورات الأخيرة بعد إطلاق الصواريخ الإيرانية نحو البحر. عاد ترامب إلى توجيه رسائل شديدة اللهجة إلى طهران، مؤكدا أن واشنطن لن تتجاهل ما تعتبره اعتداء على قواتها، وأن رد هذه المرة سيكون ملموسا. لكن الضغط الأمريكي بحسب الصحيفة لا يسير في المسار العسكري وحده، بالتوازي مع التهديد بالرد يشدد ترامب على أن العقوبات التي فرضتها إدارته على النظام الإيراني بدأت تضرب الاقتصاد المحلي بقوة، كما قال ومن في حاشيته إن إيران تعاني، يعني من فيها يعاني الويلات، هنالك شح لي بالتالي يعني الموارد الرئيسية التي يحتاجها المواطن في إيران. هذه هي الصورة التي يحاولون أن يعكسوها. الصورة التي تقدمها أيضا معاريف هي لضغط أمريكي يتحرك على مسارين: في أن واحد اقتصادي يهدف إلى تضييق الخناق على طهران، وعسكري يلوح برد مباشر إذا استمرت الهجمات على القوات الأمريكية. بعد هذه التهديدات يعني لترامب، تبقى معاريف الملف الإيراني على الصفحة التاسعة. أبي أشكينازي ينقلنا إلى ما يجري خلف هذه التصريحات من حسابات ومن حالة التأهب في إسرائيل. عنوان التقرير يلخص التقدير السائد في المؤسسة الأمنية بشكل عام: يجملون الوضع بأن إيران والولايات المتحدة لا تريدان الآن حربا شاملة. هذا إذن ما يسود من اعتقاد في إسرائيل، لكن بحسب التقديرات التي تنقلها الصحيفة لا ترغب واشنطن هذه المرة في هذه المرحلة الانجرار إلى مواجهة واسعة ومباشرة مع إيران، لكن المصلحة الأمريكية كما يصفها التقرير هي كسب الوقت حتى انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة مطلع سبتمبر. اللافت أن التقدير الإسرائيلي يرى أن طهران أيضا لا تبحث هي الأخرى عن حرب عالية الوتيرة، ومن هنا يعني بحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية امتناعها عن مهاجمة إسرائيل حتى هذه اللحظة، ما يفسر بالتالي يعني عدم رغبة إيران في تصعيد الأحوال. أكثر الإيرانيون يدركون أن ضربة مباشرة لإسرائيل قد تفتح الباب فورا أمام حرب واسعة يحاولون تجنبها. لذلك بحسب هذه القراءة تجد طهران طرقا أخرى لإيصال رسائلها على مقربة من الحدود الإسرائيلية ليس بعيدا، بينها إطلاق النار باتجاه دول الخليج والأردن من دون تجاوز العتبة التي قد تشعل مواجهة مباشرة وشاملة مع إسرائيل. هنا يريد أبي أشكينازي تقديرا عسكريا لافتا: في خريطة المصالح الحالية في المنطقة، إسرائيل وحدها بحسب هذا المصدر هي معنية بتجدد الحرب مع إيران. الحقيقة أن إسرائيل لا تخشى هذه الحرب مع إيران، هي تريدها لإكمال المهمة، لكن في طهران يعرفون ذلك جيدا، يعرفون هذه الحقيقة جيدا، ولذلك يرى المصدر أن إسرائيل هي في هذه المرحلة آخر مكان يرغب الإيرانيون في إطلاق النار نحوه. ولكن المفارقة أن هذا التقدير لا يدفع إسرائيل إلى خوض يعني بالتالي تقديرات مختلفة، خفض جاهزيتها ليس مطروحا، بل العكس، الجيش يحافظ على أعلى درجة التأهب، ليس في سلاح الجو وحده وإنما في انتشار واسع يشمل مختلف أذرع الجيش. والتقدير أن حتى يعني حالة التأهب هذه المرتفعة ستستمر أيضا خلال فترة الأعياد.

نواصل وإياكم مع المزيد من العناوين علي أكون مع عنوان آخر أخير من صحيفة هآرتس في سياق هذه الوقفة مع السطور العبرية. إذن في صحيفة هآرتس يعودون إلى الضفة الغربية، لكن هذه المرة بصورة أكثر تركيبا من التحذيرات التي قرأناها في الماضي. في الأيام الأخيرة كثرت في إسرائيل التقديرات العسكرية التي يعني تحذر من احتمال انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، لكن هآرتس تنظر هذه المرة إلى المشهد من داخل المجتمع الفلسطيني نفسه وتقول إن الصورة حتى الآن على الأقل مختلفة، لا توجد مؤشرات واضحة على انتفاضة وشيكة ولا على تنظيم شعبي واسع يتشكل في الشارع الفلسطيني، على الرغم من التصعيد من قبل المستوطنين أو ما تصفه صحيفة معاريف بالإرهاب اليهودي في هناك في الضفة الغربية. الصحيفة لا تقلل من مستوى الخطر، فهي تذكر بما نقلته خلال الأيام الأخيرة عن مسؤولين كبار في الجيش حذروا في نقاشات مغلقة من أن حادثة واحدة شديدة الدموية قد تقلب المشهد برمته بسرعة، كاعتداء ينفذه مثلا مستوطنون ويسقط فيه عدد كبير من الفلسطينيين، ما قد يدفع حتى شرائح غير مشاركة حاليا في المواجهات والصراع إلى دخول دائرة العنف. وظهر في التقديرات أيضا الإسرائيلية بشكل مسبق سيناريو أكثر تطرفا، هو ما يسمى بانقلاب البنادق، أي أن يصل التصعيد إلى مرحلة يوجه فيها أفراد من أجهزة الأمن الفلسطينية سلاحهم نحو إسرائيل. هذا أيضا كان حاضنا في التقديرات الإسرائيلية في سيناريوهات مختلفة تدرس وتقرأ في سياق التوترات الحالية والاعتداءات الاستيطانية. لكن عندما تحدثت هآرتس مع شخصيات ميدانية بارزة من حركة فتح ومع مصادر من داخل المجتمع الفلسطيني سمعت تقديرا مختلفا، رغم عنف المستوطنين الشهيد شديد هذا الذي يشهده الفلسطينيون في الضفة والغضب والإحباط المتراكمين بسببه، يقول هؤلاء إنه لا يسود حاليا في الشارع الفلسطيني شعور واضح بأن انتفاضة على الأبواب، ولا تظهر حتى مؤشرات ملموسة على تنظيم شعبي واسع، كما لا يرون أن أجهزة الأمن الفلسطينية تقترب في هذه المرحلة من سيناريو انقلاب البنادق هذا الذي يتحدث عنه في سياق صحفي سابق. ومع ذلك التحذير موجود، الفلسطينيون بحسب ما تنقله الصحيفة ينتظرون تغييرا في طريقة التعامل مع هذا العنف من قبل المستوطنين. هم يعولون على تحرك إسرائيلي وحشد لها في هذه المرحلة بالتالي اجتثاث هذه الظاهرة، وهذه التي يعني تجاوزت كونها ظاهرة أصبحت واقعا يوميا يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية. وإذا لم يحدث هذا التغيير يقولون فيها أرتس لربما سيتحول هذا الغضب والإحباط المتراكم إلى ردود فعل على الأرض. إذن المؤسسة الأمنية يعني تحذر مما يمكن أن يحدث إذا وقعت الشرارة، أما الأصوات من المجتمع الفلسطيني تقول إن هذه الشرارة لم تتحول حتى الآن إلى حركة شعبية واسعة، يعولون على تحرك لإيقاف هذه المظاهر وهذه هذا العنف اليومي، وإذا لم يتم إيقافه لربما سنكون مع سيناريو تحذر منه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تحول هذا الغضب والإحباط المتراكم إلى ردود فعل على الأرض. هذا ما يقرأه إذن جاكي خوري في صحيفة هآرتس على الصفحة الأولى، لمن شاء أن يتوسع أيضا فيعني هذا الإيراد متواصل في الصفحة السادسة.

نحن كعادتنا مستمعين الكرام دقائق قبل ولوجنا خط نهاية كل عدد نكون مع العناوين في المواقع العربية. أبدأ من موقع بكرة، وفي بكرة يعني يتحدثون في واجهتهم الإخبارية المحلية عن نظرية سارة نتنياهو. يائير جولان كان مستعدا منذ وقت مبكر في 7 أكتوبر، بينما رئيس الحكومة لم يكن يعلم. هذا ما قالته يعني سارة، أو هذا وفق نظريتها. أزينجوت يحافظ على تفوقه، وسموتريتش يعني يسقط تحت نسبة الحسم. هذا أيضا عنوان يخطونه في سياق الواجهة المحلية. بنكفير يهاجم عباس وسيجالوفيتش، ذهب يعني الزرزور إلى الغراب على حد وصف هذا. تلوث مياه البحر يوقف معظم محطات التحلية في إسرائيل، وحديثهم عن بالتالي يعني إصابة طفل بجراح خطيرة إثر لسعة عقرب أصفر قرب عراد. هذا إذن يعني من عناوينهم هنا في موقع بكرة، الذي أنتقل منه إلى واجهة الصنارة الإخبارية، حيث حديثهم عن 580,000 طالب عربي يفتتحون العام الدراسي الجديد اليوم. خارج ساعات عمله يعني دكتور ظاهر إخباري ينقذ طفلا من الموت غرقا على شاطئ في إيلات. نصف المجتمع وربع الكنيست مؤشرات إلى تراجع تمثيل النساء في الانتخابات. والأنظار إلى بنك إسرائيل اليوم، هل تنخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي؟ هذا هو سؤالهم الحاضر هنا في واجهة الصنارة الإخبارية.

من الصنارة مستمعين إلى كل العرب، إذن في وجهة كل العرب الإخبارية حديثهم عن بسمة طبعون. هناك إصابة شاب في 20 من العمر بجروح متوسطة إثر حادث عنف. في طوبة حديثهم عن اندلاع حريق في مركز الجماهير دون إصابات. مصرع رجل جراء حادث دراجة نارية في رامات الشارون. وزارة الصحة يعني تقول اشتباه بإصابة عائد من الكونغو الديمقراطية بفيروس إبولا في البلاد. وبلدية كفر قرع فيها مؤتمر الطفولة المبكرة للعام الدراسي 2026 وإصابة رجل بجراح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في الكعبية. أخيرا مع موقع مكان، موقعنا في الشبكة العنكبوتية الموحدة تعلن مساء اليوم انضم يوآف سيغالوفيتش إلى صفوفها. حديث أيضا يعني عن إسرائيل التي تواجه معضلة جدية من الولايات المتحدة إلى الخليج، هذا حديثهم. حصار خسرة يدخل أسبوعه الرابع وسط اعتداءات المستوطنين. وفي شريط مكان الإخباري الشرطة العسكرية تحقق ب27 حادث نهب جنود بغزة ولبنان. حديث أيضا عن استمرار البحث عن 18 مفقودا بحالة انقلاب بعبارة. وإسرائيل واليونان توقعان صفقة دفاع جوي ب3 مليارات شيكل. كما دائما نتحدث عن حالة الطقس، ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا لتكون أعلى من معدلاتها وتشتد وطأة الحر. وفي أسعار صرف العملات وفق السعر التمثيلي الأخير، الدولار الأمريكي شيكلان و99 أجورة تقريبا، اليورو 3.47 أجورة تقريبا، الدينار الأردني 4.21 أجورة، أما الجنيه المصري فنحو 6 أجورات. إذن على أنغام هذه الشارة مستمعينا نلج خط نهاية هذا العدد من صحافة. نشكر روني نأور كان معنا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم كنت معكم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، أتمنى لكم يوما طيبا وهادئا وسعيدا، وكل عام وأنتم بألف خير، عودة موفقة إلى مقاعد الدراسة.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، نبأ يفيد أن ترامب يدرس شن هجمات محدودة في مضيق هرمز، سيجالوفيتش ينضم رسميا إلى القائمة العربية الموحدة، الرئيس الصيني يزور مصر، حادث سير مروع في رمات شارون، وارتفاع الحرارة اليوم وغدا.
0: راديو مكان الأخبار.
5: السابعة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، هذه تفاصيل النشرة. يفتتح حوالي 2,600,000 تلميذ السنة الدراسية الجديدة اليوم في رياض الأطفال والمدارس، ولأول مرة يحظر على تلاميذ المدارس الإعدادية استخدام الهواتف النقالة في منطقة المدرسة حتى أثناء الاستراحة. ويفيد مراسلنا لشؤون التعليم وسام جبر أن عدد التلاميذ في المجتمع العربي يبلغ أكثر من 550,000. هذا ويضيف مراسلنا في الجنوب نواف أبار أنه رغم التهديد بالإضراب فسوف تنتظم دراسة اليوم في المدارس التابعة للمجلس الإقليمي واحة الصحراء، وتعقد اليوم جلسة تقييمية يحتمل أن يتقرر في ختامها الشروع في إضراب مفتوح ابتداء من غد الأربعاء بسبب النقص في المرافق والخدمات الأساسية في بعض المدارس التي يتعلم فيها آلاف التلاميذ من القرى غير المعترف بها. عاد رئيس ترامب وأكد الليلة الماضية أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وأن كميات كبيرة من النفط تتدفق حاليا عبر المضيق. وأفاد موقع أكسيوس مساء أمس بأن الرئيس الأمريكي وأفراد طاقمه يدرسون تنفيذ هجمات محدودة في منطقة مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة تأهيل منظومات الرادار والصواريخ التابعة لها ومهاجمة قطاع بحرية. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلة لإصابة بثلاثة مقذوفات أثناء إبحارها في المضيق إلى الشرق من سلطنة عمان، ولم تقع إصابات. وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية أن سفينة سعودية توقفت خلال عبورها المضيق، ولم يؤكد النبأ سعوديا. أعلن البيت الأبيض عن استقالة وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول، وأفيد أن قرار دريسكول اتخذ بعد أشهر من التوتر مع وزير الحرب بيث هيكسيث. وقد أقل هيكسيث في الآونة الأخيرة عددا من كبار ضباط الجيش. أعلن رئيس القائمة الموحدة منصور عباس مساء أمس رسميا عن انضمام النائب سابقا يوآف سيجالوفيتش إلى الحزب ليحل في المركز الثاني في القائمة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الناصرة، وقال سيجالوفيتش إن الادعاء بأن إقامة شراكة سياسية مع الأحزاب العربية بعد 7 أكتوبر أصبحت أمرا مستحيلا هو ادعاء باطل وكاذب. وبدوره رأى القطب في الليكود أمير أوحانا نظم سيجالوفيتش بهدف إطفاء صبغة الشرعية على إشراك الموحدة في حكومة اليسار. يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ في زيارة رسمية في مصر لأول مرة منذ 10 سنوات، وبالتوازي مع الزيارة يجري سلاحا الجو للبلدين تمرينا عسكريا مشتركا. في رمات 20 لقي راكب دراجة نارية 60 مصرعه إثر حادث سير ذاتي ليلة الفائتة، وتم إقرار وفاته في الطريق إلى المستشفى. وفي أحد المضارب البدوية قرب عراد أصيب طفل في 3 من العمر بلدغة عقرب أصفر مساء أمس، وتوصف حالته بخطيرة.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا لتكون أعلى من معدلاتها، وتشتد وطأة الحر، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. وهذه مستمعين درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وحيفا 31، تل أبيب واللد والرمل 32، الناصر وبئر السبع 34، جبال الجليل 30، هضبة الجولان 35 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع غالية ناطور قدور.
7: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، 5 دقائق بعد 7، ساعتنا هنا في استوديوهات مكان في حيفا. أهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، شريهان حجير بيكي، ناصر سعيد، أوسكار وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين الصباح: حوالي 2,600,000 طالب وطالبة يلتزمون اليوم مقاعد الدراسة، ووزير التربية والتعليم يؤكد أن التركيز هذا العام سيتم على الهوية والانتماء. بعد الاعتداءات الصاروخية الإيرانية على الأردن، الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده لن تمر على هذه الهجمة مر الكرام. المحكمة العليا تفسح المجال لتدخل جهاز الأمن العام الشباك في محاكمة الجريمة في البلاد. الإعلان عن انضمام يوآف سيغالوفيتش للقائمة العربية الموحدة، وتعيين الميجر جنرال دادو باركاليفا قائدا للمنطقة الوسطى في جيش الدفاع. تركيزنا اليوم مستمعينا على كل ما يتعلق بافتتاح العام الدراسي. مباشرة إلى هذا الملف، وزارة التعليم تعلن عن استكمال جميع الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد هذا الصباح، ليعود أكثر من 2,600,000 طالب وطالبة إلى المقاعد الدراسية بعد العطلة الصيفية. ووزير التعليم يوآف كيش يؤكد أنه خلال هذا العام سيتم التركيز على تعزيز الهوية والانتماء. معنا مباشرة الزميل وسام جبر. صباح الخير لك وسام.
8: صباح الخير غالية، وكل عام وأنتم بألف خير، والطلاب بألف خير، والكوادر التدريسية. عمليا بعد انتهاء العطلة الصيفية يتوجه أكثر من 2,600,000 طالب وطالبة اليوم إلى المقاعد الدراسية بعد افتتاح العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء البلاد. وبحسب معطيات وزارة التعليم فإن هناك أكثر من 27,757 مؤسسة تعليمية، من بينها 21,800 روضة أطفال، ويعمل في الجهاز التعليمي أكثر من 260,000 من العاملين في التدريس، ويبلغ عدد الطلاب في المجتمع العربي أكثر من 587,000. جهاز التعليم العربي طبيعة الحال يواجه تحديات خاصة تتعلق بالفجوات والموارد والبنى التحتية والتحصيلات التعليمية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز تدريس الرياضيات والعلوم واللغات والتكنولوجيا. وزير التعليم يوآف كيش كان قد افتتح الليلة الماضية غرفة العمليات الخاصة بمشاركة كبار المسؤولين في وزارة التعليم ومديري الألوية، وذلك للإطلاع على مختلف الإجراءات التي تتخذ من أجل افتتاح افتتاح السنة الدراسية الجديدة بصورة سلسة وضمان عودة الطلاب إلى المقاعد الدراسية بصورة آمنة. وزير التعليم يوسف قيش قال في سياق حديثه: إنني أشعر ببالغ الحساسية وإني جد مسرور لانطلاق العام الدراسي الجديد، إذ أزف بشرى سارة إلى جميع الطلاب وأطفال الحضانات وأولياء أمورهم بأن السنة الدراسية الجديدة تفتتح كالمعتاد بعد أن أنجزنا جميع المهام الملقاة على عاتقنا في هذا المضمار. وتوجه وزير التعليم يوسف قيش بالشكر الجزيل إلى جميع الطواقم التدريسية، للمعلمين والمعلمات ومديري المدارس والمديرات والمربيات والجلسات في رياض الأطفال. وقال إن هذه الطواقم عملت خلال السنوات الثلاث الخالية بكل جهد حتى قامت بأعمال من المحال القيام بها، وذلك بسبب التحديات التي كانت خلال الفترة الأخيرة. وقدم الشكر على تفاني هذه الطواقم في العمل بهذا الخصوص. من جانبها قالت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين السيدة ياطا بن دافيد التي انضمت إلى غرفة العمليات في وزارة التعليم، وأكدت على أهمية صون حقوق المعلمين والعمل على تحسين الجهاز التعليمي وتوفير التعليم المتقدم لجميع أبناء المجتمع، وشكرت جميع العاملين في الجهاز التعليمي، وتمنت عاليا الدور الذي يقوم به المعلمون والمعلمات في إعداد وتهيئة النشء الجديد لبناء مستقبل دولة إسرائيل، وهنأت جميع الطلاب بمناسبة افتتاح العام الدراسي. وفي غضون الإجراءات التي اتخذت لم تذكر أي عوائق إلا ما معروف لغاية الآن بسبب النقص في أعداد المعلمين في خصوصا في المدارس في المجتمع اليهودي. وتحدث وزير التعليم عن ذلك وقال إن الحديث يدور عن بضع مئات من المعلمين في التناقص من أعداد المعلمين في هذا المجال. وكانت المدارس المسيحية في شرقي القدس قد أعلنت عن تعليق الدوام المدرسي اليوم، وذلك على أرضية عدم تجديد السلطات المختصة تصريح المعلمين من سكان الضفة الغربية للدخول إلى القدس. وبحسب البيان الصادر عن المدارس المسيحية فإنه لم يتم تجديد التصريح لأكثر من 70 معلما وموظفا من الكوادر التعليمية والتربوية والإدارية والمساندة. وقررت المدارس المسيحية تعليق الدراسة لغاية إعادة إصدار وتجديد التصريح اللازمة للمعلمين. وبخصوص المعطيات الأخرى، بحسب معطيات وزارة التعليم يبلغ عدد الطلاب العرب أو في المجتمع العربي حوالي 400,000، والمجتمع البدوي يبلغ عدد 147,000، ويبلغ عدد المؤسسات التعليمية في المجتمع غير اليهودي 1,074 مؤسسة تعليمية. إذن العام الدراسي يفتتح في جميع أنحاء البلاد دون أن تكون تشويشات حتى هذه اللحظة، وبطبيعة الحال هناك جولات لبعض المسؤولين في مختلف المدارس للإعلان عن انطلاق العملية التدريسية
9: فعلا افتتاح العام الدراسي. وذكرت هنا ما قاله الوزير قيش وأيضا يافا بن دافيد، ربما نستمع إلى بعض هذه الأصوات وأيضا ما جمعته الزميل وسام جبر من أصوات لهذا التقرير.
10: מבקשת לומר לכם תודה, תודה על המסירות, על האחריות ועל כל ילדה וילד שאתם רואים באמת. אני מאחלת לכם שנת לימודים פוריה, משמעותית, מוצלחת ובטוחה. שנה שבה תראו ברכה בעמלכם ותדעו כי בכל יום ובכל מפגש אתם בונים את עתידה של מדינת ישראל. שאו ברכה.
9: إذن كانت هذه يافا بن دافيد. وسام دعنا نستمع إلى الوزير قيش وما قاله.
11: مترجش وسمح لبصر لهوري إسرائيل وتلميذي إسرائيل ويلدي أغنيم שמרח את החינוך תיפתח מחר כסדרה והכל כל המשימות שהוטלו עלינו הושלמו ואנחנו מצפים לפתיחה חלקה. אני רוצה לומר דבר ראשון תודה للمورين
9: للمورات. إذن هذا الوزير يشكر الطواقم التدريسية وملخصته طبعا الزميل وسام جبر من حديث الوزير قيش. إذن افتتاح العام الدراسي في الأول من أيلول، نشكرك جزيل الشكر الزميل وسام جبر، شكرا لك. شكرا لك. ونحن مباشرة إلى منطقة الجنوب، حيث يعود نحو 400 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، من بينهم نحو 130 ألفا من البلدات البدوية في النقب ومدينة رهط. للمزيد من التفاصيل حول افتتاح العام الدراسي في منطقة الجنوب ينضم إلينا مباشرة مراسلنا في الجنوب نواف النباري. صباح الخير نواف، كل عام أنت بخير.
12: صباح الخير غالية، كل عام أنتم بخير وله من صباح مختلف. ها هو العام الدراسي الجديد يطل على طلابنا ومعلمينا في مختلف أرجاء البلاد، حاملا معه أمانا وتطلعات لغد أفضل، رغم ما يعيشه المجتمع من تحديات أمنية واجتماعية صعبة وشائكة. في لواء الجنوب أكثر من 380 ألف طالب وطالبة، يصحبهم 32 ألف معلم ومعلمة، يدخلون صباح اليوم أبواب المدارس ورياض الأطفال إذانا ببدء مسيرة جديدة من التعليم والتربية. من بينهم نحو 128 ألف بالتمام والكمال، ألف طالب وطالبة من الوسط العربي والبدوي في النقب. صباح اليوم سيبدأ العام الدراسي في البلدات البدوية كالمعتاد مع بعض العراقيل هنا وهناك. بداية وبلغة الأرقام تحدث إلينا المفتش في لواء الجنوب جمعة الغنامي.
13: سيعود إلى مقاعد الدراسة ما يقارب 128 ألف طالب، ما يقارب 9500 معلم، تفتتح أبوابها 155 مدرسة ابتدائية وثانوية وحوالي 870 روضة وبستان. في هذا العام أو في خلال العام الماضي تم بناء عدد من المدارس التي ستفتتح أيضا أبوابها كمدارس جديدة، على سبيل المثال مدرسة التميز في قرية كسيفة تمار، بالإضافة إلى مدرسة صناعية في تل السبع قيد الإنشاء، بالإضافة إلى مدارس ابتدائية في عدة قرى في هذا العام طبعا ستفتتح أبوابها. جهوزية المدارس هي تقريبا جهوزية كاملة، هنالك بعض العقبات البسيطة التي نعمل عليها حاليا لإنجاز جميع الظروف ونهيئ جميع الظروف لافتتاح السنة الدراسية بشكل سلس يليق باستقبال طلابنا الذين عادوا بعد عطلة الصيف.
12: وحول الاستعدادات في بلدة حور على سبيل المثال وبعض الإشكاليات هناك، تحدث إلينا مدير قسم التربية والتعليم صبري العقبي.
14: نحن في قسم التربية والتعليم أنهينا معظم الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد، ونعمل بشكل مكثف على ضمان بداية آمنة ومنظمة وناجحة لجميع طلابنا. نحن نتحدث عن منظومة تربوية واسعة تمتد من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وتشمل آلاف الطلاب والطالبات ما يقارب 12 ألف طالب، إلى جانب الكوادر التعليمية والإدارية في مختلف المؤسسات التعليمية. صحيح أن هناك بعض التحديات والاحتياجات التي نواصل معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة، ولكنها لا تمنعنا من الانطلاق.
12: وفي مدينة رهط كبرى المدن في النقب في الوسط العربي، ومع انطلاق العام الدراسي الجديد تستعد المدينة لاستقبال نحو 30 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة. ويضم جهاز التربية والتعليم في رهط هذا العام 22 مدرسة ابتدائية و8 مدارس إعدادية و8 مدارس

0: مدارس ثانوية، 3 مدارس التعليم الخاص ومدرستين للتعليم التكنولوجي، ونحو 238 روضة للأطفال، كما يضم الجهاز ما يقارب 2780 معلما ومعلمة إلى جانب نحو 238 معلمة رياض الأطفال. في المدارس التي تستقبل الطلاب من القرى غير المعترف بها، وبهذا ننهي، يديرها المجلس واحة الصحراء، سيبدأ العام الدراسي صباح اليوم وبعد قليل كالمعتاد على أن تعقد جلسة تقييمية لبحث أوضاع هذه المدارس، وسط تأكيد أولياء الأمور والمجلس الإقليمي على البدء بإضراب شامل ربما غدا الأربعاء إذا لم يتوفر جميع الخدمات الأساسية المطلوبة والظروف الملائمة للمسيرة التعليمية. وفي الختام، لم يبق لنا غالية إلا نتمنى للجميع عاما دراسيا مثمرا وناجحا، وكل عام والجميع بألف خير. إلى هنا،
1: شكرا لك زميلنا وفاء النباري. شكرا. ونحن إلى انتشار مكثف لقوات الشرطة مع افتتاح العام الدراسي في جميع أنحاء البلاد. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا إياد حرب. صباح الخير إياد.
2: صباح الخير غالية. بالفعل، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، أعلنت الشرطة عن رفع حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد وسط اتخاذ تدابير أمنية مشددة في الطرقات والمحاور الرئيسية وفي محيط المؤسسات التعليمية لتأمين عودة أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة ورياض الأطفال ابتداء من المنطقة الشمالية وحتى جنوبي البلاد. اليوم ومنذ ساعات الصباح غالي، انتشر آلاف من أفراد الشرطة وقوات من حرس الحدود والمئات من المتطوعين وفرق الطوارئ في الطرقات المؤدية إلى المدارس ورياض الأطفال بهدف توفير الحماية للتلاميذ والأهالي وتنظيم حركة المرور والحفاظ على النظام العام في ظل الازدحامات المرورية المتوقعة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد. دعينا نستمع إلى الرائد تومر عبادية من قسم الأمن والحماية في الشرطة حول هذه الإجراءات.
3: אנו בפתחה של שנת לימודים חדשה, ומשטרת ישראל ערוכה בכוחות גדולים כדי לשמור על הילדים של כולנו.
4: בוקר טוב, ברוכות הבאות.
3: אלפי שוטרים, מערכי סיור, תנועה והבטחה, פרוסים בסמוך לבתי הספר וגני הילדים, כדי לוודא שכל ילד מגיע לכיתה בשלום. אני פונה אליכם, ציבור הנהגים, סביבת בתי הספר והגנים עמוסה בילדים. חלקם צועדים לבד בשיא ההתרגשות. הורידו רגל מהגז, צייתו להנחיות השוטרים בשטח, סייעו לנו לשמור על החיים של כולנו. שתהיה לכולנו חזרה בטוחה ושקטה לספסל הלימודים. אנחנו תמיד פה בשבילכם.
2: مفتش الشرطة العام الجنرال داني ليفي أوعز إلى قادة ألوية الشرطة برفع حالة التأهب إلى أقصى درجاتها واستخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان عودة التلاميذ الأمن إلى مقاعد الدراسة. وفي السياق، نشرت الشرطة بعض التوصيات للأهالي والطلاب التي شملت اختيار المسارات الأمنة للوصول إلى المدارس، إلى جانب توفير المعلومات للطلاب بشأن المخاطر المحتملة في الطرقات وقواعد السلامة، الالتزام بالتعليمات وعدم السماح للأطفال دون سن 9 سنوات بعبور الشوارع بمفردهم، توعية الطلاب حول كيفية عبور الطرقات خلال التوجه إلى المدارس، التأكد من عدم نسيان أي طفل في المقعد الخلفي للسيارة، وهذه ربما هي أهم نقطة في هذه المسألة، والقيادة بحذر في الطرقات والمحاور الرئيسية خاصة في محيط المدارس، إلى جانب تخفيف السرعة بالقرب من ممرات المشاة، وإعطاء حق الأولوية للطلاب والأهالي والأطفال، ربط أحزمة الأمان واستخدام وسائل تثبيت الأطفال بالشكل الصحيح، نقل الطلاب والأطفال بشكل آمن، وأنزال الأطفال بمحاذاة الرصيف أو المسار المخصص لذلك. كما تلقت غالية طواقم من نجمة دولة الحمراء تعليمات بضرورة توخي الحذر واليقظة والانتباه لحركة الأطفال في الطرقات وفي محيط المؤسسات التعليمية، مع الإعلان أن الطواقم الطبية في الميدان ستكون على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات الطبية والاستجابة لأي طارئ. ودعينا نقول لغالية، حتى الساعة لم تتوفر أي معلومات حول أي أحداث استثنائية في محيط المدارس في جميع أنحاء البلاد. إذن حالة تأهب قصوى سحابة هذا النهار، وبينما يبدأ عام دراسي جديد، تبقى اليقظة والحذر والتزام قواعد السلامة مسؤولية مشتركة لضمان أن تكون العودة إلى المدارس آمنة وسليمة للجميع، وكل عام والجميع
1: طبعا هذا ما نتمناه، طبعا سنة آمنة للجميع. نشكرك جزيل الشكر الزميل إياد حرب. شكرا لك.
2: شكرا.
1: والآن نريد أن نستضيف طالبات في هذا العام الجديد. تنضم إلينا نايا أبو يونس، طالبة في الصف السابع. صباح الخير نايا.
5: صباح النور
1: نايا. لأي مدرسة راجعة؟
5: ابن خلدون.
1: مدرسة ابن خلدون وين؟ في سخنين. مدرسة ابن خلدون في سخنين. وكمان معنا بروين أبو صالح. صباح الخير بروين.
6: صباح النور.
1: لأي صف؟ الصف الثامن طالعة. في أي بلد؟

0: بحس إنه الحماس هو إشي يعني طبيعي، وبنفس الوقت الخوف إشي طبيعي، لأنه بعدين رح يختفي لما أتعود ويصير المدرسة جزء من حياتي ومن روتيني.
1: وبروين أنت كمان في الصف الثامن، يعني أنت مش جديد عليك المدرسة، عرفتيها. شو كنت بتحكي لنايا؟
2: بحكي لها إنه أنا كنت بمحلك بيوم من الأيام، وفيش داعي إنك تخافي، بعرف إنه هاي مرحلة انتقالية وممكن بالبداية يكون الإشي صعب، بس صدقيني بعدين تتعودي.
1: وإيش أنت بالنسبة لإلك أكثر الأشياء اللي حابة إنه تكون هاي السنة بروين؟
2: إنه الطلاب بتركز بدروسها أكتر، وبرضه بتمنى تكون سنة حلوة للكل، معلمين وبنفس الوقت طلاب،
1: في عندك هدف معين بروين اللي انت حابة انه يكون هاي السنة حابة تحققيه؟ عندك ايش هيك بتحب تشاركينا فيه؟
2: بتمنى انه اجيب علامات عالية برضو زي السابع احسن، وبتمنى كمان انه احافظ على علاقة طيبة مع زملائي بالصف والمعلمين وهيك.
1: ونايا ايش اهدافك انت لهاي السنة زي ما ذكرنا طالع على الصف السابع مدرسة جديدة؟
0: هدفي إنه أحقق كثير من النجاحات وأتعلم أشياء جديدة وأكون برضه صداقات جديدة.
1: وإحنا بنعرف إنه في كل مدرسة في عادة مجلس طلاب، في هيك أشياء قيادية، حدا فيكم بهمه هذا الموضوع مثلا إنه يترشح لمجلس الطلاب، إنه يكون يشارك في اتخاذ قرارات معينة؟
0: طبعا بحب إني أشارك بهذا الإشي، لأنه أنا كنت رئيسة مجلس الطلاب مدرسة وادي النعيم بالابتدائية، وكانت تجربة كثير حلوة، عشان هيك أحب إني أعود أرجع أعيدها.
1: يعني نايا حابة تترشحي مع إنك في الصف السابع، يعني احتمال تكوني رئيسة المجلس أقل، بس يعني على الأقل تكوني عضوة.
0: صح.
1: بس حابة، بتحبي هذا الإشي، حسيت إنه الإشي بيعطيكي أشياء اللي أنت ممكن تأثري فيها؟
0: طبعا يعني كل إشي بيكون زيادة عن المنهج التدريسي، هو بيكون إنه أشياء جديدة بالنسبة لإلنا وفعاليات وتحديات.
1: بروين هذا الإشي بيعني لك ولا أخف في هذا المجال؟
2: بحس إنه أنا مشاركتش بالسابع، فإذا مثلا بشوف إنه فرصة بالنسبة إلي متاحة إني أشارك، صراحة مش رح أرفض. ليش لا؟
1: يعني ممكن انك يعني تفوتي في هذا الاشي مع انه لحد اسا ما شاركتي. بالنسبة لإلكن هيك افتتاح العام الدراسي، الرجعة على المدارس، ايش كنتوا بتحكوا لأصدقائكن وزملائكن اللي كمان عم ينضموا لإلكن اليوم؟
0: بقولهن انه ما تخافوش من التغيير، بلشوا ثقة وخلوا هاي المرحلة فرصة انه تتعلموا وتكبروا وتحققوا احلامكم.
1: طبعا ثقة. بروين عندك ايش تضيفي؟
2: انه كابين الصف الثامن كتير حكوا انه الثامن اصعب مرحلة بالاعدادي، بس انا رسالتي للطلاب صف ثامن كمان انه صح تسمع كتير حكي انه المرحلة صعبة وكذا، بس كل ما الواحد بيكبر المسؤوليات بتكبر معه، وانتم مجبورين تكونوا قد المسؤولية.
1: جميل جدا بروين ونايا، بدي اتمنى لكم سنة حلوة، سنة موفقة، سنة آمنة كمان، وتنجحوا فيها مع كل الصعوبات وتقدروا تتغلبوا على كل الأشياء. شكرا كثير لكم، أسعدنا الحديث معكم. نايا أبو يونس وبروين أبو صالح، شكرا لكم.
0: شكرا.
1: شكرا. صباح الخير دانا حكروش.
3: صباح الفل أستاذ غالية.
1: أهلا وسهلا فيك. يعني إذا قبل تحدثنا مع طالبات اللي في الإعدادية، أنت في الثانوية في الصف 12، يعني هاي آخر سنة لإلك في المدرسة، كيف هيك الرجعة على المدرسة وأنت عارفة أنه هذا آخر فرصة شهرين، آخر سنة للتعليم؟
3: هذا السؤال اللي عم بنسأله للمرة 12 والأخيرة، والحاجة وبنفس الجواب اللي جاوبته 12 مرة وللمرة الأخيرة، وبنفس المشاعر أنه أنا كتير متحمسة أرجع للمدرسة،
1: حلو.
3: أشوف أولاد صفي، أشوف هندي مبنى المدرسة خصوصاً.
1: بس هاي السنة هيك فيها سنة خاصة، يمكن لأنه بتنتهي مرحلة كثير كثير كثير، قسم للأغلب هي مرحلة كثير حلوة طبعاً. بالنسبة لإلك كيف بتشوفيها هاي نهاية التعليم في آخر سنة؟ يمكن بتختلف عن 12 سنة اللي انسألتي فيهم هذا السؤال.
3: كثير بتختلف، خصوصاً إنه أنا عارفة إنه خلال كم شهر رح يبطل في هذا المحل اللي احتضني ل 12 سنة، رح أطلع على الحياة وبمرحلة معينة أكون مستقلة، أواجه شو يعني عن جد أنا أتعلم، مش يكون في دايما مين داير باله علي، إن كان معلميني بكل ما تحمله الكلمة من معنى

0: أو أصحابي حوالي كل الوقت، أو أهلي اللي دعموني اللي على مدار 12 سنة.
1: وجاهزة
0: بس
1: للخروج للاستقلالية للعالم الكبير؟
0: أنا دائما بقول جاهزة، بس بعرفش إذا أنا على أتم استعداد، خصوصا إنه إحنا كعرب في أقلية في المجتمع، عنا زي حرب بدنا نخوضها بيننا وبين نفسنا، بيننا وبين مجتمعنا، بدنا نحارب، خصوصا انه احنا انا واولاد جيلي عم نواجه مشكله انه احنا عن طريق السوشيال ميديا ومواقع اخرى وطرق اخرى بنعرف كثير مواضيع، بس مش عن جد متعمقين باي منها. فعارفين انه لازم نحارب، لانه احنا عم نشكل القالب اللي بدنا نعيش فيه على مدار السنوات اللي جاي، عم نشكل حياتنا حاليا بهاي الفتره. فحسست تحدي كثير كبير، بس انا متاكده
1: بس عندك
0: انه
1: خطط انت جاهزة مثلا، عارفة ايش بدك تعملي ما بعد المدرسة، ولا حاليا تفكيرك في المدرسة وانه تخلصي الامتحانات في هاي المرحلة؟
0: لا طبعا لما يكون في هدف واضح وموجود بحفزني اكثر اني اخلص هاي المرحله باكبر عدد نجاحات ممكنه، اشتغل على حالي اكثر. ولا طبعا عندي خطه، عارفه شو تقريبا المواضيع اللي انا بتثير اهتمامي، عارفه كيف ممكن تعطيني الاستقلاليه اللي انا بطلبها بحياتي للمستقبل بعد التخرج وبالعمل.
1: حابة تروحي مباشرة للتعليم ولا حابة تاخذي استراحة؟
0: راح أضل بنطاق التعليم، بس مش مباشرة جامعة، ممكن أجرب أشياء، أتعلم أشياء جديدة اللي هي مش بالضبط أكاديمية، ممكن أقدم على البسيخومتري بما إنه برضو موضوع كتير راح ياخذ من وقتي ومهم، أنا ولاد جيلي كتير من عيد اهتمام لهذا الموضوع.
1: طبعا. وده أنا بدي أسألك، الكل بيحكي إنه صف ال 11 اللي فيه الامتحانات البقروت أكثر من الصف 12 بكون أصعب، إيش بيستناكي هاي السنة من ناحية كم امتحان كم موضوع؟
0: أنا حسب رأيي المواضيع اللي عن جد كانت تحدي كتير كبير لإلي أنا خلصتها بالصف 11، مع هيك مش المفروض إني أستهين بالسنة اللي جاي علينا، خصوصا إنه هي بضعة أشهر إحنا بنخلصها بنعمل الماكسيموم فيها وخلص بنتقدم. بس طبعا كل سنة إلها تحدياتها، إلها الأشياء اللي بدنا نخوضها، خصوصا إنه هاي السنة مليانة هتنسميها فعاليات لا منهجية، منها تحضيرات للتخرج، الرحلة اللي بنستناها 12 سنة، وكثير أشياء اللي إحنا بدنا نقضي أكثر وقت ممكن نقضيه مع بعض. وبس بدناش بدنا نضل على يقين ونتذكر إنه إحنا هدفنا الأساسي بالمدرسة هو إنه نتعلم نطلع بشهادتنا وبأعلى علامات ممكن نطلع فيها.
1: طبعا هذا طبعا ما بيلغي الإشي الاجتماعي اللي هو جميل جدا أيضا، كل الرفقة وكل الأصدقاء اللي رافقوك طبعا على مدار 12 سنة. إيش كنت بتتمني لنفسك قبل ما أنا أتمنى لك؟
0: بتمنى لنفسي ولجميع زملائي اللي هن صاروا أكثر من زملاء بالنسبة لإلي، بتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، وبتمنى لهم إنه زي ما ذكرت قبل يضلوا على يقين إنه إحنا تعليمنا هو سلاحنا بالآخر، فنضل متذكرين إنه هدفنا رغم كل الاجتماعيات والعلاقات الحلوة اللي إحنا فيها والأجواء اللي إحنا عم نعيشها بشكل يومي، من في الصبح بنشوف بعض بنحتضن بعض، نتذكر إنه إحنا جايين هون كمان نتعلم، وهدفنا الأساسي هو التعليم، ونطلع بعلاقات طيبة كلياتنا مع بعض، ونضل زي ما إحنا بعلاقاتنا القوية اللي مليانة حب ودعم لبعض.
1: ده أنا كمان إحنا بنحب نتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح وتحقيق كل أهدافك إن كانت الاجتماعية وإن كانت التعليمية وتوصل إلى أعلى المراتب. شكرا دانا حكروش صف 12، بالتوفيق لإلك في هاي السنة، يعطيك ألف عافية. شكرا.
0: يزيدك ألف.
1: شكرا. نتوقف مع فاصل ومن بعده سنعود لنواصل أيضا مع ملف التعليم.
2: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
3: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
2: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
4: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
2: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
5: حملت كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية. اكبس وغني.
7: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
8: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
7: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
8: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
9: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: جولة الصباح الإخبارية، نعود مرة أخرى مستمعينا ومتابعينا إلى ملف التعليم. الآن نرحب بلولين صفدي، مديرة قسم المعارف في بلدة المطلة. صباح الخير لك لولين.
10: صباح النور.
1: طبعا أول شيء كل عام وأنت بخير مع افتتاح العام الدراسي الجديد. أنتوا يمكن عندكم في منطقة المطلة التحديات هيك زيادة عن كل البلاد.
10: بالفعل هذا يوم مميز ومؤثر جدا بالنسبة للمطلة، هو ليس فقط افتتاح دراسي جديد، بل بعد 3 سنوات فتح أبواب مدرسة هنابيب من جديد. فرؤية الأطفال يعودون إلى مقاعد الدراسة لحظة تحمل كثير من الأمل والتفاؤل بعد 3 سنوات صعبة مرت فيها المطلة وأهلها.
1: وجاهزين بالنسبة لكم، أتممتوا كل التجهيزات كل الاستعدادات؟
10: طبعا الوصول لهاللحظة كان ما كان أمر بسيط، كان وراء جهود كبيرة. فهون كمان بدي أتوجه بالشكر لرئيس المجلس على قيادته وإصراره على إعادة التربية والتعليم للمطلي، وأيضا الفورم يشوفي اللي خلال أشهر بدأ وعمل بإصرار وجد لحتى نصل لهذا اليوم. أنا بدأت بالعمل بالوظيفة من 3 أشهر كمان بفترة مليئة بالتحديات. وكان من أهم أهدافنا استعادة الاستعداد لعودة الطلاب، افتتاح المدرسة، توفير بيئة آمنة، بيئة جاهزة للتعليم كمان بطرق حديثة وبرؤية مختلفة. فكان في عمل بشكل مكثف مع الطواقم المهنية، مع رئيس المجلس، مع الأشخاص وشركاء من المنطلة نفسها.
1: يعني نحن كما نعرف يعني المنطقة الشمالية تشهد الآن نوع من الهدوء النسبي، ولكن الأمور يعني يمكن أن تكون أن تتغير يعني في لحظة. السؤال إلى أي مدى أنتم أيضا مستعدون في ظل كل ما مرت به المنطقة الشمالية في السنوات الأخيرة، إلى أي مدى أنتم جاهزون أيضا إذا ما حدثت أي تغييرات؟
10: الاستعداد التربوي والتنظيمي الأمان هو أمر جدا يعني أخذ بالحسبان، وهنا في تمام هذا صفة هذه الاستعدادات والتعامل بالأمور بالأوقات الضاغطة وعدم الأمان. صار في تمرس، صار في تعود على هذه الأمور، فتمام هذه استعداد تام على أمل أنه بالفعل هذه السنة تكون سنة هادئة وآمنة وما يكون فيها.
1: طبعا احنا بنتمنى للجميع ان تكون سنة هادئة في المنطقة الشمالية وفي كل البلاد ايضا، ان يمر هذا العام الدراسي ايضا بشكل منتظم كما ليس كما كان في الماضي. وأريد أن أسألك هيك بكل ما يتعلق نولين أيضا في منصبك، حدثتي أنه بس 3 أشهر أنت في تم تعيينك، يعني مش بالسهل يمكن هيك أنه امرأة توصل ل أنه تدير يعني التربية والتعليم في بلد زي المطلة، قسم المعارف في المطلة. كيف هيك أنت إحساسك مع دخولك لهذا المجال؟
10: وصلت الحقيقة لهذا يعني كمان أقدر الثقة اللي أعطيت لي في هذا المحل. إلي سنوات تجربة بوزارة التربية والتعليم بمجال التعليم وبناء مدارس وحداثة بالتعليم. وهون بما أنه كان الوضع هو بناء من الصفر، فهي كانت فرصة لبناء شيء جديد ونظام تربوي تعليمي حديث برؤية حديثة. فكان عندي اطلاع كمان خارج البلاد على مدارس وموديل مميز وناجحة. فحاولنا مع بعض نفكر مع الطواقم الموجودة لابني شيء برؤية مختلفة. وبالنسبة إلي كان تحدي مش سهل تعلم الوظيفة كوني كنت بوزارة التربية مش بمجالس تعلم التحديات المحلية بالمطلي، والحمد لله عم نتقدم يوم عن يوم.
1: ونحن نتمنى لك المزيد من التقدم والنجاح. شكرا لك نولين صفدي مديرة قسم المعارف في بلدة المطلي، شكرا لك.
10: شكرا لك.
1: والآن نرحب بالدكتور أمل عامر. صباح الخير لك دكتور أمل.
11: صباح الخير.
1: يعني عام دراسي يفتتح العديد من التحديات، يمكن أن نقول في كل ما يتعلق بالتربية والتعليم، نرى اليوم تحديات كثيرة إن كان في المجال التكنولوجي، إن كان في المجال الأخلاقي أيضا، كل هذه الأمور يعني يمكن الحديث عنها ساعات، ولكن نريد أن نتحدث معك في كل ما يتعلق بالتحديات باعتقادك، وكيف تراه أنت كمختص في مجال التربية والتعليم؟
11: صحيح، عملية السنة الدراسية 2026-2027 تفتتح بعد ثلاث سنوات اللي عملية افتتحت بشكل غير منضبط بوجود حرب بالأفق. فإحنا بداية عم نتحدث عن 2.6 تقريبا 2.5 مليون طالب وطالب اللي اليوم بدخل يوم الدراسي الأول في المدارس في صفوفهم، منهم من هو جديد لداخل على الصف الأول، ومنهم من هو يعود إلى مكان اللي بيحبه. 260 ألف من العاملين في سلك التربية والتعليم، ونحو 6000 مدرسي. فعمليا هذا عملية الافتتاح المدرسة اليوم بعد ثلاث سنوات بتطلب من القادة التربويين المدراء المدارس إنه يتعاملوا مع وظيفتهم كقيادة تربوية وليس فقط إدارة مدرسية، بمفهوم إنه هاي السنة فرصة للكوادر التعليميين معلمين ومديرين إنه يتعاملوا مع السنة هاي لبناء حجر أساس لبناء استقرار مدرسي اللي كان معدوم على فترة ثلاث سنوات متتالية. فبنفس الوقت في تحديات صحيح غالي، ولكن بنفس الوقت فرصة لبداية جديدة.
1: يعني فأنت تراها كفرصة لبداية جديدة. السؤال يعني إلى أي مدى عادة يعني هنالك تحضيرات، هنالك استعدادات، وهنالك أيضا ما يتم وضعه من ناحية على ماذا سيتم التركيز في كل عام؟ إلى أي مدى باعتقادك كل ما يتعلق بالقيادة التربوية، يعني تحويل الأمر من مجرد إدارة مدرسية كما ذكرت إلى قيادة تربوية، هو أمر يعني واقعي عندنا، بالأخص إذا ما تحدثنا عن المدارس في الوسط غير اليهودي؟
11: نعم، عمليا التجهيزات في كل المدارس كيف بنعرف من خلال الأيام التحضيرية اللي بتكون الطواقم تتجهز وتأخذ كل التعليمات الجديدة. مثلا السنة هاي راح يكون في موضوع جديد اللي هو التثقيف المالي في الصفوف التاسعة، هذا تجديد اللي ما كانش لحديث اليوم. راح يكون في توسيع كبير في تدريس مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مواضيع الستيم والذكاء الاصطناعي. إذن هاي التجديدات من ناحية المضامين، ولكن أنا بقول أو بدي أركز على ثلاث رسائل مهمة من ناحية كوننا دخول لسنة دراسية غير اعتيادية بعد ثلاث سنوات اللي طبعا سبقهم الكورونا بعام 2020. يعني خلينا نقول المنظومة التدريسية خلال ست سنوات ما كانتش باستقرار، فلأجلك بقول بالنسبة للقيادة التربوية أنه أنا أعتبر المعلم قائد تربوي، وأيضا طبعا مدير المدرسة فرصة اللي خلق نظام اللي مبني على استقرار مدرسي اللي يعزز شعور الطالب أول شيء بالأمان. الشغلة الأولى الطالب بنقص هذا الشيء جدا، الشعور والحصانة النفسية والعلاقات الاجتماعية، وهذا طبعا بموجب توصيات في وزارة التربية والتعليم راح يكون التركيز عليه في الأسبوع الأول. والغالب الثلاث رسائل الأساسية تبعتي الرباح الأولى حكيها بالنسبة لمديري المدارس والمعلمين كقادة تربويين. الرسالة الثانية هي بالنسبة لفصل السياسي عن التربية والتعليم وإبقاء المدارس كباحات واحات اللي هي نزيهة مهنية اللي فيها كل القرارات تتخذ بشكل مهني وبشكل موضوعي. الأهالي يضعون أغلى ما عندهم في المدارس وبتوقعوا ان اي قرار يتخذ بالمدارس يكون قرار مبني على مهنيه،
1: قرار مهني وليس مسيس طبعا.
11: نعم بالضبط، لاجلك الفصل بين السياسي والتعليم، ايضا في كل موضوع التعيينات وكل موضوع
1: طبعا واضح
11: الوظائف. والرساله الثالثه هي موضوع اللي بنقدرش نبدا نفتتح السنه الدراسيه بدون ما نتطرق له، وهو النقص الحاد في المعلمين في المدارس. طبعا نتحدث وزارة التربية والتعليم تحدث على تقريبا 8000 معلم،
1: يمكن مش في مدارسنا العربية بس، يعني بلا أدنى شك هي مشكلة على نطاق الدولة، ولكن في المدارس العربية هنالك فائض من المعلمين والمعلمات.
11: مضبوط، بكثير من المرات سياسة التربية والتعليم في إسرائيل بتعطي معطيات أكثر عن الوسط اليهودي، وهون رسالتي كمان للقادة التربويين من على صعيد تفتيش وكل المسؤولين في الوزارة. نعم. اللي أيضا يكون فينا معطيات بالنسبة للمعلمين في الوسط العربي. نعم. ولكن إذا بدنا نركز على مشكلة النقص الحاد موجود على صعيد دولي. نعم. فلابد أنه نرجع لكليات إعداد المعلمين، وهي أهم رسالة يعني. نعم. معالجة الموضوع هي مش السؤال اللي بنطرح أنه اليوم هل تفتتح المدارس وبيكون معلم واقف أمام الصف، إنما السؤال لازم ينطرح هو أي نوعية معلم بدنا إياه يكون واقف أمام الصف. فلأجلك يجب العودة إلى كليات إعداد المعلمين،
1: النقطة واضحة،
11: وتخصيص الميزانيات الكافية ودعم الكليات لأجل حل المشكلة هاي على المدار الطويل.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث المحاضر الدكتور أمل عامر، شكرا لك، يعطيك ألف عافية وسنة موفقة للجميع. شكرا لك. شكرا. ونحن الآن طبعا إلى وزارة الصحة التي تدعو الأهالي مع افتتاح العام الدراسي إلى التأكد من استكمال تطعيمات أطفالهم في ظل عودة ملايين الطلاب إلى المدارس ورياض الأطفال ومخاطر انتشار الأمراض المعدية، وفي مقدمتها الحصبة. سامح قادري والمزيد.
12: تستعد وزارة الصحة والمنظومة الصحية لافتتاح العام الدراسي مع عودة نحو 2,600,000 طالب إلى المدارس ورياض الأطفال، وسط تأكيد على أهمية الوقاية من الأمراض المعدية وفحص سجل التطعيمات، ويأتي ذلك في ظل استمرار انتشار الحصبة في البلاد، وهي من أكثر الأمراض عدوى، ما يجعل عودة الأطفال إلى الأطر التعليمية حيث يمضون ساعات طويلة معا فرصة لانتقال الأمراض، ويعيد إلى الواجهة أهمية التطعيم واكتشاف الأعراض مبكرا. نحن سألنا الدكتور نعيم المحذي طبيب الأطفال حول أهمية استكمال التطعيمات خاصة في ظل انتشار الحصبة، فرد قائلا:
13: أكيد بننصح دائما أن الكل يلتزم بالتطعيمات الروتين وحسب أنظمة وتعليمات وزارة الصحة، خصوصا في هذه الفترة اللي فيها انتشار للحصبة اللي تعتبر مرض جدا معدي وبينتشر بسرعة، والحل الأساسي والوحيد هو الوقاية وأخذ التطعيم. على الكل أنه يمسك دفتر التطعيمات اللي بنكسح السوني ويفحصه، وإذا في أي تطعيم ناقص أو متأخر أنه يروح على عيادة أو أقرب مركز إله ويأخذ التطعيمات. وبما أنها على أبواب الشتوية فبأنصح بالكل أن يأخذ كمان تطعيم الإنفلونزا، تطعيم بسيط اللي بيحمي أطفالنا في المدارس، والأهم أنه بيحمي كبار السن والمرضى من خطورة هذا المرض.
12: وتشمل خطة التطعيمات المدرسية لقاحات ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وجدر الماء، إضافة إلى تطعيمات ضد الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي وشلل الأطفال، وفي مراحل لاحقة اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري. كما طرأ هذا العام تغيير على برنامج التطعيمات، إذ أصبحت الجرعة الثانية من اللقاح الرباعي تعطى للأطفال الذين ولدوا اعتبارا من كانون الثاني يناير عام 2025 في السن 18 شهرا. نحن سألنا الدكتور نعيم أيضا حول قضية الأعراض التي تستدعي إبقاء الطفل في المنزل، ومتى يجب التوجه للطبيب، فرد قائلا:
13: أكيد مع رجعة المدارس والروضات في أعراض واضحة اللي لازم الأهل ينتبهوا إلها، اللي ممكن تخلينا نقرر إنه الطفل يضل في البيت أو يجي للعيادة للفحص. أول شيء إذا في ارتفاع للحرارة فوق 38، إذا كان الولد تعبان خامل أو عنده ضيق في التنفس، إذا كان في استفراغ مرتين أو أكثر، أو إذا كان في إسهال متكرر، إذا كان في طفح على الجلد أو جروح في الفم. وكل هاي الحالات لازم الولد يضل في البيت، وممكن يجيب للفحص في العيادة. الولد ممكن يرجع للمدرسة إذا مرق أكثر من 24 ساعة بدون ارتفاع للحرارة والولد رجع لنشاطه الطبيعي.
12: هذا ومع عودة ملايين الأطفال إلى المدارس تدعو الجهات الصحية الأهالي إلى فحص سجل التطعيمات والانتباه إلى أي أعراض مرضية وعدم إرسال الطفل إلى المدرسة إذا كان مريضا حفاظا على صحته وصحة زملائه.
1: والآن نريد أن نتوقف مع فاصل ومن بعده سنفتح ملفات أخرى.
7: الله يحميلك إياها صارت صبية.
8: خلي لك أولادك طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
7: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
8: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
9: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
14: الشنطة
15: موجودة،
14: المقلمة
15: موجودة،
14: المي
15: موجودة،
14: الزوادة
15: فيها عيمك؟
14: أكيد فيها عيمك.
15: هيك تمام، لأني بحبها.
7: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
15: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
9: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق. خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
16: الليلة على قناة مكان.
17: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
16: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
18: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
19: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
16: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
20: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
16: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في 10 صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
1: جولة الصباح الإخبارية، ونريد الآن أن ننتقل إلى شؤون حزبية. في خطوة لافتة أعلنت القائمة الموحدة عن انضمام سيغالوفيتش رسميا إلى صفوفها في تحرك استراتيجي جريء يسعى لوضع القضايا المدنية وعلى رأسها مكافحة الجريمة وأزمات الأرض والمسكن وغيرها من ملفات حارقة في صدارة الأجندة. عن ضم سيغالوفيتش للموحدة أبرز ما ورد في المؤتمر الصحفي وأهداف الشراكة والتحديات المتوقعة في تقرير الزميل فالح حبيب.
21: ما بدأ كمجرد حديث عابر وجس نبض ميداني تحول سريعا إلى واقع رسمي بعد إعلان انضمام سيغالوفيتش إلى صفوف القائمة الموحدة خلال مؤتمر صحفي مشترك جاء بعد إتمام مهمة تشكيل القائمة واعتمادها نهائيا ورسميا. منصور عباس ركز في كلمته على الشراكة وضرورتها، متحدثا عن قلق جهات عديدة من هذه الشراكة ومحاولات نزع الشرعية عنها، ليشدد في المقابل على مهنية سيجالوفيتش وجهوده في محاربة الجريمة بعيدا عن الهوية، مؤكدا على أهمية التواجد في موقع صنع القرار وأن بهذه الشراكة يتمثل انتصار الأمل.
0: الموحدة اختارت أن تعود بملف العنف والجريمة إلى الحكومة، واختارت أن تعود بالرجل الذي أدار هذا الملف معنا وأثبت نفسه فيه، جواد سيجالوفيتش، ينضم إلى القائمة العربية الموحدة. هذا ليس قرارا سهلا، وأنا لا أقدمه لكم على أنه سهل، لكنه قرار جدي مدروس، واتخذناه لسبب واحد، مصلحة أبنائنا لا لسبب آخر.
21: سيجالوفيتش من جانبه أكد في خطابه أن المستقبل والمصير المشترك يتطلبان العمل معا بين عرب ويهود، خصوصا في مرحلة ما بعد أحداث 7 أكتوبر، معلنا سعيه الجاد لبناء جسر حقيقي بين المجتمعين.
3: אנחנו לא מקבלים את הקביעה הזאת, אני אישית לא מקבל את הקביעה הזאת. זמן התיקון למדינה הוא גם פנימי חברתי. 21% מהאזרחים הם חלק מהתיקון. חברה ערבית על כווניה ושונתה ממנוע צמיחה כלכלית, חברתית, תרבותית למדינת ישראל. היא לא איום, היא הזדמנות.
21: تفاصيل هذا المؤتمر عكست إصرار الجانبين على وضع القضايا المدنية في الصدارة وعلى رأسها مواجهة الجريمة، إذ لم يكن تركيز عباس على نجاحات سيجالوفيتش في السياق سوى تعبير عن القضية المركزية التي شكلت أساس هذه الشراكة في أعين المجتمع العربي. هذه الخطوة الذكية سياسيا تهدف إلى تعزيز شرعية الموحدة وإسكات أصوات اليمين المتشدد وترسيخ مكانتها ككتلة قادرة على التأثير على الأقل بمنطق قيادة الموحدة. وعلى الرغم من التناقضات الممكنة مستقبلا، يبقى النقاش منصبا حصريا على تعاون مدني يعالج ملفات العنف والجريمة وأزمات الأرض والمسكن في السلطات المحلية العربية وغيرها من ملفات حارقة تواجه المواطن العربي بشكل يومي. الموحدة تتمكن من تجاوز أول اختباراتها باعتبار أن هذا الإعلان والمؤتمر بحد ذاته كانا بمثابة مطب أثار قلق الجانبين من استغلال بعض التصريحات فيه لإخراجها عن سياقها والتشهير بهما، لكن الواضح أن الحبكة المسبقة للتصريحات فوت هذه الفرصة، علما أن منصور عباس وسيجالوفيتش واجها بحنكة ولباقة الأسئلة الحرجة والمحرجة.

إذن هذه الشارة لختام البرنامج جولة الصباح الإخبارية. بهذا نصل طبعا إلى ختام جولة الصباح الإخبارية. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا على طيب المتابعة والاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج أعده اليوم أسعد عطار، كانت معنا في الإنتاج شريهان حاجي ربيكي، ناصر سعيد في الراديو المصور، أوسكار في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. لجميع الطلاب وجميع الطواقم التعليمية والتدريسية نتمنى سنة موفقة وآمنة، سنة نجاح وتميز للجميع وتحقيق الأهداف بالطبع، وبالأخص أن تمر هذا العام الدراسي بشكل سلس على الجميع. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: كان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.
1: الله يحملك إياه، صار شاب،
2: خلي لك أولادك. طبعاً صار زلم وبرتكن عليه.
1: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض، يا السلام على العروض.
5: مخزناشوك
4: دايما مننتصر بالسعر.
5: خيرسيخوك هتغيوت بديوك مخزناشوك بابا بادوك.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
10: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. افتتاح العام الدراسي الجديد، استمرار أزمة إمداد المياه في أرجاء البلاد، رؤساء الأحزاب الصغيرة في اليمين يلتقون لبحث إمكانية الاتحاد، سيجالوفيتش يؤكد أهمية الشراكة اليهودية العربية في الحلبة السياسية، أيضا هجوم منسوب لمستوطنين في قرية بازاريا الفلسطينية قرب نابلس وارتفاع الحرارة.
0: راديو مكان الأخبار.
10: 8 ساعتنا الآن في مكان. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. تفتتح في هذه الساعة السنة الدراسية الجديدة، ويبلغ عدد التلاميذ في المجتمع العربي أكثر من 550 ألفا. ورغم التهديد بالإضراب فسوف تنتظم الدراسة في المدارس التابعة للمجلس الإقليمي واحة الصحراء، وتعقد اليوم جلسة تقييمية يحتمل أن يتقرر في ختامها الشروع في إضراب مفتوح ابتداء من غد، من يوم غد، بسبب النقص في المرافق والخدمات الأساسية في بعض المدارس التي يتعلم فيها آلاف التلاميذ من القرى غير المعترف بها. أورد نبأ مراسلنا وسام جبر ونواف النباري. تستمر أزمة إمدادات المياه في أرجاء البلاد نتيجة أعطال تقنية في منشآت التحلية، وأبلغت بلدية سديرات سكانها بأن ضغط المياه في المواسير منخفض وتم إيقاف ري البساتين العامة، وفي هذه المرحلة لا يعرف موعد الانتهاء من تصحيح الأعطال. يلتقي 10 رؤساء أحزاب يمينية صغيرة اليوم لمناقشة إمكانية الاتحاد توطئة للمعركة الانتخابية، ومن بين المدعوين رئيس حزب زيهوت موشي فيجلين، ورئيس الحزب الاقتصادي يارون زليخة، ورئيس حزب عناصر الاحتياط جلعاد أخ. غدت الإعلان عن انضمامه إلى القائمة الموحدة. قال النائب سابقا يؤف سيجالوفيتش إن شراكة يهودية عربية هي أمر ضروري من أجل مستقبل أفضل لدولة إسرائيل. وأضاف سيجالوفيتش في مقابلة لإذاعتنا بالعبرية أن مواطنين يهودا وعرب يعملون سويا في كل مكان سوى الحلبة السياسية، ويجب تغيير ذلك. وقال إن أحد المواضيع الذي يريد دفعه قدما هو أداء الخدمة المدنية ضمن المجتمع العربي. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أضرموا النار في إحدى الغرف لمسجد في بلدة بساريا قرب نابلس الليلة الماضية وخطوا شعارات معادية على جدرانه. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن جانبا كبيرا من التحركات التي تنفذها الولايات المتحدة حاليا يهدف إلى ضمان حرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز في ظل تجدد المخاوف على إمدادات الطاقة العالمية. أعلنت قوات الأمن اليمنية تصفية القيادي بتنظيم داعش أبو حذيفة الأنصاري، وتم تعيينه متحدثا باسمه قبل 3 أعوام.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
11: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: ترتفع اليوم درجة الحرارة قليلا لتكون أعلى من معدلاتها وتشتد وطأة الحر. نعود ونلتقي إخباريا عند 9 طاب صباحكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
13: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
14: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
15: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3. سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى برنامج على الأجندة. اليوم تفتح أبواب المدارس، لكن السؤال الأكبر، هل ندخل أبناءنا إليها ليجمعوا العلامات أم ليخرجوا منها بشرا أقوى وأوعى وأقدر على الحياة؟ صباح الخير وأهلا بكم إلى هذا البرنامج الممتد ساعتين من الزمن. صباح العودة إلى المدارس، حيث يعود نحو 2.6 مليون طالب وطالبة إلى الجهاز التعليمي، بينهم مئات الألاف من طلاب المجتمع العربي ونحو 180 ألف طفل يخطون اليوم خطواتهم الأولى في الصف الأول. لكن بعيدا على الأرقام، نسأل ماذا نريد من المدرسة؟ هل مهمتها إنتاج العلامات وشهادات البقروت أم بناء الإنسان الذي يعرف كيف يفكر، يسأل، يبدع ويحترم الآخر؟ هل النجاح علامة في الشهادة أم شخصية وثقة وقدرة على مواجهة الحياة؟ ومن مقاعد الدراسة إلى مقاعد الكنيسة، السياسة العربية أيضا أمام عام مختلف وحسابات جديدة. يوآف سيغالوفيتش ينتقل رسميا إلى القائمة العربية الموحدة في خطوة غير مسبوقة، تضع تجربة الشراكة العربية اليهودية أمام اختبار انتخابي هذه المرة. وفي القائمة المشتركة هناك الكثير من التساؤلات، منها على سبيل المثال أين النساء؟ وهل يعكس تمثيلهن السياسي حضورهن الحقيقي ودورهن في المجتمع؟ التعليم، صناعة الإنسان، الانتخابات، الشراكة والتمثيل، كل هذه الأمور معكم في هذه الأجندة. معنا طبعا أنتم موجودين معنا أيضا من خلال التلفزيون، أنتم راديو وتلفزيون، في تلفزيون ناصر سعيد، رانيا رشيد أبو نمر، جوسلين محميد إبريق في الإنتاج، حين دهان من الهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. تعالوا نرحب بضيفي الأستوديو هنا في افتتاح عام دراسي جديد، المحامية راوية حندوق لمديرة إلاف المركز لتعزيز الأمان في المجتمع العربي. صباح الخير راوية، بس اقتربي من الميكروفون.
1: صباح النور. أهلا أهلا.
0: أشرف قرطاء مدرب التنمية البشرية، أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: صباح الخير نادر ولجميع المشاهدين والمستمعين.
0: هاي البداية ماذا تعني وليش هذا الحنين بشكل أو بآخر والانفعال في كل مرة لما بيجي واحد تسعة؟ علما أنه أنا في الأيام الأخيرة كنت ألف هيك في البلد وأطلع أشوف لأولادهن طالعين ومشترين القرطاسية تبعتهن والشنطة الخاصة فيهن وكتبهن ودفترهن، في هذا الانفعال الخاص.
2: يعني أنا برأيي ما حداش عمل عليها بحث، بس برأيي هاي السنة زاد الانفعال، لأنه كمان يعني الطلاب راجعين من حرب، يعني هاي كمان إحنا نسيناها، يعني هن عاشوا فترة معينة طبعا بآخر شهر 6 مع نهاية السنة الدراسية وكذا بأجواء كتير صعبة، فالطلاب يعني في اشتياق كتير كبير. وطبعا أنا برأيي اشتياق، يعني الطالب يمكن ما بيعبر عليها، ولكن كمان اشتياق أنه يشوف أصحابه، أنه يلعب، أنه يترك الشاشة، يعني هذا إشي الواحد يعني بيشتاقله، بتخيل إنه بهذا الجيل بيشتاقله، يعني الشغلات اللي هي إحنا عم نشكي منها الطالب اللاوعي تبعه بكون عم بيشتاقلها. وإحنا كأهل يعني منشوف أولادنا كمان عم بيكبروا أمامنا وبنجحوا، وبتعرف واحد تسعة هو رمز لأنه الولد نضج أكتر.
0: أنت بطل عندك حدا في المدرسة؟
2: لا لا،
0: خلاص زمان. ما بعد المدرسة؟
2: صحيح.
0: بس روى أنت عندك أولاد بيروح على المدرسة، أولا شو واحد تسعة بعني لك أنت سواء كأم أو ك صبية اللي كانت في المدرسة ذات يوم وكانت كطفلة؟
1: يعني أول شيء يمكن الشعور مختلف بين الأم لما كنا أطفال، وأنا بوافق جدا أشرف أنه في نوع أول شيء من الانفعال والتشويق أنه إحنا عم بلش مرحلة جديدة. بفكر الطلاب أكثر بيشتاكوا، والأولاد بيشتاكوا أكثر لأنه يشوفوا أصحابهن أقل شو موجود بالكتب، بس هي هاي الحياة الاجتماعية اللي نلتقوا مع بعض من جديد. وبفكر السنين الأخيرة الأولاد ما داوموا أصلا دوام كامل سنة كاملة متتالية صحيح، فالأمهات في شعور من أنه بترجع الحياة تكون منظمة، تعال نبدأ هيك، فيها نوع من النظام والاستقرار، وأنه إحنا عارفين كيف بيبدأ اليوم وكيف بخلص اليوم، وفي مشاغل حياة يومية. وكمان انفعال أنه الأولاد بيكبروا من سنة لسنة، أنت عم تنقل مراحل، يعني أغلب في أولاد اللي بينقلوا من مرحلة إلى مرحلة. كطفلة أنا من الأشخاص اللي كانوا يحبوا المدارس، فكنت أنتظر واحد تسعة وكنت أنتظر كل يوم بالمدرسة، فهي هيك كمان. بس في حنين بفكر الأولاد اليوم حتى ما بفهموا، لأنه إحنا كنا ما كنا نتواصل مع بعض زي ما هن اليوم بتواصلوا مع بعض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الألعاب حتى الإلكترونية اللي اليوم كله بيحكي مع كله. فبفكر بجيلنا كان في مرحلة إنه إحنا منستنى واحد تسعة عشان نرجع نلتقي، كمان مرة مع دوائرنا ومع معلمين.
0: هذا الموضوع الجاي اللي بدنا نحكي عنه، قضية انه اليوم الشاشات هاي اللي معنا اللي في ايدينا هي عمليا اختصرت كل المسافات، بعد شوي بنحكي عنها مع دكتورة سهى ضو. لكن قبل ذلك، اي طالب انت كنت اشرف؟
2: متوسط يعني من متوسط طبعا من ناحية علامات، يعني اليوم تقول بكل فخر انه بطل فيه ولا اي ايميل للعلامات، بس انا كنت طالب متوسط. واذا عن جد بدي اكون يعني التحليل بدون أكثر من لازم تواضع، بس كنت اجتماعي كتير. يعني كنت من قيادة الطلاب بالمدرسة، فعال على صعيد طلابي، وبتخيل هذا الشيء أخذته معي لكل مراحل حياتي. أما من ناحية علامات كنت طالب متوسط.
0: روية؟
1: كنت ممتازة، بس كان في يعني في ممتازين أكثر، بس كنت ممتازة. بس كمان كنت جدا ناشطة وجدا اجتماعية. بفكر إذا برجع لورا كنت مبادرة جدا، يعني الجانب الاجتماعي،
0: يعني الإشي المشترك والقاسم المشترك بيناتكم، أنه كمان بالإضافة لكونكم طلاب بغض النظر عن المستوى الدراسي أو عن العلامات، زمان كان في تقديس للعلامات، بعده لليوم هذا التقديس بعدها بشكل أو بآخر.
2: يعني أنا طبعا اليوم بسلك التعليم هو باجي كضيف كمحاضر، بس أنا كأهل البلد بأهالي كتير، طبعا للأسف الشديد ما هو في عندك سيستم بطلب العلامات. يعني كمان إحنا بدناش بس ننظر أنه لهذه العلامات، بعد لليوم على الأقل ببلادنا بعدين بعطوا دور كتير كبير للعلامات بقبولها مثلا للجامعة، للعلامات بدك شهادات بالنهاية، ما حدا بيسألك من أنت بدون شهادات. طبعا في محلات تانية اللي هي أكتر مثلا شركات معينة، في شركات اليوم تعرف أنه العلامات بطلت تسوى شيء، فبعطوك بند معين أنه تعال اثبت لنا مثلا قدراتك في المقابلة وكذا، وإذا قدراتك كانت منيحة إحنا بنتغاضى عن شهاداتك. في طبعا بجوجل، في بأمازون، في بعض بس بعد ما تعممت عالميا. برأيي هذا الشيء رح ينتهي بالسنوات الأخيرة، بالسنوات القادمة. يعني برأيي إذا السيستم كله بتغيرش بالعالم ويحاولوا يدوروا على شغلات تانية نفحص فيها الطالب وإمكانية نجاحه، يعني نعم. كلنا
1: هاي واحدة من الفجوات بس مهم نحكي عنها، إنه إحنا بنحكي عن العلامات أقل بنحكي عن المهارات، وعشان هيك في عنا كثير تحديات بسوق العمل، لأنه إحنا كثير منركز نجيب 100 ونجيب 90، وحتى لما نروح على الجامعة التحديات تبعتنا، بس إحنا ما اشتغلنا على المهارات، وهي بفكر واحدة من أكبر التحديات اللي بواجهها المجتمع العربي.
0: بعدك تحتفظ بشهادات الكرتون اللي كانوا يوزعوا علينا مع علاماتها؟ أشرف، أشرف أنت عندك؟
2: أنا عندي كذكرى،
0: موجودة كذكرى،
2: في عندك مكتبي، في كمان مكتبي فيها شهاداتي تبعت صف أول تاني،
0: موجود يعني
2: محتفظ، محتفظ فيها بصراحة.
0: أنا أذكر أنه لما راح ابني الكبير على الصف الأول توقعت في نهاية السنة أنه يبعثوا لي شهادته مع العلامات. استغربت انه الشهادة اللي وصلتني، وكنت انا حاطه بمدرسة شوي متميزة، فبعتوا له كل معلم بكتب شو رأيه فيه، ما لهنش علاقة في العلامات، بحطوش لا 86 ولا 76 ولا 56، فيش عندهن ولد فاشل وولد ناجح، فيش عندهن رسوب وفيش عندهن تميز، ما فيش، مش موجودة هاي العبارات، مش موجودة عندي في المدرسة، غير متعارف عليها. بس كيف العلاقة مع الولد تعرف من قبل المربي، المعلم، معلم الرياضة كذا لآخره، فقط وصف للطالب كيف كان خلال العام الدراسي، وإحنا مش متعودين عليها.
2: صحيح. أول شيء وقديف رحت لما شفت هذا الشيء أنت كأب؟
0: بتعرف أنا كنت أبحث أدي أشوف،
1: ما بدي أشوف العلامة بالأول بعدين
0: مزبط مزبط في الحساب ولا مش مزبط،
2: بس إنه فجأة بتشوف أن المعلم عارف ابنك،
0: يعني بعدين اكتشفت أنها مبدعة، يعني هاي طريقة جميلة جدا، مبدعة جدا، لأنه بتنتبه لصفات اللي أنت مش منتبه لها كمان عنده.
2: شوف أنا يعني حلفت الحظ أنه هاي السنة عملت دورة تدريبية في مع افتتاح السنة الدراسية للمدرسة اللي تخرجوا منها أولاد التنين، فطبعا بعرفهم أغلبهم بيعرفوني كذا، بس مش هذا الموضوع. الموضوع أنه أنا مخلص المحاضرة، لحقني إحدى المعلمين على الدرج، أستاذ إيهاب بحيي، وقال لي كيف شهد، سألني بالأسم واحد، كيف شهد، وين اليوم، سلم عليها كتير وقول له 1 2 3 4. شايف هاي الإشي الصغير هذا، أنه متذكر بنتي بالأسم شو بتساوي اليوم، وقول له قدي كان، يعني قال لي قدي كان يحبها وكذا. لما وصلتها أول شيء شاهد كانت فرحاني، أنا كنت فرحان، قضيت كل النهار أحكي بس على هاي الكلمة الحلوة الآن، هم كونه متذكرها بين كل الطلاب، كونه كذا، هذا عمل لي بكثير.
1: مش
0: مجرد رقم
1: اليوم يعني بفكر اليوم في تحدي كمان عند المعلمين. أنا يعني إذا زمان المعلمين كان عندهم أقل أدوات نسميها عاطفية يتعاملوا يمكن مع الطلاب، من شو اليوم بنبنى برامج. بس إذا بدي أرجع أو بدي أعمل مقارنة، في السابق كان في كأنه اهتمام أكثر ومعرفة أكثر بالتفاصيل، حتى من وين جاي الشخص والانتباه، مع أنه كثير عندنا ملاحظات دائما على السيستم القديم. واليوم في نوع من بالعربي بدي استعملها هاتسفة بالعبراني يعني بالهاتسفة الغمر اللي موجودين فيه المعلمين والاولاد وفي في صلاحيات مش واضحه بين المدارس وبين الاهالي وبين الاولاد ففي نوع من حاجه
0: بالترتيب تعالوا نحكي عن تجربه تتعلق بالهواتف الشاشات لما اخذوا الشاشات والهواتف من الطلاب اليوم في خطه من هالنوع في وزاره التربيه والتعليم شو صار في مدارس تل ابيب انتوا مع افتتاح العام الدراسي كل عام وجميع طلابنا ومعلمينا واهالينا بالف خير
3: الان في مكان تغطيه خاصه بمناسبه افتتاح العام الدراسي الجديد
0: تعالوا نرحب بالباحثة والمحاضرة الأكاديمية في مواضيع الجنسانية ومنع الاعتداءات على الأطفال والمراهقين دكتورة سهى ضو تحياتي دكتورة
4: يسعد صباحك وكل عام وأنتم بألف خير
0: أنا متعود عليك بواحد تسعة دائما في المدرسة السنة يمكن بيختلف
4: خمس سنين صلني مش بالمدارس بس التأثر من الأول من أيلول دائما موجود
0: احنا بنحكي طبعا عن تجربة الهواتف في المدارس في مدارس تل أبيب جربوا ياخذوا الهواتف من بعض الطلاب وكانت النتائج مثيرة انت طلعت على نتائج هذا البحث هاي الدراسة وشو ممكن تحدثين عنها
4: نعم هاي التجربة اللي كانت بتل أبيب هي مبادرة عمليا اللي عملتها البلدية في تل أبيب وفي يافا وعمليا الحلو بالموضوع انه رافقوا بحث من بداية المشروع ونكمل معاه حتى يشوفوا إذا في نتائج اللي ممكن تكون للمدى الطويل اللي ممكن نتعلم منها والجميل في هاي في هذا البحث إن فعلا قدروا يشوفوا قديش إنك تأخذ التليفون للطلاب في المدرسة وعلى فكرة هاي شغلة موجودة في عدة مدارس ومبادرات من المدارس نفسهم إنه يأخذوا التليفونات خاصة في المرحلة الإعدادية والثانوية الإشي مش مفهوم ضمن لأنه فيه صعوبات كبيرة مع المراهقين أنفسهم مع العائلات مرات اللي بترفض هذا الموضوع ولقوا إنه باللحظة اللي هن ببلشوا يتعودوا على الفكرة أولاً الرفض بقل لأنه بتعودوا على الإشي وثانياً فجأة بتصير تشوف فعالين أكثر بالاستراحة بين الحصص وبالاستراحة اللي فيها هن مفروض يلتقوا مع أصحابهم ببلشوا خلص يتعودوا على الفكرة إنه التليفون هو مش الأداة الوحيدة للإلهاء لما فيش تعليم وكانت نتيجة حلوة إنه نشوفها
0: ربط أيضا كمان شوي بشكل أو بآخر بالتركيز هل فعلا إذا احنا تركنا الهواتف تبعتنا احنا تركيزنا بزيد
4: شوف هو هذا الموضوع موضوع التكنولوجيا وقديش وجوده بحياة أولادنا وقديه بأثر عليهم سلبيا وإيجابيا هو موضوع جدا جدا واسع ومتشعب احنا ما بنقدر نلغيه من حياة الأولاد بس احنا بنعرف انه طالما هو موجود معاهن فهو تحدي كبير مثلا في امتحان بيزا اللي هو امتحان عالمي بيعملوه تقريبا بكل دول الOECD لقوا انه الأولاد اللي بيحكوا انهم بتشتتوا خلال الحصص لأنه بفوتوا على الواتساب تعرف المعلم مش دايما بقدر 100% يكون مراقب لشو بيصير مع الأولاد بفوتوا على الواتساب على منصات التواصل الاجتماعي مرات ألعاب مرات إشعارات بشوفوا وبحكوا خلال الحصص فهني كمان علاماتهم مثلا في الرياضيات بتكون أوطى وهذا إشي اللي لقوا بأكثر من دول وخاصة في إسرائيل حكى إنه في علاقة واضحة إحنا كمان بنعرف إنه في هنا نقطة تطورية مهمة لأنه عمليا القدرات التنفيذية عند الطلاب بعدها في طور التطور يعني قديش إنه بقدروا يكبحوا استجابتها الفورية للنوتيفيكيشن هاي على التليفون بيقدروا يديروا الانتباه والتركيز تبعهم يعني أجلوا فكرة أنه أنا لازم أشوف شو عم بيصير اليوم هذا الجين زي اللي احنا بنحكي عليه اللي هو اللي خلقوا من 2005 وفوق عمليا بيحكوا على ظاهرة الفومو fear of missing out يعني إذا أنا مش موجود قدام التليفون فشو عم بيصير وعم بيروح علي وهاي اللي عم بيروح علي أي شعور بيخلف عندي فكل هاي لها تأثيرات سلبية على الأولاد اللي إحنا يمكن بحاجة إنه نتعامل معها. وأنا من الأشخاص اللي بفكروا إنه يمكن حظر التليفون في المدارس هو إشي إيجابي طالما
0: حظر تام، يعني بمعنى إنه نمنعه بشكل تام، أنتوا تجيبوش معكم،
4: إنه إحنا نأخذه يكون في لوكر في بداية النهار، وخلال النهار هم يكونوا بدون التليفون. قديش ببين الإشي وكأنه صعب عن عالمنا اليوم، ولكن التجارب الناجحة اللي عم نشوفها بتشجع. ولكن شو أنا بقول، إنه في فخ هون بهذا الموضوع، إنه إحنا بدنا نأخذ التليفونات، ولكن بنفس الوقت إحنا مش عم نعلم الولد كيف يدير وقته بطريقة صح، أو باللحظة اللي هو باخد التليفون شو برجع بيصير. لأنه إذا أنا عمليا بس باخد التليفون وهذا هو، فأنا مش عم بعلم الولد كيف ينظم وقته، مش عم بفهمه كيف هاي الألغوريتمات والطريقة الموجودة بوسائل التواصل الاجتماعي بتضل تشده إنه يضلوا يستهلكها خلال النهار. مجبورة أعمل تنوير تكنولوجي، ومجبورة أخلي التكنولوجيا

0: بالكاد عم نعرف ناخذ التليفونات من اولادنا في البيوت، بل على العكس. بتعرفي انا يعني في الكثير من الاماكن اللي كنت اتواجد فيها كنت اشوف كيف الاهالي بيتعاملوا مع قضيه التليفون والتابلت. يعني في نهايه المطاف الام او الاب عم بيتعاملوا معاه كجزء من الملهيات، يعني بنعطي ولد إشي يلتف فيه عشان احنا بدنا نعمل شغله تانية في الوقت الراهن. سواء كانوا في عياده او في اي مكان عمومي، بعطي للولد هالتليفون يلتف فيه. في البيت مش عم نقدر ناخده منه، فكيف بدنا نعطيه او بدنا ناخده منه بشكل او باخر في المدرسه؟
1: يعني الموضوع بحاجة لخطة وشغل أنا بفكر فيه تعاون بين الأهل والمدرسة، وأكيد الأهل في عندهم بيننا وبين نفسهم شعور إنه هني ما بدهم إنه أولادهم يضلن قدام الشاشات. وعلى فكرة اليوم الأهل أكثر واعين لقديش ممكن الشاشات تكون لها تأثيرات سلبية على أولادهم. إحنا بنعطيهم إياها مرات لأنه فيش عندنا حلول زي ما أنت حكيت، ولكن إحنا بنعرف إنه في للإشي تأثير عليهم، غير عن إنه اليوم وسائل التواصل الاجتماعي هي عامل تربوي بيأثر على حياة أولادنا، بيوصل مليان رسائل، فممكن يكون له تأثير كبير. بس هذا ما بيقول إنه نستسلم، هذا بيقول إنه تعال ندرس طريقة اللي فيها نقدر نعمل الموضوع اللي يكون فيه حماية، يكون فيه تعليم لاستهلاك اللي هو ما يكون خطير على الأولاد، ونقل تدريجي للمسؤولية. يعني أنا بدي إياهم يكونوا مسؤولين عن نفسهم، بدي يعرفوا يبحروا بعالم الإنترنت بطريقة اللي هي ما تكون خطرة عليهم، بس أنا كمان بدي أحميهم وبدي أخذ دوري، وما بينفع ما أخذ دوري استسلم للموضوع. هذا مش حل ولا مرة، ولكن بنفس الوقت بدي أعطيهم مهارات. يعني ما بدي أخذ منهم الإشي وأقول لهم أنا بدي أحدد لك الوقت، أنا بدي أعطيك إسا ساعة وبس، هذا هو كل خلال النهار وما أحكيش على الموضوع. أنا بدي إياه يتعلم كيف بيشتغل الألغوريتم، شو يعني هاي السكرولينج اللانهائي، لما بتيجي نوتيفيكيشنز وانت بتحس انك بحاجة إسا تشوف شو عم بصير مع بتطبيق معين، ليه هذا الاشي بصير.
0: دكتورة معنا هون الأخت المحامية راوية حندخله كمان، حابة تعطي مداخلة، تفضلي راوية.
2: صباح الخير. أنا أكثر حابة أسأل سؤال عشان عم نحكي على كثير موضوع مهم، وخصوصا إنه الأولاد بالمدارس حتى بعالم الـ AI اللي معلمين بينبهون إنه ما تحلوا الوظيفة على الـ AI بدون ما يكون في أدوات إنه كيف نتعامل مع الـ AI ونكون عندنا فكر نقدي اتجاه الـ AI. سؤالي قديش اليوم جهاز التربية والتعليم بالطواقم تبعته جاهز من الناحية سمتها التنوير التكنولوجي والأدوات وكيف يتعامل مع الطلاب؟ لأنه بالآخر ما بنقدر يعني نعمل نخلق عالم موازي كأنه بعيد عن عالم التليفونات، لأنه كل إشي اليوم يدور حول فلك التكنولوجي كيف حكيت. فقدش في جهوزية أصلا، وقدش في معرفة أنه بالمدارس جاهزين يتعاملوا ويعطوا بهاي المواضيع اليومية؟ وكمان عشان بأول التعريف حكى كمان عن موضوع الاعتداءات، كمان قديش في رفع وعي لموضوع الاعتداءات اللي بتصير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: يعني هو تحدي كبير، لأنه إحنا بعدنا في بداية هذا العصر اللي فيه الـ AI صار جزء من حياتنا، فإحنا كلنا عم نحاول نتعلم. حتى فكرة بالمجال الأكاديمي اليوم يعني في كتير تساؤل كبير قد اليوم المقالات اللي إحنا بنكتبها هي فعلا التفكير الصرف تبع الباحث، ولا هي كمان منتوج الـ AI اللي جزء كتير كتير كبير فيه، وقد لازم نتيح لهذا الإشي إنه يكون موجود أو لا. اليوم جهاز التعليم بخضم كتير استكمالات وتعلم كيف اليوم يعني المدارس عم بيفكروا باتجاهين. الاتجاه الأول كيف بدي أعلم الأولاد يستعملوا عمليا كل هاي التطبيقات المتاحة والـ AI بطريقة اللي هي تفيدهم وما تضرهم، وبنفس الوقت نفهم تأثيره عليهم. والشغل الثاني كيف أنا اليوم كمعلم بدي أصيغ المهام التدريسية تاعتي بطريقة اللي فيها مش بس أستقي معلومات من الإنترنت من الـ AI أسأله إياها يحط الولد الجواب بكوبي بيست وخلص خلصت المهمة. يعني أنا اليوم بدي بالمهام اللي بدي أطلبها من الطالب شغلات اللي الـ AI بيقدرش يعملها، زي مثلا إنه يجمع مواد بطريقة معينة، زي إنه يقول رأيه فيها، زي إنه يربطها بحياته الشخصية وتأثيرها عليها وعلى قراراته المستقبلية. وهنا عمليا إحنا بننتقل لنوع تعلم اللي هو مختلف، اللي فيه الـ AI بيصير فيه له فائدة، وزي زائد أنا بعلم الولد كيف كمان يفكر.

0: بطريقة مستقلة، وكيف هو يكون
1: جميل،
0: المبادر.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتورة صادة، وعلى هذا الحديث لبرنامج على الأجندة، وكل عام وانت بخير.
0: وانتم بألف خير، نهاركم سعيد يا رب.
1: الله يخليك. الاي اي تقريبا في كل برنامج اشرف قرطان بنحكي عن الاي اي اللي صار جزء لا يتجزأ من من من كل شيء فينا. السؤال، هل هو ضد او مع؟ هل هو ضدنا ولا هو معنا؟ هو يشحننا ويقدمنا الى الامام، ولا هو برجعنا لورا بسبب انه عم بيعطينا كل الاجابات؟
2: شكرا. جوابي لسؤالك الحلو هو الخبر اللي قريناه من 3-4 أيام، انتشر بالبلاد، يعني الرقابة سمحت بنشره، كان الكل يعرفه لكن ما حدا سامح بنشره، هو أنه مثلا إسرائيل خصصت ملايين الدولارات للتأثير على الاي اي، وفتحت مركز أبحاث بأمريكا بأسهم مستعار عشان تعطي أبحاث، طبعا أبحاث ملعوب فيها وبنتائجها، للتأثير على سياسة إسرائيل بالعالم. هذا إيش انتشر، أنا بس عم بعيده. هذا بخلينا نسأل سؤال كمان، المعلومات اللي بعطيني إياها AI مين وراها، كيف بيشتغل، كيف يعني الدكتورة سوها كمان ذكرت جملة، أنا بدي أسحب الجملة هاي وأحطها كمان بالسياق اللي أنا عم بحكي عنه، كيف الخوارزميات تبعت AI بيشتغل، منين بيجيب المعلومات، هل في دول بتأثر عليها، مش بس دول، هل في كمان نظريات عنصرية
1: ما وراء،
2: بنظريات البيض على السود وإلى آخره، استشراقية بتأثر. هذا لازم أعلمه للطالب. هذا مثلا أنا عم بفكر معك بصوت عالي، نعلم الطالب أنه لما بأخذ إشي من الـ AI كمان يسأل ليه مثلا النتيجة طلعت هيك، برك لأنه ما فيش أبحاث مثلا بدول عربية فالأبحاث الغربية هي المسيطرة فبتطلع النتيجة هيك، أو أنه الأبحاث هاي عملوها أكتر بيض فطلعت النتيجة هيك ولا آخره. هاي مثلا أسئلة لازم نسألها. فطبعا الـ AI مأثر على كل حياتنا، بس ما نأخده كمسلم، نسأل كمان كيف النتيجة بتطلع بالـ AI.
1: بعد شوي شوية انتخابات نرجع نحكي على AI وعلى المدارس وعلى كل شيء، بس بدنا كمان نحكي شوية انتخابات. الدنيا يعني عم تقترب، أقل من شهرين من الانتخابات، 27/10 في عنا الانتخابات، اللي يقال إنها دائما، على فكرة هاي الجملة أنا في الإعلام منذ 30 عاما وخلال 30 سنة بقوله، هاي أهم انتخابات كانت في دولة إسرائيل.
3: الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة، الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
3: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس، مع ماريا ديبينا وشادي بلان في 10 صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
1: مواكبة حتى الحسم 27/10 طبعا الحسم، وبعض الأسئلة لضيفي الأستوديو هنا أشرف قرطام وراوية حندقلو. راوية، كتبت مقال حول النساء، وإلى أي مدى المشتركة تخلو من النساء، المشتركة الذكورية إذا أمكن القول؟
8: يعني أحزابنا العربية تخلو من النساء بغض النظر، جميع أحزابنا العربية الموحدة، يعني إيمان خطيب موجودة بالمحل الخامس حسب بسموها الاستطلاعات، هو محل حقيقي، لكن إذا نظرنا إلى المشتركة النساء بتبلش من المحل
1: الثامن.
8: يعني هذا بيقول إنه أول سبع مقاعد اللي هي دائما على الأقل مضمونة هي مقاعد للرجال، وهذا يقول إنه القائمة خالية من تمثيل نسائي.
1: طب شو نعمل راوية إذا أنتوا كنساء تنافست وما فزتوش. يعني ما احنا في نهاية المطاف بنقول بدنا مساواة بين المرأة والرجل، لما المرأة تنافست مع الرجل لم تفز، هل رغم ذلك مفروض انه يكون تفضيل مصحح او تحصين مكان، نحجز مكان ونقول هذا المكان الثاني للمرأة بغض النظر تنافست أم لم تتنافس؟
8: أول شيء أنا حبيت الابتسامة لما سألت السؤال وأنت تسأل بالسؤال
1: أنا كنت نافسته
8: فهذا بيقول كده. أول شيء في ادعاء، يعني أنا دائما هيك بطلع على التعليقات شو بكتبه، ودائما بيقولوا أنتوا النساء ما بتنافسوا، ما في عدد كفاية، ما بتكونوا بالسياسة، وجربتوا ما أخدتوا هاي المحلات. أنا مفكر من يعني بهاي الادعاءات هو عدم فهم للواقع وللمنظومات اللي احنا بنشتغل فيها، للواقع النسائي، للصعوبات. يعني احنا النساء في عنا كل الوقت حتى بسوق العمل في عنا نضالات، نكون جزء كان عنا نضالات وبعد نضالات نكون بسوق العمل، وصلنا سوق العمل بنحكي عن الأجور، بنحكي على نوعية الشغل اللي احنا بنشتغله، ولما بنحكي على السياسة في هناك منظومات، في هناك منظومات احنا مش جزء من اليوم يوم السياسي ولا الحبكات السياسية اللي بتصير خلف الكواليس. عشان هيك في نوع من التغيير اللي لازم يكون تغيير بهاي المنظومات الحزبية يشمل النساء وأيضا الشباب. يعني أصلا تعال نطلع على كمان على الأسماء والأشخاص، فيش تمثيل شبابي بقوائمنا العربية، يعني فيش تمثيل نسائي وفيش تمثيل شبابي.
1: ما فكرتش فيه، فيش تمثيل شبابي؟ يعني إذا رجعنا بشكل أو بآخر الأسماء
8: إذا بتعلق كيف منعرف شباب، يعني التعريف الشبابي هو من جيل ما نقولش 18 بس لجيل 40 سنة أقل، في أشخاص بجيل الثلاثينات
1: في عنا
8: بأول 5-6 محلات،
1: أول 5-6 لا
8: صحيح، شو رأيك ما في تمثيل للشباب؟
1: أشرف برأيك مفروض يكون تفضيل مصحح؟ يعني طالما المرأة يعني تريد أن تؤثر وبدها وشاركت، صحيح لم تفز، لكن انظر إلى الأحزاب الكبرى حتى في الليكود، عم بشوف أنه لأنه النساء غير مثلت على فكرة، الكنيسة بشكل عام ربعها نساء، بمعنى أنه التمثيل أقل بكثير من وجود المرأة في البلاد. صحيح. أصلاً يعني حتى في الأحزاب الكبرى هم بعطوا تمثيل للنساء. شفت مثلاً في حزب أيزنكوت قال إحنا بدنا نعطي تحصين مسبق للمرأة.
2: إذا بتسألني أنا يجب أن يكون، إذا بتسألني شو حلمي، حلمي ما يكونش ويكون في منافسة بالمستقبل. صحيح. بس هذا لما بتغير المجتمع من مجتمع ذكوري لمجتمع عادي اللي بعطي الإشي حسب الكفاءات، ساعتها بنيجي بنقول إلغي التحصين. حالياً بالسنوات المضت والحاضر طبعا مجبور يكون في تحصين نسائي. وانا كنت مره عضو بحزب، اليوم طبعا انا بعرفش عن جد بعرفش التفاصيل، وانا هذا السؤال مش محضر له، يعني بمعنى انه انت ما قلت رح تسال على هذا الموضوع اروح افحص بمعنى شو عم بيصير اليوم، عن جد بعرف شو بديش اقول رايي.
1: دكتوره مها كركب صباح في المكان
2: لما
1: الثالث،
2: لما كنت عضو في احدى في احدى في احدى الاحزاب كان في تحصين نسائي وكان في عضو برلمان بسبب التحصين، يعني كانت موجوده. وانا برايي هذا شيء كثير منيح، يعني انا برايي هذا شيء كمان بشجع النساء يفوتوا على العمل النساء وكذا. بالمستقبل أن يكون في تنافس عادي، هذا بنعمل من بعد فتنجز بالأول النقطة الأولى.
8: وكمان العمل السياسي لا يختصر فقط كأنه على يوم الانتخابات، يعني الأحزاب كأنه ككل بشكل عام في عمل سياسي بيكون بكل يعني ولجان واجتماعات. حتى إذا طلعنا على اجتماعات الأحزاب عادة بتكون غالبيتها هي من الذكور قاعدة حوالين الطاولة، هناك أقل تمثيل نساء. وها مش صدفة، مش لأنه النساء ما بدها تكون، أنا بظن بجميع الأحزاب هناك نساء فاعلات ناشطات سياسيات من الطراز الأول، وفي تحديات اللي بداخل المنظومات هاي ما تم معالجتها. بس أنا دائما أقول إن المحزن المبكي إنه كمان أحزابنا العربية تتعامل معنا نحن النساء كبنك أصوات، إنه بيوم الانتخابات النساء بدها تطلع تصوت، إنه اطلعوا صوتوا الدعم لهاي الأحزاب،
1: يعني ولا إحنا ندعم حالنا. تقول تصوتوش هاي المرة للنساء، تصوتوش هاي المرة عشان أنتوا ظلمتوا، عشان أشهد
8: بحقكم. أول إشي كتبت بشكل واضح إنه إحنا نعي تماما، وبحكي باسم حالي أعي ونعي باسم النساء تماما الوضع السياسي الراهن وأهمية التصويت، بس صعوبة الموقف اللي احنا موجودين فيه والفاشية والعنصرية ما بتلغي حقنا بأنه نناقش ونحكي بصوت عالي عن قضايا النساء وعن أهمية تمثيل النساء. وهذا الصوت اللي بالضبط
1: تمثيل النساء. وين مين تمثلين؟
8: تمثيل النساء، نساء يمثل النساء. ونساء، وعلى فكرة قضايا النساء مش شرط، النساء لا تمثل فقط قضايا النساء، النساء تمثل قضايا المجتمع جميعا.
1: هذا اللي بيحكوه الرجال، انه ليش لا تكون مرأة؟ ما احنا بنقدر نحق يعني نمثل المرأة كما يجب، زي ما كمان أشرف يطرح موضوع نقب جليل، يعني ابن النقب يمثل الجليل، ابن الجليل يمثل النقب.
8: اولا هناك ابحاث، يعني ما مش انا اللي بحكيها، هناك ابحاث تحدث عن يعني طريقة التفكير المختلفة الجندرية بين النساء وبين الرجال؟ شو المواضيع اللي بيطرحوها الرجال لما يكونوا بالجلسة، وطريقة التفكير المختلفة اللي بيجيبها النساء على الطاولة؟ دائما بحكي لهن لو كانوا النساء بالقيادات بشكل عام بدون الأحزاب، ما بنحكي عن الأحزاب العربية، بقيادات حكومة، أنا متأكدة إنه التعامل مع الكثير من القضايا كان مختلف، والاهتمام بالديتيلز الحياة، لأنه الرجل لا يعيش ديتيلز كثير بحياة عائلة وشو التحديات اللي بواجهها هي مختلفة. بس كمان يعني هيك مهم لإلي كمان نحكي إنه في نوع من إذا أسميها عشان ما نحط بس على المنظومات، كمان إحنا النساء لازم نشتغل على تغيير والتحضير إنه نكون جزء من هاي المنظومات. يعني ما تستنى إنه يعني إحنا فاهمين إنه في منظومة، بس زي ما إحنا كمان كأقلية دايما بنقول ما نستنى حدا يعطينا حقنا، إنه إحنا نشتغل ونكثف كمان عند الجيل الجديد الوعي إنه يكونوا جزء من هاي المنظومات، إنه يساهموا ويشاركوا مش بس بيوم الانتخابات.
1: شوف التربية والتعليم أشرف قرطام، أنت أنا لما بروح بلف على المدارس وأنت كمان بتتواجد في المدارس، أنت بتشوف إنه المجتمع النسائي مجتمع كبير جدا ومنتشر للغاية بالإدارات، في التفتيش، في المعلمين، يعني النساء موجودات بأعداد هائلة بنسبة كبيرة جدا ومباركة للغاية، يعني نثني على ذلك. تطلع مثلا على المجالس المحلية مش موجودة بالمرة.
2: صحيح، يعني في اشي هون عن جد بفاجأك، يعني انت بتمقلت بسلك التعليم من ادارات مدارس، من مفتشات، من كذا، منشوف اسا هلأ حكيناك مع مفتشة دكتورة سهى، منشوف في الاندور كتير كبير، لما نيجي ننتقل للعمل السياسي الاجتماعي في هون فجوة كتير كبيرة. بحاجة ينسأل سؤال عن جد، سؤال عميق، نقعد مع بعض ونفكر هل المجتمع الذكوري واساليب التعامل والادوات هي بتخلي المرأة تنفر من هذا المحل؟ يعني على سبيل المثال كمان مرة بدي أرجع أنا من ذاكرتي لما كنا نعمل اجتماع، أنا عارف مكتب سياسي أو اجتماع لجنة مركزية في إحدى الأحزاب اللي أنا كنت فيها، غاد يا أخي بتفوت على الأوضة جمعية مكافحة السرطان بتحاربة، كله بدخن، كله كذا، في شغلات مثل النساء، والله كنت قاعد أقول يا الله يعني شو هالاجتماع هذا، أنا كنتش ببعث بنتي على هيك اجتماع، ما كانتش بتروح هي أصلا. مش أنا يعني المقصد، يعني على سبيل المثال عم بعطيك هيك أمثلة
1: تحديدا على التجمع بتحكي ولا بشكل عام الأحزاب؟
2: لا لا
1: بتحكي على الأحزاب بشكل عام ولا أنت بتحكي عن التجمع؟
2: طبعا الأحزاب بشكل عام،
1: يعني كمان هيك في الجبهة وكمان هيك في الموحدة.
2: طبعا مش أنا كنت كمان عضو ناشط يعني
8: ادخل إلى السلطات المحلية. يعني أول إشي مهم نحكي إنه ممكن يعني هيك أنا بدي أعطي معطى يعني تقريبي، أكثر من 60% من موظفي وموظفات السلطات المحلية هي نساء، لكن هاي النساء إذا طلعنا على يعني السلم والتدريجها هي مش أسميها من البخيرات، من الكبار تماما، وهذا بالضبط بيعكس التحديات، إنه ما بنقدر نطلع على العمل السياسي منعزل عن حياة المرأة ككل وين متواجدة. أنا بطلع علينا إحنا النساء، بطلع على المؤسسات المجتمع المدني فيها الكثير من النساء، المدارس، حتى المحاماة، في صار صبغة أصلا وين بتكون موجود النساء، بتعاملوا معها كأنه هاي مهن وردية، هاي مهن للنساء، حتى إذا بنطلع على الأجور بتتحول الأجور فجأة أقل. في كثير تحديات اللي إحنا منواجهها كنساء، وكمان تعال نحكي على تقاسم الأدوار اليوم اللي موجود بالعائلة. يعني أنت عشان تكون بالعمل السياسي بدك تفرغ، خصوصا اللي بيكون عنده عائلة بدك تفرغ بالجانب العائلي، يعني نساء ما بينفع تحمل كل البطيخات وين كلها أركضي مع حدا حامل 100 كيلو مع حدا حامل 5 كيلو. فهاي هي جزء من الفروقات.
2: سنادر أنا هون بس بدي أشد يعني أحكي نقطة معينة اللي هي بس على أقل قابلة للنقاش. طبعا انت واضح انه انا رايي يعني دائما بقوله بشكل كتير واضح، قلت مع التحصين مع كذا، بس كمان في سؤال هون بنطرح، انا شو بفضل مثلا بالعمل السياسي؟ يعني امراه اللي متربيه ومذوتي تفكير ذكوري ولا مثلا رجل نسوي؟ هذا كمان سؤال كتير مهم، يعني هذا كنت اطرحه انا لما كنا نقول بدنا مثلا عرب في المؤسسات الحكوميه، هي مش بس بدنا عرب، سؤال أي عربي؟
8: أي نوع عربي؟
2: يعني عربي اللي عنده هوية وطنية اتجاه شعبه اتجاه كذا، ولا عربي أنا عارف اللي بايع هويته وكذا. وهاي النقطة كتير مهمة، أنا بشوف نساء مثلا يهود بالأحزاب الصهيونية بتطلع على الإمرأة هي عضوة برلمان بس ذكورية، كل شو بقول نتنياهو نعم نعم نعم نعم، أنا عارف شوفنا ملان نساء من الشكل بالليكود.
1: تحكي عن مين ريجف ولا عن غوتليف
8: ولا عن مين ولا عن مين؟ يعني في قائمة طويلة
2: كتار، فيش رأي، فيش كذا، فيش هيك. هذه هي يعني كمان أنت بتسأل شو نوع النساء اللي بدنا إياهن. أنا شخصيا بدي يعني إمرأة بفضل مع رأي مع كذا، عند رأي بتناقش رئيس أو رئيسة الحزب، إن شاء الله يكون في رئيسة حزب أو
1: أنا الأول.
2: أو لا لا دقيقة، أو بهيك حالات إذا هذا معدوم لا عربي نسوي يعني رجل.
1: أنا بفكر رد الفعل على عدم تمثيل النساء في الكنيسة هاي المرة، المرة الجاي يختاروا رئيسة حزب.
8: إيه إن شاء الله أول شيء نوصل لهاي المرحلة. بس مهم نحكي إنه يعني مش إذا ما في امرأة نسوية معناها ما منحط، يعني يحق لكل شخص، يعني هي الفرص التساوي بالفرص للرجال ولا النساء. وأنا بفكر أشرف هذا الموضوع زي البيضة والجاجي، شو أهوى يعني شو أول لازم يكون؟ أنا بفكر في نوع من التفكير والممارسة، يعني لما الجيل الجديد بيشوف إنه في نساء مش مهم شو بتحكي هنا بس في نساء موجودة، هذا بيعطيها الفرصة إنه في نساء موجودة وبعدها يعني يعني منعدل أو منغير بهذا الفكر. بس في نوع من كسر حاجز، يعني بقولها مش طبيعي، وهذا كمان كتبته بالمقال، من 30 سنة وأنا صرت أصير 40 نفس الصورة بتشوفها بنت اليوم عمرها 10 سنين إنه ما في موجود نساء، ومرك تقريبا 40 سنة على مجتمعنا 30-40 سنة. فهذا بقول إنه المجتمع التغييرات اللي بيعملها هي تغييرات صغيرة بعدها النساء من وراء، يعني احنا طلعنا على الأكاديمية موجودات بالجامعات أكثر من الرجال. بفكر بمحلات الإدارة احنا مديرات أفضل
1: حتى بشوف من الـ حتى من الرجال في قيادة الباصات، الحافلات
8: موجود
1: الباص
8: بكل محل،
1: في محطات الوقود، في تصليح الميكانيكيات، إلا السياسي بعد قليل.
2: لا لا بالدول اللي كان
8: أدارتها
2: النساء الوضع بكتير أفضل من دول بتديرها رجال، يعني
1: بنزير
2: من ألمانيا وغيرها. فيعني هذا موضوع صحيح.
1: نعم بعد قليل نتابع.
3: الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
1: طبعا احنا خلال هدول الساعتين رايحين نضل موجودين مع افتتاح العام الدراسي احتفاء واحتفالا بهذا الافتتاح، مع انه اول رسالة اليوم وصلتني من معلم بقول لي انا راجع بس مش كتير مبسوط بهذه العودة، وعلى امل انه ما تكونش هذه حالة متكررة، تكون حالة فردية فقط لهذا الصديق. تعالوا نتحدث حول افتتاح العام الدراسي مع المفتش الكبير في قسم التربية والتعليم في التعليم العربي بروفيسور حسام ذياب. تحياتي بروفيسور، أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنتم بخير.
9: هلا عزيزي أستاذ نادر، صباح الخير أنت وضيوفك الست راوية والأستاذ أشرف.
1: أهلا وسهلا فيك. طبعا أنتم أشرف وراوية كمان مدعوين للتفاعل، وإذا عندكم أي مداخلة مع بروفيسور حسام ذياب. بروفيسور، في أي واقع منفتح اليوم المدارس؟
9: حقيقة بخلاف سنوات ماضية ما كان في أي نزاع عمل مع نقابة المعلمين أو مع منظمة المعلمين الفوق ابتدائيين، مشان هيك احنا شفنا الكل انه فتحت سنة دراسية بشكل سلس، ما فيش عندنا اشكاليات ولا باحد ولا اي من واحد من البلدات اذا كانت عربية او يهودية. مشان هيك بنقدر نقول انه احنا ان شاء الله فتحنا السنة الدراسية بشكل ايجابي باتجاه الصحيح، وبنتأمل كل الاهداف والغايات اللي انحطت للسنة الدراسية الحالية نعمل على تحقيقها سوية مع جميع الشركاء، اذا كان معلمين، اهالي، طلاب، سلطات محلية، كل اللجان أو لا الأمور كلهم بنعتبرهم شركاء إلنا، وإحنا على أهبة الاستعداد وأتم الاستعداد للتعاون معهم لتحقيق هاي غايات وأهداف السنة الدراسية إن شاء الله.
1: شو شعارك هذا العام؟ أنا بعرف إنه في وزارة التربية والتعليم عادة أنتم تعلنوا عن شعار معين ومن خلاله يعني ينضوي كل جهاز التربية والتعليم تحت لواء هذا الشعار.
9: احنا بشكل عام عنا الشعار المركزي عطاء وانتماء، يعني مش ممكن انه الجهاز التربية والتعليم ينطلق نحو الامام اذا المعلم ما كان في عنده موجود في قمة العطاء وفي عنده انتماء لمكان العمل تبعه اللي هي المدرسة. من هذا المنطلق احنا عملنا في الماضي والسنة في تركيز كثير على جودة المعلمين من شان يكون عطائهم ذا جودة وانتمائهم عالي جدا. بهذا السياق بدي أذكر أنا أنه قبل كذا سنوات نشر تقرير لميكنزي في أمريكا اللي فحص جودة مؤسسات التربية والتعليم في كذا دول في أمريكا، ولايات في أمريكا وفي العالم، والنتيجة اللي وصلها أنه جودة المؤسسة التربوية لا يمكن أن تعلو على جودة المعلمين. المقصود انه المعلم هو المركز، وين في عنا معلم جيد لما بيدخل على الصف بيعطي التجديد على المهارات مش على المضامين وعلى القيم، بيكون في عنا منظومة ناجحة والعكس صحيح. مشان من هذا المنطلق احنا بالسنة الدراسية الحالية في عنا تركيز على تعزيز مكانة المعلم، على تعزيز عطاء المعلم داخل الصف من خلال استكمالات. يعني بدعتي أنا مثال بالسنة الدراسية انعمل بحث من قبل راما عن كم من استكمال اللي بيشاركوا فيه المعلمين العرب بيتطرق لاستراتيجيات التدريس. للأسف الشديد بس 21% من الاستكمالات كانت تتطرق لاستراتيجيات التدريس. وإحنا بهمنا إنه المعلم ما ينقل معلومات إلا يطور التفكير الإبداعي، التفكير الناقد، كل المهارات اللي ذات الصلة بالمتعلم المستقل مفروض المعلم إنه يحاول يطور عن طلابه. فاقد الشيء لا يعطيه. إذا المعلم ما عنده هاي الأمور وهاي المهارات إذا مش راح يعطيها للطلاب. ومن هذا المنطلق إحنا السنة الدراسية الحالية التركيز عندنا في الاستكمالات والتطوير المهني على إثراء عالم المعلم بهاي الاستراتيجيات، وبنتأمل إنه ننجح.
1: نعم.
9: بهذا الجانب.
1: أخت راوية طبعا عندك مداخلة لبروفيسور حسام.
8: صباح الخير بروفيسور حسام وكل عام وأنتم بخير، يعني هيك سنة دراسية موفقة. جزء من عملنا بإلاف على موضوع الجريمة والعنف كان هيك بحث موضوع كيف تتعامل يعني وزارة التعليم والمدارس بموضوع ضحايا الجريمة من الطلاب والمعلمين. طبعا بنحكي على ضحايا اللي هن أولاد أيتام أو كانوا شهاد عيان أو حتى متضررين جسديا، وشفنا هناك في فجوات كبيرة بكيف تتعامل. يعني قد يكون هناك في كل موضوع المناخ التعليمي أو المناخ الإقليمي بالمدرسة ممنوع العنف، لكن هناك واقع بمجتمعنا دموي جميعنا متضررين منه، والجريمة ما بتوقف يعني عند باب المدرسة. هاي الأولاد بتيجي والمعلمين كمان حاملين هاي الفقدان، الألم، الخوف. كيف هاي السنة وزارة التربية والتعليم تتعامل مع هذا الموضوع إلى جانب المهارات ورفع جودة التعليم وهي مهمة ويعطيك العافية؟
9: الأستاذ نادر ذكر في بداية حديثه أو سأله إيش الشعار اللي الوزارة تنطلق له. في أن بكل سنة دراسية في أن موضوع مركزي اللي بيكون بشكل عام موحد لكل منظومة أو جهاز التربية والتعليم. في لأول مرة الوزارة إدارة الوزارة وافقت إنه يكون في عنا أو أعطتنا موافقة يكون في عنا موضوع سنوي خاص في المجتمع العربي. في المجتمع اليهودي الموضوع المركزي هو ما يسمى شرشي عمي، جذور
8: شعبي.
9: بينما في المجتمع العربي إحنا شفنا إنه مش هاي النقطة اللي مخلقتنا. الأمر المقلقنا هو قضية العنف المستشري إذا كان في المجتمع أو في المؤسسات التربوية. من هذا المنطلق إحنا اقترحنا موضوع تعزيز الحصانة النفسية عند المعلم وعند الطالب. إذا إحنا وهذا شفنا إنه هاي بتكون آلية لمحاربة أو للحد من ظاهرة العنف. من هذا المنطلق السنه الموضوع المركزي عندنا في جهاز التربية والتعليم هي تعزيز حصانة المعلم، ومن خلاله إحنا نعزز حصانة الطلاب. باللحظة اللي الطالب بتكون في عنده حصانة عالية مش بهالسهولة ممكن أي واحد جانبي يأثر عليه يأخذه يدفع له 10 أو 20 شيكل تعال أضرب فلان أو أطلق النار على علان. من هذا المنطلق باللحظة اللي الطالب بتكون في عنده حصانة نفسية قوية مش بهالسهولة ممكن ينجرف وينجر وراء أمور هامشية. وإحنا من نعتقد إنه هاي الآلية ممكن تساعدنا من الحد من ظاهرة العنف. وإحنا طلبنا من راما ترافقنا على مدار السنة في البرامج اللي راح ننفذها على مستوى المعلم وعلى مستوى الطالب، وبرضه الأهالي راح يكونوا شركان معانا عشان الطالب جزء كبير من وقته موجود مع الأهل.
1: إذا طيب. عملنا دكتور بروفيسور كيف بتفسر أنه في عنا فائض في المعلمين؟ بيحكوا عن 12 ألف معلم عاطل عن العمل، في نفس الوقت هناك الكثير من المعلمين اليوم اللي بتوجهوا لطبيب مهني عشان يعطيهن إعفاء من العمل بصورة جزئية.
9: ايش السؤال؟ انه
1: يعني السؤال من شقين، الشق الاول كيف بتفسر هذا الفائض الكبير من معلمين، وهل في لهم اي يعني امكانيه لتشغيلهم في المستقبل انه يحصلوا على وظيفه في داخل جهاز التربيه والتعليم الحالي؟ وثانيا طالما هيك الوضع كيف بتفسر انه بعض المعلمين الموجودين اليوم في المدارس بتوجهوا لطبيب مهني عشان يعطيهم اعفاء من التعليم نفسه؟
9: الظاهر أبدأ بالشق الثاني. الظاهر الثاني هي مقلقة كلية للمعلم اللي بيتوجه لطبيب تشغيلي مشان يحصل على تقرير بهدف تقليل نسبة وظيفته. بتأمل يكون السبب هو صحي مش غير ذلك، ولكن على الأقل الظاهرة اتسعت جدا خاصة في المجتمع العربي، كثير من المعلمين بتواجهوا هذا. إن دل بدل على إنه في عنا تآكل، في عنا عدم رضا من المعلم من وظيفته، مش عمال يقدر يتأقلم مع جو المدرسي والتعامل مع الطلاب. إحنا من خلال برنامج الحصانة النفسية اللي ذكرته بدنا نحاول نحد من هاي الظاهرة ونأتي للمعلم القدرات والكفايات اللي تمكنه من القيام بدوره كما يجب. بالنسبة للشق الأول أستاذ نادر، قضية فائض المعلمين الظاهرة مش جديدة، من أكثر من 10-15 سنة في أن نحكي عن هاي الظاهرة، وأنا كثير بكل منصة وفي المنصة الحالية بقول للمعلمين أو للطلاب اللي بيتوجهوا لكليات إعداد المعلمين، ما في حاجة نتوجه لمواضيع اللي مسبقا عارفين فيها فائض.
1: يعني التخصصات أنت بتقول يعني السر هو في اختيار التخصص الصح؟
9: مظبوط. مثلا أنا بعطيك أنا مثال، أنا برضو شريك في عمليات تعيين المعلمين ورقابة العملية هناك. أنا بعرف أنه في عنا نقص في مواضيع اللي ما يسمى البارارفوئي، إذا كان فيزيوتربيا كل الأمور هاي العلاج الطبيعي هاي فيها نقص، إذا ممكن الواحد يتواجه المواضيع، مواضيع الفنون فيها نقص، كل المواضيع العلاجية يعني علاج واسط الفنون.
1: إذا غيروا تخصصاتكم،
9: غيروا لا انتقوا التخصصات اللي فيها حاجة المجتمع العربي أو المؤسسات التربوية في المجتمع العربي بحاجة إلى.
1: بروفيسور حسام شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وكل عام وأنتم طيبون.
9: وأنت بألف خير أستاذ نادر. قبل ما أنهي أنا
1: فضل.
9: سمعت لبداية الحديث أنت والأخت راوية والأستاذ أشرت بخصوص العلامات.
1: نعم.
9: العلامة مجرد علامة كرقم ما فيش إلها معنى بالمرة. إذا ما كانتش مسنودة بتغذية راجعة، المعلم مفروض بعد كل امتحان عدا عن علامة 90 أو 70 أو 60 يأتي تغذية راجعة، أنت يا طالب وين أخطأت، وين أنت برزت، وين أنت تميزت. باللحظة للطالب بيعرف نقاط القوة والضعف اللي عنده من خلال ملاحظات المعلم ممكن يحسن أدائه.
1: يبدو أنه احنا كمان كمجتمع بعدنا في شيء معين في العلامة بيستهوينا. أريد أن أشكرك بروفيسور، يا ريت لو في عنا وقت أيضا نكمل، الوقت يدركنا. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
9: شكرا.
1: نرجع طبعا في الشطر الثاني من البرنامج في القسم الثاني بعد أخبار الساعة 9. جوسلين محمد إبريق، راني رشيد أبو نمر، حين دهان، وناصر سعيد، أشرف قرطام، راوي حندقلي، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. كلنا معكم من جديد بعد أخبار التاسعة. إلى اللقاء.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.
6: الشنطة
7: موجودة،
6: المقلمة
7: موجودة،
6: المي
7: موجودة،
6: الزوادة
7: فيها عيمك؟
6: أكيد فيها عيمك.
7: هيك تمام، لأني بحبها.
8: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
7: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
9: جنيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جنيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
10: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
11: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
12: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
13: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
14: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
13: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
15: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
13: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
16: ديكولاين
17: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
16: ديكولاين.
18: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. وزير التربية والتعليم كيش يقول إن رواتب المعلمين سترفع العام المقبل. اعتقال نشطاء يمين متطرف بشبهة الاعتداء على فلسطينيين. حادث إضرام نار في مسجد بقرية بيزياريا قرب نابلس. ترامب يتعهد بألا تمتلك طهران أبدا سلاحا نوويا. واشتداد الحرارة اليوم وغدا.
0: راديو مكان الأخبار.
18: التاسعة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله أوقاتكم. قال وزير التربية والتعليم يوف كيش إن النقص في المعلمين ليس متجانسا في كافة أنحاء البلاد، ففي المجتمع العربي هناك فائض في عدد المعلمين. وفي حديث لإذاعة كان صباح اليوم أضاف كيش أن المشكلة تتركز في مركز البلاد، حيث هناك نقص بنحو 150 إلى 200 معلم في كل لواء. وأشار إلى أنه خلال العام المقبل سيتم توقيع اتفاق بزيادة رواتب المعلمين. اعتقلت الشرطة ليلة الماضية 8 مستوطنين تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاماً للاشتباه فيهم بالضلوع في عدة اعتداءات ضد فلسطينيين وإضرام النار في ممتلكاتهم جنوب جبل الخليل. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة ياد حرب أنه تمت مصادرة 3 مركبات استخدمهم المعتقلون وفق الشبهات. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أدرموا النار في إحدى الغرف لمسجد في بلدة بازاريا قرب نابلس الليلة الماضية وخطوا شعارات معادية على جدرانه، وتحذر من إخلاء مستوطنات. تهدد كذلك من تهدد مراسل قناة كان لشؤون العسكرية روعي شارون والسفير الأمريكي مايك هاكابي، كما ويشار إلى أنهم فروا من المكان قبل وصول قوات الأمن. يلتقي 10 رؤساء أحزاب يمين صغيرة اليوم لمناقشة إمكانيات الاتحاد توطئة للمعركة الانتخابية، ومن بين المدعوين رئيس حزب زهوت موشي فيجلين ورئيس الحزب الاقتصادي يارون زليخة ورئيس حزب عناصر الاحتياط جلعاد أخ. تعهد الرئيس الأمريكي مرة أخرى بألا يحصل النظام الإيراني أبداً على سلاح نووي، وفي كلمة مسجلة بعث بها إلى الحضور في المؤتمر اليهودي الجمهوري الليلة الماضية، استذكر ترامب خطوات إدارته من أجل الشعب اليهودي، ومنها نقل السفارة إلى أورشليم القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وتوقيع اتفاقية إبراهيم للسلام. تستمر أزمة إمدادات المياه في أرجاء البلاد نتيجة الأعطال التقنية في منشأة التحلية، وأبلغت بلدية إزديروت سكانها بأن ضغط المياه في المواسير منخفض وتم إيقاف ري البساتين العامة. في هذه المرحلة لا يعرف بعد موعد الانتهاء من تصحيح الأعطال.
19: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
20: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
19: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
18: ترتفع اليوم درجة الحرارة قليلا لتكون أعلى من معدلاتها وتشتد وطأة الحر، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر عليها. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند 10، طاب يومكم.
21: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
22: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
23: كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
24: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: أخيرا يصل إلى القدس خط الفلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إتحاك نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق، خط الفلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
25: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
26: ف
1: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
22: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
2: على الأجندة على الهواء مباشرة نتابع حضراتكم اليوم الأول في السنة الدراسية الجديدة. كل عام أنتم جميعا بألاف الخيرات. انضم إلينا أيضا زميل جديد الآن روبي من الهندسة الإذاعية، جوسلين محمد إبريق في الإنتاج مع رني رشيد أبو نمر، والآن أيضا تنضم إلينا نادي أسمر مارون في التلفزيون المصور. طبعا أنتم موجودين كمان في التلفزيون، بمعنى تستطيعون متابعتنا، متابعة برنامج على الأجندة من خلال الراديو وكذلك من خلال التلفزيون. نرحب بكم جميعا في الأستوديو. نرحب بضيفي الأستوديو مدرب التنمية البشرية أشرف قرطام، أهلا وسهلا فيك أشرف، تحياتي. ومديرة إلاف المركز لتعزيز الأمان في المجتمع العربي المحامية راوي حندقلو، أهلا وسهلا فيك، تحياتي. في الإعداد والتقديم معكم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر سيجالوفيتش. ينضم أمس بعد يعني شهر من المداولات، ينضم أمس رسميا إلى القائمة العربية الموحدة، إلى القائمة وليس إلى الموحدة كحركة وليس إلى كحزب، وإنما إلى القائمة الانتخابية البرلمانية فقط. راوية، كيف تقيمين هذه الخطوة؟
3: أظن أنه خطوة عبقرية من الجهتين، بغض النظر نتفق لا نتفق، بس يعني حتى اللي ما يتفق معها يجب أن يعترف أنه هاي خطوة عبقرية رح يكون في إلها إسقاطات وتأثيرات على السياسي، وأنا مش سياسية بس على السياسة الإسرائيلية ككل. واضح أنه إحنا بدي أسميه بمنحة سياسي جديد قد يكون بسبب هاي الخلطة.
2: أشرف،
4: يعني بعرفش قد رح يكون اسقاطات. انا بصراحه بعد 7 اكتوبر وقلت لك تحت الهواء، انا مش مؤمن كتير بهاي الشراكه، ومش لانه ما كنتش امن فيها بالماضي، بس انا برايي في إشي انكسر بعد 7 اكتوبر، وبرايي اي محاوله لتصليحه رح تبوق بالفشل، بمعنى انه الاصوات اللي رح تاخذها القائمه الموحده هي نفس الاصوات اللي كان ممكن تاخذها بدونه. هلا يمكن هذا تخطيط، لأنه بالمستقبل إذا منصور عباس بده ينضم للحكومة يكون سيجالوفيتش هو الوزير، ويكون الإشي أكتر مقبول على الشارع الإسرائيلي. هاي صارت حسابات سياسية وبطل إنه إشي جذري، يعني هذا اللي أنا عم بطرحه، من الإشي هو مش إشي جذري إنما تكتيك سياسي. وأنا أعرف الناس بتقول إنه بالسياسي مسموح كل شيء، أنا يعني مش مع هاي النظريات بالمرة، فبالنسبة لي مش حدث، يعني مش إنه والله الحدث الكبير. الإشي الجديد هو تسويق، وتسويق لأنه سيجالوفيتش هو من المينستريم الإسرائيلي، بمعنى بالأحزاب بالتجمع وبالجبهة في يهود، بس يهود مختلفين، يعني يهود اللي أنت بتتمنى تسمعهن وبتتمنى تسمع آرائهن، وبيمثلوك احيانا حتى افضل من عرب بالحزبين. هون شيء مختلف، يعني انا بكره باي محاك لسيجالوفيتش رح اشوف كمان اراء وتختلف عن القائمه الموحده. السؤال هون شو بده يصير لما في شغله اللي انت مضطر لتصويت لقانون معين اللي ضد شعبك، شو بده يكون تصويته للاخ؟ عن جد عم بسال سؤال للقائمه الموحده.
2: بدنا نسأل راوية في كل ما يتعلق بمكافحة الجريمة، هذا الموضوع اللي انت نشطت فيه فترة طويلة من الزمن، اليوم كمان المركز ينشط في هذا المضمار. إذا سيجالوفيتش بكرة فاتوا على الحكومة كجزء من الائتلاف القادم وربما من الحكومة القادمة، وسيجالوفيتش أخذ وزارة الأمن الداخلي، هل هو يستطيع بشكل أو بآخر مكافحة هذا الموضوع؟
3: يعني أول شيء بس بدي أرجع خطوة للوراء وبدي أحكي على كل موضوع الربط. أولا العلاقات اللي أسميها العربية اليهودية هي كل الوقت كانت على المحك. بآخر 3 سنين هناك وضع إحنا واصلين عنصرية وفاشية، ما بنحكي على حمامات سلام ننطيرها بهاي العلاقات، لكن واضح انه بنحكي على تكتيكات سياسية جديدة، ويمكن احنا كل الوقت وافتتحت انه نتحدث كل الوقت عن الانتخابات بشكل طارئ هيك من خلف الكواليس. نعم احنا بوضع مكاني مختلف قانونيا وسياسيا وإلى آخره، وعلينا أن نفكر بطريقة مختلفة جميع الأحزاب، وأن نكون يعني نعمل بالسياسة وأن نفكر من أجل مجتمعنا. بالنسبة لسجلوفيتش أفكر كان واضح، وبعرف شو قرأتها، أنه لن يكون هناك مطالبة بوزارة الأمن الداخلي. وبفكر أصلا لما سجلوفيتش كان بالحكومة في حين ولم يأخذ مش كانت صدفة، بفكر أنه ما أخذ وزارة الأمن الداخلي بحينه، وكان نائب وزير، وأخذ ما أخذ كمان التعامل مع جهاز الشرطة والمبنى تبعه، لأنه بعرف أنه هاي مكبرة أصلا لهاي، وأخذ موضوع الجريمة والعنف. فكر كان مكتوب بشكل واضح سيكون المطالب بأن يكون سجلوفيتش هو البرويكتور بسموه المسؤول عن المشرف، ويعني أولا مهنيا في لسجلوفيتش المعرفة القدرة، شفنا كيف كان يتابع
2: ويرافق،
3: مش بس كيف كمان يتابع هذه القضية، ولكن علينا أن نقول أنه منظور سجلوفيتش لقضية الجريمة والعنف هناك في وجهة نظر مختلفة أحيانا ببعض الأمور بيننا وبينه، وهذا الشيء اللي بحاجة إحنا بعد الانتخابات أن نتحدث عنه.
22: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة. الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
2: والجرس بعده برن، طبعا رن الجرس الساعة 8 الصبح في كل المدارس في البلاد، يعني بعد احنا صرنا في الحصة الثانية عمليا اليوم في اليوم الأول التعليمي. تعالوا نكون مع بروفيسور محمد أمارة رئيس أكاديمية القاسم. أهلا وسهلا فيك بروفيسور.
5: صباح الخير أخ نادر لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
2: كل عام وأنت بخير. وشو بطاقتك بداية لكل المعلمين والجهاز التربوي اللي اليوم يعود إلى يعني مقاعد الدراسة؟
5: يعني نقول لهم أول شيء نهنئهم لمعلمينا لطلابنا لأهالينا، ونتمنى لهم سنة مثمرة وآمنة، وأن تكون هذه السنة أفضل من سابقاتها. هذه بداية طبعا.
2: أي طالب كان بروفيسور محمد أمارة كان شايف في عيون روحه بشكل أو بآخر أنه ذات يوم بده يكون في الأكاديمية في هذا المنصب في هذا الموقع الرفيع؟
5: يعني مسارات الحياة هي طبعا متعرجة عزيزي، فيعني لو تحدثنا عن مسارات محمد أمارة ماذا أراد وما هو اليوم، لربما يعني ستكرس حلقة كاملة لهذا المسار. لكن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وأنا أقول الحمد لله رب العالمين، في مقدرات هائلة في المجتمع العربي، وهناك الكثير من وصل رغم كل التحديات، وتحدثنا في أكثر من مناسبة أن تحديات المجتمع العربي كبيرة، ورغم ذلك يعني هنالك القدرات والمقدرات الهائلة، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. فنعم يعني نحن متفائلون دائما أننا قادرون على التغيير، وأن مثل هذا اليوم هي بداية سنة، لأنني أؤمن إيمان قطعي أن التغيير يأتي من التربية والتعليم.
2: طب أنت وصلت لأن المدرسة صنعتك، ولا أنت وصلت رغم المدرسة؟
5: أولا أنا طبعا من الناس اللي بيقولوا المدرسة لها دور، وكان لها دور محوري، لكن أنا وصلت رغم المدرسة ورغم الظروف ورغم المجتمع ورغم كل ما كان وصلت إلى ما وصلت عليه.
2: ومن وين جبت هاي المقدرات الذاتية الداخلية، الشحنة من الطاقة اللي بتقول بشكل أو بآخر أستطيع أنا أن أقرر بنفسي ما الذي أريد؟
5: لأن محمد أمارة يؤمن أنني يعني يؤمن إيمان قطع أن الإنسان يكون ذاته، وأن الإنسان يستطيع أن يصل يعني إلى ما يريده إذا كانت لديه إرادة وإذا كانت لديه قدرة. نعتقد لدينا قدرات الحمد لله رب العالمين، لدينا قدرات عقلية. أنا لا أؤمن لا بالبكاء ولا بالتباكي، ولا أنك أنت تحط على الظروف وتقول الظروف سهلة والظروف صعبة، ولا على الأهل وضعهم بيسمح أو لا يسمح. في مرحلة ما الإنسان يجب أن يأخذ مسؤولية على نفسه وأن يكون ذاته وأن يشق طريقه. فمحمد أمارة مثله مثل الكثير من أبناء هذا الوطن الطيب، يعني استطاعوا أن يشكوا طريقهم رغم كل الظروف الصعبة.
2: لو كنت بدك تنظر بشكل أو بآخر إلى المدرسة العربية اليوم، وأنت طبعا يعني كرئيس أكاديمي أنت بتشوف الطلاب والطالبات اللي بيجوك على الكلية، شو بتعطي، أي علامة بتعطي للمدارس اللي أجوا منها؟
5: يعني أولا في تباين في المدارس، يعني لا نستطيع أن نتحدث عن المدارس وكأنها يعني فئة واحدة. هنالك مدارس فعلا تعمل، وأنا يعني اليوم كرئيس أكاديمية أعمل مع مدارس مختلفة، وهنالك يعني إدارات إبداعية ومعلمون حقيقة يعني يقومون بأمور لم أتخيلها أبدا يعني في مدارس معينة. وهنالك تغييرات سواء على المستوى التربوي أو التعليمي، يعني ليس فقط التحصيلي. لكن يعني عندما نتحدث عن جهاز، لا نتحدث عن محاولات هنا وهناك، أو حتى لو كانت لدينا عشرات المدارس الناجحة والنماذج الناجحة، نريد أن نأخذ هذه النماذج الناجحة وتكون يكون جهاز التعليم العربي على هذا القدر. يعني عندما نرى نتائج الطلاب العرب ما زالت في الحضيض، ما زالت يعني دائما يقارنوننا في المجتمع الحريدي، يعني شو بيسموه هذول المتزمتين.
2: نعم.
5: والمجتمع الحريدي يعني مقوماته محدودة جدا. أيجوز هذا يعني بعد 80 أو 8 عقود أن تكون المقارنة بيننا وبين هذا المجتمع اللي إحنا مقدراتنا تختلف اختلاف جوهري عنه؟ فمن ناحية هنالك محاولات وهنالك مدارس يقومون بأعمال يعني حقيقة تثلج الصدر، لكن من ناحية أخرى إذا أخذنا معدل وضع التعليم العربي ما زال يعني غير مرضي حقيقة.
2: هل المدرسة العربية تجهز الولد للمرحلة القادمة؟ يعني اليوم أنت لما بتشوف الطلاب يجوا لعندكم على الكليات، أنت كنت كمان محاضر في الماضي في كليات مختلفة، هل المدرسة بحد ذاتها كمنظومة سواء كانت تربي أو تعلم العلامة مهمة أو مش مهمة في عهد الاي اي في غيره، هل هي بتجهز الولد للمرحلة القادمة للحياة الأكاديمية؟
5: خليني أنا أجيبك على السؤال بخطوة إلى الوراء. هل نحن في الكليات والجامعات نجهز الخريج بشكل كافي لنعده كمعلم المستقبل؟ إجابتي بكل نزاهة وصراحة لا. يعني أنا عندما أتيت إلى الكلية بدأت أعمل على الخريج، من هو خريج القاسمي، ماذا علينا يعني بماذا علينا أن نزوده لكي يكون هذا الخريج قادر أن يتعامل مع تحديات الحياة. أستاذ نادر، علينا أن نحكي إحنا اليوم العالم يتحول، نحن أمام تغيرات هائلة. يعني ليس فقط الذكاء الاصطناعي الذي يغير التعليم والتعلم وينقل المعلم يعني إلى مرحلة أخرى من فهم وظيفته، العالم العمل يتغير. يعني إحنا بحاجة لأكثر مرونة، الإنسان ليس بحاجة لشهادة فقط 3 إلى 4 سنوات ويقول أنني أستطيع أن أكون بمهنتي. التعلم مدى الحياة، العمل الجماعي، الإبداع، حل المشكلات، هي جزء من الأمور التي يجب أن يتزود بها كل خريج. هل أي خريج، وأنا أعرف المؤسسات الأكاديمية جيدا، هل نزود الخريج سواء عربي أو يهودي بهذه المهارات؟ أقول لك بكل ثقة لا. أضف إلى المجتمع العربي وتحدياته، مجتمع يتذبذب ما بين المجتمع التقليدي وحداثي، وتتغير قيمه وأنماطه وتطلعاته، طبعا العنف وتراجع الحصان المجتمعية، يعني تحدياتنا هائلة. فلذلك علينا أن نسأل عن أي خريج نتحدث وعن أي معلم مستقبلي نتحدث، هذا هو السؤال. وأنا أقول لك يعني نحن نكرس في القاسمي في السنتين الأخيرتين جهود حثيثة لكي نقوم فعلا ببناء منظومة معينة وسمات معينة وملامح معينة للخريج لكي يستطيع أن يكون. طيب. هذا المعلم الذي يواجه بالضبط ما أنت طرحته في
2: طيب
5: بداية
2: في ظل البرنامج. في ظل هذا الفائض بشكل أو بآخر من المعلمين لدينا في المجتمع العربي، هل كمان اليوم تتبنوا تخصصات جديدة؟ هل تعرضوا على طلابكم تخصصات مغايرة مختلفة بحيث أنه لما يوصلوا لجهاز تربية والتعليم يوصلوا مع ميول تختلف؟
5: يعني قبل ما نتحدث عن التخصصات الأخرى، علينا نتحدث ماذا يجب، يعني بماذا يجب أن نزود هذا الخريج. يعني التخصصات، يعني أقول لك نعم، يعني كل الوقت في تخصصات جديدة. يعني في عنا، أنا بعطيك هسه في القاسمي عنا برنامج جديد اسمه العلوم والتكنولوجيا، برنامج جديد عنا يعني قريبا يبدأ في اللقب الثاني اسمه حنوخ تكنولوجيا، التربية للتكنولوجيا. لكن هذا لا يكفي أستاذ نادر، ماذا علينا أن نزود هذا الخريج المعلم المستقبلي؟ هذا السؤال الكبير. إذا أردت أنا أستطيع أن أقول لك أن أي خريج قاسمي أريده مستقبليا ونعمل عليه ليكون إن شاء الله في السنوات القادمة، هذا أستطيع أن أتحدث عنه بالتفصيل.
2: أريد أن أشكرك وإن شاء الله يعني لما ندعوك على الأستوديو لحلقة مطولة عندئذ نركز على كل هذه المضامين. أريد أن أشكرك وكل عام وأنت بخير، أنت وجميع طلابنا في كل مكان.
5: أنت وجميع أهلينا ومعلمينا وطلابنا بكل الخير.
2: إلى اللقاء، مع السلامة.
5: إلى اللقاء.
6: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
2: على الأجندة راوية، مش عارف أنا إلى أي مدى عندك ميول رياضية، يعني بتتابع الرياضة. ميسي امبارح خلص من منتخب الأرجنتين، شو رأيك؟ لما كانوا يحكوا زمان على الاي اي واليوم بتشوف كيف كان يلعب ميسي، هو الاي اي الأولاني.
3: أنا بدي أحكي إشي، أنا أولادي بشجع رونالدو فبعرفش إشي عن ميسي.
2: أحسن
4: ونادر.
2: يعني اتفقنا بالعكس، هيك إحنا متفقين. أشرف أنت بتعرف عن ميسي، يمكن راوية مش كتير لأن أولادها رونالدو.
3: أنا بعرف إنه قصير سريع وإنه عنده المتلازمة شو اسمها أسبرجر.
4: طبعا يعني حدث رياضي مهم بالذات لكل مشجعين ميسي. يعني إحنا طبعا اللي بنحب الرياضة يعني دائما نشكر عن جد، في شكر هيك إنه إحنا عشنا بفترة ميسي ورونالدو، يعني عشنا بفترة عن جد ناس كبار مميزين كبار.
2: تستعملوا على فكرة في محاضراتك أنت، محاضرات التنمية البشرية اللي بتروح وبتزور المدارس كتير.
4: طبعاً بستعمل ميسي، بستعمل ميسي وبستعمل رونالدو طبعاً، مع إني أنا كنت مشجع.
2: كانوا موهبتين مختلفين.
4: صحيح، يعني الأول موهبة هبة من الله اللي هو ميسي، ورونالدو الإنسان اللي قدر يسكر هاي الفجوة عن طريق التدريب الإكسترا مايل إحنا بنسميه أو المجهود الإضافي.
2: إنك تستطيع بالمثابرة.
4: طبعا بالمثابره يعني، وبعد هون يعني لصالح رونالدو، لانه دائما بضلني اقول رونالدو لما كان التمارين يكون ساعتين هو يدرب ثلاث ساعات، لما كان ثلاث ايام في الاسبوع يدرب اربع ايام، كان يجي قبل اللاعبين يروح بعد فسكر الفجوه. وصلنا لمرحله انه اليوم جيله البيولوجي لرونالدو يختلف كليا عن عطائه في عالم الرياضه. بس ميسي في شيء يعني انسان مثل يعني طبعا اكثر، هو بحكيش كثير، فش مؤتمرات صحفيه، فش

0: ميسي عمل إشي حلو للأرجنتين وإنه رفع معنويات الشعب.
1: روي لما بنحكي عن قضية الجريمة والعنف دائما يذكروننا بآخر شهرين إنه رغم إنه كان في 5 جرائم في نهاية المطاف كان في حالة من الهدوء. هل هذا الهدوء مقرون ومرتبط بشكل مباشر بعمل الشباك؟
2: أنا بدي أحكي إنه ما كان في هدوء، لأنه إذا منلخص مهم نحكي إنه إذا منلخص حالة الجريمة اللي إحنا منعيشها فقط بعدد القتلى، إذا يعني إحنا هيك يعني مش عن جد منطرح الموضوع كيف ما هو، ولا منطلع على الواقع كيف ما هو. أول إشي مهم لإلنا ومنحب إنه دائما يكون في عنا أقل عدد ضحايا، لأنه في أشهر كان عنا فيها 18 و28 و16، ففجأة شفنا 6 ضحايا هي يعني انخفاض بالجريمة، ولكن بشكل يومي كان في إطلاق نار، في مصابين تقريبا
1: نتحدث
2: طبعا، وهذا جزء من الجريمة، ناس مبتزة وناس مهددة وناس بتدخل عالم الجريمة والحياة وسلاسة الجريمة موجودة في حياتنا، فهذا عشان نوصف الواقع. في هناك كثير روايات حول الموضوع أو هيك نقاشات شو صار بهذا الشهر.
1: بخلي القيادات العربية بشكل آخر تغير مفهومها في كل ما يتعلق بالشباك وتدخله.
2: أول إشي إحنا ما بنعرف،
1: كان المبدأ كان يعني النظرة الأولية والإجابة الأولية لما كنت أسمع القيادات العربية دائما يقولوا لا لا لا، لما أنت بتشوف إنه يعني عندما تدخل الشباك نزلت الجريمة، هل هذا سيغير الإجابة؟
2: في يعني أنت بتحكي من فرضية إنه الشباك تدخل كأنه بشكل ممنهج ومؤسس وفي تأثير ل.
1: سمعنا عن المناطيد اللي نشروها. الموجودة.
2: بس مهم كمان يعني نحكي إيش دعتي بمثال واحدة من البلدات العربية، إيش فعمر مدينة كبيرة في منطاد كان.
1: جريمة واحدة كان فيها.
2: فيها جريمة، بس الناس بتحكي لما بزيح المنطاد وبزيح هذا المنطاد في إطلاق نار.
1: وهاي الجريمة ارتكبت لمرة.
2: بالبلاد، وكمان حتى إطلاق نار على محلات وإلى آخره. أنا أظن إنه يمكن يكون يعني فيش سبب واحد ليش حاليا الجريمة في فترات، وكمان إذا بنطلع على ورا في عنا كان فترات فيها انخفاض بموضوع الجريمة، ولكن يعني يجب علينا أن ننظر إلى موضوع الجريمة بالنظرة الشمولية لإله، وموضوع الشباك هو موضوع لا يجب اختصاره بهذا الشهر فقط.
1: على الهواء مباشرة تعالوا نكون مع الموضوع التالي
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: تعالوا نكون مع إيلات، وهناك مدير قسم الطوارئ في مستشفى يوسف تال إيلات دكتور ظاهر إغبري. تحياتي دكتور، أهلا وسهلا فيك.
4: صباح الخير نادر، أهلا وسهلا فيك.
1: وقصة مثيرة أنت كنت طبعا متداخل فيها لإنقاذ طفل. حدثنا شو اللي صار معك.
4: صحيح، أول شيء الحمد لله رب العالمين أنه سخرنا نعمل الخير وننقذ الروح البريئة. بيوم الأحد اللي هو ما يقارب الساعة 12 ربع 12 ثلاث خلصت غطسة مع أصدقائي لي، فقاعدين مجهز حالنا لا كمان غطسة ولا إحنا بنسمع نداء استغاثة. فركضت أنا مع أصحاب 2 للمكان هناك، وجدنا طفل على داخل المي من دون نبض أو تنفس. طبعاً كنا كان مع الشنوركل، فنزلنا الشنوركل عنه وطلعناه للشاطئ، فبلشنا دورة عملية الإنعاش. الحمد لله رب العالمين بعد دقيقتين ثلاث النبض رجع طبيعي، شوي شوي الولد بلش نفسه يرجع سبونتاني. بعد كمل كده 5-6 دقائق لحد ما اجوا مادة وحدة سلا، الولد كان الحمد لله رب العالمين تنفس لحاله.
1: انت عرفت حسيت في مرحلة معينة ان الطفل رجع للحياة؟
4: أكيد أكيد أكيد. بعد حسب البروتوكول الإنعاش اللي احنا بنتبعه، كل دقيقتين لازم أنت تقدر التاريخ وتقدر المصاب. فبعد دقيقتين أنا قدرت المصاب، حطيت إيدي على الظهر النبض، فالحمد لله حسينا نبض.
1: شو شعورك لما أنت حطيت إيدك هناك وشعرت أنه النبض يعود وبالتالي الحياة تعود؟
4: طلع عزيزي، الشعور أول شيء لا يوصف. من الاكتفاء الذاتي، من الاكتفاء المهني، حسيت انه الطب والعلم اللي ربنا اعطاني اياه الحمد لله سخرته هنا وبهذا بهاي النفس وإن سعادة نفس.

0: يعني لو تأخرت 5 6 دقائق كان ممكن نكون في نتيجة تانية تماما؟
1: طبعا العلم عند الله، بس أكيد مش راح تكون نفس النتيجة اللي وصلنا لها لهذه اللحظة. كل ما زاد عدد، كل ما المدة العدم ارتواء الدماغ في الأكسجين زادت، كل ما الضرر زاد. فما أعتقد إنه إحنا إذا إحنا طولنا كمان دقيقتين ثلاث لتان وصلنا الولد، ما أعتقد إنه إحنا نوصل لنفس النتيجة اللي إحنا وصلناها بهاي المرحلة.
0: أول كلمة سمعتها من أهله بعد الإنقاذ؟
1: طبعا أول شيء الله يعين الأهل، يعني ما بتمنى الحدا يكون في مكانهم.
0: طبعا
1: يعني ما بقدر يعني في كلمات اللي كانت هناك ما بقدر أقولها بسبب حساسية الموضوع. أما كان يعني كان ظاهر على الأهل إنهم كان يعني خاصة الأب كان بصدمة، أخذ له دقيقتين ثلاث لحد ما تماسك نفسه وتماشى معنا. يعني حتى كنا نسأله وكان يجاوب، كان كل الوقت يكون كل الاحترام، أنا معك شو ما بدك اسألني.
0: جميل.
1: الأم كانت في موجة من البكاء لحد كمان بعد 5 6 دقائق اتمسكت نفسها، وكمان صارت تشرح لنا عن الخلفية المرضية للولد. فطبعا التماسك الأهل ساعدنا بهاي المرحلة نفهم شو الخلفية المرضية للولد وكيف نتعامل معه.
0: كلمتك لكل الناس انت بعد هاي الحالة اللي كنت فيها، انقذت الولد والحمد لله ورجع للحياة، الاعمار بيد الله طبعا، لكن يعني
1: صحيح.
0: انت كنت هناك في اللحظة الحاسمة.
1: طلع أنا نصيحتي لكل الناس، أول شيء إحنا ما بهم قديش عمر الولد، المهم احنا نظلنا دائما نراقبهم وعينينا عليهم وين ما كانوا، لانه جزء من الثانيه بنلتهي عنهم، جزء من الثانيه ممكن الولد يغرق ونكون في نكون بشغله نصير ب100 شغله، ممكن الولد بعد زام الثاني يغرق ونفقده. فعشان هيك انا بنصح كل الاهالي وين ما كانوا عينيهم دائما على اطفالهم. مش حدث، مش اثنين، مش ثلاث، شفنا اولاد غرقوا بالامباطيه في البيت بعمق 20 و30 سم.
0: ديروا بالكم.
1: ديروا بالكم. الشغل الثاني انا بنصح الكل مين ما كان من الصغير للكبير شو ما كانت خلفيته الثقافيه، انا بدعم انه يدرسوا ويتعلموا الاسعافات الاوليه، لانه الاسعافات الاوليه هي
0: نعم،
1: ما انوجدت زي ما بيحكوها
0: بالعكس،
1: من
0: اجت
1: الدم.
0: للطوارئ الى مثل هذه الحاله تحديدا.
1: بالضبط بالضبط، اجت للطوارئ. واذا لو كان حدا هناك بيعرف الاسعافات الاوليه كان راح يبلش الانعاش قبل ما احنا نوصل حتى.
0: نعم، اريد ان اشكرك، يعطيك الف عافيه وكل الاحترام لوجودك دكتور، ويعني مهما قلنا من كلام يمكن لا نفيك حقك. شكرا جزيلا لك دكتور
1: الحمد لله
0: فارغ
1: رب العالمين.
0: بريم،
1: بارك
0: الى
1: الله
0: اللقاء،
1: فيك وبارك
0: سلامة.
1: الله
0: مع
1: فيك.
0: السلامه. راوية واشرف، بدي اسالكم سؤال يختلف تماما، انت تعلمت محاماه، اشرف تعلمت علوم سياسيه في حينه.
2: صحيح.
0: الاسبوع الماضي او اللي قبله كان عندي بروفيسور بشاره بشارات، وهو قال للطلاب إذا بدكم تتعلموا طب تعلموا طب، لكن في إسرائيل ما تتعلموش برا، لأنه عبين ما تتخرجوا لن تجدوا فرص عمل. هل كنت تعرف أنه في عندنا 5000 طبيب عاطل عن العمل؟ نعرف أنه في 12000 معلم، لكن كمان أطباء.
2: قرأت المقال بصراحة، قرأت المقال تبع زميلنا بروفيسور بشارة بشارات. لا اتفاجأت بصراحة، يعني اتفاجأت، ما كنتش عارف هاي المعطيات بهالدرجة. وطبعا أكيد الوضع بده يكون أسوأ يعني بالسنوات القادمة كمان مرة بسبب الـ AI وبسبب كتير شغلات راح تفوت، تكنولوجيا راح تفوت على المستشفيات والآخره. سؤال يعني سؤال هو مش بس للطب، يعني احنا عم نقوله للطب لأنه كتير من شبابنا والصبايا العرب بيلتجوا للموضوع، لأنه يعني كمان احنا جزء من التربية تبعتنا انه بدك تكون مستقل بهيك دولة، او بدك تضمن، بلاش نقول مستقل، بدك تضمن معيشة ذات كرامة. فهذا الموضوع يعني عمليا المعاش الشهري تبعه كان مرتفع لمدة سنوات، فكانوا الطلاب ما يحلموا ان يتعلموا هذا الموضوع. بس هذا بكل المجالات، يعني بكل المجالات اليوم رح تكون في منافسة.
0: بس انا بشوفه كمان لحد اليوم اشرف وروية، لحد اليوم بشوفه لما يتخرجوا يعني خريجو طب لما يخلصوا تعليمهم بتشوف التهاني والتبريكات بتنزل.
2: صحيح.
0: بتنزل بتنزل بالأرطال عليهم، بينما صحيح. اللي بخلصوا تخصصات أخرى حظهم أقل.
2: يعني صحيح، يعني بنهي هون بمعنى أنه يعني هاي كمان رسالة، يعني رسالة لإلنا، وهذا كمان دليل أنه كلياتنا حتى إحنا اللي مننظر على هاي الموضوع بالنهاية إحنا مربيين تربية معينة، اللي فيه شغلات اللي قاعدة بعقلنا بده الظاهر جيل كامل
0: في خلايا الدماغ.
2: آه طبعا.
3: كمان إحنا أقلية، والأقليات معروف أنه في مهن هي بتعمل فيها، يعني هي بتدور مهن على مستقلة. مهن مستقلة، والطب في إله بفكر يعني كل أم بدها ابنها يكون مهندس محامي دكتور وخصوصا طبيب. نطلع على عائلاتنا العربية قديش ممكن يعني بقولوا عرابي بلد الأطباء، واللي بعرف أهل عرب بعرف إنه الأهل بيشتغلوا يعني بألف شغلة، بيعملوا كل إشي، بيحرموا حالهم عشان ابنهن يكون دكتور. فهذا بقول إنه إحنا كمجتمع
0: كانت كفر قرع بتعرف،
3: إحنا ناش نعمل مبارزات بين البلاد.
0: لا بعكس، مبارزات حلوة،
3: مبارزات حلوة، لا
0: هي منافسات طيبة.
3: بالضبط، منافسات طيبة. بس أنا دائما بسأل حالي إنه يعني المهندس في له تأثير على حياتنا مش أقل من الطبيب، وفي مهن أخرى إلها تأثير على حياتنا مش أقل من الطبيب. وبسأل يعني سؤال ما في عندي أجوبة، هل إحنا بنخلق أزمات بالمهن؟ يعني هل إحنا بنبعث كل الناس يتعلموا طب عشان صار في إله ستاتوس اجتماعي، مكانة اجتماعية، ولا الناس تتعلم المهن عشان بتحبها وعشان بدها تبدع فيها وتكون جزء منها؟ فبالتالي جودة بعدين المهن بتتأثر من كيف إحنا يعني نتوجه وبأي اتجاه منختار مواضيعنا وتخصصاتنا. وهي كمان إيش بدي أحكي على موضوع كوننا أقلية.
0: بس أنا منتبه طبعاً في هذا الموضوع. أنا انتبهت في الأول الأخير إنه كمان أولادنا عم بيختاروا تخصصات تختلف تماماً، ما كناش
3: صحيح،
0: ما كانش من الممكن إنه نختارها مثلاً قبل جيل أو قبل 20 سنة. اليوم أولادنا عم بيختاروا شغلات اللي هي جمالية فنية بالفنون الجميلة، بقضايا اللي لم نكن في الماضي نجرؤ على التفكير فيها، في الموسيقى، في التمثيل، في المسرح. بعرفش قديش بلاقوا شغل، وهي كمان سؤال مهم جدا، لكن عم بيختاروا، في عندنا الجرأة والشجاعة على الاختيار.
3: صحيح. أول شيء أنا بفكر العالم اليوم متنوع وسوق العمل متنوع، وإذا بتسأل اليوم جيل اليوم ممكن يحكي، يعني أول إشي بدوره كمان نحكي على الربح السريع والتعلم السريع. يعني إذا بتسأل اليوم جيل الإعدادية والثانوية بيحكوا على مواضيع، مش كلهم بيحكوا على مواضيع إنه أنا بدي أتعلم طب، بدوروا على مواضيع كمان عالم الهايتك، كمان عالم الاستثمار والاقتصاد وإلى آخره. ففي عند هذا الجيل اللي حكينا نرجع للمحادثتنا الأولى أو عن التليفونات، عنده العالم وبيشوفه بموديلينج اللي إحنا ما شفناه. فعندهم بفكر فرص أكثر، يقولوا شو في مهن موجودة. إحنا لليوم إذا بنسأل عن مواضيع معينة ما بنعرف إنه في ناس تشتغل فيها أصلا.
0: شوية بنرجع للانتخابات كمان مرة، قائمتين أحسن من قائمة، قائمة أحسن من قائمتين. واضح إنه إحنا رايحين على قائمتين هذه المرة.
2: قائمتين
0: أشرف.
2: يعني فش هون أحسن مش أحسن في يعني.
0: للجمهور العربي أنا بحكي مين ممكن يمثل يعني أكثر.
2: ممكن هذا يدعم المنافسة، ما يكونش يعني بيوم الانتخابات بالذات لما في عندك قائمتين فهذا بيدعم المنافسة، فالناس بتتحرك أكثر. بقولش في كسر.
0: راح يطلع بآخر يوم كمان ويناشدوا الناس، اطلعوا.
2: يعني طلع تخيل كمان مرة لو إنه في قائمة واحدة راح يكون كان أصعب بهذا الموضوع، إنه خلاص في مهي
0: قائمة. المرة مش منخرط بال.
2: ولا ما هو لقبل، أنا صار لي سنوات مش منخرط حزبيا، بس أنا طبعا يعني بهمني شعبي وبهمني يكون في عندي رأي وبهمني الناس تصوت لقوائم عربية، هذا بهمني طبعا. كل انتخابات بطلع وبحكي هاي الأمور. أنا شخصيا يعني ما بعيد عن العمل السياسي الحزبي صار لي فوق 10 سنوات.
0: رابية،
3: أنا بفكر مش مهم قائمة ولا قائمتين، بالآخر إحنا مجتمع متنوع، المهم الناس تخرج وتصوت،
0: والمهم لازم يكون فائد أصوات بناتهم طبعا
3: 100%، ولازم يكون في
0: ميثاق شرف كمان. أنت ذكرتيني باللي أنا شفته في الأسبوع الأخير. الأسبوع الأخير كانت المناكفات والحرب بين
3: بس الأسبوع الأخير
0: لا كانت بشكل خاص بعد تصريحات منصور عباس في كل ما يتعلق بالدولة الفلسطينية وشو اللي صار في 48، شفت انه يعني المناكفات كانت مش طبيعية.
3: الاختلافات السياسية هي جزء أو مهمة وصحية بالمجتمعات، وإحنا مش كلياتنا نفس الشخص، وفي خطوط سياسية كبيرة أو بوصلة سياسية كبيرة هيك لازم يتوجهنا. لكن أنا بفكر لازم يكون بغض النظر على شو منختلف ووين إحنا والنقطة الموجودين فيها اليوم، بظل الفاشية، بظل الجريمة والعنف، لا يجب أن يكون هناك لعب تكاملي بين الأحزاب العربية بغض النظر عن الاختلاف بيناتها.
0: أنت مع ولا ضد أن يفوتوا على الائتلاف؟
3: أنا مع إنه يكون في لإلنا محل مؤثر وإنه ما نكون على الدكة بس بتعلق بشو حيثيات هاي اللحظة وبنشو من شو مكونة.
0: كيف بتشوف التأثير أشرف؟
2: لا لا أنا ضد أصلا هاي النظرية، يعني أنا بآمن إنه إحنا مجبورين نكون
0: ضلك معارضة؟
2: برأيي إنه يعني أنا عندي طرح مختلف. أنا برأيي إنه أوكي إحنا مع دخول البرلمان، لأنه عمليا بتصير أنت عمليا هذا هو المحل الوحيد إحنا منصوت فيه، فإحنا مختار قيادي، بصير قيادي مش عشان تقودك بأنه تدخل على الحكومة الإسرائيلية. أكيد أنا شخصيا ضد أي انخراط في الحكومة الإسرائيلية الأسباب اللي حكيتها.
0: ولا حتى بالإئتلاف ولا كجسم مانع؟
2: طبعا طبعا طبعا
0: كجسم مانع.
2: كجسم مانع طبعا، هاي صار تكتيك سياسي حلو. بس بالأساس
0: يعني بتقول التجمع أنا الأوانة بشكل أو بآخر كمان أنتوا تغيروا تفكيركم؟
2: لا كجسم مانع، جسم مانع فش عندي مشكلة.
0: لحد اليوم ما كانوش تجمع ولا مرة جسم مانع،
2: فش عندي ولا أي مشكلة.
0: في الجبهة كانوا في
2: فش، بس بشرط أنه القضايا اللي كمان بتطالب فيها هي كمان قضايا تتعلق بالعنف والجريمة، لأنه أنا برأيي هاي هي الأجندة الأولى. العدو الأساسي لعرب 48 إحنا حاليا العنف.
0: بس فيش عندك مانع يكونوا جسم مانع؟
2: فيش عندي مشكلة.
0: راوية؟
3: أنا بفكر رأيي واضح، بفكر أنه إحنا قضايانا حارقة، إحنا بملعب فيه من الفاشية والعنصرية، وعلينا أن نفكر بطريقة استراتيجية
0: خارج صندوق الاختراع.
4: الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
6: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
7: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة. الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات. الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
1: افتتاح العام الدراسي الجديد، ما زلنا هذه حلقة خاصة طبعا في كل ما يتعلق بالأول من أيلول. تعالوا نبارك لرئيس مجلس البعنة إبراهيم حصارمي هذا الافتتاح. تحيات إبراهيم.
2: صباح الخير أخ نادر وجميع المستمعين والمشاهدين، أسعد الله صباحكم بكل خير. أتمنى إن شاء الله هاي السنة يكون سنة خير على الجميع.
1: عملت لفة على كل المدارس في البلد؟
2: والله أنا عم بحكي معكم، موجود في مدرسة عندنا اللي هي آخر مدرسة، زيارة لآخر مدرسة في البلد عندنا.
1: يعني الحصة الأولى والثانية قضيتهم في المدارس؟
2: بلا شك، إحنا من الساعة 7:30 كنا في كل المؤسسات التعليمية في البعنة، قمنا زيارة لهذه المؤسسات، سلمنا وحكينا مع المدراء، مع المعلمين، الطاقم التدريسي، مع الأهل، فقدنا كل الأمور في المدارس والحمد لله كل الأمور على ما يرام، وفتح اليوم الدراسي بدون أي عرقلات، بدون أي مشاكل.
1: فيش ولا مشكلة في البعنة، كلها في كل مدرسها تخلو من أي مشكلة؟
2: الحمد لله فيش ولا أي مشكلة. احنا حضرنا المدارس قبل 1/9، جاهز المدارس. اليوم احنا رحنا وشكنا قديش كان هناك مهيئة المدارس، طاقم التدريسي، كانت أجواء احتفالية، كان استقبال من الأهل، من المعلمين والمعلمات بأجواء كثير حلوة.
1: ماذا تقول لكل طلابك، معلميك، للأهالي يعني في هذا اليوم الخاص؟
2: أول شيء بتمنى لكل المعلمين، الطاقم التدريسي، المعلمات، مدراء المدارس، التلاميذ، الطلاب، الأهل الكرام، كل عام وألف وهنن بألف خير، كل سنة وهن بسلمين. بتمنى لهم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله تكون هاي السنة سنة موفقة للجميع وسنة خير على الجميع، ويحل السلم والسلام والأمن والأمان في كل البلاد العربية.
1: كيف انتوا والانتخابات أستاذ إبراهيم؟ جاهزين في البعنة للانتخابات القادمة؟
2: احنا جاهزين، وأنا نداء خاص لكل الوسط العربي إنه كل ياتم ب 27/10 يطلعوا يصوتوا للأحزاب العربية، لأنه احنا عايشين بأصعب فترة عشناها منذ قيام هاي الدولة. احنا مواجه اليوم جبهة على ضد الوسط العربي من الحكومة العنصرية الموجودة، فعسيف على هذا الأساس حتى نقوم بتغيير هذه الحكومة علينا أن نرفع نسبة التصويت في الوسط العربي، ونقوم باستبدال الحكومة بحكومة أخرى اللي بتكون معتدلة حتى تلبي طلبات الوسط العربي من كل المشاكل اللي بنعاني فيها، إن كان ذلك بالعنف والجريمة، إن كان ذلك في التعليم، إن كان ذلك في الوسط، في المسكن، بهدم البيوت. فعندنا قضايا شائكة موجودة على الطاولة لحديت اليوم، في أي حكومة ساعدتنا وعم بتعمل حل هذه القضايا.
1: إبراهيم، أنت وين تعلمت في البعنة نفسها؟
2: أنا تعلمت في البعنة.
1: بأي مدرسة؟ وزرت المدرسة اللي أنت تعلمت فيها؟
2: أنا تعلمت في البعنة بالابتدائي، تعلمت في مدرسة بيت، وبعدين انتقلت للتعليم الثانوي في الرامية، في مدرسة الرامية الثانوية.
1: ومن هناك جهزوك بشكل أو بآخر عشان تصير رئيس مجلس في المستقبل؟ ولا هاي لحالك بعدين اكتشفت هاي القيادة؟
2: صراحة يعني أنا تجهزت أكون محامي، بعد انطلقت بمسيرتي التعليمية خرجت إلى خارج البلاد إلى إيطاليا، تعلمت المحاماة، رجعت لهون وفتحت مكتب، والحمد لله كان شغلي ناجح وكنت بكل أموري المادية حتى ناجحة. من ثم يعني صراحة ما كنت أفكر إن أكون رئيس مجلس محلي، ولكن هذا كله قضاء وقدر من رب العالمين. فبعد توجهات بعض الشخصيات اللي في البعنة وبعض المرشحين،
1: أما أنت مكمل لكمان دورة صح؟
2: احنا منقول ان شاء الله، احنا اذا اهل البلد بده ايانا فبنكمل، اذا بدهم ايانا.
1: وين بدها تكون؟ يعطيك العافيه. وين بدها تكون البعنه بعد 10 سنين؟
2: بين اليوم وبعد 10 سنين احنا الحمد لله مسكنا هاي الوظيفه، احنا محافظين عليها، نحافظ على العرض والارض والمال العام والملك العام، هاي اهم شيء. الانسان اللي لازم ياخذ هذا المنصب لازم يكون انسان امين، يحافظ على الممتلكات وعلى المؤسسات وعلى على على على أعراض الناس. فإحنا الحمد لله في هذا المشروع مكملين،
1: شكرا وبالنجاح والتوفيق لجميع طلابنا وطالباتنا ومعلمينا ومعلماتنا والأهالي. شكرا أستاذ إبراهيم حصار رئيس مجلس البعنة، يعطيك العافية. راوية، ليش اخترت المحاماة؟
3: بفكر جزء من يعني ممكن حدا من برا يسمع أوجه. أنا دائما بقول أنا كبرت ببيت مسيس، كان عندي وعي تام إنه المحاماة يعني بالبراءة تبعتي إنه من خلال القانون نحرز العدالة والعدالة لقضايانا. بس لما تكبر بتفهم إنه هناك
1: شعار،
3: لا هي مش شعار، الحياة مركبة أكثر. الحياة
1: حتى اليوم لما نتمنى لواحد بخلص محاماة نتمنى له إنه يحقق العدل،
3: هاي جزء من الفلسفة ما وراء القانون. لكن أظن إنه العدالة فقط بالسماء، فيش عدالة على الأرض.
1: ليش بتقول هذا الكلام؟
3: لأنه الحياة مركبة، لأنه في علاقات قوة بين الأشخاص، لأنه جزء من أنه إحنا كمان سواء بالملعب السياسي أو بالملعب القانوني في أنظمة قوانين إحنا تحتها. إحنا بنعرف شو يعني نروح على المحكمة، المحكمة العدل العليا بقضايانا، وشو يعني أمور احتلال.
1: أشرف، بالصدفة صرت مدرب تنمية بشرية أو كانت سيرورة؟
4: لا يعني إذا بدأ حسب كيف تطلع الموضوع. إذا بتطلع عليها من منظار معين ممكن أقول صدفة، لأنه أنا كنت عم بحضر برنامج تلفزيوني قبل 25 سنة لدكتور إبراهيم الفكي وحبيت الموضوع وبعدين رحت تعلمته. إذا بدي أطلع عليها من منظار آخر، لا أنا من جيل صغير.
1: وأنت طفل صغير فيك هاي الموهبة كانت؟
4: يعني سكنك ذاكر ببداية البرنامج قلت أنا أنه أنا كنت كل وقت فعال اجتماعيا وكذا، حتى بالمدرسة ما كانت شايل مواضيع. حتى اليوم لما بنعلم طلابنا يكتشفوا عمليا بنشوف أنه في ميول معين بتكون عنده، فبنقول له الحق هاي الميول لأنه هذا الموضوع مثلا بسكر هاي النقطة. فأنا لحقت عمليا إشي اللي أنا كنت قوي فيه من غير ما أنبه، ما كانش له مسميات، بس اليوم صار في له مسميات. يعني بس هذا كان بحياتك
1: تكاثرت الأسماء، صار في ترند، صار في أكثر من اللازم مدربي تنمية بشرية، أو في نهاية المطاف البقاء للأفضل.
4: طلع أنا مبسوط إنه بهذا اللقاء الجواب كان بأسئلتك السابقة، بمعنى قلت لي في 5000 طبيب عاطل عن العمل، هذا اليوم 12,000 معلم بكل المجالات كترت. ليه ببين بمدربين؟
1: تعرف شو الفرق؟ في الفرق انه هناك في وظائف رسمية معينة، في ملكات.
4: ايه هذا اللي عم
1: بقوله. هون فش.
4: ليه ببين انه في مدربين اكثر؟ لانه هو اي تمسك ميكروفون وتيجي تقول وتوقف على منصة وتقول انا هيك. بس يعني القوي بيبقى واللي بتطور بيبقى، فش لانه حدا بضله اذا بوقف يتطور. انت حكيت يعني اليوم نذكر قضية التعليم المستمر، انا اليوم بعدني بتعلم وبحاول
1: تتعلم؟
4: طبعا لليوم أنا بالكورونا سويت كمان لقب جامعي. يعني إنه استغليت الفرصة كمان. لا لليوم بتطور، لليوم بتعلم. يعني اللي بيعرفني بيعرف بشكل دائم. هلا التطور هو مش ضروري يكون مؤسسي. يعني أنا بتقول لي أي كتاب قرأت آخر كتاب بقول لك اسمه، بقول لك 2026 بقول لك كذا. هالتطور دورات لما بشوف في إشي اللي بقدر أستفيد منه بشارك بالعالم كله كمان. أكيد أنت متابع وبتعرف نادر. فبالعكس يعني إنه المرونة هاي وحبك للموضوع، أنا كتير بحب موضوعي، أنت بتعرف كتير بحب شغلي، هذا بخليك مستمر وبخليك بنجاح مستمر.
1: راوي، انت تعلمت محاماة بس اشتغلت بمجالات اخرى في مكافحة الجريمة.
3: الاول عندي محاماة، الثاني هو ادارة سياسات عامة، وانا اشتغلت بالمحاماة كمان بالمجال الشخصي. حتى لما عملت الستاج تبعي عملته بحقوق الانسان، وبعدها كنت جزء من المؤسسات المجتمع المدني وتحولت لسلطات محلية. فهي جزء من سيرورة كمان انه انت تدور على شو ملائم لإلك. فبفكر دائما بحكي في ألقاب اللي هي ماستر، يعني حتى العلوم السياسية أو المحاماة أو الاقتصاد هي ماستر. أنت بعدين تطلع على الحياة تعرف أكثر شو بدك، والعالم بالضبط كيف أنت حكيت اليوم، العالم فيه كثير مجالات وتخصصات بالعمل، وكل واحد يمشي حسب وين قدراته وشغفه وشو بعرف يعطي فيه.
1: على الهواء مباشرة إلى الشطر الأخير.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: واليوم طبعا برنامج قصتي قصة تنضم إلينا عبير بخيت. أهلا وسهلا بك يا عبير.
5: صباح الخير أستاذ نادر، إلى كل جميع المستمعات والمستمعين. يا هلا.
1: ككل ثلاثاء على الهواء، شو عنا اليوم؟
5: صحيح، عنا اليوم حلقة حلوة كتير استثنائية مع الفنانة أصالة يوسف. حلقة قدرنا فيها نخوض مع أصالة بمحاور كتير عميقة ومضامين جريئة نوعا ما اللي ولا مرة كانت يعني حكتها قبل. وإحنا بنعرف أصالة يوسف يعني فناني أصيلي، فناني من دالية الكرمل، من الطائفة الدرزية، فصبية هيك مع صوت عظيم زي ما بقول اليوم. فإحنا بحلقتنا بلشنا معها طبعا من نشأتها في بيت عاشق للموسيقى في دارة الكرمل، وكمان كيف اكتشف والدها موهبتها. الوالد والدها هو كان الداعم الأول، هو كان المكتشف لموهبتها وآمن فيها طبعا رغم كل الانتقادات اللي كانت موجودة بوقتها. وإحنا عم نحكي عن عمر طويل لورا، إحنا عم نحكي عن فترة لما كانت طفلة، عم نحكي تقريبا مش أحكي قديش بس كان أكثر من 30 تقريبا سنة. واليوم هي أصبحت من أبرز الأصوات الفنية وعن جد، وهذا إشي طبعا يعود لدعم والدها. وبالحوار كمان مع أصالة استعرضنا بدايتها الفنية ومسيرتها والتحديات كمان اللي واجهتها، وتحدثت كمان عن قرارها للزواج والأمومة في أوج نجاحها بسن العشرين، وتجربتها كمان مع الاعتزال وكمان العودة، وإيمانها كمان بأنه الرسالة بأنه الفن هو رسالة وموهبة، وقديش كان دعم عائلتها كان هن الدافع الأكبر لعودتها للغناء وطبعا استمرارها في مسيرتها الفنية. وطبعا لزوجها كان في قصد كثير كبير طبعا لعودتها للفن وللغناء. وكمان نكتشف بالحلقة عن الوجه الإنساني في حياة أصالة ونظرتها للشهرة وثمنها وعلاقتها بعلاقتها طبعا بعائلتها وأولادها، وهذا شيء حريص على أن تحميهن كل الوقت وتحمي طبعا خصوصيتها. رح نشوف كتير جوانب حلوة بشخصية أصالة، رح نغوص هيك بين الدمعة والضحكة بين المزحة والجدية، فهيك أخذتنا على عالم كتير هيك شيق ومؤثر وطبعا كتير كمان جريء وقوي.
1: اليوم أي ساعة؟
5: اليوم بعد الساعة 8 بعد نشر الإخبارية المسائية، وكونوا على الموعد. وكل عام وهيك كمان اسمح لي كل عام وجميع طلابنا وطالباتنا كمان بألف خير مع بداية السنة الدراسية، نتمنى لهم عن جد النجاح والفرح والسعادة والأمان أكيد. هذا كمان
1: شكرا عبير، يعطيك العافية.
5: شكرا لك يا هلا.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أربع دقائق هيك أسئلة وإجابات سريعة. أشرف وراوية، شو في هيك صفة لازم حسب اعتقادك راوية المدرسة تعلمها للولد؟
3: صفة أنا بدي أحكي ثنتين، التفكير النقدي والعمل الجماعي.
1: أشرف،
4: يعني مش يتعلمها انه بس انه يعني تفوت فيه صفة انه يعني بهالبلد اللي احنا فيه ضل في عنده امل.
1: بنعرف نعلم اولادنا فن الفشل؟
4: يا ريت يا ريت، يعني هذا من احلى مواضيع انا برايي ممكن بني ادم يعني على الاقل يزودها. اذا بحكي عني على الصعيد الشخصي، انا بس الفشل علمني مش النجاح.
1: كيف كمان انت تعرضت لذلك او بتعرف ناس اللي فشلوا ونجحوا؟
3: اول شيء انا يعني بحد ذاتي كان عندي ملان خطوات فشل وفي ملان تحديات، وانا اوافق جدا انه الانسان بنمو من فشله ومن تحدياته.
1: هل المعلم اليوم هو اكثر موظف من انه مربي؟
4: ما في يعني السؤال فيه اي ايجابي فيها تعميم، يعني في معلمين رائعين بتمنى اكون اتعلم عندهم، وفي معلمين اللي باكدوا السؤال تبعك. يعني في اليوم شيء اسمه المعلم المتقاعد.
1: نعم.
4: اللي بروح بيجي مثل ما انت ذكرت
1: بعد ما الطبيب
4: لا بيجي المعلم المتقاعد، يعني بمعنى انه هو بيجي على المدرسه ولكن ما بيعلم، هو متقاعد. هو بيجي ورقه من الطبيب بالضبط بالضبط. انه يعني في انواع معلمين، وفي معلمين يعني ربت اجيال
1: عندهم شغف عظيم في التعليم وعندهم رساله ناصعه.
4: في تعميم بالسؤال، بديش أجاوب هيك بشكل يعني أبيض وأسود.
3: أنا بدي أقول ما بدي أحكي، أنا بوافق أنه قد يكون تعميم.
1: أنت الوالد عندك معلم، فبالتالي أنت تعرف يعني هذه المهنة من البيت كمان.
3: أنا بعرف هاي المهنة من البيت،
1: وأكثر محمد حندقله تحية له طبعا.
3: صحيح جدا، تحية كبيرة. وبفكر أكثر إشي بحبه بحياتي أنه لما حدا يلاقيني ويقول لي أبوك علمني، وقبل بالضبط شهر صبية حكت لي أنه أنا بفضل دعم. فأنا بفكر يعني المنظومة اليوم تنتج موظفين، وهذا إحنا لازم نكون واعيين له.
1: ومننهي بالنهاية الاعتيادية بشكل أو بآخر. شو بتتمنى لطلابنا اليوم وكل يوم؟
4: يعني بتمنى لطلابنا أنه مع يعني كمان مرة بدي أخذ كلمة حكاها بروفيسور أمارة، أنه بالرغم من هالظروف اللي احنا عايشين فيها يضل في عندنا أمل يحققوا أهدافهم. لأنه أنا برأيي تحقيق الأهداف بحالة عرب 48 هي مش تحقيق للذات، هي حماية من الجريمة ومن العنف. لأنه لما في عندي أمل ببطل أنا أروح أنجر لعالم تاني.
1: الأمل
3: الأمل أول شيء، إحنا بدون أمل ما كناش بعدنا عايشين وسيرفايفل. إحنا كل يوم بفكر يعني بنتحدى حالنا بالأمل. أنا بدي أتمنى الأمن والأمان لطلابنا ولطواقمنا التدريسية ولكمان لإنا كمجتمع، وبدي أقول إنه لكل مؤسسة في دور وفي دور لجهاز التربية والتعليم بإنه نحارب الجريمة والعنف بمجتمعنا، وبتمنى إنه يأخذوا على أكمل وجه.
1: ضيفاء الأستوديو أشرف خرطام وراوية حندقلو كان معنا، طبعا شكرا جزيلا لكما على الحضور إلى برنامج على الأجندة. في في ساعتين حول التربية والتعليم الانتخابات وقضايا متنوعة والنساء الغائبات عن القائمة المشتركة. إن شاء الله تدخل الدكتورة مها كركبي صباح وأيضا إيمان خطيب ياسين ويكونوا ضمن المواقع الواقعية. جسلين محمد إبريق راني رشاد أبو نمر روبي مين كان معنا كمان نادي أسمر مارون في الإعداد والتقديم كان معكم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر ويوم الخميس كمان ساعتين على الهواء إلى اللقاء.

0: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض.

0: أبادوك. حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراء. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عامك؟
3: أكيد فيها عامك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عامك لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
5: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. إعادة تعطيل منشآت تحلية المياه بسبب وصول موجة مياه عاكرة جديدة من مصر. اعتقال نشطاء يمين متطرف بشبهة الاعتداء على فلسطينيين. حادث إدرام نار في مسجد في قرية بازاريا قرب نابلس. إصابة خطيرة عقب حادث سير في عكا. واشتداد الحرارة اليوم وغدا.
6: راديو مكان الأخبار.
5: العاشرة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. أعلنت سلطة المياه عن استمرار تعطيل غالبية منشآت تحلية المياه بسبب الارتفاع الحاد في عكارة مياه البحر عقب الأمطار الغزيرة الأخيرة. وصدرت تعليمات للسلطات المحلية في كافة أنحاء البلاد بتقليص ري البساتين العامة والنشاطات الزراعية. ويشار إلى أن المنشآت عادت للعمل الليلة الماضية، ولكن موجة مياه عكرة جديدة من مصر تسببت بوقف المكنات مرة أخرى. اعتقلت الشرطة ليلة الماضية 8 مستوطنين تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاما للاشتباه فيهم بالضلوع في اعتداءين ضد فلسطينيين وإدرام النار في ممتلكاتهم في القريتين التواني وخربة الطوبة جنوب جبل الخليل. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب أنه تمت مصادرة 3 مركبات استخدمها المعتقلون وفق الشبهات. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أدرموا النار في إحدى الغرف لمسجد في بلدة بازاريا قرب نابلس الليلة الماضية، كما وخطوا شعارات معادية على جدرانه تحذر من إخلاء مستوطنات. وتهدد مراسل قناة كان لشؤون العسكرية رعي شارون والسفير الأمريكي مايك هاكبي، ويشار إلى أنهم فروا من المكان قبل وصول قوات الأمن. أفادت صحيفة الديار نقلا عن مصدر لبناني بتأجيل جولة المفاوضات المقبلة بين إسرائيل ولبنان إلى النصف الثاني من الشهر الجاري في ظل عدم نجاح الوسيط الأمريكي في تحقيق اختراق جدي. وكان من المفترض أن تعقد الجولة خلال الأيام القليلة القادمة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان إنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزامات مذكرة التفاهم فإن إيران ستقوم بخطوات مماثلة. وأضاف الرئيس الإيراني أن الأمن المستدام لا يتحقق بالمواجهة بل بالثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها. جاء تقوله خلال مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. في عكا أصيب عابر سبيل سبعني بجروح خطيرة صباح اليوم بعد أن صدمته سيارة وتم نقله إلى مشفى نهرية لتلقي العلاج الطبي. قررت السلطات في تايلاند تقليص مدة الإقامة لسياح إسرائيليين بدون تأشيرة دخول من 60 يوما إلى 30 على أن يدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري. ومع ذلك سيتمكن السياح من تقديم طلب لتمديد الإقامة بشهر إضافي عبر مكاتب الهجرة في المملكة.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ترتفع اليوم درجة الحرارة قليلا لتكون أعلى من معدلاتها وتشتد وطأة الحر، وليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وحيفا 31، تل أفيف ولود ورملة 32، الناصرة وبئر السبع 34، جبال الجليل 30، وفي هضبة الجولان 35 درجة مئوية. نعود ونلتقي كالمعتاد على رأس الساعة القادمة، طاب يومكم.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صباح الخير يا مدارس مع شادي بلان وماريا ديبينا. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: يسعد الصباح. صباح الخير ماريا.
1: صباح النور للطالب
0: للطالبي. مديرة أنا بلاحظتك.
1: لا أنا طالبة.
0: ليه كنت مديرة المخيم إسا مديرة المدرسة؟
1: بدي أكون
0: بالبقلك على فكرة مديرة مدرسة.
1: بديش أكون مديرة مدرسة. بدي أرجع على
0: نسأل المستمعين شو رأيهم.
1: بدي أكون طالبة.
0: طالبي
1: طالبة مع أحلام تلميذي طالبة
0: زمان كتير
1: بلاش
0: بس بلا. سنوات ما بتنتسى.
1: يعني آخر مرة كنت طالبة يعني في طالبة بالجامعة,
0: صح.
1: وفي طالبة بالمدرسة. آخر مرة كنت طالبة بالمدرسة سنت 1986 تخرجت.
0: حلو.
1: حسب
0: حلو حلو. اليوم بدنا نعود وعدنا مع الطلاب كلهم للمدارس والأهالي كمان. أهم إشي الأهالي كمان في عندن مسؤولية كبيرة اليوم, صح؟
1: مسؤولية
0: ارتاحوا برأيك؟
1: يعني مش عارفة.
0: اسمع
1: رح نسمع يمكن من شريهان عندها زاوية خاصة اللي هي بتحكي فيها. مش عارفة إذا مرتاحين ولا لا. بفكر في شعور متبادل كوني لما كنت أم لطالب. هاي السنة أول سنة أنا
0: خلاص مبروك.
1: خلاص
0: مبروك لك ولإله لك.
1: واو. فكان في شعور متبادل لأنه يعني مش متبادل, في شعور مختلط. لأنه من ناحية فش يعني بالعطلة الصيفية فش أي مسؤول, يعني أنت مش لازم تفيق, مش لازم تدرس, مش لازم تعمل الزوال,
0: عايش على راحته.
1: ونحن كمان معهن
0: الأهالي كمان
1: إسا برجع كل الروتين. من ناحية تاني ما كانش في روتين شهرين والنوم تلخبطت وكل شيء تلخبط,
0: رجعت الحياة لطبيعتها.
1: فبس لكل إشي يعني في بداية في نهاية, وبتيجي كمان شوي في كمان عطل يعني. عندي تمام.
0: عندنا أغنية كمان جديدة عم نسمعها ونسمعها بالخلفية.
2: صباح الخير يا مدارس.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير يا مدارس.
0: مين الأخت اللي بتغني؟
2: صباح الخير يا مدارس.
3: صباح الخير
0: معها أخ كمان. طلاب هدول.
1: طلع شادي. أنا بحب أتعلم كتير. وأي إشي جديد تكنولوجيا
0: بتدوري عليه,
1: بدور عليه وبصير أدرسه وبتعب حالي وبدي أعرف. ففي اليوم تطبيقات وشغلات كيف أنت تعمل
0: أو تبني,
1: فهي النتيجة مش دقيقة بس حلوة. الإيقاعات حلوة.
0: لهجتها غريبة على فكرة شوي.
1: لهجة أجنبية.
0: لازم تروح على المدارس.
1: لازم تروح تتعلم عربي أكتر
0: لغة عربي.
1: حالها.
0: صح صح.
1: بس
0: تمام شكرا.
1: الإيقاعات يعني على فكرة كان في هيك تخابط بين إنه إيقاع يكون سريع ورأس وهيك, ونحن بدنا نصحصح وطاقة طاقة وبين بدايات جديدة وبين الإشي يكون هيك رايق أكتر. فرحت على الأكتر هيك يلا
0: حلو
1: نرقص
0: على الخلفية. هاي من نحيي كل الطاقم الكبير اللي معنا.
1: نعم.
0: اللي كمان انضم لنا كان بالمخيم إسا أول أيام المدرسة.
1: كمل معنا
0: المدارس.
1: صباح الخير معنا بالإنتاج شريهان.
2: صباح الخير يا مدارس.
1: صباح الخير يا شريهان حجير بيكي.
0: حضرت لنا زاوية حلوة اليوم سنة.
1: بالإنتاج ومعنا أوسكار تيدلر على الهندسة الصوتية. صباح الخير لأوسكار.
0: هي كمان لجوسليني بريك محميد, رانيا رشيد أبو نمر, للزميلات والزملاء سوزان دبيني, قسم ديجيتال يوسف خليل ولورا حجلي. كمان بدك توجهي تحيات
1: لنا. عندنا كمان عارين بصول كمان جزء لا يتجزا من
0: كمان زاوية
1: حلوة
0: اليوم.
1: نعم. وطبعا عندنا بالراديو المصور مين معنا؟
0: شريهان. مين معنا بالراديو المصور؟
1: صباح الخير لخين عزرا بالراديو المصور.

0: عمر العبد الله هذا الأردني. نعم. مالك مش جاهزي؟
1: لا فجأة فاجأتني شادي.
0: عندك
1: كبست بسرعة
0: بسرعة بسرعة.
1: نعم.
0: عندك
1: نرجع من زكري.
0: مهام صح؟
1: عندنا مهام رح نبلش. نحن مكملين
0: مسابقات طبعا.
1: طلع الفكرة هي مكملين بشيء منقدرش نوقف مرة واحدة بعد شهرين.
0: صح. بنوجه تحية لعرين سناها اليوم
1: بالضبط.
0: إجازي ثلاثة أيام أنا رح أكون محلها.
1: عنده أولاد طالعين على المدرسة صف الأول وصف الثاني وكله هيك مشاعر وحلو كتير حلو. فنحن مكملين
0: بنفس الأجواء
1: بأجواء صيفوا معنا. فبصيفوا معنا شادي أنت بلشت معي بصيفوا
0: كنت
1: بالأول بعدين كان بلشت عنا زي زاوية مسابقة اسمها يلا نخططها.
0: صح.
1: هي يعني بتعرف في يلا نخططها البرنامج بالتلفزيون كل يوم جمعة على الساعة بعد النشر الإخبارية. فنحن أخذناها
0: حافظة كل المواعيد
1: كل شيء حافظة. فيش أنا طالبة شاطرة
0: كتير بتذاكري
1: بذاكر وبدرس دروسي وبحلل وبنسخ وبلخص.
0: حلو.
1: المهم فأخذنا يلا نخططها وعملنا منافسة بالضبط رح تكون
0: اليوم
1: في
0: أنا وإنتي والمستمعين يساعدون المستمعين بس
1: المستمعين.
2: صباح الخير يا مدارس
0: لنا الأرقام
1: تليفون عشان ساعدوا شادي. شادي أول مرة بيلا نخططها فبحاجة لمساعدتك لأنه بتعرفوني
0: 0-7-2-3-3-5-5-9-9-3.
1: المستمعين بيعرفوني أنه أنا بصعب الحياة شوي بالأسئلة
0: سهلي علي. أنا أسئلتي
1: حاولت.
0: سهلي اليوم
1: حاولت جدا أبسطها. أو بيساعدونا بالواتس أب في جيش كامل يا شادي
0: معاكي ولا معاي ولا مع
1: مين؟ مع الكل معاي ومعاك بيساعدونا
0: تمام.
1: في كولونيل محمد دائما مرافق يعني كمان وعلاء وفي
0: اليوم رح تعرف على كل الشيء
1: رح تتعرف على الكل
0: الاتصالات صارت جاهزة على فكرة
1: والله ما أحلى فرح نبلش بيلا نخططها.
0: أرقام قلناها
1: 0-7-2-3-3-5-5-9-9-3 أو واتس أب مكان 0-5-0-9-0-7-1-3-2-1
0: نبلش. هذا الصيف في مخيم صيفوا معنا. المعرفة مش بس معلومة، المعرفة تحدي. على مدار الشهر رح تعيشوا معنا أجواء المنافسة الأكبر، سرعة بديهة، قارات مصرية وأسئلة ممكن تغير مجرى اللعبة بثواني. كل يوم مواجهة جديدة، كل يوم فرصة جديدة، كل يوم معركة بين ماريا وعرين. مين رح يسبق الوقت؟ مين رح يحافظ على هدوءه تحت الضغط؟ ومين رح يثبت أنه عنده الجواب الصح؟ من قلب مخيم صيفوا معنا، استعدوا لأكبر تحدي صيفي. يلا نخططها بصيفوا معنا. حماس منافسي وضحك واللعبة بلشت. اللعبة بلشت والمستمعين كمان موجودين.
1: صوتك اللعبة شو دراما
0: كتير
1: حبيتي الدراما
0: حبيتي. يلا ممتاز يلا. نستقبل معنا أول اتصال فادي. مرحبا فادي. فادي معنا.
3: أول إشي صباح الخير لمريا ولفادي بنان.
0: يا هلا يا هلا.
1: صباح النور يا
0: فادي صديقنا.
3: إذا سمحت لي أخي شادي بدنا اليوم نقول كل عام وأنت بألف ألف خير بنسبة رجعنا إلى المدارس.
0: نعم.
3: نقول إن شاء الله للمعلمين والمعلمات ومديريات المدارس كل عام وأنتم بألف ألف خير.
0: يسمع منك.
3: ومن هنا أخي شادي بدنا نشكر رئيس بلدية سخنين سيد مازن غنايم.
0: نعم.
3: على كل افتتاح المدارس في المدينة السخنين. شكرا له وكل احترام لأمام لسخنين.
0: شكرا فادي صديقنا. بدك تشارك معنا بالمسابقة؟
1: طبعا.
3: يعني. يلا شادي طبعا يعني
0: أنت معي ولا مع ماريا؟
1: مين بدك تساعد؟
3: انا طبعا شادي دائما معك لان انا كل حبيبي. كل الوقت معك.
0: شكرا. خلينا نشوف مين مع ماريا. ماشي
1: صباح
0: خزني.
1: الخير
0: خزني معنا. صباح الخير خزني كيف حالك؟
4: بخير شادي. صباح الخير ست ماريا.
1: صباح النور يا خزني من زمان مش سامعين صوتك.
4: معينا انا بدي ادعى دعاء باول السنه الجديده لكل اطفال العالم ولاحفادي واولادي والكل
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله.
4: اللهم إني استودعتك أبنائي وأحفادي في مكان غابت عنهم عيني ولكن عينك لا تغيب يا ربي فأحفظهم حفظا يليق في عظمتك. اللهم إنهم أغلى ما أملك في هذه الدنيا فلا تريني بهم مكروها أبدا.
1: آمين.
4: الله للجميع يا رب.
5: جاهزين فادي وخزني؟ عندنا أسئلة من بلش أنا.
4: طبعا بعشرة بكون جاهز يعني، بس يلا بحاول.
1: لا بدك تساعديني أنا.
5: ساعدي مريم.
1: شادي رح يسألني ثلاث أسئلة.
5: ثلاث أسئلة.
1: بالجولة الأولى هو سؤال عام، معلومات عامة. الجولة الثانية هو وصف لشخصية لشغلة، يعني صورة بدون
5: والسؤال
1: صورة.
5: والسؤال الثالث مع احتمالات.
1: مع ثلاثة احتمالات. كتير هوين.
5: ركزوا فادي وخزني.
1: يلا. فأنت
5: بلش.
1: نبلش.
5: يلا.
1: رح تسألني. أنا.
5: يلا. بالأول أسأل بعدين.
1: بالأول بتسأل وبعدين بتحط.
5: سؤال عام. ممكن تغلطي أنت والمستمعين بمليون.
1: المستمعين جاهزين كمان على الواتساب.
5: مليون. ماشي. سؤال عام. عدد سكان الأردن قد إيه برأيك؟
1: عدد سكان الأردن قد إيه برأيك؟
5: هوين. إذا غلطت بمليون مسموح.
1: قد إيه عدد سكان سعدون؟
5: فادي تساعدهاش.
1: 3 مليون.
5: بس خزني ساعديها.
1: 7 مليون.
4: قد
5: إيه عدد سكان الأردن هوين؟
1: 3 ملايين.
5: 3 مليون.
1: 7. لا شو مليون أكتر من مليون.
4: يلا نعطي 5 مليون.
5: 5 مليون.
1: تعال نشوف لحظة شغلها لدقيقة. يعني
5: ممنوع تشوفي.
1: يلا مين دو يساعدني؟ مين دو يساعد؟
5: بس بالواتساب
1: 14 مليون ببعثوا
5: لي. مش بجوجل.
1: محمد لا نبيل سباحات، الأستاذ نبيل سباحات ببعث 14
5: مليون واحد.
1: ب14 مليون. كلير بعتت لنا 12 مليون. مين كمان؟ يلا
5: فادي عندك رأي تساعد مريا؟ كم من عدد، قديش عدد سكان الأردن برأيك؟
4: واو. يعني دول صغير يعني
1: 14 مليون أو 12 مليون.
5: كنت تغلطوا بمليون واحد.
1: عنا نغلط بمليون واحد. 13 مليون. أنا بدي أروح
5: آخر كلام.
1: خزني شو بتقولي؟
5: 15. خزني انت؟
1: انا بقول تعالي نروح بالنص بين 13 مليون او 12 مليون. 13 مليون هيك شيء.
6: 12 مليون اكيد 100%.
5: 12 مليون. بتردي على فادي يعني؟
1: يعني برد على فادي.
5: مزبوط كلام مزبوط ودقيق.
1: وعريني بسول زميلتنا كمان. هي بعتت لنا صباح الخير عروني 12 مليون.
5: حلو.
1: فبنروح على الأجوبة هاي.
5: لسه السؤال الثاني.
1: يلا.
5: سؤال الشخصية. ركزوا منيح مين هالشخصية. مش أقول شو بيشتغل. هو اشتغل مهندس طيران في هولندا، دخل في أول التسعينات مجال نجح فيه كتير ووصل من خلاله أو من خلالها لأعلى المراتب وشرف بلده وشعبه. مين هو؟
1: كمان مرة عيدة.
5: اشتغل مهندس طيران في هولندا، دخل في أول التسعينات مجال نجح فيه كتير ووصل من خلاله لأعلى المراتب وشرف بلده
4: وشعبه.
5: لا مين هالشخصية هاي؟
1: شرف بده يكون مصري. طيارجي.
5: شخصية.
1: شخصية.
5: أقول لك شو بيشتغل هو؟
1: شو بيشتغل؟
5: فنان.
1: فنان. ما أنا متخيل إنه فنان.
5: فنان.
1: مصري.
5: لا.
1: لا. لبناني بده يكون.
4: أردني لبناني.
1: لبناني.
5: لا.
1: واو.
5: نصراوي.
1: نصراوي.
5: بساعدكم.
1: من الناصرة. شو فنان؟
5: اشتغل مهندس طيران في هولندا.
1: اشتغل من.
5: بعدين أول التسعينات. دخل مجال ونجح فيه كتير.
4: اسمع مريا لو في مجال نفوت على اليوتيوب نسأل هذا السؤال على المحل.
1: انت شطارتك ما تحكيش اشي. ما تقوليش اشي. عم بيجاوبوا لحظة. مين
5: انت بتعرفي؟
1: هاني. هاني ابو اسعد.
5: مين قال لك؟
1: بعتولنا. مين قالت لنا؟ واو. مين؟ منال. منال الاسدي بعتت.
5: شاطرة منال.
1: واو. معرفتش انه هاني ابو اسعد. عن جد هاني؟ هذا هو الجواب.
5: هاني ابو اسعد
1: المخرج.
5: صح اللي قدم لنا.
1: اشتغل طيارجي
5: بالاول.
1: بالاول يعني كان كابتن طيارة. واو.
5: أو اشتغل أو درس هندسة طيران.
1: أوكي.
5: ما عنداش معلومات بس بعرف إنه اشتغل مهندس طيران.
1: وي شكرا لمنال.
5: شاطرة منال.
1: كمان كمان بعتوا لنا. مين كمان بعت لنا؟ حورية. حورية هاي. سعد بعتت لنا هاني أبو أسعد. حلو.
5: حكينا إنه هو شرف شعبه لأنه وصل للعالمية، وصل للأوسكار.
1: شهير بعت لنا.
5: 2005 بفيلم الجنة الآن.
1: طبعا. شهير بعت لنا ليوناردو دي كابريو. ممكن من الناصر. ليوناردو نصراوي.
5: كان طيارزي. سؤال الثالث.
1: نعم.
5: سؤال احتمالات. بأي فيلم ما مثلت إسعاد يونس مع عادل إمام هوين؟
1: أوكي.
5: ما مثلت معه؟
1: ما مثلت.
5: المتسول. يا رب ولد. ولا زهايمر.
1: زهايمر.
5: لا.
1: اوكي تعال نشوف شو بتقول. انا بقول الزهايمر. شو بتقولوا؟
7: انا بروح معك يا مريا على الزهايمر.
5: زهايمر. ما مثلت اسعاد يونس مع عادل امام بهالفيلم؟
1: صح.
7: الله يكون صح. يلا
1: شوف
5: فادي عندك فكره؟ المتسول ولا يا رب ولد ولا زهايمر؟
1: حريه بعثت لنا زهايمر.
5: ما مثلت
1: كلير. ما مثلت زهايمر. كلير كمان بتبعت لنا اكيد زهايمر. وكمان
5: ما مثلت. مش مثلت.
1: ما مثلت.
5: اوكي تمام. هذا هو السؤال.
1: ما مثلت.
5: المتسول يا رب ولد ولا زهايمر؟
1: زهايمر. يا فادي بقول كمان زهايمر.
5: مستنى ولا
1: ومحمد بيبعث لنا
5: جواب اكيد
1: كله بعت. ومحمد بعث لنا زهايمر. زهايمر.
5: ما مثلت اسعاد يونس وعادل امام بأي فيلم؟ بزهايمر؟ بيا رب ولد ولا بالمتسول؟
1: زهايمر.
5: متأكدة؟
1: متأكدة. غلط؟ غلط؟
5: غلط غلط.
1: ولد؟ أي فيلم؟
5: يا رب ولد.
1: يا رب ولد؟
7: يلا
5: مش مشكلة. طيب. خلصنا أسئلتنا. إيش النتيجة؟ 2-1؟
7: مشكلة مش مشكلة.
5: الأردن صلح.
1: يا رب ولد فريد شوقي.
5: قلت الأردن صح والتاني صح؟ وإسا غلط.
1: بس غلط. 2-1. يعني 2-2. إسا 2 لإلك. بعدنا منعرفش إيش.
5: أوكي.
1: بعد إسا
5: زي دورك. إسا محسب الباقي.

0: فادين اسا عنا عفاف
1: عفاف صباح الخير لعفاف.
2: صباح النور يا هلا، كيف حالك مريا وشادي، شو اخبارك؟
1: هلا هلا، كيف
0: هلا عفاف؟
2: انت بخير
1: وانت سالمي وانت سالمي يا عفاف.
2: هلين،
1: شو اخبارك؟
2: انا منيحه كثير. انا
1: كيف العرسان؟
2: العرسان مجنن ومناح
1: مجنن، يعني ان شاء الله قريبا
2: رجعت على المدرسه اليوم. ربا
1: معلمي،
2: هي مستشاره.
1: اوه مستشاره، حلو حلو، فبالنجاح هاي السنة وكل سنة وانتو سالمين.
2: وانت سالمي
0: عفاف، معنا حرية إسا كمان.
1: كمان
0: عفاف معاكي ولا معاي؟
1: فيش معاي ومعاك إسا، هن التنتين معاك، انت بدون نساعدوك. خلاص خلصنا
0: حرية. عم بعمل قوانين جديدة. حرية صباح الخير.
3: صباح الورد،
0: كيف حالك؟
3: تمام.
0: يلا بدنا نشوف أسئلة ماريا، شو محضرت لنا؟ سهليها يا ماريا، أنا أسئلتي كانت سهلة.
1: طيب تعالوا نشوف. بس أنا بعقدها شوية شادي. معروف.
0: أوكي.
1: آه هيك السؤال الأول. في مدارس الحضارات القديمة، ومن الحضارات القديمة اللي هي يمكن أول واحدة مع الصين كمان، كان في اللي عندها كان مدرسة السومريين.
0: السومريين. أوكي.
1: تمام. في كان مهارات كانت تتعلمهن إلى جانب الكتابة. أي مهارة، في مهارة كانوا علموها إلى جانب الكتابة
0: السومريين.
1: في كمان موضوع كانوا
0: سؤال الكتابة. مفتوح هذا،
1: هذا معلومات عامة. بدك تلاقي موضوع كانوا يتعلموه، كانوا علموهن الكتابة. فكان موضوع كمان إضافي كانوا
0: الرسم
1: يعلموه.
0: من ناحية ممكن
1: تعالوا نشوف شغل
0: التوقيت والمستمعين. يلا. معنا حرية وعفاف، صح؟ يلا ساعدوني.
1: في كمان موضوع كانوا يعلموا السومريين، هاي من
0: الحضارات القديمة،
1: قديمة جدا، من الأوائل كمان اللي كان عندنا مدارس.
2: الكتابة.
1: لا مزبوط، هني كانوا يعلموا الكتابة مزبوط، هذا أهم موضوع.
0: أنا بقول النحت أو الرسم
1: إلى جانبه. كان في كمان موضوع كانوا يعلموا، شو هو؟
0: طيب
3: ممنوع، ممكن بتذكر، ممكن الفلك.
1: الفلك.
0: ممكن. عنا هيك الفلك واحدة منهم، صح؟ رح تطلع. أوكي. صح.
1: عارين عم تكتب إيده با مزبوط، عارين كاملة عشان ديك تساعدي يعني الحضارة وهيك إيده با، بس ديك تساعدي شادي. في كمان موضوع يعني موضوع غير الكتابة،
0: شو كانوا يعملوا؟
1: في كمان موضوع كتير مهم جدا.
3: أعتقد
0: طيب
3: لا، كان فنون الحرف اللي يعني يصنعوا الفخار والهيك، إيش بالفن.
1: أوكي بعطيكو رمز. أوكي في موضوع كتير مهم بتعلموه كمان اليوم. نعطيكو وقت. في موضوع، في موضوع
3: دياني.
1: لا كمان كان في كيف يوثقوا كل العقائد وهيك مزبوط، بس في كمان موضوع كتير مهم نتعلمه اليوم، يعني بدونه ما حدنش بيخلص البقروت. موضوع تاني
0: رياضيات.
3: رياضيات
1: بالضبط.
0: شكرا. اخيرا لقمتينا اياها. رياضيات.
1: المدارس السومرية القديمة كانت تدرب الكتبة، كانوا يكتبوا له، وعشان هيك الكتابة بوحدها ما كانتش كافية. كانوا بحاجة للحساب لتسجيل الكميات والمعاملات والأراضي والتجارة، كانوا يتدربوا على الكتابة والحساب على ألواح من الطين.
0: حلو.
2: الكتبة والفريسيين كانوا يتعلموا الكتبة والفريسيين.
1: خلصت دقيقة. شكرا. أنا عارف إنه خلصت دقيقة، بس عطينا شادي لأنه أول مرة يعني بالإشي.
0: شكرا لكم على المساعدة.
1: إسا
0: ربحنا ولا لا؟ ما فهمتش.
1: يعني ربحت واحد. إسا الوصف، وصف مين أنا؟
0: مين أنا؟ اسمع. صباح الخير يا مدارس. يلا قولي.
1: بطلع على المدرسة كل يوم وما بتعلمش إشي، بعرف شو نسيته وشو خبيته، وكل ما طول النهار بحس حالي أتقل، ومرات بيمكن أخف.
2: شنطة
1: المدرسة.
0: حلو. دقيقة يلا عفاف إسا جاوبي. حقيبة الشنطة.
1: حقيبة. أوكي.
0: حلو.
1: الشنطة بتقول لك ليه؟
3: مادام نودي الأولاد على المدرسة بنسوق للشنطة يا حرام.
0: صح.
3: بنحمل لهم إياها.
0: صح.
1: صح صح.
0: شاطرات عم بيساعدوني. حلو.
1: عم بيساعدوك الحقيبة. بقولكم محمد.
0: كل احترام. والمستمعين كمان على الواتساب. شكرا.
1: أوكي وعارين معنا كمان.
0: كمان عارين.
1: أوكي السؤال الثالث. برافو الشنطة. صباح الخير.
0: يلا.
1: اثنين صار. صرنا تيكو. السؤال مع الاحتمالات.
0: يلا.
1: كلمة سكول بالإنجليزي اللي هي المدرسة

0: واخدها من كلمة يونانية قديمة سكولي. شو كان معناها بالأصل؟ بالأصل
1: سلي
0: وقت الفراغ. ألف وقت الفراغ، باء مكان للكتابة، جيم مكان لتعليم الأطفال.
1: كمان دور
0: سكول بالإنجليزية هي جاي من الكلمة اليونانية سكولي. شو كان معناها بالأصل؟ واحد وقت الفراغ، اثنين مكان للكتابة، ثلاثة مكان لتعليم الأطفال.
2: لتعليم الأطفال،
0: مكان لتعليم الأطفال.
1: شو بتقولي؟
0: تعالوا نشوف كلير عم تكتب لكم. واحد سكول شو معناها؟ وقت الفراغ،
2: مكان لتعليم الأطفال.
0: وقت الفراغ، مكان للكتابة، مكان لتعليم الأطفال.
1: مكان للكتابة.
0: أنتوا عم بتقول مكان للكتابة. الصبايا عم بقولوا لك مكان للأطفال.
1: للدراسة.
0: أوكي. وكلير بتبعت لك الراحة ووقت الفراغ. شو؟ مش عم بيساعدوك؟ تعال نشوف إيش محمد ببعت لك.
1: شو عم بيقولوا؟ أنا بعد وقت شوي. قولي لي شو عم.
0: عم بشوف مكان تعليم الأطفال بقول لك محمد.
1: شو الصبايا نروح على إيش؟
0: عارين بتقول
2: مكان تعليم الأطفال.
1: مكان تعليم الأطفال.
0: أوكي. آخر إشي مش هقولكوا إيش عارين لأنه عارين.
1: عارفة كنها.
0: دخوز. هذا جواب النهائي.
1: نروح مع ال.
0: إيش تعليم الأطفال؟ أوكي.
1: شو؟
2: لا وقت الراحة.
0: وقت الراحة. حرية فحصتي. قرروا.
1: وقت الراحة.
0: قرار.
2: لا أنا لا أقول لك ليش مش أنا فحصت لأنا ذكرت لما أنا كنت ببرنامج يلا نخططها لإحتمال اللي هو مش
1: وارد
2: هو وارد هو اللي بيكون الصحيح.
0: أنت كنت
2: لأن سكول هي مدرسة محل واحد بتعلم الأطفال. لو المحل اللي بتعلموا فيه كان دلت سكول.
0: صح. برافو.
1: هلو.
0: برافو حرية. هلو. وحبيت إن حرية شاركت ببرنامج يلا نخططها بالتلفزيون.
1: في البرنامج حرية.
0: الموسم هذا
2: لا انا شاركت بالحرح تنزعت العيد. بس انا كثير مش راضيه عن نفسي مع اني فزت.
1: كنت بدك اختار.
2: لا فازت. مش الماده هي اللي زعلتني من نفسي، انه معلومتين اللي انا عارفاهم 100% يعني زي السؤال نشيد الوطني العراقي اللي ألفه فلسطيني صار معي بليك اوت.
0: يعني
2: سؤال كتير خفيف. وبعدين في كان لي سؤال حطوا لي صورة شكسبير قالوا هل هو القائد نكون أو لا نكون to be or not to be. وأنا كملت لا شكسبير
0: شكسبير بس من هاملت.
2: هل هو القائد صاحب الصورة اللي قالها إيش أنا مش لابسة كنت نظارة وكان الضوء على عيني. قلت لا اللي أنا شكسبير مش صاحب الصورة.
1: معلش شغلة
0: مش
1: مشكلة.
0: المهم انفستي
1: وربحتينا كمان اسا مع ماريا. لا
0: برافو. ثلاثة
1: اثنين
0: أحلى افتتاحية.
1: بكرة منشوف الوضع كيف راح يكون.
2: بس اسمحوا لي بس أفتح.
0: نعم حرية
1: تفضلي.
0: بالنجاح عفاف. باي.
1: شكرا عفاف. إلى اللقاء. حرية تفضلي.
2: أول إشي بدي أصبح عليكم
0: صباح النور.
2: وأهلا وسهلا شادي. أنا متعودة أشوف أم الغرة عارين
0: سمعيتك هي
2: ببعتلها صباح الخير واشتقنا لك.
1: راجع
2: وكمان حلو نشوفك. لا مش إنه يعني نحن نحب عارين كتير.
1: شكرا.
2: بس بتعرف بحكم العادة هيك عادة النساء هيك بتكون حلوة. بس
1: احنا
2: بنحبك.
1: يا عم بشرب معك ونست اليوم الصبح.
2: برنامجك الموسيقي الرائع.
1: شكرا.
2: اللي بتبرز فيه فنانين.
1: شكرا.
2: تعطيهم حقهم شادي. هذا إشي مش قليل يعني.
1: شكرا كتير لك.
2: يعطيك العافية.
1: يسلم.
2: وكمان بدي أبعث رسالة. أول إشي رسالة للأهالي. الأهالي إنه كل عام وأنتم بخير رجعت أولادكم على المدرسة. بس ما بكفيش الرجعة. بتكون تدير بالكم عليهم تقعدوا معاهم تراجعوا معاهم. ورسالتي للأطفال إن شاء الله تكون سنة موفقة ومثمرة مع ذكريات حلمة مع الطلاب الدراسة وآمنة. أهم إشي آمنة
1: إن شاء الله.
2: إنكم تلعبوا إلعبوا بس تديروا بالكم في لعبات اللي خطرة من
0: نعرفش
2: عليها في لعبات اللي نلعبها. وأكبر وكمان تحية خاصة للهيئات التدريسية المعلمين اللي بيبذلوا قصارى جهدهم لطلاب. يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله الله يعطيكم القوة قوة العمل والمثابرة والاحتواء لطلابنا. إحنا بنعرف أولادنا مش سهلين. احتووهم اعتبروهم أولادكم واحنا معاكم ايش بدكم، وكل عام انتم بخير، كل عام كل سنه دراسيه، وكل طلابنا الفلسطينيين والعرب والعالم في كل مكان بالف خير.
1: شكرا لك على الكلمات الحلوه هاي.
0: شكرا.
1: الى اللقاء.
0: باي باي.
1: حرية.
2: باي باي.
1: ربحتني حرية.
0: شفت؟
1: شكرا.
0: وفازت
1: ب كمان.
0: وفازت بيلا نخططها.
1: كل احترام.
0: ما بعرفش يعني هي حلقه رح تيجي، يلا نخططها كل يوم جمعه بعد النشره الاخباريه.
1: احمد سعد اسا
0: صاحبي.

0: عندنا مسابقة
1: مسابقة شادي
0: إسا المسابقة تاعتي اسرحينا بالأول على المسابقة تاعتك بعدين
1: أوكي صحيح. في عندنا نحن متعودين من صيفه معنا فعالية مع المستمعين هاي المرة رحنا على فعالية من نوع آخر خلاص نسينا صيفه معنا
0: إسا إيش الفعالية
1: صباح الخير يا مدرسة وبدنا نكون بأجواء المدرسة
0: اللي هي
1: فعنا لعبة اليوم اسمها ورقة على الطاولة بتختاروا بطاقات من 1 ل 15
0: فأختار أنا بالبداية
1: بنفع وفيها المستمع بيختار رقم من غير ما يعرف شو مكتوب على الورقة بنقرأه ومن هون الحكي بنكمل الدردشة بنشوف شو المفاجأة
0: أعطيك أنا رقم؟
1: أعطيني رقم
0: 7
1: مين كمان في حدا طلب رقم 7 من عنا من المستمعين لازم أشوف مين جملة قالها معلم وما نسيتها لليوم يا شادي
0: سؤال
1: شو كانت
0: مش متذكر الصراحة
1: جملة؟
0: جملة موقف ممكن
1: موقف كمان موقف يلا ممكن
0: لما واحد من الأساتذة أشاد باللي أنا كاتبه كان
1: عن جد كتبت إشي
0: بالجريدة كنت أكتب
1: بالجريدة
0: المجلة وشافه بالصدفة
1: فقال لك
0: قال لي كلام حلو
1: إيش قال لك متذكر؟ برافو عليك مجتهد حلو
0: كمل
1: هيها هي دي
0: صح
1: فحلو
0: حلو
1: ممتاز
0: إسا بدنا نركز منيح نعرف مين هذا المعلم
1: بس قبل عشان نشوف المعلم نذكر بالأرقام التليفونات 072-33-55-993
0: واتساب
1: 050-907-1321
0: سؤالنا مين هالممثل هذا اللي بيلعب دور معلم
1: أوكي.
0: شو اسم الفيلم
1: أوكي. ده اسم طويل من فيلم أوكي.
0: ابعدي بس عن جوجل
2: لا مؤاخذة يا جماعة لا مؤاخذة أنا بجرب خرزانتي خليكم في شغلكم الواحد هيتفرس بقول لك إيه يا أستاذ فريد معلش أنا هعطلك معلش هو مين في المدرسة هنا بيدرس للأولاد دين
3: لا الدين هنا اختياري مش إجباري
2: أتاري العيال طلع قليلة الدين ممشين في الشارع شكلهم زي كفار الجاهلية
0: عندك فكرة؟
1: لا كمان لا. مرة
0: كمان دور؟
2: لا مؤاخذة يا جماعة لا مؤاخذة أنا بجرب خرزانتي خليكم في شغلكم الواحد هيتفرس بقول لك ايه يا استاذ فريد معلش انا هعطلك معلش هو مين في المدرسه هنا بيدرس للاولاد دين
3: لا الدين هنا اختياري مش اجباري
2: اتاري العيال طلع قليله الدين ممشين في الشارع شكلهم زي كفار الجاهليه
0: مين بحكي هيك معروف هالممثل
1: عرفت مين بدك اقول لا خليها للمستمعين
0: اوكي ايش اسم الفيلم الطويل اسم الفيلم طويل
1: اسم الفيلم شو اسم الفيلم مين الممثل شو اسم وشو اسم الفيلم صح هذا هذا 072-33-55-993 أو 050-907-1321
0: إعلانات ونرجع خليكم معنا
4: الليلة على قناة مكان
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى
6: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة
7: كان بده ناولين شغلة بوست إيده سحب إيده قال إيش عم بتساوي قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس من مكان سنة دراسية ناجحة وموفقة
8: صباح الخير يا مدارس صباح الخير يا مدارس صباح الخير يا مدارس
0: صباح الخير يا مدارس صباح الخير للمستمعين والمستمعات صباح الخير ماريا
1: صباح النور شادي انا الطالب اليوم
0: ازرق انتبهت
1: بعتوا لنا انه انا وانت لابسين نفس الشيء اليوم
0: بالصدفة على فكرة
1: بالصدفة
0: احساس هذا
1: احساس
0: رح نروح على المدرسة
1: بدي ارجع على المدرسة مع انه كان ممنوع
0: ازرق تاعي مش ازرق مدرسي لازم فاتح اكثر لا
1: في مدارس اللي بتقدر تلبس ايش بدك
0: كنت تكيفي على الاواعي هاي الموحدة
1: رح نسمع اليوم جنزي عندنا بودكاست جنزي رح يحكوا عن الموضوع بفكر أفضل نحكي عنه بعد ما نسمعهن، لأنه واو في كتير أشياء أحكي عن الملابس الموحدة.
0: أوكي، نستقبل اتصال معنا سامي. صباح الخير سامي.
1: سامي فيش بطيخ اليوم سامي.
9: الحمد لله رب العالمين، فيش بطيخ.
0: كيف حالك؟
9: صباح الخير. صباح الخير. طيب حبيبي والله.
0: تسلم تسلم سامي. بدك تشارك معنا بواحدة من المسابقات؟
1: التنتين التنتين.
9: السنتين
1: أكيد
9: طبعا السنتين، بس
1: ما طلعش بطيخ. فيش بطيخ، خلصنا مع موسم البطيخ.
0: قرب يخلص. شو قصة البطيخ؟
1: سامي أحكي له أنا ولا أنت تحكي يا سامي؟
9: لا أحكي له.
0: بيع بطيخ سامي.
1: سامي بيشارك يعني تقريبا يوميا بالفعاليات وحلو.
0: حلو.
1: إسا في بتعرف كل الفعاليات اللي كانت مع المستمعين، في بطاقات، في أناني، في شنطة، في كل مرة يختار رقم يطلع له إشي مع بطيخ. فبطيخ بطيخ بطيخ. لا اليوم لأول مرة
0: فيش بطيخ.
1: لا بفكر مبارح ما كانش في بطيخ وإسا نشحنا البطيخ. فيش بطيخ فيش بطيخ.
9: يلا على خير إن شاء الله.
0: سامي بتحب تجاوب على سؤالنا ولا سؤال ماريا؟
1: تنين.
0: يلا نبلش مع مين؟
1: تنين
9: أكيد معك.
1: مين الفيلم؟
0: مين الفيلم؟ مين الفيلم؟ رأيك؟ عندك فكرة؟
9: الفيلم اسمه رمضان.
0: أيوة.
1: مبروك.
9: رمضان مبروك. حمودة.
0: أيوة زبطها أكتر.
9: ومحمد هنيدي.
0: في عندك جواب أزبط شوي باسم الفيلم؟
1: رمضان مبروك أبو العالمين.
9: رمضان أبو العالمين حمودة.
0: أيوة. من وين تعرف؟
9: محمد هنيدي.
0: محمد هنيدي قالوك قالوا لي؟
1: طبعا كلير قالت لي. مين ما قاليش؟ الكل قال لي.
0: كل الاحترام. إسا ماريا سؤالك لسامي.
1: إيه يلا اختار لنا.
9: حاضر رقم 10.
1: 10 10 مزبوط فيش بطيخ. شخص من صفك نفسك، شخص من صفك زمان بالمدرسة زمان معرفش نفسك تعرف وين صار اليوم أو شو صار معه اليوم، مين هو وليش هو بالذات؟
0: بركي عم بسمعك.
9: شاب من صفي شو صار اليوم؟
1: والله في
9: اللي
1: خذيك
9: اليوم صار مدير
1: مدرسة. صرت عارف إيش هو. بدك توجه له تحية.
0: زمان كتير تخرجت سامي.
9: أكيد تحية ليش عايش تحية لكل الطلاب والمعلمين عشان جديدي. من لهم سنة موفقة يا رب.
1: يا رب.
9: والله وفق الجميع مدراء معلمين طلاب.
0: زمان تخرجت أنت سامي؟
9: لا أنا متخرجتش أنا. وصلت نص
0: وكملت.
1: سامي بيشتغل
9: الحمد لله.
1: الحمد لله. شكرا يا سامي.
0: شكرا على المشاركة.
9: تحية لعرين.
0: أكيد أحلى تحية لعرين.
1: سامع أي معنى.
0: شكرا سامي.
9: شكرا.
0: إلى اللقاء باي. سمعك جديد نانسي عزرم. هاي إيش
1: أخذ لوقت تطلع غنائها الصيفية. لا
0: صح صحت آخر الصيف.

0: جديده من نانسي عجرم سمعناها اليوم لاول مره هالغني.
1: نفس الشيء
0: فيش تجديد.
1: نحكي
0: شوي عن الامان بالمدرسه. مهم صح؟
1: كتير مهم. بلشنا اليوم. انا كنت متوقع اليوم لما طلعت من البيت انه يكون في أزمة سير ما كانش فيه.
0: اي ساعه طلعتي؟
1: طلعت بكير يعني طلعت 7:30 وانا يعني مفروض هي على خط كل المدارس حيفا موجودة وكانت سالكي مش فاهمي ليش, بس شفت كمان بوليسية واقفين عبوان المدارس عم بنظموا الشغلات. فممكن فمع افتتاح السنة الدراسية شو التحضيرات والتجهيزات الخاصة بهاي الايام وكيف بتم تنظيم حركة السير والازدحامات في محيط المدرسة. رح نسمع من الرائد حسن فرج الناطق بلسان الشرطة باللغة العربية, وأعدت هاي الزاوية جوزلين محميد بريق.
0: نسمع.
2: الرائد حسن فرج المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي. مع اقتراب افتتاح السنة التعليمية الجديدة وعودة ألاف الطلاب لمقاعد الدراسي, تستعد شرطة إسرائيل ميدانيا لضمان عودة آمنة ومنظمة للطلاب والأهالي والهيئات التعليمية. طبعا نحن نعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية ووزارة التربية والتعليم مع التركيز بشكل خاص على محيط المدارس, المعابر, الشوارع الرئيسية ومواقف إنزال الطلاب بهدف تنظيم حركة السير ومنع الازدحامات والحوادث. في الوقت نفسه منوجه رسالة واضحة للسائقين, خففوا السرعة, التزموا في قوانين السير, وانتبهوا بشكل خاص للأطفال والطلاب المشاة بالقرب من المدارس. دقائق إضافية في الطريق أفضل بكثير من المخاطرة بحياة طفل وطالب. شرطة إسرائيل ستكون منتشرة في الميدان, لكن السلامة هي مسؤولية مشتركة. نطلب من الأهل الالتزام بالتعليمات ومن الطلاب توخي الحذر أثناء عبور الشوارع حتى تبدأ السنة الدراسية وتنتهي كل رحلة من وإلى المدرسة بأمان.
0: لجوسلين محمد بريك على اعداد هالزاوية.
1: مهم جدا ننتبه كيف مننزل الاولاد الازمه. كثير مرات بحس الناس طايره, وبالذات وين في بسواقه وين في معبر
0: مستعجلين بكون
1: مستعجلين شوي روقوا. يعني تاخرت دقيقه دقيقتين مش رح يصير اشي.
0: كان عندك معلم مفضل تحبيه كثير او معلمه؟
1: كان عندي كثير معلمين ومعلمات.
0: كنت محبوبه بين المعلمين؟
1: يمكن كان في شوية مخاوزة لأنه كانت ستي معلمة بالمدرسة. بس لا كنت طالبة شاطرة يعني, بس بالتاسع يمكن شوي هيك
0: فلست.
1: بس إنه كان في عندي معلمين كتير منهم, يعني في الأستاذ وجيه عوض مع الأستاذ
0: شوفين لليوم الشارع وهيك.
1: أستاذ مكرم خوري أستاذ اللغة العربية اللي واو,
0: وكان مربي
1: صفي واو جدا جدا جدا, بالذات طريقته بتعليم الأدب حتى القواعد, بس ما كنت أستصعب القواعد, بس الأدب وكيف يشرح لنا الشغلات والأشعار
0: كان.
1: كان طريقة كمان نضحك عليها وكان كان حلو. واو في ملان معلمين, يعني أستاذ حسيب, أستاذ العبراني, إسا شو بدي أحكي لك كل الأسماء.
0: كتار. تحية لإلهن كلهن
1: كلهن واحد واحد عن جد.
0: نود إسا لأستاذ تاني رمضان مبروك.
1: رمضان مبروك.
3: لمؤسة يا جماعة لمؤسة أنا بجرب خرزانتي خليكم في شغلكم.
0: قولي لنا الإجابات.
1: في إجابات أنت رح تحلها بالساعة الثانية. لا مش
3: هو من في المدرسة هنا بيدرس للأولاد دين؟
4: لا الدين هنا اختياري مش إجباري.
3: أتاري العيال طلع قليلة الدين ممشين في الشارع شكلهم زي كفار الجاهلية.
0: عرفتي مرة وين ليش 1-9 بنروح المدارس؟
1: عرفت, بس بدك أقرأ لك أول أجوبة اللي ممكن تكون. بعتنا أستاذ نبيل صباحات سعيد صالح ممكن.
0: لا.
1: كلير بعتت لنا هيك. هنادي. الفيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة. مين بعت لنا؟ حورية. صح حورية بعتت لنا فيلم رمضان مبروك أبو الحسنين بيكون أستاذ لغة عربية, فيلم كوميدي كتير بضحك مع محمد هنادي. وطلبت بطاقة رقم 8 يا بطاقة رقم 8
5: صباح الخير يا مدرسة.
1: عذر حورية بدك تجاوبيني على الواتس أب, عذر مدرسة استعملتيه مرة وما حدا صدقه شو كان؟
5: صباح الخير.
1: مين كمان بعت لنا
0: إجابات كتيرة؟ اسم الفيلم ومين البطل معظمكم عارفين.

0: مذكر بالأرقام كمان مرة عشان يحلوا لغز الشادي. مين الممثل وأي فيلم اسمه كتير طويل. على رقم 0723355993 أو واتساب مكان. شو الرقم شادي؟
1: 0509071321.
0: حلو.
1: سألتك على 19 ليش 19؟
0: بعرفش ليش 19.
1: نسمع؟
0: نسمع. مين بتعرف فكرك؟
1: مين؟
0: مين؟
1: رانيا؟
0: رانيا رشاد أبو نمر. بتعرف ليش كتير مدارس بالعالم
1: 19
0: ببلشوا ب 19؟
1: خلينا نسمع.
0: يلا.
2: افتتاح المدارس دايما بصادف في 19. ليش هذا التاريخ بالذات؟ كتير بلدان حول العالم خصوصا بالشرق الأوسط وبأوروبا كمان بيبدوا بنفس التاريخ بالضبط. السبب الرئيسي لهذا التاريخ بالذات هو سبب زراعي بحت. زمان كان معظم العائلات تشتغل بالزراعة، والصيف وقت الحصاد والقطاف، والأهالي كانوا بيحتاجوا كتير لأولادهم يساعدوهن بالحقول وبقطف الثمار. فكانت المدارس تتعطل بالصيف للزراعة، وأول ما يخلص موسم الحصاد ونقرب من المربعانية في أول أيلول ساعتها بيرجعوا الأولاد للمدارس. وكل عام وأنتم بخير وسنة دراسية تكلل بقطف ثمار النجاح.
1: عندك وقت لرسائل السنة.
0: عندي في مثل 19 سبب زراعي بحت.
1: هلو.
0: بخلص هذا.
1: استفدت من المعلومة ما كنتش عارفها.
0: شايف ليش هيك معي.
1: على أنغام يا بابا.
0: يا بابا.
1: نسمع رسائل مريم.

0: تفضلي.
1: فتحي صبح علينا وقالنا صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين من ماريا والشادي بلان، وشكرا لجميع الطلاب والطالبات العودة إلى مقاعد الدراسة وبالنجاح للجميع. وتعلم يا بني العلم سلاحك، وإلى الأمام يا رب العالمين.

0: فاتي ابعثوا لنا واتسابات 050-970-1321.
1: ملاخي بعث لنا
0: ملاخي
1: الله يسعد صباحكم ابراهيم هو يسعد صباحكم من محمد. محمد هو الكولونيل طبعا عارين صبحت علينا الصبح
0: صباحها.
1: مين كمان
0: عبين ما تدوري على الباقي معنا محمد بنستقبله إسا. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير لمحمد.
0: محمد عم تسمعنا؟
2: صباح النور.
0: يا هلا كيف حالك؟
2: أهلين مع مين بحكي؟
1: مع شادي بلان وماريا دبينا.
0: أهلين
2: شادي.
0: يا هلا
2: شادي كيف حالك؟
0: الحمد لله. أهلين يا محمد.
2: كيف حالك يا شادي؟
0: تسلم.
2: اللي حبيبي لا مش محمد بتحكي مع محمد علي سعيد اسمه.
0: يا هلا.
1: أهلين من وين محمد علي سعيد؟
0: كاتب حضرتك.
1: أهلين
0: كاتب حضرتك بتقولي شريهان
2: من طمرة. الكاتب محمد علي سعيد.
0: يا هلا.
1: أهلين يا أستاذ.
0: تحب تشارك معنا بالمسابقة؟
2: بدي أشارك في ملاحظة هيك.
0: تفضل.
2: أنا المضبوط البرنامج تبعك الصيف بسمعه لأني أنا متقاعد. أنا متقاعد.
1: حلو. وحب يعني حبيته للبرنامج؟
2: يا تعرف انت بتحكي مع كاتب الحمد لله اسمه بتعرف مين انا اكثر. ولكن انا بدي اقول لشو واحد دائما انا فكرت صباح الخير يا مدارس يتمحور البرنامج حول قضيه المدارس اليوم وكل الشغلات هاي. ولكن راح للاسئله اللي تعتمد على الثقافه المعرفيه. يعني اللي بحكي معاكو تسالوني في الغناء او يا شاد تسالني في الفن وما الفن بعرفش شيء. اما تسالني مثلا يعني
0: الادب ان شاء الله يكون عندنا اسئله
2: غني في الادب والاشياء من هالزي.
0: ان شاء الله.
2: انا مؤلف كتب الرائد وفهم المقروء وكل الكتب هذه. فانا بسال سؤال. بدي اسال سؤال لشادي وللاخت الحلوه مريم شيكا.
0: مريم على السريع لو سمحت لانه الوقت انتهى.
1: نعم
0: تفضل.
1: احنا معك
2: حبيبي. عاصمه الدول العربيه بمعنى رمى قطه.
0: بمعنى
1: رمى قطة.
2: عاصمة دولة عربية بمعنى رمى قطة.
1: واو.
0: بدنا نفكر في الموضوع.
1: عاصمة دولة عربية.
2: لأنه أنا أميل إلى الأسئلة التي تعتمد على التفكير المقارن.
0: حلو. صديقنا للأسف نعتذر منك لأن الوقت خلص. رح نعود بعد الأخبار.
1: بعد الأخبار رح نجاوب.
0: منجاوب إحنا كمان. خليك معنا على السمع.
1: إيش الجواب؟
0: خليك معنا على السمع أحسن. راجعين احنا بعد الاخبار.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
6: جنيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جنيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
9: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. مظاهرات خارج منازل الوزراء للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. نابون يفيد بتأجيل جولة المفاوضات المقبلة مع لبنان. إيران تدعو الولايات المتحدة إلى العودة لمذكرة التفاهم. عدد قتلى فيضان نيبال يتخطى 1000 وارتفاع الحرارة اليوم وغدا.
0: راديو مكان الأخبار.
9: الحادية عشر ساعتنا الآن، أسعد الله أوقاتكم. تظاهر نشطاء حركة الاحتجاج وعائلات مجلس أكتوبر الليلة الماضية وصباح اليوم أمام منازل الوزراء ورئيس الكنيسة بالتزامن مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة، وقاموا بتلاوة أسماء التلاميذ 44 الذين ذبحوا في 7 من أكتوبر. وطالب المحتجون الوزراء بالاعتراف بالمسؤولية وإقامة لجنة تحقيق رسمية فورا. أفادت صحيفة الديار نقلا عن مصدر لبناني بتأجيل جولة المفاوضات المقبلة بين إسرائيل ولبنان إلى النصف الثاني من الشهر الحالي في ظل عدم نجاح الوسيط الأمريكي في تحقيق اختراق جدي. وكان من المفترض أن تعقد الجولة خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا وأعرب المصدر عن خشيته من أن تستغل إسرائيل الفترة ما قبل الانتخابات لفرض حقائق على الأرض، وحذر من أن يؤدي التوتر في تلة علي الطاهر إلى فشل المحادثات. قال الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان إنه إذا أعادت الولايات المتحدة إلى التزامات مذكرة التفاهم فإن إيران ستقوم بخطوة مماثلة. وأضاف الرئيس الإيراني أن الأمن المستدام لا يتحقق بالمواجهة بل بالثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها. جاءت أقواله خلال مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. تخطى عدد القتلى جراء فيضان نيبال والصين يوم الأربعاء الماضي عتبة الألف، هذا ما أفادت به وكالة AP من العاصمة النيبالية كاتماندو، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين. مددت المحكمة بستة أيام فترة اعتقال المشتبه في بإدخال المواد المخدرة إلى مهروس الفواكه المخصص للرضع قبل شهرين في متجر غذاء في العاصمة أورشليم القدس، ويشار إلى أنه مواطن يهودي في الأربعين من العمر، ووفق محاميه فإنه يعاني من اضطرابات نفسية. أكد مشفى خيلوف سلبية نتائج الفحص الذي أجري لشاب اشتبه بإصابته بمرض الإيبولا، وقد أحضر إلى المشفى مساء أمس بعد عودته إلى البلاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري أن الشاب سيبقى في العزل الصحي حتى إجراء فحص ثانٍ. ضبطت شرطة أورشليم القدس بندقية كارلو محلية الصنع في منطقة مفتوحة قرب حي جبل المكبر، وضبطت في لواء العاصمة منذ مطلع العام الجاري 117 قطعة سلاح. وحذرت الشرطة من أن الوسائل القتالية كانت يمكن أن تستخدم لارتكاب اعتداءات.
10: حالة الطقس
0: غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا لتكون أعلى من معدلاتها وتشتد وطأة الحر. نعود نلتقي إخباريا عند المنتصف. طاب يومكم.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
12: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
13: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
14: الشنطة
4: موجودة،
14: المقلمة
4: موجودة،
14: المي
4: موجودة،
14: الزوادة
4: فيها عامك؟
14: أكيد فيها عامك.
4: هيك تمام لأني بحبها.
5: بالزوادة عامك لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
0: الليلة على قناة مكان.
15: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
16: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
17: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: صباح الخير. صباح الخير يا مدارس. صباح الخير ماريا.
1: صباح الخير. صباح الخير.
0: طالبي شاطرة قلتي لي هاي المتغني. لازم تعلم شوية عربي.
1: لازم نشدد لها الحنك.
0: مخارج الألفاظ.
1: مخارج الألفاظ.
0: هي هاي. عنا اتصالات كتيرة، رسائل كتيرة انتبهت.
1: كمان كمان جاوبوا على. عم بيجاوبوا كمان على الأحجية.
0: لهوين
1: ايه. وكمان قبل ما طلعنا للأخبار الأستاذ والكاتب محمد علي خطيب
0: صح كان معنا،
1: سألنا سؤال حلو كتير كان. أنا بحب
0: بالسؤال.
1: هاي الأسئلة لحظة كتير بحب هاي الأسئلة.
0: هدول عربية كان
1: ايه. واو. السؤال كان في عاصمة عربية اللي بعني اسمها رمى قطة، والجواب كمان بعتولنا ايه. اوكي. عدلة بعتت لنا مسقط، عاصمة سلطنة عمان. كلير كمان بعتت لنا مسقط من كلمة ممكن قط. مس بمعنى قطة او بسة في بعض اللهجات العربية، وقط بمعنى رمى او القى. فمسقط حلو.
0: شكرا على المعلومة.
1: اسا رمى برضو كمان أبو القاسم بعت رمى قط مدينة مسقط. اسم الفيلم رمضان مبروك أبو العالمين حمود الممثل محمد هنيدي، هذا على أحجية شادي مقطع من فيلم. مين كمان أبو القاسم قلنا
2: صباح الخير
1: يا مدارس. لا هون صبحوا علينا. حلو.
0: كنت تحطي مناكير ماريا
1: بالمدرسة؟
3: كنت تحطي مكياج على زمانكم؟
0: مكياج ومناكير المدرسة؟ لا ما كانش الموضة.
1: ممنوع رجعوني على المدرسة.
0: ممنوع

0: رجعنا
1: عجبتك يلا نخططها وبدك كمان نجولي اليوم لبكره
0: بالغلط
1: لا منيح اذا حابب فيش عندي مشكله
0: بكره احضر حالي
1: اوكي
0: لسا عندك رسائل؟
1: ايه عنا رسائل عنا رسائل هيكي كل عام وانتو كل طلاب بألف خير لأحلى ماريا والشادي وجميع الطاقم براديو مكان من أبو القاسم يسعد صباحكم ماريا وشادي بلوزة شادي بتذكرني بإشارة التلفزيون
0: صح
1: لما يسكر مالك انت ويلا نخططها شادي
0: صح بالغلط
1: افتتحية صباح الخير يا مدارس
0: صح
1: مزبوط بلوزة شادي هيك زمان كان في هاي الإشارة صباح الخير يا حلوة
0: التلفزيون لما بسكر
1: بسكر معكم شكرا. أشواك الزرو من القدس وكمان كل عام وانتم بألف خير عشان المدارس ملاك عادة نحب نسمع صوتها اليوم بعتتنا رسالة صباح الخير ماريا الحبيبة وأحلى صباح لشادي الغالي شكرا. كل عام وإنتم بخير وسنة دراسية ناجحة وهادية لكل طلابنا ومعلمينا الأعزاء ومدراءنا الوقورين هي بتختار بطاقة رقم 11 في عنا الفعالية
0: وبتقول.
1: فبطاقة رقم 11 بتقول في علامة مدرسية مستحيل تنسيها يا ملاك قداش كانت وبأي مادة فملاك بعتت لنا هيك أخذت معدلة 98 بالتوجيهي مدرسة المأمونية بالقدس
0: حلو
1: وكانت كل علاماتي عالية وبحب كل المواضيع
0: شاطر.
1: وبكرة بتصل فيكم مشغول كتير مشغول عليك مشغول
0: مشغول وحياتك مشغول
1: ملاك مشغولة بس عم تسمعنا عدلة صح هاي عدلة عدلة
0: شو كتبت؟
1: بعتت لنا صباح الخير وبتطلب بطاقة رقم 3 عدلة بطاقة رقم 3 بتقولي بتقول مادة مش موجودة بالمنهاج وبتقرر تضيف فيها شو هي ابعتي لنا الرسالة مادة مش موجودة اليوم بالمنهاج المدارس وعدلة بتقرر تضيفها أي مادة رح تكون
0: شو أنت كان بتضيفي
1: مادة طلع في مدارس فالدورف نقول موجودة وهي في مدرسة واحدة بشفو عمر مش موجودة يمكن في مدارس كمان بيستعملوها كانوا يعلموا كتير التطريز والحياكي
0: حضر الطلاب للحياة نفسها
1: هي جزء يعني مرة كان في عنا الاقتصاد تتذكر موضوع التدبير المنزلي كان في هيك موضوع بالمدرسة عوقتي كان كانوا حضرونا لكل إشي يعني كمان كيف نخيط نحط الزر كيف نكوي كيف نطبخ وكمان اقتصاد
0: استفدتي منها؟
1: طبعا اليوم أنا
0: بطلوها
1: حسوا إنه فيش حاجة إلها أنا عارفة ليش شو بعرفني
0: شو رأيك نسمع؟ أنا بعد نسمع؟ عندك رسائل؟
1: في عنا رسائل لا بنستنى رسائل 0509071321 أو اتصالاتكم على 0723355993 شو بدك تسمعنا شادي
0: كيف ممكن الجيل الجديد بفكر على

0: اول يوم مدرسه كانت تكون انه انت في صديق لك بالمدرسه مش شايفتيه مثلا
1: سهرين.
0: او انك شايفتيه بس مره واحده او مرتين
1: سودك تشوفه وانت
0: فلما ترجع تشوفيه انه بترجع معجوكة انه بدك تروح تشوفي كل اولاد صفك كل اصحابك وكل اللي كنت تحكي معهم ولا اكبر منك بسنه ولا اصغر
1: استنى تقعد حدهم يعني بالمدرسه على الطاوله وتختاروا اي طاوله بدكم هاي استراتيجيه
0: ما كناش نختار كانوا هني يختاروا لنا
1: عن جد لا
0: شب ودائما ولد وبنت
1: عن جد
0: انا دائما كانوا يقعدوني حد اذكى بنت بالصف عشان انا وضعي صعب بس حظي طبعا كانت السعد هي خربت وصارت تحكي معي وصرنا نداوي كل
1: الحزق فكره احنا عندنا كنا نختار احنا وين بس كان الاشي يعني مبني على الطوال دائما بيقعدوا ورا وهن تعودوا كمان
0: طويل والقصير
1: يعني وهيك يعني كانوا يقعدوا قدام سوري يعني
0: لا بس انه انتوا بتقرروا ولا عن جد
1: اما نشوف بيكون في تدخل بس انه يعني اوكي اجينا اول يوم كل واحد اختار وين يقعد ما حدا بتدخل فيك بس مع الوقت خلال الفصل اذا انت عم تعمل مشاكل كثير
0: بسبب
1: فانه بتدخله وبيغيروا لك محلك وهن بيقرروا حد مين انت تكون
0: لا انا قوانيننا كانت كثير صارمه خلص ولد بنات والاستاذ بيكون معه ورقه ليستا مسجل فيها كل واحد وين يقعد
1: اوكي واو
0: واصحاب دائما بقعدوا كل واحد بعدوه انت الواحد لحال
1: بس حسب ايش بيعملوا هذا التقسيم هون السؤال بيكون
0: كثير اشياء اول شيء بالتقسيم بيصير ولد بنت الطويل قصير طول طوال ورا عشان يشوفه اللي عنده مشكله بالنظر بقعد قدام واللي عنده زوايا بقعدش في الزوايا بقعد بالنص كثير هيك اشياء
1: تنظيم
0: بس يعني افكر انه هي لها ايجابيات ولها سلبيات يعني انت بتعرف اكثر على اولاد صفك الثانيين وبنات صفك بيكون في اكثر تواصل بينات
1: تطلع من الكونفورت زون تبعك كمان
0: بالضبط واذا انت مثلا كنت وحدانيه فانت بتبلش تعرفي على ناس ثانيه مش تقعد لحالك
1: بالضبط حلو الاشي بعطي
0: فرصه كنت احب دائما اقعد انا على البنك الفرداني لحال فيه لشخص واحد طبعا
1: كانش عندي
0: اي احلى شيء هذا خلص ملكي
1: كنت بختاره لو انه عندي
0: بتعرف شو احلى شيء فيه انه فيش حاجه تقسم البنك يمكن جن ألفا جيل ألفا هذا صاروا بالشندن هذا الشيء
1: لا تخيل ايش الخط تبع البن يعني
0: بالمسطر هذا بس بعرفش اسا قديش الاشي مع جيل اليوم مع جيل ألفا بالذات اللي هو اسا بعده بالمدرسه وهذا الجيل اللي خلق مع السوشيال ميديا كمان مع الذكاء الاصطناعي فمش عارف بالضبط كيف الاشي عم بمرق عليهم بالمدارس رجع سعيد لكل الطلاب
1: 19 سعيد شكرا يوسف خليل
0: عفوا لورا حجلي
2: شكرا للورا ويوسف
3: شكرا من قسم الديجيتال شادي ما بعرف انه بحب هاي الغناية ادونيس
2: شو بدك
3: وين كانوا قعدوك
2: انا كنت اختار
3: انت كنت اختار ما كانش في قوانين
2: مش متذكر لا
3: وين عادة كنت اقعد
2: بالاخر
3: بالاخر
2: مش بالاخر اخر بالاواخر
3: انا كنت كتير ثرثارة
2: فوان يعملوا فيك
3: قدام لسه انا كتير طويلة كمان فدائما يعني. عندي كان على الحيط يقعدوني اول اول
2: ويشوفوا اللي وراكي ولا
3: لا على الحيط دائما عندي هيك على الحيط
2: على الطرف
3: على الطرف واكمل اكون ثرثاره لازم احكي لا الا مجبوره احكي
2: كنت تحكي
3: ايش بدك
2: دائما تسالي
3: يا بسال يا بحكي يا في مش بعرفني في دائما ايش هقول
2: حنسمع المستمعين بعد شوي
3: ادونيس نوت

0: أدونيس. إذا لو قلت لنا نحل الفزورة عزيز مرقة صح
1: مرقة ولا مرقة
0: مرقة أنا بقول له
1: مرقة
0: نحل الفزورة
1: آه
0: هسة.
1: طبعا مين
0: عرفت الفيلم
1: آه هنيدي
0: محمد هنيدي صح
1: آه.
0: مثل هالفيلم رمضان مبروك أبو العالمين حمودة كان معلم مدرسة اللي بيروح على المدارس غريبة شوي وبيواجه طلاب أخرى. سنة عبد النور كانت معاه بالفيلم
1: حلو.
0: بعدين بعد نجاح الفيلم الكبير عملوا مسلسل
1: والله
0: بس ما نجحش زي الفيلم
1: دائما يعني لما بتيجي تعمل إشي وبدك
0: جزء ثاني مزبطش دائما
1: مزبطش يعني يا إنه عن جدك تكون عارف كيف بدك تعمله على كل حال
2: لا مؤاخذة يا جماعة لا مؤاخذة
0: نسمع
2: اللي بجرب خرزانتي خليكم في شغلكم الواحد هيتفرس
0: خرزانة عارف شو يعني مصدر.
1: آه اللي كانوا
2: هو مين في المدرسة هنا بيدرس للأولاد دين
3: لا الدين هنا اختياري مش إجباري
2: أتاري العيال طلع قليلة الدين ممشين في الشارع شكلهم زي كفار الجاهلية
1: كفار الجاهلية
0: محمد هنيدي
1: محمد هنيدي
0: نسمع زميلتنا سوزان
1: بدك نسمع يلا
0: شو رأيك؟
1: آه.
0: شو محضرتنا اليوم؟
1: واو إن الزاوية الاجتماعية سوزان دبيني يعني عم تحكي على مواقف اجتماعية بتخص الكل من بداية السنة المدرسية ومش بس من اليوم الأول وإنما كل اللي بتغير داخل البيت والعلاقات والروتين من هون ولبعدين فكتير مهم نسمع
0: أنا
1: حكت كتير أشياء
0: سوزان دبيني
1: على الوجع
4: زوايا اجتماعية في بداية السنة الدراسية من القلب للقلب مع كل الحب سوزان دبيني مع بداية كل سنة دراسية عادة بنحكي عن المدارس عن الكتب عن الأقساط عن الشنط عن القرطاسية وعن استعداد الطلاب للعودة لمقاعد الدراسة لكن خلف كل هالتفاصيل في حكايات اجتماعية أكبر بكتير لأنه بداية السنة الدراسية مش مجرد رجوع على الصفوف وإنما عودة مجتمع كامل لامتحان جديد للأهل للطلاب للمعلمين والمدرسة خلينا نحكي اليوم بالنسبة للأطفال اللي بيرجعوا للبيت ولكن لبيت فارغ مع بداية السنة الدراسية برجع الروتين الأطفال للمدارس الأهل لأعمالهن لكن في عدد كبير من الأطفال برجعوا بعد انتهاء الدوام لبيت فاضي لأنه الأب بشغله والأم لسه ما رجعت على البيت هالطفل بفوت بفتح الباب بحط شنطته برمي شنطته إذا فينا نقول والأكل اللي بلاقيه موجود بوكله إذا بكون جوعان ومن بعدها على طول على التليفون هالتليفون هالهاتف أو الكمبيوتر اللي بيصيروا رفيقه دائم لساعات وهون بتظهر زاوية اجتماعية مهمة جدا مين موجود فعلا في حياة الطفل خلال ساعات ما بعد المدرسة مش كل الأهل عندين خيار مش كل الأهل بيقدروا يختاروا آه منروحش اليوم أو منروح اليوم على شغلنا في ناس لازم تشتغل لساعات طويلة حتى تقدر توفر احتياجات البيت وما بدنا نحول الموضوع للوم الأهل لكن بنفس الوقت لازم نسأل شو أثر الساعات الطويلة اللي الطفل بقضيها بدون وجود شخص بالغ معه الفراغ ممكن يتحول بسهولة لساعات طويلة على التيك توك على ألعاب يوتيوب أو مجموعات واتساب وأحياناً الطفل بتعرض لمحتوى أو علاقات أهله ما بيعرفوا عنها أي شيء وهالشي كتير خطر لأنه ممكن إنه يعرضه هو للخطر مع أشخاص مش عارف مين هني اللي بهالمجموعات بالواتساب وفي كمان جانب نفسي الطفل يمكن يحتاج يرجع من المدرسة ويحكي عن موقف صار معه عن معلم زعله عن صاحب تجاهله أو ضربه أو شتمه أو حتى عن شيء فرحه وإذا ما في حدا يسمعه في اللحظة هاي ممكن يتعود تدريجياً إنه ما يحكي الموضوع مش كمية الوقت فقط وإنما نوعية التواصل ممكن الأم أو الأب يكونوا بالشغل، لكن مع كل هذا يفكروا بهالولد أو بهالبنت ويتصلوا، لو كان حتى اتصال قصير، يسأل عن اليوم، كيف مرق عليه، شو عملتوا اليوم، ويشرحوا للولد أو البنت إنه معك وقت من الساعة كذا للساعة كذا، يعني يحطوا حدود أيضا لاستخدام الهاتف، ويوعدوهن بعد ما يرجعوا على البيت يخصصولهن وقت كافي ليقعدوا معهن. المشكلة بتصير لما يتحول الهاتف إلى جليس أطفال دائم، والسؤال الاجتماعي الكبير هون، هل ظروف الحياة والعمل عم تخلينا نوفر لأولادنا كل شيء مادي، لكن بالمقابل بنخسر وجودنا اليومي معهن؟ لأن الطفل مش بحاجة فقط لبيت آمن ومصروف ووجبة جاهزة، أحياناً بيكون أهم شيء بده إياه لما يرجع من المدرسة هو إنسان يسمع ويسأله كيف كان نهارك؟ شو عملت اليوم؟ يعني بكلمتين هالولد أو هالبنت بدهن يحسوا بالاهتمام.

0: مدارس.
1: صباح الخير يا مدارس. شكرا لسوزان دبيني زميلتنا
2: على
1: الكلمات الحلوة هاي.
2: النظرة الاجتماعية للي عم بيصير. شو شادة؟
1: عندك رسائل سمعت؟
2: عندي رسالة طبعا صح. في البطاقات اللي بحب عنده يشارك
1: باللعبة معك.
2: فعدلة شاركت باللعبة عن طريق الواتساب وأخذت بطاقة رقم 3 مادة مش موجودة بالمنهاج وبتقرر تضيفيها. شو رح تكون عدلة؟ فعدلة جاوبت المحبة بين الأولاد. يا ريت ما يكون في تنمر.
1: حلو.
2: 100% يا عدلة يا ريت يعلمه. فعنا بعد بطاقات
1: عنا إعلانات كمان
2: وإعلانات. كل شو الإعلانات بعد الإعلانات بنرجع لإعلانات.
1: إعلانات
3: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، جفعات رام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الجمعة على قناة مكان.
7: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
6: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
7: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
6: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
8: رجاء هدوء.
6: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: الظهر كمان شوي بس احنا مع المستمعين احد ثلاثة اربعة خميس
1: ثلاثة اربعة خميس شو الاحد جبته من وين جبتها هاي الاحد ثلاثة اربعة خميس من العشرة
0: للحداش اتناش عندنا كمان زاوية اسا
1: عندنا
0: مدارس يا مدارس
1: اهلا يا مدارس زاوية كتبتها رانيا ارشاد انا بحب كتير كتير من انا وصغيرة
0: ايش
1: التمثيليات الراديو
0: كنت تسمعي؟
1: كنت أسمع
0: والله حلو
1: وكنت أحب لليوم بحب فهيك نوع ذكرني شوي هاي الزاوية ذكرتني شوي بالتمثيليات
0: المسلسلات الإذاعية
1: الإذاعية بس هي صراحة مواقف أم بتواجهها مع بداية السنة وخلال السنة
0: نسمع
1: تعال نسمع

يلا الساعة صارت 7:30 تأخرتوا، استبرن الجرس. هذا الموشح اليومي اللي كل أم بتحكيه كل يوم الصبح، والنتيجة ولا حدا برد والكل ما شاء راحته. تعالوا تنحكي عن هاي الدراما اللي بنعيشها كل يوم.

بيبدأ نهارنا بجروب الأميات الصباحي، صور أزهار ورود حمراء، فنجان قهوة مكتوب عليه صباح الخير للأمهات الفاضلات، ومعها دعوة بالتوفيق للجميع. بس هذا الهدوء ما قبل العاصفة. الساعة 4 بتتحول الشاشة لمركز إدارة أزمات، وأول رسالة: مساء الخير إميات، بدي أسأل شو أخذوا اليوم بوظيفة العربي؟ شو كتبوا عالدفتر؟ وشو في للحصة الجاي؟ لأنه بنتي بتحكي مش كاتبين إشي. بهاي اللحظة كل أم بتصير محققة، يما يرضى عليكي كاتبين في وظيفة عربي، وبتيجي ردهن بالبرود: ما فيش ولا أي وظيفة، أنا كتبت كل إشي بالصف وخلصت. أم تاني بتنزل 6 صفحات: هذا تلخيص مادة العلوم، مع تعليق صغير: هذا التلخيص كتبوه على اللوح اليوم ولازم ينحفظ لبكرة لأنه في تسميع للطلاب. مين حال صفحة 42 بالرياضيات؟ ومين معها السؤال الثالث؟ ومين معها وظيفة العبري وشو كتبوا عليها؟ بضل جروب شغال لنص الليل، وهون الأم بتتحول لمحققة مع بنتها أو ابنها، والولاد هون بس بتلعن الساعة اللي نعمل فيها جروب الواتساب اللي بضلوا يطنطن لنص الليل بين شو أخدوا وشو كتبوا وشو علينا وشو معليناش. هاي واحدة من حكاياتنا اليومية، وأهلاً يا مدى.

0: Freddie Mercury, ja?
1: لا
0: كوين؟
1: بينك فلويد.
0: بينك فلويد.
1: روجر ووترز.
0: صح صح, صح, صح معك حق.
1: تيتشر ليلة مكتزنة.
0: شكرا لرانيا على هالزاوية
1: على الكتاب.

0: كان عندك رغبة إنه تفوتي على حصة المعلمين شوفي شو بيحكوا؟
1: إيه كل الوقت. بعدين
0: كان يفوتوكي؟
1: كنت ألاقي حجز رايحة جاي
0: تتزرق.
1: بدي أعرف هو أكتر إشي برأيي كل الأحداث بتصير بالمدرسة هي بالسكرتارية. فيوم بدي أجيب طفشورة وساعة بدي أجيب
0: كل الأحداث هناك عندها
1: وساعة بدي أجيب ورق. دائما ألاقي حجة بدي أروح أفهم شو عم بيصير. فضولي كتير يعني كنت كان عندي فضول كتير كبير بس بحبه. وبعدين صرت معلمة يعني أنا 7 سنين من حياتي كنت معلمة وقعد بغرفة المعلمين.
0: شو بتحكوا طيب؟
1: إيش بنحكيش كله
0: على الأولاد ولا على
1: كمان الحياة؟ كمان على الأولاد على الحياة على العيلة على البيت شو طبخنا عادي معلمين عادي زينا زينا
0: نسمع شو محضرين لنا؟
1: نعم

0: معكم الأستاذ مهند مصاروي.
1: أنا سلام سعيد، معلمة بمدرسة غرناطة الثانوية بكفر كنا.
2: بالنسبة لشعور المعلم قبل دخول الصف، هو شعور جداً جداً صعب وصفه في كلمة وفي كلمتين، لأنه بنفس اللحظة بتراود لمعلم مشاعر مختلطة زي الفرحة وزي السعادة وزي القلق والخوف.
1: أنا هاي السنة 13 لإلي بالمدرسة، بنفس المدرسة، ولا مرة وقفت أحس أنه بواحد تسعة في حدث كثير كبير، حدث الضخم، لأنه ما بعد 70 يوم عطلة إحنا بنرجع للالتزامات، بنرجع للصحي بكير، بنرجع لقوة الاحتواء وقوة الوجود تبعنا كمعلمين ومعلمات في المدرسة. ولكن دائما أنا عندي ليلة 1/9 لحد هذا التاريخ لل 2026 أنا بعرفش أنام.
2: أخذت البرنامج الخاص فيي وبس أخذته، ما كنتش درسه منيح أو فاهمه منيح، تأخرت عن الحصة 20 دقيقة عن الطلاب. الطلاب كانوا لحالهم بالصف لمدة تقريبا 20 دقيقة، وبعدها تذكرت إنه في عندي حصة ودخلت على الصف.
1: إذا الصف أول مرة بفوت عليه بحس إني لازم أكون شريرة عشان أنا أقدر أحط الحدود اللي بدي إياها عند كل أولاد لحتى يفهموا إني أنا جدية، وبعدين ببني العلاقة اللي أنا بحب تكون بالمنحة اللي بختاره لطلابي. بينما طلاب صف 11 و12 اللي أنا بكون صرت معلمتهم سنة أو سنتين، بكون حاسة كثير مبسوطة، بكون حاسة إني مشتكتلهم، بكون حاسة إنه في إشي حلو أسا بده يصير معي، بكون حاسة إنه هذول الأولاد كبروا، وبكون كثير متأثرة من فكرة إنه هن أجوا عنا كثير صغار بصف 10، حتى في منهم بيجي بصف 9، وفجأة إحنا اليوم شايفينهم بصف 12 أول يوم لإلهن بآخر سنة لإلهن تعليمية بكل مسيرتهم. فالشعور هيك مزيج من التأثر مع الاشتياق مع السعادة مع الضبط مع الحدود مع تمرير المادة، لأنه البقروت ما منفتح عين يعني نغمض عين ولا هو جاي.
2: معروف أن الطلاب الجداد اللي بيجوا عنا على المدرسة بعدهم مش عارفين المحلات المختلفة في المدرسة. طلب مني يطلع على الحمام وبس رجع بعد ربع ساعة، سألته باستغراب أنه وينك لحد هسه، فبكل إنه بعده بدور على الحمام.
1: في سنة من السنوات كان معي شنطة الظهر وكنت طالع على الدرج مع الطلاب، ولما فتت على واحد من الصفوف حكيت لهم مرحبا أنا المعلمة سلام سعيد، ففي أحد من الطلاب إنه حكى لي لا إنه لا عن جد مين أنت، فكان كثير متأكد إني أنا طالبة مش معلمة. الموقف كان لطيف يعني ومضحك، وطبعا أعطاني شعور هيك مدغدغ إنه أنا هالقد مبينة صغيرة لدرجة إنه الأولاد بميزوش إني أنا معلمة مش طالبة.
2: الطالب اللي أنا سألته في نهاية العام الدراسي إنه شو أنت بتتمنى أو شو قدوتك، فبقول بكل فخر إنه أنا بتمنى أكون أستاذ مثلك قدوة، أنا بالنسبة لي أنت أستاذ حاب أكون مثلك.
1: رابعة أنا علمتها أول مرة بالمدرسة بسنة 2014، انسجمت معها بشكل كثير كبير، ولا مرة حسيتها طالبتي وأصغر مني بثمان سنين، كل الوقت كنت أحسها قريبة على عمري وعلى عالمي. والإشي اتوج أكثر بعد ما هي خلصت مدرسة وصارت يعني فوق 18، فأنا مسموح لي أبني معها علاقة أقرب. اليوم هي واحدة من أعز صديقاتي، بوجه لها تحية خاصة.
2: عن جد منحبكم، وعن جد منشتغل صعب علشانكم عشان نسهل عليكم كل إشي، وإحنا بنعمل المستحيل علشان تكونوا من المتفوقين والناجحين.
3: نشكر المعلمين والمعلمات
4: لكل
3: جوسلين،
4: وطبعا زاوية حضرتها
3: جوسلين محمد بريس.
4: صباح الخير. عن جد هون فرصة نشكر كل معلم ومعلمة، كل هيئة التدريس.
3: صح.
4: شغل مش هوين، أنا كنت معلمة واو شغل،
3: بس شغلة حلوة. لا
4: حلو كتير، فيها بعطيك اكتفاء، يعني تخيل انه انا اليوم بعدني بصداقه وبتواصل مع طلابي.
3: مع الطلاب.
4: واحده من طالباتي هي اليوم معلمه، فشفتها حطت قلت لها فخوره فيكي هالقد، معلمه صف اول هالقد فخوره فيكي، فما احلى الاشي. فعن جد
3: صرنا احنا جاهزين، بس بقي عندنا اشي واحد، زوادي.
4: الزوادي لا ما حكيناش على الزوادي، وفينا
3: تحضري زواويد كتير
4: لمين؟
3: لإلك
4: للمدرسة. امي تحضر لي، انا احضر
3: وبتحضر
4: اكل زواويد
3: عم بحكي أنا لو
4: إيه ابني آه طبعا كنت أحضر له، بس كان دائما ينرفزني إنه مش كل الأكل، تعرف نحن الأميات ننعجة كتير
3: كل إشي تفوته
4: وبدنا نفوت. إسا في موضة اللانش بوكسات وبعملوا لك وردي من الساندويج والهذا، يعني كتير إشي ما لها الخبز والزعتر.
3: ما كانش يحب هذا الإشي الحركات هاي،
4: يعني كنت مش زي اليوم، لا كان يعني كنت أحط له أشياء ومش كله يأكله فيرجع.
3: يرجع. نسمع عارين شو بتحكي لنا.
4: مش عارين، عارين حضرتها للزاوية زاوية اللانش بوكس عن بدائل اليوم للسندويجات للشغلات ونصائح
3: بدائل شوكولاتة ولبني
4: كمان ممكن الشوكولاتة واللبني.
3: نسمع.
4: تعال نسمع.
5: أنا بحب أخذ معي زوادي فيها شوكولاتة لخيي، بحب يكون خبز بنكنكيات، الشوكولاتة من هاي الصغير المدورة، كمان بندورة وخيار وفلفل جنب أحمر. أنا بحب رقوق أصفر نوعين العنب وخبز مع كوتج، خبز مع بتامة ومانجو وبلوبيري.
6: صرت أحس إن الخبز للأولاد الصغار صار هبل أخذ خبزي.
7: صرت صف 12 ليش ولا حطي لي طنجرة ملفوف بجدرة سلطة على جنب.
8: مرحبا، معكم جورج نمري مهندس غذاء مختص بتطوير منتجات غذائية جديدة. أنا مش أخصائي تغذية، إنما أنا مهندس غذاء اللي جاي من إنتاج الغذاء ومن مصانع الغذاء. وبما إنه اليوم 1/9 وأول يوم بالمدارس، بحب أول إشي أصبح عليكم أهالي وطلاب، وبتمنى لكم سنين مليانة نجاحات، وأهم إشي صحة. وإذا نحكي على الصحة مهم نحكي على الأكل صح؟ كلنا منحب نبلش نهارنا بوجبة فطور، وإحنا كأهل منحب نعطي أولادنا أكل صحي، بس الأولاد بتحب أكل زاكي. طب شو الحل؟ مهم جدا نركز على الغذاء اللي بنأكله في بداية النهار، لأنه أكلنا في بداية النهار هو بيقرر لنا كيف نهارنا بيمشي، من ناحية تركيز، من ناحية طاقة، وأهم إشي من ناحية مزاج. الصبح أغلبتوا بعض أولادهم إما كورنفليكس وحليب أو شوكو. مهم كتير نطلع على المركبات، مهم نطلع كورنفليكس بدون صبغات غذاء صناعية، لأنها ورجت هاي الصبغات إنه ممكن تعمل مشاكل واضطرابات بتصرفات الأولاد. وإذا بدنا نعطيهن شوكو مهم نطلع على المركبات ونشوف إنه ما فيها محليات لا صناعية ولا محليات طبيعية، لأنه هاي الشغلات عم بتورجي تأثير على بصيلات الطعم وعلى ترجمة الحلو عند الأطفال الصغار. طب شو أحط لابني زوادي؟ الزوادي هي وجبة خلال النهار ولازم تحافظ على الطاقة وتركيز الولد، فمهم نعطي الولد وجبة اللي هي أول إشي آمنة وما بتخرب بالحم. وإذا هاي الوجبة حساسة لازم نحطها في علبة اللي بتحافظ على الحرارة. والأهم من هذا مش بس نفكر بأولادنا، نفكر بأولاد غيرنا ونسأل حالنا هل الوجبة أعطتها لابني فيها حساسيات معينة اللي ممكن تأذي أصحابه. كتير مهم إنه ننبه أولادنا، لأنه ما بنعرف إذا أصدقائنا في عندهم حساسيات اللي ممكن تكون خطرة على حياتهم. إذا الغذاء تبعهن أو زوادتهن اللي حطوا لهم إياها ريحتها مش حلوة أو فجأة حصوا بطعم غريبة، يزدوها وما يترددوش، لأنه ممكن تكون خطرة على حياتهم. أما بالنهاية بحب أتمنى للجميع، الأولاد والأهالي، سنة مليانة نجاح، مليانة إنجازات، وتحافظوا أهم إشي على صحتكم.
3: حلو، شكرا. صباح الخير يا مدارس. صباح عندك رسائل سريعا
4: خلص البرنامج، خلص اوام
3: بطل عنا وقت للاسف.
4: يلا ام شادي صبيحات من سالم بعت الدعاء لكل احفادها وطلاب المدارس. صباح الخير ماريا، وكل سنه وجميع كل الطلاب المدارس بخير. وانت يا ماريا وشادي بخير، انتوا دائما منورين راديو مكان. وسلام كبير لعارين من طانوس عواد معلق رياضي، اتمنى لكم يوما حلو. بعتونا الأطفال سيلين ودان وملحم، بتمنى لكم سنة
3: أطفال كانوا بالمدرسة اليوم
4: سنة حلوة ملاني نجاحات من ديما.
3: شكرا، سنة دراسية حلوة
4: حلوة للجميع.
3: عندك كمان رسالة ولا خلص مكفي لليوم؟
4: بفكر قراءة كل الرسائل.
3: كل احترام، لازم أتوجك بالآخر مديري.
4: بديش ضدني طالبي اليوم، أحلى شعور مديري. إنك طالبي باطنين
3: مديري بترقص بآخر النهار،
4: أحلى إشي. تخيل المديري قاعدة ترقص.
3: حلو، مشجع. شكرا لكل الطاقم الكبير اللي كان معنا اليوم بأول يوم من مدارس
4: يا مدارس. جوسلين محميد بريك، رانيا رشيد أبو نمر، شريهان حجير باكي، أولى الزميلات سوزان دبيني، ومن قسم الديجيتال يوسف خليل ولورا حجلي، وطبعا ماريا دسبينا لشريكتي عريني بسول ولإلك شريكي
3: شكرا
4: شادي بلان
3: شكرا لماريا
4: شكرا
3: نلتقي أنا وياكو بعد شوي على التنتين توبتين على الثلاثة على الطريق
4: مزبوط
3: مشوار أغاني حلو
4: وأنا وإنت صباح الخير يا مدارس
3: بكرة
4: بكرة من العشرة لـ 12
3: نبقى مع عمرو دياب إلى اللقاء

0: سنة دراسية ناجحة وموفقة.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض.

0: بندق.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عمك؟
1: أكيد فيها عمك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
4: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. نبأ يفيد بمقتل 8 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة قبل ظهر اليوم. الشرطة تحقق في الاعتداء على مسجد في قرية بازاريا الفلسطينية. حادث عنف في مدرسة في طبرية وحادث طعن في تل السبع. حظر إشعال النار في مناطق مفتوحة بسبب موجة الحر وارتفاع الحرارة غدا.
5: راديو مكان الأخبار.
4: انتصف النهار في أورشليم القدس. أسعد الله أوقاتكم. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة بمقتل 8 أشخاص بنيران إسرائيلية في محيط منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة بمحاذاة المستشفى الأمريكي. وتعرضت المنطقة أيضا لقصف من مسيرات ولم يعقب جيش الدفاع على النبأ. باشرت شرطة إسرائيل التحقيق في حادث قيام مجهولين نشطاء يمين متطرف على الأرجح بإضرام النار في إحدى الغرف لمسجد في بلدة بازاريا قرب نابلس الليلة الماضية وخط شعارات معادية على الجدران قبل فرارهم من المكان. وأكد جيش الدفاع أنه يستنكر هذه الأفعال بشدة، مشيرا إلى أنها تسيء إلى جميع السكان والاستقرار الأمني. في طبرية أوقفت الشرطة على ذمة التحقيق 4 تلاميذ في الصف 12 للاشتباه فيهم بالضلوع في شجار اندلع قرب مدرسة في المدينة تخلله إيقاد الشعل. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل. في تل السبع أصيبت امرأة في الثلاثينيات من العمر بجروح متوسطة إثر تعرضها للطعن. ويفيد مراسلنا نواف النباري أنه تم نقلها إلى مشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج الطبي. في باقة الغربية أصيب رجل 50 بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال ترميم منزل. ويفيد مراسلنا ياد حرب بأن الجريح نقل إلى المشفى وهو بحالة غير مستقرة. اعتقلت الشرطة 3 من سكان الرمل واللد ويافا بينهم امرأة بشبهة سرقة سائقي توصيل وسط ممارسة العنف في اللد والرملة، وينسب إليهم ارتكاب 4 عمليات سطو عنيف. بسبب موجة الحر الشديدة وقع مفوض سلطة الإطفاء الجنرال إيال كاسبي أمرا يحظر إشعال النار في مناطق مفتوحة بجميع أنحاء البلاد حتى منتصف الشهر الحالي، ويستثني الأمر المنطقة الواقعة إلى الجنوب من طريق رقم 25 في النقب، ويسمح بإدرام النار لأغراض الطهي في المنشآت المعدة لذلك.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: تواصل درجة الحرارة الارتفاع غدا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر، ويطرأ انخفاض تدريجي طفيف عليها يومي الخميس والجمعة المقبلين. بهذا نختتم ونلتقي من جديد إخباريا عند الواحدة. طاب يومكم.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع ماريا عبد ربو. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
0: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
7: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
8: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
7: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
8: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
9: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
11: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
13: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
14: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
15: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: يا عبد ربه حديث الظهيرة.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حديث الظهيرة عبر راديو وتلفاز مكان، معكم حتى الواحدة، في التحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج جوسلين محميد، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، جافرييل كوهن من الهندسة الإذاعية، وفي التقديم ماريا عبد ربه. في عناوين هذه الظهيرة: العام الدراسي الجديد ينطلق في مدارس البلاد بهدوء وانتظام، وزارة التعليم تعرب عن ارتياحها من سير عملية افتتاح السنة الدراسية، ووزير التعليم يؤكد أن وزارته ستعمل على تعزيز الهوية والانتماء خلال العام الدراسي. المدارس المسيحية في شرق أورشليم القدس تعلق الدوام اليوم بسبب عدم تجديد التصاريح للمعلمين والعاملين. في ملفاتنا الأخرى، أنباء عن مقتل 8 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف سيارتين غربي مدينة غزة. على الحلبة الحزبية، معسكر اليمين يسعى إلى توحيد الأحزاب الجديدة الصغيرة، والاستطلاعات لا تمنح معسكر المعارضة إمكانية تشكيل حكومة بديلة دون الأحزاب العربية. قبل أن نفتح ملف التعليم مع انطلاق العام الدراسي الجديد، نستهل من الأحداث الميدانية في قطاع غزة، ونرحب بالزميل حسن أبو زايد. أهلا بك حسن.
2: ماريا مساء الخير.
1: أهلا بك، حدثنا عن التطورات الميدانية هناك، كما أسلفنا في افتتاحية حديث الظهيرة، هناك أنباء تتحدث عن مقتل 8 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبتين بالتحديد غربي مدينة غزة.
2: نعم، مصادر ميدانية وأمنية فلسطينية ذكرت بأن قوة فلسطينية اكتشفت قوة إسرائيلية خاصة غرب مدينة غزة، واندلعت في المكان اشتباكات عنيفة بين أفراد القوة الإسرائيلية وعدد من المسلحين الفلسطينيين في محيط المستشفى الأمريكي في منطقة الكتيبة غرب غزة، حيث نفذت الطائرات سلاح الجو بالتزامن مع ذلك غطاء جويا، نفذت وشنت أكثر من 10 غارات في المكان. مسيرات أيضا شاركت في العملية. وفقا لمصادر فلسطينية، قتل 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح. وجاء قبل قليل نقلا عن مصادر أخرى أن طائرات إسرائيلية نفذت سلسلة من الغارات الجوية خلال دقائق على مدينة غزة. تركزت الغارات وفق هذه المصادر على مربع أنصار والجامعات غرب المدينة، حيث كانت قد اقتحمت عناصر مسلحة منزلا وحاولت اختطاف أحد سكانه قبل اندلاع الاشتباكات. ويقول الفلسطينيون أن عناصر من ميليشيا تعمل مع إسرائيل حاولت التسلل على متن دراجات نارية وحاولت اختطاف شخص من مدينة غزة، وهناك جرى تبادل لإطلاق النار تدخلت من خلاله طائرات سلاح الجو لإنقاذ ومساعدة عناصر الميليشيا على الانسحاب من المكان. وفقا لمصادر فلسطينية، المستهدف للاختطاف هو مسؤول بجهاز الأمن الداخلي ولم يتضح مصيره. شهود عيان قالوا إن سيارتين تعرضتا للقصف وإن أصوات إطلاق نار سمعت بالمكان، من بين القتلى طفل وطفلة وفقا لمصادر فلسطينية وصلت قبل قليل. حتى الآن لم يرد أي تعقيب إسرائيلي، تعقيب من قبل الناطق بلسان جيش الدفاع، لكن مصادر عسكرية إسرائيلية قالت إن سلاح الجو تدخل لدعم ميليشيات نفذت عملية أمنية غرب مدينة غزة قبل قليل. إذن ماريا، مقتل 8 فلسطينيين في اشتباكات بين قوة من جيش الدفاع وعناصر فلسطينية في وسط مدينة غزة قبل قليل، والصورة حتى الآن غير واضحة تماما، ننتظر الرد ربما من الناطق العسكري. ماريا.
1: أشكرك زميل حسن أبو زيد. الآن نفتح ملف التعليم مع عودة الحياة إلى ساحات المدارس وإلى صفوفها اليوم.
2: حبيبي
1: إذانا بانطلاق عام دراسي جديد يحمل معه أمال الطلبة وكذلك أولياء الأمور وتطلعاتهم لعام آمن مستقر ومزدهر. ووزارة التعليم تعرب عن ارتياحها إزاء عملية افتتاح السنة الدراسية الجديدة. وزير التعليم يؤكد أن وزارته ستعمل على تعزيز الهوية والانتماء خلال العام الدراسي الجديد. تعالوا بنا نستمع إلى تقرير مراسلين لشؤون التعليم وسام جبر.
3: أكثر من 2,600,000 طالب وطالبة يتوجهون صباح اليوم إلى المقاعد الدراسية لافتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027 بعد انتهاء الإجازة الصيفية، وما يقرب من 180,000 تلميذ وتلميذة يبدأون الدراسة في الصف الأول الابتدائي، ويبلغ عدد طلاب صفوف الثاني عشر أكثر من 143,000 طالب وطالبة إذ ينهون هذا العام دراستهم الثانوية. ويبلغ عدد المؤسسات التعليمية والمدارس في جميع أنحاء البلاد 28,000 مدرسة. وزير التعليم يوف كيش قال إن العام الدراسي الجديد ينطلق أمام أكثر من 2,600,000 طالب وطالبة بعد صيف شارك خلاله أكثر من 1,000,000 طالب في أطر تعليمية مختلفة. وأضاف الوزير كيش يقول إن وزارة التعليم تدخل السنة الجديدة بمسؤولية كبيرة واتجاه واضح يتمثل في تعزيز الشعور بالانتماء والصمود لدى الطلاب وتعميق الهوية والقيم والتراث بالتوازي مع تزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تمكنهم من النجاح في عالم سريع التغيير. وأكد الوزير كيش أن وزارة التعليم ستواصل الربط بين الجذور والمستقبل من خلال توسيع تعليم الخطة التعليمية ستيم لتعزيز المواد العلمية والذكاء الاصطناعي وإدخال التربية المالية للمرة الأولى ومواصلة تطوير التعليم المبتكر والملائم بصورة شخصية. من جانبه قال المدير العام لوزارة التعليم السيد مئير شمعوني قال إن افتتاح السنة الدراسية يقف وراءه جهاز كامل عمل خلال الأشهر الأخيرة على إعداد المدارس ورياض الأطفال لاستقبال الطلاب، وأكد أن العمل سيستمر يوميا من خلال مرافقة الطواقم التعليمية وضمان وصول السياسات والموارد إلى الصفوف وإلى كل طالب وطالبة. وحول التعليم في شرقي القدس ومدارس شرقي المدينة تحدثنا إلى رئيس اتحاد لجان أولياء أمور الطلاب في المدارس العربية في المدينة السيد زياد الشمالي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 1/9/2026 هو اليوم الأول لعام دراسي جديد نتمنى فيه المحبة، كل المحبة والخير لجميع طلابنا وطالباتنا وأولياء الأمور وإدارات المدارس والطواقم التعليمية. كل عام وأنتم بخير. رغم التحديات والعوائق المتمثلة به، أولا عدم إعطاء تصريح دخول لمعلمي الضفة الغربية لمدارس القدس مما يعيق بعض المدارس من انتظام الدوام الدراسي. ثانيا نقص بأعداد الصفوف الدراسية. ثالثا عوائق دخول الطلبة من الحواجز كمنطقة مخيم شعفات وكفر عقب قلنديا وصعوبة المواصلات في باقي المناطق. رابعاً قانون عدم توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية من طلبة القدس في سلك التعليم. خامساً إغلاق معهد قلنديا المهني وبذلك لا يبقى سوى القليل من المدارس الصناعية والمهنية. رغم كل هذه التحديات نتمنى للجميع أن يكون عاماً آمناً لكم وبعيداً عن أي عوائق وكوارث إن شاء الله. كل عام وأنتم بألف خير.
3: ومع انطلاق السنة الدراسية الجديدة تعود بؤرة الاهتمام إلى الصفوف الدراسية وإلى العلاقة المباشرة بين الطلاب والمعلمين وسط رهان الوزارة على أن تكون السنة الجديدة مزيجا بين تعزيز الصمود والانتماء والهوية، وبين تطوير المهارات العلمية والتكنولوجية والاستعداد لعالم العمل والحياة المستقبلية.
1: وفي منطقة الجنوب، نحو 130 ألف طالب وطالبة من المجتمع البدوي في النقب عادوا صباح اليوم إلى مقاعد الدراسة في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى المدارس الثانوية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا في الجنوب نواف النباري. نواف، هل تمت افتتاح السنة الدراسية؟ هل تم بصورة سلسة صباح اليوم في منطقة النقب؟
5: أهلا بك ماريا. نعم، يمكن قول ذلك بخلاف أعوام طويلة كان فيها إضرابات وغير ذلك. سوف نأتي على ذكر التلويح بالإضراب الذي ألغي في اللحظة الأخيرة خاصة في القرى غير المعترف بها. على كل حال، في البلدات العربية في النقب بما فيها مدينة راهط تم افتتاح العام الدراسي وبحمد الله بشكل شبه منتظم بما فيها المدارس في القرى غير المعترف بها، سوى بعض الإشكاليات الفنية كما تفضلت بالتمام والكمال. 128 ألف طالب وطالبة من رياض الأطفال وحتى الثانوية عادوا إلى مقاعد دراسة عند الساعة 8 من صباح اليوم. القائم بأعمال رئيس بلدية راهط يوسف أبو جعفر تحدث إلينا قبل قليل حول متابعة افتتاح العام الدراسي في المدينة.
6: لقد قمت اليوم بمعية رئيس البلدية وأعضاء آخرون بزيارة إلى مدارس راهط، وكذلك في مجموعة تحركنا في مجموعة كبيرة لزيارة المدارس والاستماع إليهم في اليوم الأول. أقول لك بكل صراحة أن 30 ألف طالب عندما يعودوا إلى مقاعد الدراسة إنما تعود مدينة كاملة إلى مقاعد الدراسة. هذه مدينة تتحرك صباحا ومساء في اتجاه التعليم. أقول لك أن 97% من القضايا كانت قد أنجزت ولا ليس هناك أي مشاكل فيها، والقليل القليل سنتداركه ونتعامل معهم بإذن الله تعالى خلال الأيام القادمة القليلة.
5: وفي القرى غير المعترف بها ماريا التي يتعلم طلابها في المدارس والمؤسسات التعليمية التابعة للمجلس الإقليمي واحة الصحراء، تم في نهاية المطاف افتتاح العام الدراسي رغم التلويح بالإضراب، وذلك في عقاب التوصل الاتفاق بشأن توفير جميع الاحتياجات اللازمة لهذه المدارس. الدكتور كايد العثمين من لجنة أولياء أمور الطلاب في قرية خشم زنة إحدى هذه القرى تحدث إلينا عن هذا الاتفاق وهذا الإنجاز.
7: بعد مفاوضات شاقة بين مجلس واحة الصحراء ولجان الأباء من جهة ووزارة المعارف من جهة أخرى، تم أمس ليلا التوصل إلى اتفاق يقضي بالتزام وزارة المعارف بتوفير الميزانيات اللازمة للمجلس من أجل تشغيل المؤسسات التعليمية في القرى غير المعترف بها. نرجو أن يتم الالتزام بهذا الاتفاق وأن لا نحتاج مستقبلا إلى العودة إلى الإضراب أو الاحتجاجات الأخرى.
5: هذا وقد علمنا ماريا أن هناك بعض المشاكل المتعلقة بالسفريات ونقل الطلاب في بعض القرى والتي لا تزال تنتظر الحل، فيما تؤكد وزارة التربية والتعليم أن مسؤولية توفير هذه السفريات ميدانيا تقع على عاتق السلطات المحلية. صورة وردية إلى حد بعيد فيما يتعلق بافتتاح العام الدراسي، لننتظر إذا ما كانت هناك مستجدات خلال الأيام المقبلة. إلى هنا ماريا.
1: نشكرك الزميل نواف النباري. ونحن من الجنوب إلى منطقة شرقي أورشليم القدس، هناك أيضا افتتحت السنة الدراسية الجديدة. عن افتتاح العام الدراسي في شرقي المدينة بالإضافة إلى قريتي أبو غوش وعين نقوبة ينضم إلينا مراسلنا أحمد أبو سويس. كل الأمور تمت بهدوء وانتظام أيضا في تلك المناطق، أحمد أهلا بك.
8: مرحبا ماريا. طبعا ربما نبدأ بقريتين يعني النقوبة وعين رافع، طبعا الأجواء فعلا كانت أجواء فرح وسرور ووردية. الصورة فعلا أو هذا اليوم الأول من انتظام العام الدراسي الجديد بدأ بصورة وردية ومليئة طبعا بالفرحة والسرور. طبعا صباح يوم 1100 طالب وطالبة من قريتي عين رافع وعين نقوبة افتتحوا العام الدراسي الجديد وعادوا إلى مقاعدهم في مدارس الثلاثة في القريتين من المرحلة الابتدائية مرورا بالإعدادية وصولا إلى الثانوية. طبعا وسط أجواء التفاؤل بأن يكون العام الدراسي الجديد يعني عام ناجح ومثمر بغير الأعوام السابقة. وجاء هذا الافتتاح ماريا المنتظم بعد أن قام المجلس الإقليمي متي يهودا بالاستعدادات وتخصيص الميزانية الأساسيات اللازمة من أجل افتتاح العام الدراسي طبعا بصورة منتظمة. ليس بعيدا عن قريتين عين نقوبة وعين رافع أيضا في المجلس أو قرية بلدة أبو غوش 3000 طالب وطالبة انتظموا وبدوا عامهم الدراسي أيضا بانتظام في 5 مدارس، مدرستين ابتدائيتين، مدرسة إعدادية، مدرسة ثانوية ومدرسة للتعليم الخاص طبعا بدون أي مشاكل تذكر. طبعا بعد أن قام أيضا المجلس المحلي بتخصيص 2 مليون شيكل لترميم المدارس مع بدء العطلة الصيفية، المجلس المحلي هناك بيّن بأن هناك ميزانية 12 مليون شيكل لتوسعة وبناء يعني مدرسة إعدادية جديدة ملاصقة ومحاذية للمدرسة الثانوية. طبعا نستطيع أن نقول هناك فعلا يعني في هذه في القرى 3 عين نقوبة وعين رافة وأيضا أبو غوش انتظمت الدراسة. يعني أما في شرقية القدس في الأحياء العربية هناك ربما نبدأ بحي سلوان، يعني بعد أن يعني جريمة القتل التي كانت هناك قبل عدة أيام وراح ضحية 3 أشخاص من عائلة العور، كان هناك خوف وقلق بأن لا تنتظم الدراسة، ولكن الدراسة هناك انتظمت. يعني في عدد مدارس أخرى 45,000 طالب من الطلاب العرب يتعلمون في المدارس شرقية القدس. يعني كانت هناك بعض الانتقادات لإدخال المنهاج الإسرائيلي وتحويل أو إلغاء المنهاج الفلسطيني الذي تعلم عليه مدار سنوات طويلة. باختصار شديد ربما المشكلة كانت مرية في المدارس الأهلية المسيحية بعد أن يعني لم ينجح تقريبا يعني من 180 معلم وموظف لم ينجح بالوصول تقريبا 110 موظفين ومعلمين إلى المدارس بسبب عدم حصولهم على تصريح من إسرائيل. هذه صورة الوضع حاليا. نستطيع أن نقول المدارس انتظمت في شرقية القدس في هذا اليوم،
1: ونحن نريد أن نتابع مع التعليم في منطقة شرقي أورشليم القدس. ونرحب بداية بضيفنا بالأستاذ جميل شرقية وهو مسؤول التعليم العربي في بلديات القدس. أهلا وسهلا فيك أستاذ جميل.
9: أهلا وسهلا فيكم، شكرا لك.
1: حدثنا من خلال مراقبتكم في البلدية للساعات الأولى من السنة الدراسية الجديدة، كيف كنتم تقيمون الوضع بصورة عامة؟
9: أولا أنا بهنئ جميع طلابنا وأهلينا على افتتاح عام دراسي. الحمد لله في شرقية القدس تم افتتاح عام دراسي بشكل طبيعي جدا مع كل المركبات اللي كانت، والحمد لله أننا اليوم نجحنا أنه جميع المدارس الرسمية افتتحت بشكل طبيعي، استقبلنا طلابنا وأهليهم بشكل اللي يليق فيهم، وإن شاء الله بنتمنى أن تكون سنة خير علينا جميعا.
1: ألم تنضم مدارس تابعة للبلدية إلى الإضراب الذي أعلنته المدارس الأخرى، أم اقتصر هذا الإضراب على المدارس الخاصة؟
9: الإضراب اقتصر فقط على المدارس الخاصة المسيحية بسبب كيف ما ذكر سابقا موافقات جميع الجهاز عم بيحاول يساعد في حل هاي الإشكالية قدر الإمكان. طبعا في جهات مختصة هي المؤهلة والمخول لتعطي هيك موافقات. أنا بشكل شخصي بتواصل مباشر مع المسؤولين في المدارس المسيحية قد ما بنقدر نساعد إن شاء الله أن احنا ننجح نحل هاي الإشكالية.
1: أستاذ جميل، باعتبارك مدير قسم التعليم العربي في بلدية أورشليم القدس، نريد أن نسمع منك عن البرامج الجديدة، المناهج التي تتطلعون لإدخالها هذا العام من خلال العملية التدريبية.

0: وهي من الولادة لحتى إنهاء الثاني عشر، وكمان نرافقه في المجال الأكاديمي مع الرؤية المستقبلية في المجال الأكاديمي طبعا، لأنه هي عم تتحول من سنة لسنة، عم إحنا بتطورنا إحنا كمؤسسة، كيف إحنا نشوف الطالب كخريج من مدارسنا، وهذا الإشي إن شاء الله رح نترجمه من أمل لخطة استراتيجية تتنفذ بأرض الواقع من خلال جميع الشركاء في وزارة
1: أستاذ
0: المعارف.
1: أستاذ جميل، أنت ترسم لنا صورة مشرقة، لكن لا يخفى على أحد أن هناك مشاكل عديدة في المدارس شرقي أورشليم القدس، النقص في غرف التدريس، التسرب، العنف، يعني كيف بتعتزموا التعامل مع هذه التحديات؟
0: أول شيء أنا بطلع دائما على، إذا بدي أضل أطلع بس على المشاكل راح أشوف كثير مشاكل، بس إذا بطلع على الإمكانات راح أشوف في كثير فرص، هاي أنا بالنسبة لي بشكل شخصي بعمل فيها. فأكيد الواقع هو مش سهل والحياة مش وردية، بس إحنا بنحاول نترجم كل الموارد الموجودة عندنا لتخدم الفئة المستهدفة اللي هي أولا وآخرا الطلاب وأهاليهم. على كيف إحنا نعملها؟ نعملها من خلال شراكات، من خلال دعم للمعلمين، لأنه هم الأساس اليوم، المعلم هو الأساس، المدير هو الأساس في الجهاز التربية والتعليم. كل ما إنه إحنا بننطي برامج حديثة جديدة اللي هي تطور الطلاب، إحنا بنخطط إنه يكون المستقبل أفضل. هلأ من ناحية النقص في الغرف الصفية، من ناحية كل الإشكاليات، الحمد لله اليوم افتتحنا في مدرسة اللي هي مدرستين بشعفات اللي هو بنايات جديدة انفتحت السنة، كمان في واد قدوم، كمان في روضات جديدة، اللي كل سنة احنا عم نجتهد انه نفتتح صفوف جديدة لنخدم الطلاب بأحياء السكن اللي هم عايشين فيها، عشان ما نطلعهم برا بلدهم ونحاول انه احنا
1: ذكر الصفوف الجديدة، يا ريت تعطينا هيك تفاصيل اوفى اذا كانت متوفرة لديك عن تطبيق المنهاج الاسرائيلي على اكثر من 45 الف طالب وطالبة في الصفين الاول والسابع، يعني كيف الا يخلق هذا نوع من البلبلة لدى الطلاب؟
0: أنا مفكر إنه بالعكس هذا بيخلق أكثر يعني هدوء داخل المدارس، لأنه الأمور من ناحيتنا ممكن إحنا نطلع عليها كمنهاج فلسطين أو منهاج إسرائيل أو العكس تماما. الفكرة هنا كيف أنا بقدر أخلق منظومة اللي فيها تعزز مهارات الطالب وأترجم الخطط التدريسية لمهارات ومش لمعلومات. فاليوم الاختيار هو اختيار الأهل من خلال منظومة التسجيل للصف الأول والسابع. فالحمد لله في عنا احنا اقبال، وواجبنا اليوم احنا نحول الاعداد هاي الى فئة اللي هي اكثر فيها جودي وعملية التعليم تكون اكثر مناسبة.
1: ماذا تقول للأهل المعارضين لهذا المنهاج؟ لانه في معارضة.
0: ما بشفت معارضة، في ممكن تساؤلات، في استفسارات، وكل سؤال واستفسار اليوم الأهالي بوابنا مفتوحة، احنا بنقعد معهم نعمل معهم لقاءات، في عنا مركز أهالينا اللي بيخدم الفئة المستهدفة اللي انت ممكن تتطرق لها، اللي بأي سؤال احنا بوابنا كقسم أو كنظام مفتوح اللي بنحاول نستوعب الأهالي ونجاوبهم على الأسئلة اللي هم بيسألوها، لأنه هم دائما عندهم حق انه انت بدك تختار منهاج او بدك تختار مدرسة، شو هاي المدرسة عم تخدم ابني، شو المدرسة ممكن توصل ابني للجامعة بأي طريقة.
1: نشكرك الأستاذ جميل شرقية، وأنت مسؤول التعليم العربي في بلدية القدس، شكرا لك. ودعونا نرحب الآن بقدس الأب إبراهيم فلتس، مدير مدرسة تيرا سانتا للبنات. أبونا إبراهيم أهلا وسهلا فيك معنا.
2: أهلا وسهلا بك، أنا مدير مدارس تيرا سانتا.
1: مدير مدارس تيرا سانتا، مش بس مدرسة تيرا سانتا. تمام. طيب العام الدراسي عندكم يبدأ بأزمة ويرافق هذه الأزمة إضراب اليوم.
2: نعم،
1: حدثنا عن الأسباب بداية.
2: يعني للأسف اليوم 1/9 الكل كان مبسوط، الأولاد كانوا مبسوطين، الطلاب مبسوطين إنه يرجعوا للمدرسة. يوم السبت والاثنين امبارح قوم اللي هم أطفال التمهيد والروضة وهيك كانوا كتير مبسوطين، ولكن لغاية امبارح بالليل كان في حوالي 72 واحد من 170 معلم ومعلمة من الضفة الغربية إن هم بيوصلوا على المدارس هون، ما كانش طلع التسريح. فكان صعب جدا ان احنا نعمل مدارس.

0: بدون هذول المدرسين والموظفين والإداريين اللي بيجوا من خصوصا كمان من منطقة بيت لحم، بيجوا من كل المناطق، بيجوا كمان من الخليل، فكان صعب جدا ان احنا نعمل المدرسة اليوم. وعلشان هيك ما صارش مدارس في كل مدارس القدس، المدارس المسيحية اللي هي حوالي 15 مدرسة مسيحية.
1: طب أنتم أبونا على اتصال مع المسؤولين، هل توصلتم ربما إلى نتيجة مبدئية ربما نزف للمستمعين ولأولياء الأمور بشرى سارة؟ نعم. من خلال الحديث معك.
0: نعم، الكل كان في اتصال مع الكل والحمد لله، يعني خلال فترة الصباح اليوم يعني طلع العدد كبير جدا من التسريح، عدد يعني تقريبا في ممكن نقول من كل المدرسة المسيحية في 2 بس اللي مش طلع لهم تسريح، واحنا بنعالج الموضوع.
1: طب اذا بس 2 ابونا لماذا اضربتم اليوم؟ يعني كان ممكن انه تتدبروا. لا
0: الصبح ماريا كان اكثر من 2. انا بحكي ان اتحلت الموضوع اليوم الصبح، لغايه اليوم الصبح كان لغايه الساعه 8 الصبح 21 معلم ومعلمه بدون تسريح.
1: طب يعني بنفهم انه بما انه هذه الاتصالات اسفرت عن التوصل الى نتيجه ايجابيه، يعني نعم نقول للطلاب بكره ممكن انه يعودوا الى المدارس
0: ان شاء الله. هيكون في اجتماع مع المدراء المدارس هون وبنكرر ان شاء الله بعد الظهر. ولكن كمان في مشكله كبيره كمان في المدارس الاسلاميه، في 60 معلم ومعلمه من المدارس الاسلاميه مش طلع لهم تسريح، اللي هي مدارس دار الحكمة، دار السفل الإبراهيمية، مدارس الإيمان، جبل الزيتون، كل هذه المدارس كمان يعني هم مش طلع لهم تسريح. حوالي 60 معلم ومعلمة برضو بيجوا من الدفة مش طلع لهم تسريح. يعني يا ريت كمان تنحل هذه القضية، هذه المشكلة، لأنه كمان كلنا متعاونين مع بعض، كلنا مدارس، كلنا بنعمل مع بعض على تربية هذا الجيل. فكمان نطلب ان هم ينظروا ل60 معلم ومعلمه من المدارس الاسلاميه مش طالع لهم تسريح، المدارس المقدسيه احنا بنسميها، بلاش نقول مدارس مسيحيه واسلاميه، بلاش كله مدارس مقدسيه، هذول كمان بدنا نتعاون.
1: طب لماذا تتكرر؟ يعني هذه الازمه ليست بجديده، تقريبا مع بدايه كل عام بنسمع عن هاي القضيه.
0: بدايه الفصل الثاني من السنه الماضيه اضربنا اسبوع ما كانش في تسريح يعني كمان، وهذا اليوم أضربنا اليوم يعني كمان، بدل ما كانت المدارس تكون مليانة بالطلاب والفرحة والسعادة أنهم رجعوا يتقابلوا مع أصدقائهم ومعلمينهم وهيك، اللي هم مسكر المدرسة، المدارس كلها مسكرة. فيعني يا ريت هذا الإشي مهم جدا، وهذه المدارس اللي موجودة في القدس لها تاريخ، لها يعني
1: احنا بنتامل انه توصلوا لحل وبنقدر نزف لمستمعينا خاصه لاولياء الامور في المدارس الخاصه انه ان شاء الله بكره تنتظم الدراسه كالمعتاد.
0: وهذا اللي بنتمناه كلنا، يعني كل واحد فينا بيتمنى، الطلاب بيتمنوا، الاهالي، المدرسين، الموظفين، الاداريين، الكل بيتمنى ان احنا نرجع على المدارس
1: ان شاء الله يتم شاء الله. حل هاي المساله. نريد ان نشكرك في هذه المرحله قدس الاب ابراهيم فلتس مدير مدارس تيرا سانتا في البلاد. شكرا لك ابونا، يعطيك العافيه.
2: الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده ينولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة، الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا قلنا رح نطلع على الهواء. كيف ولاش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع
2: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد، بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
1: مستمرون مع حديث الظهيرة ومع افتتاح العام الدراسي الجديد والحوارات مع ضيوفنا، ويطيب لنا أن نرحب الآن بالمعلمة نوال كناعني مديرة مدرسة ابن سينا الإعدادية في كفر قرع. ست نوال، أهلا وسهلا فيك معنا.
7: والسلام عليكم، وأهلا وسهلا فيكم في جميع إن شاء الله المستمعين.
1: يلا حدثينا، كيف كانت الساعات الأولى من العام الدراسي عندكم؟ كيف لاحظتم مشاعر الطلاب مع العودة إلى مقاعد الدراسة؟
7: كان يوم جميل جدا، احتفال راقي جدا، في نحتفل بطلابنا ونفتخر بهم، نفتخر بإنجازاتهم الرائعة وبوصولهم الحمد لله أهم إشي بسلام للمدرسة، لأن العطلة هي صح إشي جميل ولكنه إشي خطير، فطلابنا وصلوا بأمان الحمد لله، فاتوا على صفهم بطريقة رائعة جدا بتلهف وشغف، وما هذا إلا دليل قاطع إنه أولادنا بخير الحمد لله، حابين يتعلموا وعندهم طموح، وإن شاء الله إنه بنحقق جميع طموحاتهم تعاون معاهم وأهليهم طبعا.
1: لا شك إنه كان لك كلمة في الساعات في الرسالة التي وجهتيها للطلاب في اليوم الأول، يا ريت تعطينا هيك لو تفاصيل بسيطة.
7: طبعا كلماتنا الأساسية نوجهها لأولادنا إنه إحنا مجتمعنا الحمد لله بخير، بدنا إياهم بسلام وبأمان نحافظوا على صحتهم وعلى سلامتهم، وبدنا يكونوا رائعين ومتفوقين ويجتهدوا، الاجتهاد هو أساس نجاح كل إنسان، وبدنا طلابنا كلياتهم إن شاء الله يصروا على اجتهادهم، يوصلوا على المدرسة بشكل ثابت، يلتزموا بجميع القوانين لأنه القوانين انوجدت عشان تحمينا. مثلا من القوانين الأساسية لما باجي على المدرسة إذا احتجت أني أجي بالدراجة، مع أنه مش مفضل بسبب الخطورات الموجودة في الشارع بلبس خوذة، إذا بدي أجي على المدرسة المفروض ألتزم بالدوام، وقت الدوام، لأنه المجتمع الصالح والمجتمع اللي بيلتزم بالدوام، وأكبر دليل طبعا الإنجازات في اليابان وألمانيا هي بسبب التزامهم بدقة الوقت، وأيضا التزامهم بتعليمات المدرسة من حيث اللباس الموحد. لما أنا كطالب بوصل للمدرسة وفاهم من كلب البيت أني أنا جاي على المدرسة أتعلم، فايت من الأساس بأجواء تربوية ولابس لباسي وحاسس أني مأدي واجبي، أنا بقدر أقعد بالصف وبكون عندي تفرغ للتعلم. ولكن إذا أنا جاي من البيت مش عامل حسابي أني جاي أتعلم وجاي أتسلى، فأكيد مش راح أتفرغ للتعلم، وبهيك للأسف طلابنا بيخسروا وبتراجع مستواهم التدريسي.
1: وأكيد لاحظتم حماس لدى الطلاب في العودة طبعاً إلى مقاعد الدراسة طبعاً، خاصة بعد إجازة مطولة.
7: طبعا كان حماس رائع جدا. طبعا أنا بقدر أقول أنه الطاقم التدريسي في مدرستنا ابن سينا كان واقف صف واحد في استقبال الطلاب بمحبة، بدعم، بتشجيع، وبانتظار، وبلهفة، وبشوق لأولادنا. وطبعا انتظرتهم فعاليات تربوية قمة في المهنية، اللي هي دمجت بين التزامي كإنسان بصحتي وسلامتي لبين التزامي كإنسان بأدائي وعملي وواجباتي اتجاه نفسي واتجاه مجتمعي.
1: ست نوال، نحن طبعا نعرف أنه في فروقات تعليمية بين الطلاب، هل وضعتم هذا العام برامج خاصة لمساعدة الطلاب الذين يحتاجون إلى ساعات إضافية لتقديم يد العون لهم؟
7: بداية طبعا أنا بقول بكل حب لكل الأهل أنه لما إحنا نساعد أولادنا بأنهم ينظموا أمورهم ممكن يتخطوا حتى الصعوبات الموجودة. الموجود في المدارس اليوم بالأطر التربوية كم هائل ورائع من البرامج اللي ممكن تساعد أولادنا، ولدرجة أنه اليوم الوزارة بتوفر مشاريع محوثبة من البيت، إذا الطالب عنده أي صعوبة أي أمر مش فاهمه ممكن يتواصل مع ناس اللي تدرسه عن طريق جوجل ميت أو الزوم. هاي النقطة. النقطة الثانية، في بالمدارس ملان مشاريع اللي خصصت للطلاب اللي عندهم صعوبات، ولكن واجب على الأهالي إنهم يتواصلوا مع المدرسة ويستطيعوا مع بعضهم عشان يكملوا بعض. يعني الأهل بأخذوا دور معين والمدرسة بتكمل بقية الأدوار اللي هي أكثر تتعلق بالبيداغوجيا، مثل مشروع إيلا اللي هو مشروع للطلاب اللي عندهم صعوبات تعلمية، مثل مشروع ملاء اللي هو مشروع جميل جدا اللي بعت الولد مرحاب لمدي أحير اللي هو القصد مكان تعلم مختلف، في مشروع جديد اللي فتنا فيه كمدرسة اللي هو مشروع 720، في مشروع آخر اللي اسمه الإعدادية الناشئة أو إعداديات الناشئين اللي فيه الطلاب بتعلموا بطرق مختلفة، طبعا بالإضافة لساعات الدمج، ملان خطط تربوية. مهم جدا الأهل يكونوا على يقظة وعلى متابعة عشان يستطيعوا إن شاء الله أن يساعدوا أولادهم بأنهم ينطلقوا.
1: وإحنا بنتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذه الرسالة التي تقومون بها. جزيل الشكر إليك ست نوال كناعي.
7: شكرا شكرا لجميع الطواقم التربوية ولجميع المستمعين، نتمنى لهم النجاح والتوفيق الدائم.
1: مديرة إعداديات مدرسة ابن سينا في كفر قرع، توفيق والنجاح. حديث الظهيرة، تعالوا بنا الآن مستمعينا نكون مع آخر التطورات في منطقة الخليج، وينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. أهلا بك شمعون، ما الجديد على هذا الصعيد شمعون، خاصة غدات التصريحات والتهديد والوعيد للرئيس ترامب بالرد على الهجمات الإيرانية على القوات الأمريكية في الأردن؟ يمكن القول ليلة هادئة رغم هذا الوعيد من جانب ترامب؟
8: صحيح مريم، مساء الخير. ولكن إلى جانب تأكيد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تواصل ضرب إيران بقوة، كما قال لصحفيين في المكتب البيضاوي الليلة الماضية، دعينا نستمع.
9: If Iran had a nuclear weapon, Israel would have been wiped out. You would have no Israel right now, and you'd probably have no Middle East. And they'd be hitting our cities at some point because they're sick people.
8: لو امتلكت إيران سلاح نووي لتم تدمير إسرائيل، يقول ترامب، لم تتواجد ولم يتواجد الشرق الأوسط عموما، وكانوا يقصد الإيرانيين يضربون المدن الأمريكية أيضا في مرحلة ما لأنهم مرض عقليا. لن تحصل إيران، توعد ترامب مجددا ووعد لن تحصل أبدا على أسلحة نووية. أضاف ترامب أن حركة الملاحة مرجى في مضيق هرمز بيت القصيد في هذه الأسابيع الأخيرة، بل الأشهر الأخيرة، هذه الحركة تسير بشكل جيد جدا مع عبور نحو 30 سفينة يوميا في شريان النفط العالمي. ترامب جدد مرجى وصف إيران والجمهورية الإسلامية بدولة فاشلة لا تعرف حتى من يقودها ومن يديرها. في حساب مؤقت، وهذا ربما جزء من الرد على سؤالك ماريا، يمكن القول أن الحركة في مضيق هرمز الذي اشتعل مجددا، نذكر أول أمس بعد شهر منه من الهدوء بين أمريكا وإيران، إذن الحركة أقل من مما تريده واشنطن، ولكنها أكثر نشاطا وقلقا بالنسبة لطهران. خطة العزل الاقتصادي الأمريكية ماريا تؤتي أكلها حسب إدارة ترامب، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يؤكد على مواصلة هذا الضغط. لنستمع.
10: We have the blockade. And they are going to continue exerting pressure. And we've had very good discussions here already. And, I think it could be within weeks or months. And, the economy doesn't have to collapse. We just have to have the regime under the census. خلال اجتماع
8: للدول العشرين الكبرى اقتصاديا والمنعقد في مدينة ميامي الأمريكية، قال بيسنت إن حصار الموانئ الإيرانية مستمر معربا عن اعتقاده بأن هذه الإدارة ستحقق تحقق خلال أسابيع أو أشهر الهدف المرجو من هذا الحصار والخطة الخانقة، لا يجب أن ينهار الاقتصاد الإيراني نوها بسنت، ولكن يجب أن تعود إيران إلى رشدها. إلى جانب الاقتصاد هي طبعا واشنطن تبقي يدها على الزناد، في حسب موقع إكسيوس نقل عن 3 مصادر أمريكية كبيرة، فإن مساعدي ترامب والرئيس نفسه بطبيعة الحال يفكرون ما يزالون يفكرون بشن هجمات محدودة في مضيق هرمز بهدف تعطيل قدرات الرادار والصواريخ الإيرانية على مهاجمة سفن تجارية في المضيق. في هذا السياق أنباء الصباح ماريا تحدثت عن وقوع حادث آخر لإطلاق النار صوب ناقلة نفط إلى الشرق من خليج عمان، ونبأ آخر ينشره الحرس الثوري نفسه حول اعتراض ناقلة نفط سعودية إيران بطبيعة الحال. وهذه الخاتمة مرية تؤكد على لسان رئيسها بيزشكيان أنها مستعدة للعودة إلى التفاوض مع أمريكا شرط قبول الشروط الإيرانية. مرية،
1: شكرا لك شمعون بن نايم.
2: الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: حديث الظهيرة نعود إلى الملف التعليمي من جديد للاطلاع على أوضاع افتتاح السنة الدراسية، هذه المرة في منطقة الناصرة، ومعنا مراسلنا خالد دراوشي. خالد، هل انطلق اليوم الأول بهدوء وانتظام في منطقة الناصرة؟
11: نعم ماريا، في منطقة الناصرة وشمالي البلاد انطلق العام الدراسي الجديد بفرحة وبهجة من الطلاب. إذن هناك كان افتتاح للسنة الدراسية لكامل المدارس أيضا بكافة أنواعها. شهدنا أيضا الطلاب بعض متحمس وبعض حاليا يعني لا يزال يعني لم يشبع من أجواء العطلة الصيفية، إضافة إلى هذا الاكتظاظ المروري الذي شهدناه صباح اليوم في المدارس جميعها وأيضا في الشوارع. هناك الأهالي أيضا كانت يعني توصل أبنائها إلى المدارس، وكل بحلة جديدة، باللبس الجديد، أيضا الحقائب الجديدة. من الأمور التي تطرقوا إليها الأهالي أن الأبناء يعني يذهبون إلى المدارس وهم يخافون أيضا من تحديات جديدة، تحديات إن كانت الأوضاع، إن كانت هناك يعني بعد العديد من الأمور التي عاشتها البلاد من النواحي الأمنية، من ناحية أيضا الكورونا في السنوات السابقة. هذا من ناحية، من ناحية أخرى أيضا هناك تحديات لمعلمي المدارس. معلمي المدارس يرون أن الطلاب حاليا يحتاجون إلى المزيد من الجهد، وخصوصا إذا ما نظرنا إلى الطلاب أيضا في خط المواجهة هناك في شمالي البلاد، فإن لا زالت هناك إمكانية وخطط مدروسة لإمكانية التعليم عن بعد في حال لا سمح الله اندلعت مواجهة أخرى بسبب يعني العام الماضي وكل ما شهدته البلاد من أوضاع أمنية كانت صعبة جدا على شمالي البلاد. الأجواء هنا بشكل عام في شمالي البلاد أيضا منطقة الناصرة وحتى الشمال تبدو مناسبة جدا وأيضا مهيئة لافتتاح العام الدراسي الجديد، وقد يبدو أبرز ما شهد هو التواجد الشرطي من أجل تمكين الأمور وتمكين أيضا الناس من أجل العودة السليمة إلى البيت من المدرسة، والعكس كذلك. هذه الأجواء بشكل عام ماريا، يعني الجميع الأهالي تقولها بصوت واحد، كل عام والجميع بألف خير.
1: كل عام والجميع بخير، شكرا لك خالد دراوشي. ومعنا الآن عبر الخط الهاتفي مديرة بستان الشمس في بيت جان السيدة كفاح دبور. أهلا وسهلا فيك سيد كفاح.
7: يعطيك ألف عافية حبيبتي، يعطيك ألف عافية، أهلا وسهلا فيك.
1: ربما بداية السنة الدراسية للطلاب في الصفوف المتقدمة أكثر سهولة من الصغار، يعني بتعرفي لا شك هناك أطفال يعني يصلون يدخلون باب الحضانة في اليوم الأول للمرة الأولى،
7: باب البستان والروضة، الحضانة جيل أصغر،
1: البستان والروضة، يعني لابد أنه بدخلوا أول مرة لهذه الصفوف. كيف تعاملتوا مع هذا الخوف لدى الأطفال؟
7: أول شغلة أهلا وسهلا فيك وفي جميع المستمعين. وهون الروضات والبساتين في بيت جن اليوم عن جد افتتحنا الأبواب واستقبلنا الأولاد، بس التحضيرات لهذا اليوم اللي عن جد على قدم وساق، صلى من الفرصة من شهر 7-8 تحضيرات من المجلس، تعرفي كل التحضيرات اللي لازم تنعمل من ناحية المجلس، من ناحية المعلمات، من ناحية معرفة الأهل، هيك علاقة الأهل، التواصل بين المعلمات والأهل، هذا كثير بخفف من توتر الأهل. جبنا لأولاد زيارات على البستان، عملنا هيك تجهيزات في الصفوف، منه مع المعلمات، منه مع المساعدات، اللي احنا حكينا هيك بلغة واحدة عشان يكون عندنا التواصل في التربية، اشي اللي بنسميه احنا ريتس حنوخي، من الروضة من الحضانة، حتى احنا بلشنا نعمل هاي الفعاليات الانتقالية، ناخذ الاولاد يتعرفوا على الروضة، معلمة الروضة هيك بنت جفوت صوت مجموعة الاهل، احنا على تواصل دائم مع الاهل خلال كل الفرصة كل الفترة.
1: طب فكان كثير حكي لنا ست كفاح، احكي لنا بالنسبة لأجواء اليوم الأول في البستان، احكي لنا عن مشاعر الأطفال لدى وصولهم وكيف استقبلتوهم، منحب نعرف تفاصيل أكثر.
7: أول شغلة على صعيد المجلس هيك عاملة كأجواء في البلد، في زيارات هيك من مثل الفنانة حنان سوسان، شادية أمون، وبعد في هيك فنانين وفنانات اللي بيدوروا على البساتين والروضات والحضانات. اليوم إحنا على البستان والروضة ما وصلش لعنا، بس هاي التحضيرات اللي إحنا عملناها من قبل، والأجواء حتى بتمشي في القرية بتحس إنه في عنا مناسبة معينة كل الناس عم تجي، فهذا كمان بخفف من التوتر تبع الأولاد. وكل معلمات الروضات والبساتين والمدارس، إحنا حد مدرسة هون هيك بنستقبل الأولاد كبيرة.
1: طب كيف توازنون بين التعليم وبين منح الأطفال مساحة اللعب والاستكشاف؟
7: أول إشي من اللحظة اللي بفوت فيها الولد على البستان، المهم إنه هو يحس منيح، نستقبله ونحسسه إنه هو مرغوب فيه، هو بعرف البستان من قبل وبعرف المدرسة من قبل. قلت لك عمليات الانتقال كانت مكثفة عنا لأنه هيك طلعنا من أجواء شوي صعبة، والشطارة واليقظة، إحنا من أول شيء نستقبل الولد ونحسسه إنه في الأمان، في المحل الآمن فيه، حتى لو بكيت أنا وصل عندي أولاد اللي عم بيبكوا أو أطفال اللي عم بيبكوا، حتى لو بكيت، حتى وشوشت ولد قلت له أقول لك سر، أنا كمان اليوم بكيت، بس لما شفتك ولعبت شوي نسيت البكاء. وهي تعرفت
1: رائع. إحنا طبعا نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا ربي. سيدة كفاح دبور مديرة بستان الشمس في بيت جن، شكرا لك وأهلا وسهلا فيك معنا. في انعطاف حاد تعالوا بنا إلى اعتقال 8 مشبوهين في هدى والسامرة بشبهة الاعتداء على الممتلكات العامة. للمزيد معنا مراسلون لشؤون الشرطة إياد حرب، أهلا وسهلا فيك إياد، تفضل.
12: أهلا بك مريم. بالفعل رغم الانتقادات اللاذعة والتنديد من قبل جهات سياسية مدنية وأمنية، تواصل جهات في اليمين المتطرف تنفيذ جرائم تدفيع الثمن في القرى والبلدات الفلسطينية بمناطق الضفة الغربية في مشهد يكشف اتساع دائرة العنف والاعتداءات التي تستهدف السكان والممتلكات، وسط مخاوف متزايدة من تصعيد ممنهج يهدد بتفجير صورة الوضع الميداني، وفي سياق مريم وفي إطار تحقيق تجريه القيادة المشتركة بين الأجهزة الأمنية في شرطة لواء يهودا والسامرة على أرضية ارتكاب العديد من حوادث إضرام النار والاعتداءات الخطيرة التي وقعت في منطقة جنوبي الخليل. في إطار ذلك اعتقلت الشرطة الليلة الماضية في منطقة يهودا 8 من المشتبهين بالضلوع في هذه الحوادث، وخلال النشاط الأمني تم أيضا ضبط 3 مركبات يشتبه في أن هذه المجموعة من المعتقلين استخدموها أثناء ارتكاب الحوادث والاعتداءات في الأخيرة. وتبين أن المشتبه به من سكان منطقة يهودا والسامرة ووسط البلاد، والبعض منهم من القاصرين. وبعد إنهاء التحقيق مع المعتقلين، من المقرر أن تطلب الشرطة اليوم تمديد فترة اعتقال الثمانية على ذمة التحقيق. وأكدت الشرطة أنها تواصل التحقيق في هذه الحوادث، وأنها تدين بشدة وتنظر بخطورة بالغة إلى حوادث العنف وإلحاق الأضرار التي تمس بأمن الدولة وبأمن واستقرار المستوطنات برمتها، مع الإشارة إلى أنها ستواصل العمل بحزم ومهنية لتحديد هوية الجهات الضالعة في مثل هذه الحوادث، إلى جانب اعتقالهم في مختلف أنحاء يهودا والسامرة والتحقيق معهم وتقديم هذه الجهات إلى العدالة وفقا للقانون. ونبقى في نفس السياق، مريا ذكرت مصادر فلسطينية أنه تم إضرام النيران في مسجد في قرية بازاريا بالقرب من مدينة نابلس، وخطت شعارات على جدران المبنى مسيئة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي، وتهديدات لمراسل قناة كان روي شيرون والأجهزة الأمنية. وباشرت الشرطة التحقيق في هذا الحادث أيضا. إليك مريا.
1: شكرا لك مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب.
12: شكرا.
1: بهذا نأتي مستمعينا إلى ختام حديث الظهيرة لهذا النهار. قبل أن نودعكم، نقدم لكم تحيات أسرة البرنامج: يعقوب عزرا، جسلين محميد، نادية أسمر مارون، جافرييل كوهن، وماريا عبد ربو. إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
3: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
2: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: الله يحملك إياه، صار شاب.
3: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
2: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. محاولة لاختطاف مسؤول كبير في حماس بغزة، ومصادر محلية تتحدث عن 8 قتلى. الشرطة تحقق في الاعتداء على مسجد في قرية بازاريا قرب نابلس. حادث عنف داخل مدرسة في طبرية. حظر إشعال النار في مناطق مفتوحة بسبب موجة الحر، والحرارة ترتفع غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
7: الواحدة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله وأوقاتكم. أعلن جيش الدفاع عن شن غارات قبل ظهر اليوم على عدة أهداف في غزة بهدف إزالة تهديدات عن قواته، ولم تقع إصابات في صفوف الجنود. ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأن الهجمات تركزت في منطقة الكتيبة وجاءت لمساعدة ميليشيا محلية مدعومة إسرائيليا تعرضت لإطلاق نار بعدما حاولت اختطاف مسؤول كبير في جهاز الأمن الحمسوي كما يبدو. وتحدثت أنباء محلية عن مقتل 8 فلسطينيين خلال العملية. باشرت شرطة إسرائيل التحقيق في حادث قيام مجهولين نشطاء يمين متطرف على الأرجح بإدرام النار في إحدى الغرف لمسجد في بلدة بازاريا قرب نابلس الليلة الماضية، وخط شعارات معادية على الجدران قبل فرارهم من المكان. وأكد جيش الدفاع أنه يستنكر هذه الأفعال بشدة، مشيرا إلى أنها تسيء إلى جميع السكان وإلى الاستقرار الأمني. إلى ذلك أشار ناطق بلسان شرطة لواء يهود والسامرة إلى ارتفاع طرأ على عدد المشبوهين اليهود الذين اعتقلوا على خلفية أحداث عنف ضد فلسطينيين. أعلنت شركة المياه جيخون التي تعمل في منطقة أورشليم القدس عن عودة إمدادات المياه، ومع ذلك طلبت من الجمهور مواصلة تقليص الاستهلاك لأغراض غير ضرورية. في طبرية أوقفت الشرطة على ذمة التحقيق 4 تلاميذ في الصف 12 للاشتباه فيهم بالضلوع في شجار اندلع قرب مدرسة في المدينة تخلله إيقاد الشعل. أورد نبأ مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل. في تل السبع أصيبت امرأة في 30 من العمر بجروح متوسطة إثر تعرضها للطعن. ويفيد مراسلنا نواف النباري أنه تم نقلها إلى مشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج الطبي. بسبب موجة الحر الشديدة وقع مفوض سلطة الإطفاء الجنرال إيال كاسبي أمرا يحظر إشعال النار في مناطق مفتوحة بجميع أنحاء البلاد حتى منتصف الشهر الحالي، ويستثني الأمر المنطقة الواقعة إلى الجنوب من طريق رقم 25 في النقب.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها غدا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. نعود ونلتقي عند الثانية. طاب يومكم.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
10: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: الليلة على قناة مكان.
11: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
12: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
13: كان بده يناولنا شغلة بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: نسبي. ساعة من الأغاني المختارة عمزاج سوزان ديبيني.
1: You have three messages. Message one.
2: أنا مش قادر أنسى غيابك.

0: 3. Please leave your message after the tone.
1: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
1: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
7: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا السلام على العروض.
8: مخزن ياشوك.

0: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
3: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. هجمات لجيش الدفاع في غزة وأنباء عن اعتقال مسؤول حمسوي كبير، زيادة ملحوظة في عدد المستوطنين المعتقلين بشبهة ممارسة عنف بحق فلسطينيين، هجوم روسي جوي على كييف يوقع 11 قتيلا على الأقل، وأجواء لطيفة إلى دافئ الليلة.
4: راديو مكان الأخبار.
3: الثانية ساعتنا الآن مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم. شن جيش الدفاع هجمات على أهداف في غزة بهدف إزالة تهديدات، هذا ما أعلنه المتحدث العسكري مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف القوات. ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأن الهجمات تركزت في منطقة الكتيبة وجاءت لمساعدة ميليشيا محلية مدعومة إسرائيليا تعرضت لإطلاق نار بعدما حاولت اختطاف مسؤول كبير في جهاز الأمن الحمسوي كما يبدو. وتحدثت أنباء محلية عن مقتل 8 فلسطينيين خلال العملية. سجل منذ مطلع العام ارتفاع ملحوظ على عدد المعتقلين اليهود المشتبه فيهم بممارسة أعمال عنف بحق فلسطينيين، وقالت الناطقة باللسان لواء يهودا والسامرة الليفتنانت كولونيل عيدان دهان توبول إن نسبة الزيادة أكثر من 200%. وأوضحت في سياق مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية أنه قدمت في السنة الحالية 61 لائحة اتهام على هذه الخلفية قياسا ب19 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وميدانيا نفذت مصادر فلسطينية بقيام مستوطنين بإضرام النار في سيارة بقرية نحالين غربي بيت لحم، كما خطوا شعارات عنصرية على سور أحد المنازل. أعلن سكرتير الجبهة أمجد شبيطة عدم استقالته، وقال في بيان أصدره أنه باق لإدلاء مهامه خلال الحملة الانتخابية. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب. شنت روسيا هجوما جويا واسع النطاق على كييف ومحيطها مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل، وذكرت السلطات الأوكرانية أن العشرات أصيبوا بجروح. في بئر السبع أغلقت الشرطة بأمر إداري صالة للحفلات ل25 يوما في عقب شجار أسفر عن إصابة قاصر بجروح طفيفة، كما ضبطت عددا من الفتيان وهم تحت تأثير الكحول. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن الصالة لم تستصدر رخصة عمل.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يكون الطقس ليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر. وهذه مستمعين درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس 19، تل أفيف وحيفا 24، الناصرة 23، المروج الشمالية وبئر السبع 22، ونختتم مع إيلات مع 28 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا عند الثالثة. طاب يومكم.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً.
7: بعد قليل توب 10 مع شادي بلان.
4: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: الله يحملك إياه، صار شاب،
9: خلي لك أولادك. طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
8: فش أحلى منا، تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
9: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
10: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
11: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
4: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في 10 صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
12: يا هلا يا هلا، مرحب فيكم معنا سباق الأغنيات العربية توب 10 راديو مكان. ارتاحوا، سم نسمع أغاني ناجحة، أنجح الأغاني هالأيامات عنا وبالعالم العربي. تحية لروبي بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، وإلكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. كان خامس الأسبوع الماضي الأسبوع من الاجتماع بالمرتبة 10. إماراتي حسين الجسمي، لذاذة، تراجع الأغنية بعد ما وصلت بالسباق للخامسة.

صمد كتير عنا بالسباق مرتبة خامسة راجع هالأسبوع حسين الجسمي غنينا بالمصري كعادته اللذاذة. مين اليوم رقم واحد؟ محمد عساف سانت ليفانت عمرو دياب الشامي أصالة بأغنية قوية تامر حسني معنا مروان خوري كمان وإلي كفوري كلن بيتنافسوا للوصول للمرتبة الأولى.

أنا بتتقدم أغاني بتتراجع بسباق هالأسبوع تاسعة جديدة جريء قوي توليت اللي بقول إنه أغنية توليت الثاني مع إليانا حنعيش ودعتنا بعد ما وصلت بس للمرتبة السادسة.

جريء قوي جريء قوي. توليت تاسعة هالأسبوع بالسباق. راغب علامة إسا بيتراجع هو كمان رغم

راغب علامة اللبناني بغني باللهجة المصرية. طلعنا على جنسيات الفنانين المشاركين معنا بالتوب 10 هالأسبوع، هيك لبنانية 4، مصريين 3، سوريا 2،

راغب علامس من أغنيته بالمرتبة الثامنة غنلنا إياها بالمصري كده كده. إسا سابع بيتقدم ثلاث مراتب، محبوبي وإلك فوري.

من رقم واحد اليوم سامي سانتيفان محمد عساف عمرو دياب ممكن تامر حسني كل هالفنانين بعدنا ما سمعنا أغنيهم. سابع سمعنا وائل كفوري عملنا محبوبي قدمت أغنيته ثلاث مراتب هالأسبوع.

الأغنية الهادية تسمع عمر مروان خوري مع مارلين نعمان يا دنيا نسينا تقدمها الأسبوع مرتبة واحدة من 7 لـ 6.

0: عن خوري هذا مع مارلين نعمان يا دنيا نسينا. احنا وصلنا لنص السباق مش رح ننسى انه عنا دقيقة واحدة مع الاعلانات بعدها منعود لنكمل معكم توب 10 سباق الاغنيات العربية.
1: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
2: الله يحمي لك إياها صارت صبية.
3: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
2: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده ناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.
9: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
0: احنا مع سباق الأغنيات العربية. أصالة إسا بتتقدم مرتبة واحدة.
10: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم
11: المرتبة الخامسة
10: أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.
12: أغلن الحبك وفاي ورهن العمر

أصالة بتغني الأصالة تقدم مرتبة واحدة. من رقم واحد اللي تابعنا دايما وتوقع بعرف

يتقدموا أكبر تقدم هالأسبوع بالسباق من 9 الأسبوع الماضي ل 3 هالأسبوع. إن أغنيتين بحافظوا على مرتبهن، 8 أغاني بتتقدم بسباق هالأسبوع، 2 بتراجعوا تعرفنا عليهن. رقم 1 و2.

نشوفها سريعا الأغاني اللي مرقت معنا من بداية هالساعة. شو هالجمال اللي عليك؟ المرتبة العاشرة للثاني. العاشرة كانت جديدة من حسين الجسمي اللي تراجع هالأسبوع. تاسعة توليد جريئة قوي جديدة. تامني رغب علامة كده كده تراجعت. باقي كفوري تقدمت أغنيته ثلاث مراتب محبوبة. سادسة سمعنا مروان خوري ومارلين نعمان تقدمت أغنيتهن مرتبة واحدة. خامسة أصالة تقدمت. الرابعة تامر حسني كمان تقدم. سانت ليفانت ومحمد عساف مسكارا سمعناهن بالمرتبة الثالثة. الثاني الشامي بيبي أما رقم واحد صلوا خمس أسابيع بالقمة عمرو دياب الهضبة. لولا البنات رقم واحد من جديد.

اسم نسمع ونسمعكم أغاني حققت نجاحات كبيرة بالماضي وكانت بمراتب أولى بالسباقات الماضية، زي هالأغنية لحنان الشمس القريئة. الأغنية عام 1987 بالصيف كانت رقم واحد.

بتذكر بالثمانينات كانت حنان مشهورة، قررت اعتزال الفن والابتعاد. سمعناك والشمس الجريئة من أول ألبوماتها الموسيقية، وقتها حققت نجاح كبير كبير كبير هالأغنية، كان هذا عام 1987.

0: شمس القريئة حنان هاي. ذكرنا الأغنية هاي اليوم بإطار ساعة سباق الأغنيات العربية. بس نختم السباق وأغاني السباق الجديدة، نتعرف على أغاني كانت وصلت بالمراتب أولى زمان بالماضي، سباقات الماضي. حنان اللي كانت نجمة كبيرة بالثمانينات والتسعينات، بدنا نقولنا لمحمد فؤاد كمان واحد من نجوم التسعينات.
1: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.

حبيبيه سمعنا محمد فؤاد بال 2005 غنى لنا هالأغنية. لسه بال 2018 وصلت هالأغنية للمرتبة الأولى بسباقنا. تامر حسني نسيني ليه.

أصوات حلوة، جزافاتي وإليانا. غنوا لنا تيناتين ولا غلطة، وصلت الأغنية للمرتبة الأولى بسباقنا قبل 3 سنوات.

إستا راغب علامة كمان أغنية ناجحة كتير كانت لإله لـ 2017 أطلقها تركني لحالي كمان وصلت للأولى

لنا بعد مجال لكمان أغنية قبل ما نقولكم شكرا. نسمع أغنية كانت قبل سنتين سنتين ونص بالمرتبة الأولى بسباقنا, عرفتوها أكيد, شيرين عبد الوهاب, بتمنى أنساك.

فاهم هالاغنية الحلوة اجا الوقت لنشكركم. ساعة سباق فن فنانين انتهت لليوم. خليكم معنا على السماء مكملين الفترة بعد الأخبار والإعلانات. على الطريق رح نكون بانتظاركم. نختم مع فضل شاكر. إلى اللقاء.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. من مكان سنة دراسية ناجحة وموفقة.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
6: خلي لك أولادك، طبعاً صاروا كبار وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
5: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبتراكضوا حواليكم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
7: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
8: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. اختطاف مسؤول حمسوي كبير في غزة، ارتفاع ملحوظ على عدد المستوطنين المعتقلين بشبهة ممارسة عنف بحق فلسطينيين، القائمة المشتركة تحمل بشدة على انضمام سيغالوفيتش إلى الموحدة، تبادل الضربات الروسية الأوكرانية ومقتل 15 شخصا واشتداد وطأة الحر.
1: راديو مكان الأخبار.
8: الثالثة ساعتنا الآن في مكان، أسعد الله وأوقاتكم. أكدت مصادر إسرائيلية أن القيادي الحمسوي الكبير الذي تم اختطافه اليوم في غرب مدينة غزة هو مسؤول الأمن الداخلي في الحركة معين العربيد، ولم تقع إصابات في صفوف جيش الدفاع. وأفادت مصادر في القطاع بمقتل 4 أشخاص خلال تبادل لإطلاق النار، ولم يصدر بعد تعقيب عن الجيش. سجل منذ مطلع العام ارتفاع ملحوظ على عدد المعتقلين اليهود المشتبه فيهم بممارسة أعمال عنف بحق فلسطينيين، وقالت الناطقة بلسان لواء يهودا والسامرة الليفتنانت كولونيل عيدان دهان توبول إن نسبة الزيادة أكثر من 200%. وأوضحت في سياق مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية أنه قدمت في السنة الحالية 61 لائحة اتهام على هذه الخلفية قياساً 19 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي غضون ذلك ألقي القبض ليلة الفائتة على 8 مشبوهين بممارسة العنف الشديد في جنوب جبل الخليل. انتقدت القائمة المشتركة انضمام النائب سابقا يوآف سيغالوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة، ورأت في بيان أصدرته أن رئيس الموحدة منصور عباس فضل شريكا يعتز بصهيونيته على الشراكة مع أبناء شعبه، وأضافت أن هذه الخطوة تكشف الأثمان السياسية بعيدة المدى لنهج التأثير الذي يقوده عباس. أورد نبأ مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب. إلى ذلك أعلن سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة عدم استقالته من منصبه وبقائه لأداء مهامه خلال الحملة الانتخابية. قال الوزير الليكودي شلومو كارعي إنه لا يستبعد إمكانية علم رئيس الديمقراطيين يائير غولان مسبقا بالهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر، وأشار إلى أن غولان زعم في حينه أن جنود جيش الدفاع يقتلون الأطفال كهواية. ويذكر أن جولان أشغل سابقا منصب نائب رئيس هيئة الأركان. قتل في لوغانسك الخاضعة لسيطرة روسية 4 أشخاص إثر غارة بمسيرات أوكرانية، وفي كييف ومحيطها قتل 11 شخصا على الأقل من جراء هجمات روسية جوية.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر، وبعد غد الخميس تنخفض الحرارة قليلا. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم عند 4، طاب يومكم.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
11: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. انطلاق العام الدراسي الجديد بعودة أكثر من 1.5 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة، بينهم أكثر من 400,000 طالب عربي. مجهولون يقومون بإضرام النار في مسجد في بلدة بازاريا قرب نابلس، ويخطون شعارات معادية شملت تهديدا لمراسل قناة كان للشؤون العسكرية روعي شارون. وزير الدفاع يعلن اعتقال قيادي بارز في حماس داخل قطاع غزة بعد موجة غارات جوية غير اعتيادية، ووسط روايات متضاربة بشأن خلفية الغارات. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
9: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الليلة على قناة مكان.
12: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
9: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
13: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
14: كان بده ناولي شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
9: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة، الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
9: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في 10 صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
16: يا هلا يا هلا،

0: عالطريق.
1: عالطريق بلسنا مع جديد نانسي عزرم اليوم أول أغنينا. احنا مع كل الأربعة

هدية دنيا أحدت أغاني نانسي عزرم أصدرتها مبارح، صورت لك كمان كليب في لبنان في بيروت في منطقة الباترون.

0: حتي ينضم لنا أسا مع مغروم. الأربعة مع الموسيقى والأغاني الجديدة
1: على الطريق.

يوسف عطية هذا غنى لنا مغروم آخر الأغاني اللي أصدرها. لسا نسمع راغب علامة اللي أصدر نهاية الأسبوع هذا كليب لأغنيته مزاجية. إحنا سبق وسمعناك إياها أكثر من مرة. راغب علامة

0: هلا، واحدة من ست أغاني جديدة للطيفة التونسية. عنا إحنا دقيقة واحدة مع الإعلان ونعود لنكمل معكم على الطريق للأربعة.
1: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة. الآن في مكان، شادي بلان على الطريق.

0: سمعنا وسمعنا كو جديد هيفا وهبي. الصعبوطة زينا من مراد قربي.
1: بيضيع الحكي لما انت بتضحكي،

بوته هذا مراد قربي. عاملين معكم أغانينا، أغاني على الطريق للأربعة. كل يوم إحنا تقريبا هون من الأحد للخميس، حب ترفقونا وأنتم مروحين على البيت أو إذا بعدكم بالشغل.

راديو صيفي يجمع عمر كمال مع عبد الباسط حمودة. أغاني الصيف مكمل معكم للأربعة، أغانينا الجديدة دايما دايما دايما على الطريق.

لي أحلى زهرة أو باسمها الرسمي فراشي وزهرة، ومن أحلى الأغاني اللي قدمنا إياها الفنان الراحل زكي نصيف اللي رحل عن عالمنا عام 2006، خلى لنا أغاني عديدة وألحان كتيرة لسيدي فيروز لو لكتير فنانين وفنانات. من أبرز أغاني أحلى زهرة اللي عم نسمعها عاشقة الورد، كمان راجع يراجع يتعمر.

الطريق. على الطريق.

تجديد سماعنا كل يوم من انتي فلتا هوني ترامي صبري الاخير من البوم الاخير. انتو معنا على الطريق كالعادي للاربعة. لسه اسا خلينا عن النظرة الاولى.

0: تباعا تباعا سيدنا عبد الوهاب. هاي الأنغام الأغني. إجا الوقت لنقولكم شكرا على المتابعة. إن شاء الله قضيتوا معنا أوقات حلوة ومسلية وممتعة. بكرة إن شاء الله نقعد ملتي معكم. اللي حابب يصبح معنا مدارس مع زميلي ماريا من 10 ل 12 على التنتين سباق فن فنانينا وعلى الثلاثة على الطريق. بتمنى لكم نهار حلو. نختم مع مين؟ مع السوري أمجد جمعة والمصري زياد لطاف. إلى اللقاء.
1: عالطريق عالطريق.

0: كان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.
1: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
5: مخزن ياشوك. شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض. مخزن

0: دوك. أخيرا أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: أبرز عناوين الساعة: استهداف قيادي في الجناح المسلح لحماس شمال قطاع غزة، القائمة المشتركة تحمل بشدة على الموحدة بسبب انضمام سيجالوفيتش، الوزير كيراي لا يستبعد إمكانية معرفة إيرغولان المسبقة بهجوم 7 أكتوبر، وزير الخارجية السوري يقول إن دمشق متمسكة بالحل الدبلوماسي مع إسرائيل، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة.
4: راديو مكان الأخبار.
3: أخبار الرابعة، أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع استهداف قيادي في الجناح المسلح لحماس في جباليا شمال قطاع غزة لإزالة تهديد، وجاء في بيان عسكري أن هذا المخرب عكف في الآونة الأخيرة على دفع مخططات عدائية قدما ضد قوات الجيش ومواطني إسرائيل، وعمل على تأهيل قدرات حماس. انتقدت القائمة المشتركة انضمام النائب سابقا يوآف زيكولوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة، ورأت في بيان أصدرته أن رئيس الموحدة منصور عباس فضل ضابطا سابقا في جيش الدفاع يعتز بصهيونيته على الشراكة مع أبناء شعبه، وأضافت أن هذه الخطوة تكشف الأثمان السياسية بعيدة المدى لنهج التأثير الذي يقوده عباس. هذا وأعلنت عضو الكنيسة دفورا بيتون انسحابها من يش عتيد وفقا لما وافانا به مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. قال الوزير الليكودي شلومو كرعي إنه لا يستبعد إمكانية علم رئيس الديمقراطيين يائير جولان مسبقا بالهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر، وأشار إلى أن جولان زعم في حينه أن جنود جيش الدفاع يقتلون الأطفال كهواية. وأضاف كرعي في سياق مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية أنه ليس هناك توثيق حول محاولة جولان إنقاذ مواطنين خلال 7 أكتوبر. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن بلاده متمسكة بخيار الحل الدبلوماسي مع إسرائيل، وتطالب بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وأضاف أن لسوريا الحق في بناء جيشها الوطني. وردت أقوال الشيباني خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق مع نظيره الدنماركي راس موسين.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 32، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة 35، بيرسبع 34، وفي غور بيتشان 40 درجة مئوية. في الخامسة مستمعي الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. مكان. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
6: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. انطلاق العام الدراسي الجديد بعودة أكثر من 1.5 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة، بينهم أكثر من 400,000 طالب عربي. مجهولون يقومون بإضرام النار في مسجد في بلدة بازاريا قرب نابلس ويخطون شعارات معادية شملت تهديدا لمراسل قناة كان للشؤون العسكرية رعي شارون. وزير الدفاع يعلن اعتقال قيادي بارز في حماس داخل قطاع غزة بعد موجة غارات جوية غير اعتيادية ووسط روايات متضاربة بشأن خلفية الغارات. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
4: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
7: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
9: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
8: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
9: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
10: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
7: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: من مكان سنة دراسية ناجحة وموفقة.

عزيزي المستمع أنا معك. نرحب بكم في برنامجنا الحقوقي، ونطلع اليوم على مجموعة من المعلومات والحقوق التي تساعدكم في حياتكم اليومية. وماذا في جعبتنا اليوم؟ استحقاقات العائلات التي لديها أولاد لمنح وهبات ومخصصات من التأمين الوطني، ولا سيما طلاب المدارس، كما سنتعرف على قضية سفريات الطلاب أصحاب الإعاقات.

وعلى الطرقات عند إيصال الأولاد إلى المدارس عند إنزالهم وعند العودة، ما هي القوانين حول عدد الأولاد عن ربطهم بالأحزمة، مهمة النزول والركوب، موقع المصف والمقاعد المختلفة؟ هذه سنوضحها في حلقة اليوم. وما دمنا بصدد الحديث عن المدارس، مشروع سلم وتوكل يختصر الاختناقات المرورية في محيط المدارس في ساعات الصباح مع بدء الدوام. ما هو هذا المشروع وكيف يمكن الانضمام إليه؟ نحن معا على مدى ساعة في هذا البرنامج. تذكر يا عزيزي، أنا معك.

0: ضيف الأول في حلقة اليوم الأستاذ المحامي جورج خوري. أهلا بك جورج، تحياتي.
1: أهلا فيك أستاذ إيمان وكل أستاذ المشاهدين والمستمعين.
0: أهلا بحضرتك. دعنا نوضح للمستمعين والمتابعين بأنك لديك صفحة تيك توك اللي بتحط فيها كتير إيضاحات عن الحقوق، وهذا ما جعلني أتنبه إلى المعلومات التي تنشرها. فأولا شكرا جزيلا لك، واتفقنا أنه اليوم نركز على قضية طلاب المدارس مع افتتاح السنة الدراسية. ما هي الحقوق اللي بيستحقوها الأهالي العائلات عن أبنائهم اللي دخلوا للسنة الدراسية الجديدة جورج؟
1: كالتالي، أول شيء في بداية السنة الدراسية خلينا نوضح أنه في كثير أهالي بيلاقوا حالهم تحت ضغط اللي هو اقتصادي، مصاريف كتب، قرطاسية، ملابس وغيرها. فاليوم التأمين الوطني بيقدم منحة تعليمية اللي هي خاصة هدفها المساعدة للعائلات المستحقة اللي تقدر تجهز أولادها للسنة الدراسية كيف ما بيحكوا بكرامة وتساعدهم من ناحية مالية. فالتأمين الوطني اليوم بعطي منحة اللي هي للعائلات المحتاجة. التأمين الوطني إيش هي العائلات المحتاجة؟ عادة العائلات المحتاجة حسب التأمين الوطني هي عائلة اللي بتتكون من 4 أولاد وأكثر ما فوق، واللي بتأخذ مخصصات من التأمين الوطني مثل ضمان دخل، شيخوخة، إعاقة، نفقة، أرامل وغيرهم. والعائلات الأحادية الوالد، من ناحية عائلات أحادية الوالد إذا كانوا أرامل أو مطلقات يكفي ولد واحد. ولد واحد هن بأخذ المخصصات طبعا من التأمين الوطني.
0: نعم، المخصصات اللي أنت عم تتحدث عنها هي المخصصات مش بس الاعتيادية، صح؟ الجارية، في إشي أكتر من هيك اللي مش الكل بيعرفه جورج.
1: صحيح، المخصصات اللي احنا بنحكي عنها هي مخصصات اللي بتساعد الأهل بالمنحة الدراسية. كيف احنا حكينا هن الأشخاص اللي عندهم طبعا بالتأمين الوطني بسموه أفضلية وإقدامية اللي هو ذكاؤوت، اللي طبعا كيف حكينا 4 أولاد أو أحادية الوالد.
0: نعم.
1: طبعا تدفع للأولاد اللي من صف أول 6 سنوات لحد عمر 18 سنة صف 12.
0: بتندفع كل سنة؟
1: كل سنة تندفع في شهر 8 عادة، شهر أغسطس. غير أنه إذا في حالات خاصة طبعا ما بيكون حساب البنك محدث أو عدة أمور اللي مفروض يكون في تقديم من الأهل نفسهم لتحديث هذه الأمور، لكن هي بتدفع بشكل أوتوماتيك من التأمين الوطني.
0: نعم. أهلا، سؤالي أنه هل ما زال المجال مفتوح أنه العائلة تفحص إذا كان تلقت هاي الدفعة؟ أنت قلت أوتوماتيكي، يعني التأمين الوطني بيعرف أنه عندهم ولد بده يدخل على صف الأول أو صف تاني، أوتوماتيكيا بيحول المصاري للعائلة.
1: صحيح، لكن هناك في حالات خاصة في بعض الأحيان في أولاد اللي هم تحت جيل 6 سنوات وموجودين في الصف الأول أو فوق جيل 18 سنة وموجودين في الصف 12. هذا الإشي ما بيكون محدث طبعا بالتأمين الوطني. فهن بيحتاجوا لقيد من المدرسة أو شهادة من المدرسة إنه هن موجودين حاليا في التعليم. في بعض الحالات حساب البنك ما بيكون محدث في التأمين الوطني. وفي بعض الأمور ما بيكون محدث إنه الشخص يحتاج إلى ضمان دخل أو إلى مخصصات إعاقة وغيرها، فأنت بتحتاج تثبت هذا الشيء عن طريق أوراق التأمين الوطني.
0: نعم. اللي لفت انتباهي أستاذ جورج إنه بعض العائلات ما بتعرف، فإذا بهمني توصية منك علشان دائما الواحد يفحص، حتى لو الإشي مفروض يدخل أوتوماتيكي مهم الواحد يضل متابع يفحص كمان النقاط اللي قلتها، إذا حسابه البنك مش محدث أو محتلا في التأمين الوطني. فإيش التوصيات علشان نتأكد إنه كل عائلة تحصل على هاي المنحة أو هذا المخصص اللي هو مثل المعايير اللي أنت ذكرتها وللطلاب من صف أول لصف 12؟
1: صحيح، ما يتحق، كثير عائلات ما بتعرف هذا الإشي، وكثير عائلات ممكن يخسروا الحق تاعهم لأنهم ما بيعرفوا هذا الإشي. فطبعا نصيحتي لهم دائما يدخلوا على موقع التأمين الوطني باللغة العربية، يتصلوا بخدمة الزبائن، يكونوا محتلمين عادة كل شيء بنزل التأمين الوطني. وأنا بنصح من كل أهل تأكدوا من حقهم، لأنه هاي منحة اللي هي موجودة لمساعدتهم في النهاية، وكثير ناس ممكن يخسروها بس لأنهم ما قدموا ورقة بسيطة أو شغلة ممكن تكون بسيطة ممكن تنحل عن طريق خدمة الزبائن أو عن طريق الموقع الإنترنت.
0: نعم، وبالضبط لهذا السبب برنامجنا بنحاول من خلاله إنه نحث على إنه افحصوا حقوقكم. بهمني أسمع منك كمان قضية السفريات للطلاب من أصحاب الإعاقات، إيش الوضع هناك؟ لأنه عم بوصلني تذمر من عائلات اللي بيقولوا ما طلع لهم سفريات لأبنائهم، مع إنه الطفل أو الطفلة محتاج، فيش مرافق. ممكن ترتب لنا هذا الموضوع جورج؟
1: صحيح. أول شيء شكرا على التوعية ببرنامجك، لأنه رح تسد فجوة كبيرة خصوصا في مجتمعنا العربي.
0: شكرا على تعاونك، وبذكرك اتفقنا أنه يكون في دائما نقاط نوضحها للمستمعين جورج.
1: صحيح، وأنا جاهز دائما لخدمة المجتمع يعني في أي شيء بحتاجه. كالتالي بالنسبة للسفريات، هذا الإشي بخص طبعا وزارة التربية والتعليم والتأمين الوطني مع بعض. اليوم كل شخص اللي هو في التأمين الوطني أو كل ولد يعتبر ولد ذو إعاقة في التأمين الوطني، فهو بيطلع له سفريات على حساب وزارة التربية والتعليم. الآن في بنكون عارفين في طريقين لهذا الشيء. أول طريق هي عن طريق طبعا باصات خاصة اللي بتأخذ الولد من بيته إلى المدرسة ومن المدرسة إلى بيته. هذه الباصات بتكون مجهزة طبعا من ناحية كراسي، من ناحية كل الأمور اللي بيحتاجها الأشخاص ذو الإعاقة أو الطلاب ذو الإعاقة الذهنية الجسدية النفسية. أو ممكن الطريق الثاني إنه الأهل يوصلوا على المدرسة ويأخذوا استرجاع من وزارة التربية والتعليم. التأمين الوطني وين بتدخل بهذه الأمور؟ طبعا لما يكون في أولاد بحاجة لمرافق أو يتم طلب مرافق، فهو مجبور التأمين الوطني يكون يعني يعطي الولد مرافق، أو يجبر وزارة التربية أن تعطي الولد مرافق. فعشان الولد طبعا يأخذ هذه الأمور، هو بحاجة يكون مسجل في التأمين الوطني ذو إعاقة من هاي الناحية. نعم. فكثير أهالي يمكن ما بيكون وصل الولد عندهم درجة الإعاقة اللازمة أو ما بيكون
0: مسجل. لحظة، فإذا اللي بنفهمه منك أنه علشان يطلع لهم سفريات ممولة من التأمين الوطني لطفل مع إعاقة، في معايير لدرجة الإعاقة.
1: صحيح.
0: في حال الأهل حسوا إنه مظلومين، يعني كيف بيقدروا يعرفوا إنه الطفل وصل ولا ما وصل للدرجة اللي بتعطيه تخويل إنه يتلقى خدمة السفريات؟ إيش المعايير بتقول؟
1: المعايير بتقول كالتالي: أول إشي بفضل الأهل يروحوا عن طريق محامي، لأنه دائما اللي بيروح عن طريق محامي بيقدر يحصل على نسب أعلى. المعايير بتقول هي طبعا عن طريق استمارات اللي برسلها التأمين الوطني للأهل اللي يتم تعبئتها عن طريق المعلمين والمدراء في المدارس.
0: نعم.
1: طبعا التأمين الوطني يتم فحص الطلاب أو الطالب عن طريق لجنة خاصة. هذه اللجنة بتحدد عدة أمور، من هذه الأمور طبعا اللي هي بتحددها هو كيف الولد بيقدر يندمج مع أولاد صف، أو كيف بيقدر يتأقلم في المدرسة. وبناء على هذا الشيء هم طبعا بعطوا نسبة عجز. هاي من ناحية. من ناحية تانية في عندك الأمور اللي بيقدر الولد يسويها بشكل مستقل طبعا، أو ما بيقدر يسويها بشكل مستقل، مثل على سبيل المثال أنه يكتب لحاله، يدخل على الحمام لوحده.
0: نعم.
1: يأكل لوحده. كل هاي الأمور بتطلع عليها عشان يقدر يعطوا نسبة إعاقة.
0: وفي حال في استحقاق لسفريات، عمليا مين مجبر انه ينظمها؟ المجلس المحلي؟
1: طبعا المجلس المحلي بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتأمين الوطني طبعا بتدخل في حالات خاصة اذا كان في رفض، او اذا كان في امور، اذا كان في عدم توافق بين شو موجود بالتأمين الوطني.
0: نعم.
1: في وزارة
0: وبتفرق التربية. انه المدرسة قديش بعدها عن مكان السكن؟ تعرف في مثلا ناس ولادهم تعليم خاص بيروحوا لبلد تانية.
1: طبعا إذا المدرسة بعيدة كثير عن مكان السكن، ممكن طبعا يعطوهم بدائل ثانية، أو ينقلوا الولد مدرسة، أو ممكن يعطوهم إنه يوصل الولاد للمدرسة مع إضافة بالنسبة للمدارس، أو حتى يكون باصات خاصة لتنقل الولد بشكل خاص.
0: نعم.
1: فدائما في ثاني البدائل موجودة إذا كان الولد بعيد عن منطقة التعليم.
0: الأستاذ المحامي جورج خوري، شكرا جزيلا لك جورج. نتمنى لأبنائنا ولطلابنا سنة دراسية آمنة ومثمرة، ويعطيك العافية. شكرا جورج، تحياتي.
1: شكرا لك أستاذ إيمان، جميل.
0: أهلا فيك. هلا.

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: مع بداية السنة الدراسية نريد أن نوضح الأمور المتعلقة بالسفريات أو نقل الطلاب والأولاد مع أهليهم أو بواسطة باص المدرسة على سبيل المثال أو سيارة أجرة. هناك أمور كثيرة يجب أن نعرفها. ينضم إلينا الآن مدرب السياقة الأستاذ عدنان محمد. أهلا بك عدنان، تحياتي.
2: أهلا وسهلا فيك ست إيمان، أهلا وسهلا بالمستمعين كلياتكم.
1: هلا فيك.
2: تفضلي.
1: هلا فيك. عندي 100 سؤال على فكرة، هات نجرب نركزهم. نبدأ بالأهل. أهل بدون يوصل.
2: بدي أكمل المحادثة اللي كملتيها مع أستاذ جورج وتوقفته.
1: نعم.
2: إنه حكيته على قوانين المرافق بالنقليات الطلاب. للأسف القوانين جدا جدا منقوصة ومجحفة جدا.
1: نعم.
2: إنه بس للحالات الخاصة أو الرضع فيه لازم يكون مرافق. مع أنه بأغلب دول العالم ومفروض الدولة هنا تكون من هاي القوانين أنه مفروض نقل طلاب أقل من 10 سنين واجب وقانون أنه يكون في مرافق.
1: نعم.
2: للأسف هذا القانون مش موجود. فهون من هون من خلالك بتوجه كمان لرؤساء المجالس أنه تكون هاي الوظيفة موجودة، حتى لو القانون بطلبهاش أنها تكون موجودة. كثير بيساعد وبيقلل من حوادث الطرق.
1: وهي نقطة مهمة، هاي نقطة مهمة اللي أنت بتثيرها وبتوجهها لرؤساء السلطات المحلية. الآن بالنسبة لنقل الطلاب للمدارس، خلينا نبدأ بالأهل، أب وأم اللي بدهم يودوا أولادهم على المدرسة. عادة السيارة بتوسع غير يعني الأب والأم توسع 3. فإيش المطلوب؟ إيش بيقول القانون؟ إذا كان مثلا للروضة، للحضانة، لصف أكتر، بوستر، كرسي، في كتير بلبل شوي في هذا الموضوع وتفاصيله عدنان. هات نبدأ.
2: نبلش نقول كالتالي إنه قانون نقل الأولاد في المركبات الخاصة من غاية من جيل سنة لغاية 3 سنين لازم الولد يكون قاعد في كرسي خاص اللي بسموه كوتي. الكرسي مربوط في حزام أمان المركبة، والكرسي نفسه له حزام أمان اللي بربط الطفل لغاية 3 سنين.
1: لحظة، من جيل سنة؟ طب إيش اللي قبل سنة؟
2: من جيل سنة لغاية من جيل يوم لغاية سنة. بس الفرق إنه لازم يكون الكرسي بعكس اتجاه السير.
1: فإذا ركزوا معنا، من جيل صفر لجيل سنة لازم يكون الكرسي بعكس اتجاه السير.
2: نعم.
1: ومن جيل سنة لجيل 3 سنوات
2: في كرسي خاص. الكرسي مربوط في حزام أمان المركبة، والولد مربوط في حزام أمان اللي هو للكرسي الخاص.
1: تمام.
2: ومن جيل 3 سنين لغاية 8 سنين لازم يكون قاعد في ما يسمى في كرسي تعزيز. أنا هيك بحاول أترجم، ولكن المتفق عليه بوستر، إشي اللي يقعد عليه اللي ينفع الولد عشان لما يحط حزام الأمان ما يجي على رقبته. وساكا بقعد على هذا الكرسي.
1: نعم.
2: وبكون مثبت بحزام أمان المركبة نفسها.
1: تمام. لما بنقولوا الأولاد على المدرسة أو على الحضانة لازم يكونوا يعني هاي المعايير لجلوس الأولاد. طب إيش بيعملوا لما مثلا عائلة عنده 4 أولاد؟
2: تمام. قبل ما نروح للأربع أولاد، في نقطة مهمة جدا جدا أغلب الأهالي للأسف بيعرفوا أو فاهمين، اللي في منهم فاهم إنه لغاية سنة ممنوع يكون فيه كريت أدير اللي هي
1: الوسادة الهوائية اللي بتنتفخ وقت الحادث.
2: تمام. كثير بيفكروا إنه ممنوع لغاية سنة، وكثير بيفكروا لغاية 3 سنين. والحقيقة كل الأولاد لغاية 8 سنين حتى اللي قاعد على كرسي تعزيز ممنوع يكون مقابل لوسادة فعالة. يعني يا هي مش موجودة، يا إذا موجودة في إمكانية إنه نطفيها. فهاي مهم النقطة جدا جدا.
1: فإذا هات نعيدها. ركزوا يا جماعة، لجيل 8 سنوات هاي الوسادة. نعم. اللي بتنتفخ بالهواء لحالها لما بيصير في حادث طرق اللي بيسموها كاريت أفير، لجيل 8 سنوات وين ما بتقعدوا الطفل لازم تكون مش شغالة، مطفية. بتعرف في طريقة إنه ما بيشغلوها، ما بتتشغل.
2: مية نقطة جدا جدا مهمة. هلأ في للأسف القانون ما تعامل مع أوزان وطول، ولكن إحنا نحكي على أولادنا. يعني أنت عمر ابنك واصل بالهوية 8 سنين، وأنت عمال بتشوف إنك بتحط حزام الأمان وعمال بخن وبرقبته. السؤال تحطه على بوستر عشان لما إذا صار لا سمح الله إشي يكون آمن ولا تروح على القانون. فكمان للأسف إنه القانون ما حكى عن نقطة على الطول للأسف الشديد أو على الوزن، ولكن النصائح بتقول إنه إذا الولد إذا ما نحط حزام الأمان، الحزام الأمان بيجي على رقبة الولد، لا يظل قاعد على بوستر
1: نعم.
2: على إشي يرفعه الحزام الأمان ما يأدي وقت الحادث.
1: فإذا نشغل عقلك شوي، افحص، شغل المنطق، شوف ابنك أو بنتك هل هو قليل. تعرف في ولاد بيكونوا قليلين بالحجم وفي ولاد بيكونوا جهميين مثل ما منسميهم، بيبقى صغير بس حجمه كبير. فإذا خذوا المنطق قبل القانون، نقدر نقول
2: 100% قانون. هلا في نقطة كمان مهمة جدا على عدد الركاب اللي أنت تفرقتيه. عدد الركاب للأسف الشديد أغلب المركبات الخاصة والمركبات الخصوصية ما كتبوا عدد الركاب المسموح، صار بيفكروا إنه عدد الركاب مكتوب بالرخصة، والعدد الركاب مش مكتوب بالرخصة. أكثر ما فيها بيكتبوا على جنب السائق كم رائق، بس ما بيكتبوا كم

0: مضطرين وبعدين ماتوا كمان.
1: هذا حادثة صارت يعني، بفهم من كلامك. فإذا ممنوع
0: مش
1: تحطوا ولدين بحزام واحد وتقول هيهم محزمين، بمشيش هذا الإشي.
0: 100% لكل ولد حزام امان. هلا نيجي للمشكله اللي انت طرحتيها ست ايمان، انه عدد الاطفال عندي اكثر من عدد الركاب المسموح. ما في حلول كثيره، الحل اما بيجيب سياره اكبر، ولكن في حلول اللي هي للسيارات اللي ممكن من وراء ينزاد كرسي او كرسيين، وفي هيك عندنا سيارات وبالقانون مسموح، ولكن بده يروح على محل مرخص يزيد هاي الكراسي. طبعا المحل المرخص بيفحص انه في امكانيه بهاي السياره نزيد كراسي مع حزام الامان، وهذا بسموه تغيير في تركيب المركبه، شنوي مبنيه، وهذا لازم يمرق ترخيص خاص. يعني انت بتقدر تروح ما عندك مصاري تشتري سياره كبيره او بدكش تكبر سيارتك، وسيارتك نوع الصندوق تبعها نسميها خمس ابواب، وفي محل عن جد نزيد كرسي او اثنين، في امكانيه، ما في مشكله، وتكلفه مش كثيره، والاجراء كثير سهل ما دام اللي ركبوا لك بيعرفوا القوانين وين بنقدر نركب. بمرق اخرى دور تيست شنوي مبنيه وبنزادوا هدول الكراسي وما في اي مشكله.
1: وين المحلات اللي هاي بيعملوها؟ مش بتوقع مش كل جراج بيعرفها.
0: لا، هاي بده يكون محلات خاصه في كل منطقه، في محلات اللي بيبنوا هاي عندنا مثلا بالقدس، بنقوم في محل التلفيوس اللي بيقدر يتوجهوا له، وهو كمان حتى بيعمل الترخيص، يعني مش بس بركب وبيعمل لك الترخيص المناسب.
1: تمام،
0: فهذا احد الحلول.
1: طب هلا ايش مع قضيه وين ننزل الاولاد وين نطلعهم؟
0: قضيه مهمه جدا جدا. تنزيل الركاب دائما وابدا، ما بحبش احكي كلمه حتى جهه يمين ويسار عشان يكون شيء واضح، دائما وابدا من جهه الرصيف. الاولاد بينزلوا من جهه الرصيف، يعني اذا احنا وقفنا بشارع اتجاه واحد ومسموح نوقف بالجهة اليسرى، فرح ينزلوا من الجهة اليسرى باتجاه الرصيف، وإذا وقفنا بشارع اتجاهين أكيد بالجهة اليمنى، بينزلوا دائما من الجهة اليمنى اللي هي جهة الرصيف. الحالة الوحيدة اللي الراكب مسموح ينزل فيها من جهة الشارع وبحذر شديد هي إن أنا وقفت شارع ذات اتجاه واحد بالجهة اليسرى، فالراكب اللي جنب الشوفير جنب السائق ما بيقدر ينزل من جهة الرصيف، فهاي الحالة الوحيدة اللي بيقدر ينزل فيها من جهة
1: بس الراكب اللي جنب الشوفير، أما الباقيين لازم ينزلوا من شقة الرصيف، وممنوع إنه لما الأولاد ورا كل ولد يفتح على شقته وينزل من شقته، ممنوع إشي من هالشكل.
0: تمام. هلأ في عندنا شغلة للأسف الشديد كمان، ما في قانون بالصعيد بمنحنا إنه أغلب دول العالم في هاي القانون، اللي هي المركبات اللي بتوقف تنزل طلاب. ما في عندنا للأسف بإسرائيل قانون يمنع تجاوز هاي المركبة، سواء من الخلف إذا أنت جاي أو من المقابل، وخاصة الخطر من المقابل إنه ما بعد تتجاوز، لأنه اللي جاي من المقابل بالنسبة له ماشي بمسلكه، ومركبة وقفت قباله بمشي، بنسى إنه هاي مركبة بتنزل أولاد وممكن يقطع أولاد من وراها أو من قدامها. في كثير في دول إحنا هون بنتوجه للسائقين، وعلى فكرة في سائقين بيعملوا عمل غير قانوني اللي بنزلوا أولاد، أنا مش ضد هذا العمل، اللي هن بيوقفوا بشكل مائل بالشارع، يعني بيحاولوا يسكروا إمكانية تجاوزهم، أنا مش ضد هاي الفعالية مع إنها فعالية غير قانونية، ولكن ممكن تقلل بكثير حوادث طرق. ولكن للأسف نسيوا هذول الناس كمان إنه المطور اللي بيستغل أي زقة ممكن يتجاوزهم، فهن كثير منهم لما بوقفوا بشكل مائل كأنهم بتصرفوا أنهم أمنوا على الأولاد، وبنسوا شغلة المطورات بيستغلوا أي زقة وممكن يشكلوا عليهم خطر.
1: تمام.
0: أنا متوجه للسائقين الأخرين وقلهم يا جماعة لو فيش قانون مركبة وقفت تنزل أطفال وفي عليها طبعا الأرمة أو الشيلة أنه إحنا بننزل أطفال، نطلب منكم تروا سواء انت جاي من خلفها او جاي من مقابلها.
1: نعم.
0: استنى ووقف لغايه ما هاي المركبه تخلص وتمشي. نتوجه للاولاد ونقول لهم يا اطفال يا اولاد يا شاطرين، ما تقطعوا الشارع والمركبه عن بعدها بتنزل ركاب، خلي المركبه تنزل بصير عندكم مجال رؤيه، انتم بتشوفوا وبتنشافوا وبعديها انتم.
1: هاي لازم بالمدارس بحصص التربيه المروريه. ولكن اثناء حديثنا عم بيجيني كمان اسئله استاذ عدنان، واحد من الأسئلة بيقول من أي جيل لأي جيل مسموح للطفل إنه يقعد في المقعد الأمامي جنب السائق؟ هلأ اللي تمام. فهمناه منك إنه من جيل صفر لجيل سنة لما هو قاعد عكس حركة السير فبيقدر يقعد جنب الشوفير صح، جنب الـ

0: أو الأب.
1: من ناحية قانون ونصيحة، نيجي دائما نفرق بيناتهم. كقانون للأسف القانون بيسمح لنا نقعد الأولاد من جيل يوم بكل الأماكن، قدام ورا على جنب، ما في قانون، بشرط إنه ما يكونش في الوسادة الهوائية فعالة.
0: نعم
1: أما ما بقول ورا وقدام، ولكن النصيحة تبعت المجلس الوطني للأمان على الطرق بتقول كالتالي: لغاية 12 سنة لازم الأولاد تقعد، أأمن وأحسن.
0: لغاية
1: لغاية
0: 12
1: 12 سنة
0: سنة الولد يقعد
1: نعم،
0: بالمقعد الخلفي.
1: الخلفي كنصيحة، مش كقانون. كقانون تقدر تقعده من اليوم الأول جنبك، ولكن الأمان على الأولاد لغاية 12 سنة مفضل إن يكونوا بالكرسي الخلفي.
0: لحظة، هلا الأطفال اللي قلت إنه لازم يكونوا جالسين عكس حركة السير اللي هي من جيل صفر لجيل سنة، صح؟
1: مش مهم وين، ورا او قدام، مش مهم، المهم انه يكونوا بعكس الحال.
0: وبيقدر يقعد جنب اهله، لانه احيانا تعرف هذا الجيل بيصير يبكي بدها الام تسكته او الاب يسكته بشغله، ما احنا كنا بهذا الفيلم. فبهذا العمر ممكن يقعد جنب الاهل، ولكن بشكل عكس حركه السير، طبعا دائما بقلب المقعد ومربط. تمام،
1: 100%
0: اوكي.
1: 100%
0: كمان
1: تمام.
0: سؤال عم بيجيني للمستمعين، قبل
1: يلا.
0: المستمعين، لانه انت ذكرت الموتور، هل مسموح إنه واحد يوصل ابنه أو بنته على الموتور؟
1: أكيد لا، ممنوع منعا باتا إنه يوصل ابنه على الموتور. لازم البنت بده يتأكد راكب على الموتور إذا عمره يكون على أقل تعديل 16 سنة.
0: لحظة، فإذا هدول اللي إحنا بنشوفهم مركبين طفل أو طفلة، مرات بيبقى عمره 10 8 على الموتور وراهم، هذا ممنوع؟
1: ممنوع، نعم
0: ممنوع، ما كناش نعرف، دليل انه الاهالي كمان مش عارفين. طيب بالنسبه للباصات، احنا حكينا عن المركبات الخاصه، اهل بيوصلوا اولادهم او بيرجعوهم، لما السفريات هي بباص المدرسه، هل في اشي بتحب تنبهه للسائق للاهالي؟
1: القوانين الجديده تبعت الباصات كثير منيحه بهذا الناحيه، انه ممنوع منعا باتا حافلات اللي بتنقل طلاب اليوم تكون بدون أحزمة أمان، ممنوع. لازم الكل والكل يكون قاعد، ممنوع ثلاثة يقعدوا على الكرسي، نرجع منقول يعني مفيش اثنين بحزام أو واحد مش بحزام، على عدد الأحزمة، الكل ياتن لازم يكون على الأحزمة، ممنوع إنه الأولاد يكونوا واقفين بالممر، بس على عدد الأحزمة، وهذا هاي مهم جدا. برجع بقول للأسف إنه فيش عندنا قانون المرافق، وعلى كمان شغلي حكيت حضرتك على قضية التربية المرورية، واللي بنسميها كل سنة ست إيمان، إحنا بنحكي الموضوع ومش عمال بتحرك إشي عندنا بالوسط العربي، اللي بسموها مشمرات ذهاب، اللي هي من رب الطلاب إنه يطلعوا ويعلموا كيف يقطعوا الشارع.
0: نعم.
1: للأسف معدومة بالوسط العربي، هي منها بتعطي ثقافة ومنها بتعطي أمان، مش موجودة بتاتا. حتى هلأ أنت سمعت اللي بدك تحكي على الجمعية تبعت قف وأنقل، أو أنا بسميها بعرف بالعبراني مشيك بساعة،
0: سلم وتوكل، هم بعدك اليوم بالبرنامج.
1: للأسف كمان مش موجودة عندنا بالوسط العربي،
0: بدأت عدنان، وقبل كمان شوي رح نكون مع مندوبها والمسؤول عنها علشان نحاول ننشرها كمان أكتر وأكتر في بلداتنا العربية. سلم وتوكل،
1: جمعية جدا جدا يعني فعالة بالوسط اليهودي، ولها تأثيرات إيجابية،
0: وبتريح كتير وبتسلك الأمور كمان عند المدارس بالذات في ساعة التوصيل.
1: يا ريت يكون انتشارها عندنا بالوسط العربي كما يجب، تقلل الحوادث.
0: طيب، وكمان سؤال عم بيجيني، في أحيانا بيبقى فيه هاي السيارات النقليات الباصات اللي بيكون شخص يعني عنده هذا المينيبوس الصغير اللي بنقل فيه طلاب، نفس الإشي لازم يكون في أحزمة، صح؟ والعدد لازم يكون
1: صح،
0: على عدد الأحزمة، ما بصير يحط 30
1: الأحزمة.
0: ولد في باص اللي هو مهيأ لعشرة.
1: بالضبط، عدد الأحزمة بشرط كمان إنه العدد الركاب لا يتجاوز الرخصة المسموحة للسائق. يعني أنا بصيرش عندي 14 حزام وأنا معاي رخصة برايفت أركب 14، في قانون الثمن ركاب بالزمن، فإحنا عدد الأحزمة بشرط عدم تجاوز قوانين أخرى. يعني المركبة مسجل فيها مثلا بس 10 ركاب وأنا حطيت 14 حزام، ما بنقل 14، بنقل 10، وإذا أنا رخصتي ما بتسمح لي أنقل هذا العدد من الركاب كمان ممنوع. فإذا عدد الأحزمة بشرط عدم تجاوز قوانين أخرى التي تمنع تحصير هذا العدد
0: اللي هي في مضمون رخصة السياقة للسائق
1: أو رخصة المركبة.
0: مدرب السياقة عدنان محمد، كتير كانت المعلومات مهمة ومفيدة. نتأمل الأمان والسلامة لأبنائنا لطلابنا إلى ومن المدارس. شكرا لك عدنان، تحياتي. شكرا.
1: طريق السلام للجميع. شكرا لك. شكرا للمسلمين.
0: هلا فيك.
2: مين بده يغني معي غنية شاطر شاطر؟

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
5: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
7: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
10: أبرز عناوين الساعة: بنك إسرائيل يقرر خفض الفائدة المصرفية للمرة الثالثة على التوالي، حادث عنف في راهط يوقع إصابة خطيرة، لوائح اتهام بحق 12 سجانا بالتسبب بوفاة السجين الأمني ثائر أبو عصب، انسحاب المزيد من النواب من يش عتيد، ووزير الخارجية السوري يقول إن دمشق ترغب بالحل الدبلوماسي مع إسرائيل.
0: راديو مكان الأخبار.
10: أخبار الخامسة، أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام. للمرة الثالثة على التوالي قرر بنك إسرائيل خفض الفائدة المصرفية بربع بالمئة لتبلغ حاليا 3.25%، واتخذ القرار في ظل تراجع التضخم المالي في الأشهر الأخيرة 1.5%، ويتوقع في أعقاب ذلك خفض الأقساط الشهرية للقروض العقارية والقروض الأخرى بنحو 65 شيكلا. في راهط أسفر حادث عنف عن إصابة شاب عمره 20 عاما بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مشفى سروكا للمعالجة. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام بحق 12 سجانا في قضية وفاة السجين الأمني ثائر أبو عصب من سكان قلقيلية أواخر عام 2023. وبحسب بيان أصدرته النيابة العامة، قام المتهمون بضرب أبو عصب وثمانية سجناء آخرين في سجن كتسعوت ضربا مبرحا، مما أدى كذلك إلى إصابتهم بجروح. أعلنت عضو الكنيسة دفورا بيتون انسحابها من يش عتيد، ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن النائبين ميكي ليفي ومئير كوهين أعلنا أمس انسحابهما من يش عتيد. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن بلاده متمسكة بخيار الحل الدبلوماسي مع إسرائيل وتطالب بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وأضاف أن لسوريا الحق في بناء جيشها الوطني. وردت أقوال الشيباني خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق مع نظيره الدنماركي راس موسن.
11: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
11: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا يطلع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتشتد وطأة الحر، ويحذر من نسيان الأطفال داخل السيارات. في السادسة مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع محمد بكري.
13: الآن وفي كل مكان
14: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية المتواصلة حتى السادسة، معكم في إعدادها وتحريرها محمد سلامي، من الإنتاج ريتا نادر تيودوري، رامي فيليكس هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: قوات خاصة تنفذ عملية أمنية في غربي مدينة غزة، اعتقلت خلالها مسؤولا بارزا في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس يدعى معين العربيد. مقتل 4 فلسطينيين في غارات جوية استهدفت تأمين القوة المتسللة. وزير الدفاع كاتس يؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس وتدمير الأنفاق.
15: نحن لا زازين مغزة عد لبيروز الرسوة بيروك حماس من إشكو وشمدات كل منارات الترور وגם لأخر مكان سال يشير بغزة بكوي أغنى ويفتح את ביטחון יישובי הנגב המערבי.
14: عودة المناكفات بين القائمتين المشتركة والموحدة على خلفية انضمام سيجالوفيتش إلى صفوف الموحدة. المشتركة تتهم منصور عباس بتفضيل الشراكة مع ضابط يعتز بصهيونيته على الوحدة مع الأحزاب العربية، والموحدة ترفض. الشرطة تواصل التحقيق في إقدام مستوطنين على إحراق أجزاء من مسجد في قرية بازاريا بقضاء نابلس. للمرة الثالثة على التوالي بنك إسرائيل يخفض الفائدة المصرفية بربع نقطة مئوية لتصبح 3.25%. تواصل أزمة إمدادات المياه في أرجاء البلاد نتيجة الأعطال الفنية في منشآت التحلية. وانتظام التعليم في اليوم الأول من انطلاق العام الدراسي الجديد. أهلا بكم أيها السيدات والسادة، الدقيقة 5:55 ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. ننطلق ضمن التقارير والملفات الإخبارية كذلك المحلية المختلفة على أن يتصدر الملف الأمني أولى هذه الملفات لجولة المساء. في الصدارة كما أسلفنا لهذا المساء: عملية أمنية نوعية في عمق مدينة غزة، قوة خاصة تسللت ظهر اليوم إلى غربي المدينة، اعتقلت مسؤولا بارزا في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس يدعى معين العربيد، وسط اشتباكات مسلحة وغطاء ناري أمن القوة خلال تنفيذ العملية. يتحدث أكثر عن هذه العملية مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. أهلا بك إيال، تفضل.
16: نعم مساء الخير محمد. بلا شك عملية غارة اعتيادية لاعتقال مسؤول أمني في قيادة حماس وسط قصف عنيف لإطلاق النار، مما يؤدي إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل، بينهما طفلان وامرأة، وإصابة العديد. الصورة حول هذه العملية لم تتضح بشكل كامل، ولكن من المعلومات والتقرير المتوفرة يتضح أن ميليشيا مسلحة تتعاون مع الجيش الإسرائيلي وتعمل بالتنسيق مع القوات الإسرائيلية، نفذت هذه العملية في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، ووصل عناصر من هذه الميليشيا بواسطة دراجات نارية إلى الهدف في محاولة لاختطافه أو اغتياله، ولكن سرعان ما اندلع في المكان اشتباك مسلح بين أفراد الميليشيا وعناصر حماس. في هذه المرحلة تدخلت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي التي قامت باختطاف المسؤول الأمن الذي أصيب بجروح، وبالتالي الانسحاب من المكان تحت قصف عنيف لمقاتلات ومسيرات إسرائيلية، وفقا للتقارير الفلسطينية في أن دوي انفجارات شديدة سمعة في أنحاء مدينة غزة التي تعرضت لقصف عنيف. المسؤول نقل لمواصلة التحقيق، وبعض التفاصيل غير واضحة في هذه المرحلة إذا ما كان الهدف هو تصفية المسؤول أم أن كان الهدف اختطافه على أيدي عناصر الميليشيا والمسلحة، وبالتالي تم اكتشاف هويتها. على كل حال في وقت لاحق وزير الدفاع إسرائيل كات أعلن عن اعتقال قيادي في حماس. دعنا نستمع إلى ما قاله.
15: نعتقل مخبل بخير بحماس وزو המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם. אנחנו לא זזים מעזה עד לפירוז...

0: طائفة
1: وقف
0: عن أحد
1: الاسطول
0: على أحد
1: أسقطت
0: القياديين في
1: قوة
0: حركة
1: الهوت.
0: حماس، وذلك كما يقول وفقنا لسياسة إسرائيل القاضية بعدم انتظار التهديدات القادمة بل ملاحقة مخربي حماس التصدي لهم وتدمير البنى التحتية للإرهاب كما يقول. وهذه العملية غرق الاعتيادية تلقي الضوء على ظاهرة الميليشيات المسلحة التي تعمل في قطاع غزة بالتنسيق وبمساعدة القوات الإسرائيلية. هذه الميليشيات التي تحظى بدعم وأسلحة وعتاد إسرائيلي تعمل تحت حماية إسرائيل وتقوم بتنفيذ مهام عسكرية لصالح القوات الإسرائيلية. كما حدث اليوم في الفترة الأخيرة نشرت تقارير ومعلومات عن هذه الميليشيات التي تشكل ربما بلا شك ظاهرة في قطاع غزة. ليس من الواضح إلى أي مدى هذه الميليشيات تساهم في المسك بسلطة حماس، ولكن من الجانب الآخر واضح بأنها تعطي حماس الضريعة للحفاظ على سلاحها، علمنا بأنها مهددة من قبل عناصر هذه الميليشيات. على كل حال في هذه المرحلة قد أحيل لمواصلة التحقيق معهم.
2: شكرا لك إيال علي. ما نواصل مع قضايا تتعلق بقطاع غزة. حماس تقول إن القوة اختطفت أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي بعد قصف مسكني، وأشارت إلى وقوع 4 قتلى جراء العملية. حسن أبو زيد يأتينا بموقف حماس. أهلا بك حسن.
3: أهلا محمد. تتواصل تفاعلات العملية الإسرائيلية التي جرت بمدينة غزة بعد ظهر اليوم، والتي أسفرت عن اعتقال معين محمد العربيد الذي يشغل منصبا بارزا في جهاز الأمن الداخلي تابع لحركة حماس، ومقتل زوجته سماح العربيد على يد ميليشيات تعمل مع إسرائيل وفقا لمصادر فلسطينية. حسب مصدر أمني فلسطيني اندلعت خلال عملية الاعتقال اشتباكات مسلحة بين القوة الإسرائيلية وعناصر مسلحة في المنطقة، فيما أفادت تقارير فلسطينية أخرى بمقتل 4 فلسطينيين خلال الأحداث. مصدر أمني فلسطيني قال إن الجيش الإسرائيلي وبالتزامن مع هذه العملية شن غارات واستهدف مركبات مدنية في المنطقة بهدف توفير الغطاء للقوة التي نفذت عملية الاعتقال. تزامنت العملية مع سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مناطق بمدينة غزة ونشاط عسكري مكثف في غرب المدينة. إسرائيل وفقا للمصادر الفلسطينية قدمت مساعدة لعملية اغتيال نفذتها ميليشيا محلية تحظى بدعم إسرائيلي. هذه المعلومات حتى الآن لم تؤكد بشكل رسمي. وزارة الداخلية التابعة لحماس قالت محمد أنها تتابع التطورات الأمنية في الميدان بعد هذه العملية التي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين. وفي عقب ذلك اعتبر مسؤول في حماس أن اعتقال المسؤول الأمني في القطاع يعرض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر، محذرا من التداعيات الأمنية والسياسية للعملية. كل ذلك في ظل تضارب الروايات وتفاصيل العملية حتى الآن بالكامل غير واضحة حتى هذه الساعة. لكن المؤكد محمد قتل 4 مواطنين من بينهم طفلان وفقا لمصادر طبية فلسطينية. محمد
2: شكرا لك. حسن أبو زيد تعالوا بنا إلى ما حاصل على ساحتنا الحزبية السياسية. عودة المناكفات السياسية بين القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة إلى الواجهة، هذه المرة على خلفية انضمام النائب السابق يؤاف سيجالوفيتش إلى صفوف الموحدة. المشتركة تهاجم منصور عباس بشدة، تتهمه بمنح الأولوية لتحالف مع شخصية إسرائيلية تفتخر بصهيونيتها على حساب الشراكة مع أبناء المجتمع العربي. الزميل فالح حبيب مساء الخير.
4: يا هلا، تحياتي لك محمد، تحياتي المستمعين.
2: هذه المناكفات جاءت بعد أن أعلن قيادات المشتركة والموحدة بأنهم سوف ينأون عن أنفسهم بمثل هذه المناكفات خدمة للحملة الانتخابية الصادقة ومن أجل تشجيع الناخب العربي للذهاب إلى صندوق الاقتراع.
4: سيما وأتفق معك تماما محمد، قد طفى على السطح في الأسابيع الأخيرة بدء الحديث عن التوقيع على ميثاق شرف يمهد إلى التوقيع على اتفاق فائض أصوات، وما لا يدرك كله على الأقل لا يترك جله. بمعنى إذا لم تتمكن هذه الأحزاب من الوصول إلى رغبة الشارع وتحقيق الوحدة الكاملة، فعلى الأقل أضعف الإيمان أن تنتهج حملة انتخابية ترقى بعقول الجمهور، تتوجه إلى عقول الجمهور بما يرقى بهذا الجمهور، وضرب نموذج يحتذى به بالابتعاد عن المناكفات المناخرات المهاترات، باعتبار أن البيان الأول الذي صدر باسم القائمة المشتركة الثلاثية جاء في هجوم ليس بالضرورة على الموحدة ولا ربما هنا الفصل الواضح، وإنما على شخص منصور عباس على وجه الخصوص والتحديد، ما هو إلا رسالة ومؤشر واضح إلى عودة أو لربما عودة الأطراف مرة أخرى إلى مربع المناكفات والمناخرات، سيما ودائما الأحزاب أجمعت على ضرورة أن تنأى بنفسها عن الانزلاق إلى هذا الأسلوب من الدعاية السوداء وحملات الشخصنة والتشهير والذم والقبيح، لأنهم دائما تحدثوا عن ضرورة تحفيز الناخب، ولديهم محمد ما هو خارج الدائرة الضيقة من محفزات يمكنهم توجيه سهامهم لها وليس بالضرورة المناحرة فيما بينهم. وواضح أيضا أن هذه البيانات لا تخاطب بالضرورة الجمهور الواسع بقدر ما هي تخاطب أنصار أحزاب معينة، جمهور أحزاب معينة، ليسأل السؤال هل بهذه الطريقة محمد سيتمكنون من تحقيق أهدافهم المركزية، ألا وهي رفع نسبة التصويت في الشارع العربي وبالتالي نسبة التمثيل العربي في الكنيسة. هذا سؤال الأسئلة في الوقت الذي كما أنت تحدثت فيه المشتركة الثلاثية هاجمت منصور عباس و اتهمته بأنه فضل الالتقاء بالقواسم المشتركة مع شخصية تفتخر بصهيونيتها كسيجالوفيتش، ولم تلقى قواسم مشتركة مع باقي الأحزاب لتشكيل الرباعية، راحت ترد عليه الموحدة ليس بصفتها الرسمية وإنما على لسان نوابها. وليد الهواشلي على سبيل المثال للحصر راح يؤكد على أنه ليس من المنطق والمنصف أن تقوم القائمة الثلاثية التي هي بنفسها من جاءت بأسقطت حكومة التغيير وجاءت ببن غفير وسموتريتش ونتنياهو أن توزع الشهادات الوطنية على الموحدة ونوابها وقياداتها. النائب رئيس كتلة الموحدة وليد طه هو الآخر علق وقال بأنه الموحدة حتى وإن اكتوت بنيران السياسة يتلتحم مع هذه القضايا، تواجه القضايا الحارقة التي يواجهها الجمهور العربي من أجل حل هذه القضايا ومن أجل مصلحة الجمهور العربي. ليبقى السؤال محمد، هل هذا البيان والرد على الرد والرد على الرد هو مؤشر لما سيواجهه المواطن العربي من حملات إعلانية انتخابية؟ هل هي قطرة من غيث؟ هل المواطن العربي عليه أن يستعد إلى حملات انتخابية سلبية؟ هذه أسئلة لابد أن تجيب عليها قيادة الأحزاب العربية.
2: قيادة الأحزاب العربية. طيب فهل حبيب ما دمت معنا تعالى ننتقل وإياك إلى بعد آخر. سكرتير الجبهة أمجد شبيطة يعلن عدم استقالته من منصبه بعدما أن نشر في وسائل إعلام رسمية حتى أمس بأنه استقال من كل هيئات الحزب الشيوعي والجبهة.
4: لكن هذا لا يعني محمد أنه أمجد شبيطة غير مستاء غير غاضب، ولديه العتب الكثير والكبير على بعض الناشطين داخل الجبهة، بعض القيادات. أمجد شبيطة لربما أهمية استقالته من عدم استقالته تعود لمنصبه الحساس، فيما وهو يعد شخصية محورية لها الباع الطويل بتحريك أمور وقضايا كثيرة داخل الجبهة وبالتالي داخل القائمة الثلاثية، وتتعلق أيضا بالحملة الانتخابية للقائمة الثلاثية. لك أن تتخيل محمد الحملة الانتخابية للقائمة الثلاثية لطالما تأجلت وتأخرت بسبب تارة خلافات بين تجمع النقب والجبهة على الموقع العاشر،
1: تارة ما بين الجبهة والتغيير التي رفضت قرار أي لجنة الوفاق. كل هذه الأمور لعلها كانت تراكمات أثقلت كاهل أمجد شبيط الذي أيضا يعيش منذ فترة حالة من الإحساس بالتذنيب الدائم. هناك من دائما كان يلقي اللوم عليه بكل ما يتعلق بالمفاوضات الرباعية ومن ثم المفاوضات الثلاثية. أمجد شبيط في الآونة الأخيرة عاش حالا من ضغوطات متشعبة كثيرة، ولعل القشة التي كسرت ظهر الجمل وأراد التعبير عن احتجاجه الكبير إزاء ذلك هو تسريب بروتوكول الجلسة الحساسة التي تطرقت إلى موضوع وقضية جعفر فرح وتسريبها إلى الإعلام العبري وعلى وجه الخصوص هآريتس. أمجد شبيطة فسر ذلك أن هنالك اختراق في قيادات الجبهة، فيما وهذا المحضر والبروتوكول لم يطلع عليه محمد بالكثير سوى 10 شخصيات من داخل الجبهة. وأمجد شبيطة يرى أنه ليس بهذا الشكل وعلى هذا الشكل يجب أن يتصرف حزب. هنالك أمور حساسة يجب أن يديرها أي نعم بجرأة بشفافية لكن أيضا بسرية وكتمان. بنهاية المطاف أمجد شبيطة مورست عليه منذ يوم أمس ضغوطات كبيرة
2: من قيادات كبيرة. هذا ما يتضح. نعم
1: صحيح، وعدل عن قراره وأكد على أنه سيواصل ممارسة دوره ونشاطه كجبهوي يقود الآن الحملة الانتخابية للثلاثي.
2: يعطيك العافية فالحبيب، أشكرك جزيل الشكر. تعالوا بنا إلى هذه الصفحة الاقتصادية. بنك إسرائيل يفاجئ الأسواق ويقرر خفض سعر الفائدة المصرفية بربع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي والرابعة منذ بداية العام الحالي. بموجب القرار ستنخفض الفائدة المصرفية إلى 3.25% فيما تتراجع فائدة البرايم إلى 4.75%. ومن أبرز العوامل التي دعمت قرار الخفض تراجع التضخم السنوي إلى 1.5% فقط، وهو أدنى مستوى له منذ مايو أيار عام 2021 وأقل من نصف الحد الأعلى لنطاق استقرار الأسعار الذي يتراوح بين 1.3%، ما يمنح بنك إسرائيل هامشا لمواصلة سياسة التيسير النقدي. كما شكل ارتفاع قيمة الشيكل عاملا إضافيا وراء خفض الفائدة، إذ يساهم الشيكل القوي في خفض كلفة المنتجات المستوردة من المواد الخام والسلع الاستهلاكية وصولا إلى الطاقة وبالتالي الحد من ارتفاع الأسعار، لكنه في المقابل يفرض صعوبات على المصدرين والصناعة المحلية قد يساعد خفض الفائدة في التخفيف من هذه الضغوط. رغم ذلك فإن قرار خفض الفائدة يعد مفاجئا في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي واستمرار حالة عدم اليقين الأمني، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود اليوم إلى مستوى قياسي بلغ 8.25 شواكل للتر الواحد من البنزين، وهو ما قد ينعكس على مؤشر أسعار المستهلك ويزيد الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، في وقت يراهن فيه بنك إسرائيل على استمرار استقرار الأسعار بما يسمح بمزيد من خفض الفائدة. إلى مناطق الضفة الغربية ننتقل، إلى الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون متطرفون في قرى فلسطينية في الضفة الغربية، آخرها إحراق أجزاء من مسجد في بلدة بازاريا شمال نابلس. نستمع إلى نجيب قزل.
5: التوتر في الضفة الغربية يتصاعد مجددا وسط محاولات الأجهزة الأمنية لاحتواء اعتداءات ينفذها متطرفون يهود ضد فلسطينيين وممتلكاتهم. ففي بلدة بزاريا بمنطقة نابلس أفادت مصادر فلسطينية صباح اليوم بإضرام النار في مسجد إلى جانب رش عبارات تهديد على جدرانه قبل أن يفر المشتبه بهم من المكان. النيران ألحقت أضرارا بالمسجد فيما تجمع عدد من سكان البلدة في المكان منذ ساعات الصباح لمعاينة ما خلفه الحريق والاعتداء. الحديث لأحد المواطنين في بلدة بزاريا.
6: هذا اعتداء إرهابي، يعني هذا احنا عايشين هون بمنطقة آمنة ما فيش فيها اي مشاكل، اعتداء على المساجد، اعتداء على الاطفال، يعني منطقة آمنة جدا، تيجي انت بوسط البلد تعمل هذا الحدث وتبعث رسائل تهديد لأكثر من واحد وبتخوف اولادنا وبتخوف نسائنا يعني اشي عربدة بطريقة مش طبيعية، يعني اشي مش طبيعي. الجيش حكى صور الحدث، وثق الحدث كامل وحكيت له انا بقول له شو اللي يعني شو اللي قاعد بصير، يعني ليش هون صار، بحكي لي خلاص احنا بنعرف نروح من هون.
5: وعلى جدران المسجد ترك منفذو الاعتداء عدة رسائل تهديد، من بينها إخلاءات تعني فوضى ولقد تم تحذيركم. إحدى العبارات حملت أيضا رسالة موجهة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي على خلفية إدانته الشديدة لأحداث قرية قصر مؤخرا، حين وصف اعتداءات المستوطنين هناك بأنها عمل إرهابي مقزز، ووصف منفذيها بأنهم إرهابيون إسرائيليون. التهديدات طالت أيضا مراسل قناة كان رعي شارون، إذ رشت على جدار المسجد عبارات جاء فيها: رعي شارون حافظ على سيارتك. هيئة البث كان أدانت التهديد بشكل حازم وأكدت أن محاولة ترهيب صحفي بسبب عمله لن تنجح، ولن تمنع رعي شارون أو هيئة البث من مواصلة التغطية المهنية للأحداث في الضفة الغربية. وطلبت الهيئة سلطات إنفاذ القانون بالتحرك سريعا لتحديد هوية المسؤولين عن التهديد وتقديمهم للعدالة. وفي موازاة ذلك تتواصل التحقيقات في سلسلة اعتداءات أخرى شهدتها الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة. وخلال ساعات الليل اعتقلت الشرطة 8 مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاما للاشتباه بضلوعهم في حوادث إحراق واعتداءات خطيرة وقعت في منطقة جنوب الخليل. وبحسب الشرطة فإن المعتقلين من سكان المستوطنات ومنطقة المركز، وقد نقلوا للتحقيق على أن تطلب الشرطة تمديد اعتقالهم أمام المحكمة. وفي الوقت نفسه تواصل الشرطة وجهاز الأمن العام التحقيق في أحداث قرية قصر نهاية الأسبوع الماضي، حيث دخل عشرات اليهود إلى القرية وتحصن عدد منهم داخل منزل فلسطيني، كما تعرض صحفيون أجانب للاعتداء. ورغم عدم اعتقال أي مشتبه به خلال الأحداث نفسها، فإن أسماء عدد من المشتبه بهم معروفة لدى الأجهزة الأمنية، وقد جرت محاولات لاعتقال بعضهم. وتشير التقديرات لدى جهات إنفاذ القانون إلى أن الفترة القريبة قد تشهد اعتقالات في هذه القضية، فيما صادرت القوات 3 مركبات يشتبه بأنها استخدمت خلال الاعتداءات. وتأتي هذه التطورات بعد تسجيل حوادث عنف أخرى في قرية جلود، فيما تواصل الأجهزة الأمنية محاولاتها للوصول إلى الضالعين في هذه الأحداث ومنع تكرارها.
2: وللحديث عن هذه الاعتداءات يطيب لنا أن نرحب بالسيد تيسير سفاريني، رئيس مجلس محلي بازاريا سابقا. أهلا بك أستاذ تيسير.
7: أهلا بك، مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
2: أهلا بك.
7: بس للتصحيح، رئيس مجلس كروي السابق، لأنه
2: نعم قلنا رئيس المجلس السابق. نعم.
7: حياك الله، أهلا وسهلا.
2: طيب أستاذ تيسير، ما الذي حدث بالضبط؟ حد بلغنا أكثر.
7: طبعا الساعة 3 فجرا تم إشعال النار في مسجد عماد الدين زنكي في بزارية. طبعا اللي بيعرفش بزارية هي شمال غرب نابلس، بتربط 3 مدن: طول كرم، جنين، نابلس. الحريق صار الساعة 3 الصبح، صحيوا الجيران.
2: حاولوا في البداية المستوطنين، حاول المستوطنون الدخول إلى المسجد في البداية، ما غدروا فقاموا بإشعال جزء منه.
7: هم نزلوا على الطابق الأرضي، يعني في طابق أرضي تحت غير مستخدم، غرفة فاضية، أشعلوا النار فيها، سببوا أضرار في المسجد، وطبعا بتعرف الدخان والآخره على الواجهة. طبعا هذا مكان مقدس للعبادة، له حرمة وقدسية، يتم انتهاكه بهاي الطريقة، طبعا مرفوض من كل الناس، وبسبب خوف برضو للناس والأطفال.
2: طيب بدي أسألك أستاذ تيسير، قبل هيك وصل المستوطنون وقاموا بأعمال تخريب هناك في البلد؟
7: حسب ما تم توثيقه من عام 2018، اليوم في اعتداءات على المركبات، في إحراق الجرافات، في اعتداء على السيارات المرة، على الناس الآمنين الموجود.
2: طيب نرجع للمسجد، يعني المواطنون صحوا على الحريق وأطفأوه، كان هناك يعني مشاكل بينك وبين المستوطنين؟
7: احنا ما في بيننا وبين المستوطنين
2: سؤال. لا قصدي عندما وصلتم عندما وصلتم الى المسجد وشاهدتم.
7: لا هم هربوا، اللي فهمتوا من احد الشهود انه هربوا بين الزيتون. يعني في اراضي زيتون زراعية، هربوا، ما صار يعني اصطدام بيننا وبين المستوطنين.
2: طيب الجيش دخل، بوليس، شرطة؟
7: حضر الجيش والشرطة وكانوا طيب. التحقيقات في الموضوع. وطبعا في شعارات مخطوطة زي ما سمعت في التقرير، طبعا هاي شعارات عنصرية وتهديد.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
0: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
5: الخامسة والنصف تماما ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. نواصل مع التقارير، هذه التقارير التي ترصد الحالات السياسية الإقليمية والدولية. شمعا بن نعيم محرر الشؤون الدولية، مساء الخير.
6: أهلا محمد.
5: إلى الخليج، التوتر في الخليج يا شمعون. طهران ترفض العودة إلى التفاوض مع واشنطن بسبب ما تصفه بالخروقات الأمريكية. نائب الرئيس فانس ينعت النظام الإيراني بمجموعة مجانين، وقطر تدخل مجددا على خط الوساطة. تعال نرتب هذه الأوراق بشكل أكثر تهذيبا. شمعون تفضل.
6: قد ما استطعنا محمد كالعادة في الأيام الأخيرة. طبعا تحرص طهران وواشنطن على التصعيد المدروس ومحدود سواء في الميدان أو في اللهجة. قبل قليل يؤكد رئيس البرلمان الإيراني قليباف أنه خلافا للادعاءات الأمريكية إلى أن بلاده تمكنت عمليا من تحسين وتعزيز قدراتها العسكرية، بل حققت تقدما هكذا يقول كاليباف في هذا المجال يساوي عقدا من الزمن. دبلوماسيا محمد، تتلخص الرسائل المنطلقة والصادرة من طهران اليوم باستحالة العودة إلى التفاوض إذا انتهكت واشنطن لمذكرة التفاهم. عفوا، هكذا الرئيس الإيراني بيزشكيان خلال كلمة ألقاها في قمة منظمة شانهاي للتعاون والمنعقدة في قرغيزستان. دعنا نستمع.
7: تجربة أخير ونقض مكرر تعهدات مندرج در یادداشت تفاهم اسلام آباد از سوی آمریکا نشان داد که حتی هنگامی که طرفها به یک چارچوب سیاسی
6: برای توقف جنگ، لقد علمتنا تجربة الانتهاكات الأمريكية المتكررة لمذكرة التفاهم أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق إطار يعرقل الضغط العسكري سبيل الدبلوماسية. المتحدث بشأن خارجية في طهران بقائي أوضح من جانبه أنه لا يمكن أصلا الحديث عن استعادة التفاوض مع أمريكا في هذه المرحلة. المطبات محمد أمام الحوار لم يخفيها أيضا نائب الرئيس ترامب جي دي فانس قائلا لشبكة فوكس إن أهم عبرة أخذها من المواجهة مع إيران أن قياداتها مجنونة حقا وفقا لاصطلاحه، وهي تفتقر إلى استراتيجية واضحة، بل هي مستعدة لعمل كل شيء في سبيل منع حركة النفط والغاز تماما حتى إذا تطلب الأمر إطلاق النار على حلفائها. هل كان فانس يقصد أبرز حليف لإيران دولة قطر؟ في كل الأحوال الدوحة أعلنت اليوم أنها تكثف جهودها مع كافة الأطراف بغية استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. الناطق بلسان الخارجية القطرية أنور الغرغش اعتبر أن التصعيد طبعا في المنطقة ليس في مصلحة أحد، وأن بقاء مضيق هرمز بدون حل يضر الجميع. حاليا محمد تبقى التهديدات العسكرية متبادلة بين إيران والولايات المتحدة، وإن كما أسلفنا على نار منخفضة منذ قليل.

0: أما هذا تطور مهم، تصريح مهم ولافت لوزير الخزانة الأمريكي بيسنت، هو يؤكد أن لا تسامح في خطة النبذ الاقتصادي وأن واشنطن عازمة على خنق إيران اقتصاديا. بيسنت، وهذه الخاتمة محمد، رأى بوادر الانهيار، يعني الانهيار كما قال، هذه البوادر قد بدأت تطفو على سطح الاقتصاد الإيراني. محمد،
1: شكرا جزيلا شمعون بن نعيم. نعود إلى مسائل محلية، إلى قضايا داخلية. أزمة إمدادات المياه التي سمع بها القاصر والداني في البلاد هذا اليوم وأمس تتواصل، وهذه الأزمة عامة في أرجاء البلاد، كل ذلك نتيجة الأعطال الفنية في منشآت التحلية. لنستمع إلى تفاصيل أوفى من خلال تقرير نواف النباري.
2: اضطرابات في إمدادات المياه تشهدها البلاد على خلفية توقف عدد من منشآت تحلية مياه البحر عن العمل إثر ارتفاع كبير في مستوى عكورة مياه البحر ورصد طحالب مجهرية يرجح أنها وصلت من منطقة النيل وشمال سيناء، مما قد يلحق أضرارا بمرشحات منشآت التحلية. وبحسب سلطة المياه وزارة الطاقة والبنى التحتية، أوقفت صباح اليوم غالبية منشآت التحلية على الساحل بعد أن عمل بعضها خلال ساعات الليل، فيما تواصل الإخضير العمل بكامل طاقتها. وفي المقابل توقفت منشآت أشكلون وأشدود وبلمحيم والسوريك عن العمل إلى حين تراجع عكورة مياه البحر وعودة صفائها. وفي مدينة أشكلون بدأت اضطرابات إمدادات المياه منذ مساء أمس إثر تقليص جزئي للإمدادات، فيما أعلنت البلدية أن المياه عادت إلى معظم أنحاء المدينة. وتقول سلطة المياه إن إمدادات المياه للمنازل سوف تستمر، لكنها أوعزت إلى السلطات المحلية بتقليص أنشطة البسن العامة والاستخدامات العامة للمياه. وتأتي هذه الأزمة في وقت يواجه فيه قطاع المياه تداعيات عام من الجفاف، إذ وافقت سلطة المياه على زيادة حصة المياه العذبة المخصصة للقطاع الزراعي بنسبة 15% بهدف مساعدة المزارعين. وفي هذا السياق حذر مدير سلطة المياه من أن التحديات المناخية تفرض إدارة أكثر حذرا ومسؤولية لموارد المياه، معتبرا أن زيادة الحصة المخصصة للمزارعين تمثل توازنا بين الحفاظ على مصادر المياه وتوفير شبكة أمان لهم. لكن تداعيات الأزمة تبدو أكثر حدة في منطقة بتحات نتسانة التابعة للمجلس الإقليمي رمات نيجيف في النقب بالقرب من الحدود مع مصر، حيث أدى تعطل منظومة التحلية إلى أزمة مياه تهدد بحسب السلطات المحلية نحو 20,000 دونم من المحاصيل الزراعية التي يعتمد عليها عشرات المزارعين. وحذر رئيس المجلس الإقليمي هناك من أن استمرار الأزمة قد ينعكس على الأمن الغذائي وإنتاج الغذاء الطازج في إسرائيل، فضلا عن إلحاق الضرر بمصادر رزق المزارعين وبالاقتصاد المحلي في هذه المنطقة.
3: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
4: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. انطلاق العام الدراسي الجديد بعودة أكثر من 1.5 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة، بينهم أكثر من 400,000 طالب عربي. مجهولون يقومون بإضرام النار في مسجد في بلدة بازاريا قرب نابلس ويخطون شعارات معادية شملت تهديدا لمراسل قناة كان للشؤون العسكرية روعي شارون. وزير الدفاع يعلن اعتقال قيادي بارز في حماس داخل قطاع غزة بعد موجة غارات جوية غير اعتيادية ووسط روايات متضاربة بشأن خلفية الغارات. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
3: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
1: ثماني وثلاثون دقيقة بعد 5 ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. افتتاح العام الدراسي الجديد انتظم في معظم أنحاء البلاد، وهو اليوم الأول من العام الدراسي. عنه في تقرير وسام جبر.
5: السنة الدراسية الجديدة انطلقت هذا النهار في نحو 28,000 مؤسسة تعليمية في مختلف أنحاء البلاد، مع عودة قرابة 1,600,000 تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة. وقد بدأ أكثر من 180 ألف تلميذ الصف الأول أولى خطواتهم في الجهاز التعليمي، وافتتح أكثر من 143 ألف طالب في الصف الثاني عشر سنتهم الدراسية الأخيرة قبل إنهاء المرحلة المدرسية. وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن أن الأسبوع الأول من السنة الدراسية سيخصص لتعزيز الشعور بالانتماء والقدرة على الصمود والعلاقات الاجتماعية بين الطلاب في إطار التركيز على الجوانب الاجتماعية والعاطفية إلى جانب العملية التعليمية. وزير التعليم يوف كيش رحب بافتتاح العام الدراسي الجديد وقال إنه جد مسرور لافتتاح العام الدراسي بصورة سلسة، ووجه شكره إلى جميع العاملين في الجهاز التعليمي.
6: אני רוצה לומר דבר ראשון תודה למורים, למורות, למנהלים, למנהלות, לגננים, לגננות, לכל תומכות ההוראה, לסייעות, שבמשך שלוש שנים קשות עשו את הבלתי אפשרי ועמדו באתגרים שלא יאומנו. אז קודם כל תודה לכם על המסירות והעשייה הרבה שלכם.
5: ومن أبرز المستجدات في السنة الدراسية الجديدة إدخال التربية المالية كمادة دراسية جديدة، وستدرس المادة هذا العام لطلاب الصف التاسع على أن يتم توسيعها في السنة الدراسية المقبلة لتشمل أيضا الصف العاشر. وتهدف المادة إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بصورة مستقلة ومدروسة، وتنمية التفكير المالي النقدي، وتعريفهم بالمفاهيم والقرارات الاقتصادية التي سيواجهونها في حياتهم اليومية. وتسعى وزارة التعليم خلال برنامج إلى إعداد الطلاب للحياة بعد المدرسة ولسوق العمل، وتعزيز قدراتهم على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة مثل إدارة الميزانية الشخصية وفهم الالتزامات المالية والتخطيط للمستقبل. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الوزارة إلى توسيع مفهوم التعليم ليشمل إلى جانب المواد الأكاديمية التقليدية مهارات عملية يحتاجها الطلاب في حياتهم البالغة.
1: في حياتهم البالغة، ومعنا هذه الطالبة عائشة زيدان في الصف الحادي عشر في مدرسة البيان في قرية كفر مندى. أهلا بك عائشة.
7: أهلا فيك.
1: كل عام وانت بخير.
7: انت بخير.
1: مبسوطة للعودة إلى مقاعد الدراسة ولا السهر والرحلات والإجازة وشمت الهواء أفضل؟
7: هو السهر أحسن بس برضو كثير مبسوطة. يعني
1: السهر أحسن؟ يعني لو قلنا لك شو بتفضلي، تكملي تسهري وتشم الهواء ولا ترجع المدرسة، شو بتختاري؟
7: الصراحة المدرسة.
1: بصراحة لا، مش بس بصراحة، لازم المدرسة. يعني السهر له وقته والرحلات لها وقتها والمدرسة لها وقتها. طيب بدي أسألك، شو المواضيع اللي أنت أكثر إشي بتحبيها في المدرسة؟
7: الكيمياء. تروح بالكيمياء والعربي ومواضيع الحفظ، يعني تاريخ ودين وهي.
1: يعني مواضيع أدبية ومواضيع علمية برضو، كيمياء علمية والعربي والتاريخ مواضيع أدبية. طيب شو المواضيع اللي كنت حابة تتعلميها، جاء عبالك تتعلميها بس مش موجودة في المنهاج؟
7: أنا تخصصي محاسبين، بس كنت بفضل أفوت هيك إشي علم نفس أو إشي زي هيك.
1: يعني لو مثلا أدخلوا في المدارس بصف 11 و12 مثلا حصة أسبوعية علم النفس أو تربية اجتماعية أو تربية نفسية، بتكون مبسوطة؟
7: كثير.
1: جميل جدا عائشة. طيب عائشة، بعد أنت هاي السنة بالصف 11، السنة الجاية ب 12، وبعدين إلى الجامعة، شو ناوي تدرسي؟
7: علم نفس.
1: علم نفس، يعني عمليا اللي بتشتهي أنت تتعلميه هو اللي راح تدرسي. وكي علاماتك بتأهلك تفوت على الجامعة؟
7: طبعا.
1: شو الحمد لله. قديش كان معدلك السنة؟
7: 91.
1: صف العاشر، أنهيت العاشر ب 91. بدك تظلك بنفس الشيء نفس المعدل ولا بدك تحسنيه؟
7: لا طبعا تحسنه.
1: طيب عائشة، يعني نرجو لك مشوارا تعليميا موفقا، وإن شاء الله بتظلك ناجحة وبتدخلي على الجامعة بتعلمي علم نفس.
7: الله.
1: شكرا لك، شكرا، كل عام وانت بخير.
7: انت بخير.
1: ونبقى في الشأن التعليمي، مع انطلاق العام الدراسي الجديد وانتظام الدراسة في المدارس، نتوجه إلى بلدتي أبو غوش وعين نقوبة على مشارف أورشليم القدس، حيث رصد مراسلنا أحمد أبو صويس منذ ساعات الصباح أجواء العودة إلى مقاعد الدراسة، واكب انطلاق العام الدراسي الجديد ميدانيا. أحمد أبو صويس، مساء الخير.
8: مساء الخير محمد، وكما بيّنت طبعا يعني مع انطلاق
1: طور روحك علينا بدنا نسألك سؤال. يعني منذ الصباح في مدارس هاتين البلدتين، بدناش نسألك كيف كانت الأجواء، كيف شعر أحمد أبو صويس؟ هل عاد في الذاكرة إلى أيام الدراسة؟
8: سؤال يعني محرج في نفس الوقت. يعني أنت تريد أن يعني ترجعني إلى التعليم ما يقارب 30 سنة يعني.
1: ولما لا يعني هاي نوستالجيا، هذا الحنين إلى الماضي. طيب تفضل أحمد، تفضل.
8: صراحة يعني محمد، كنت في طبعا عين نقوبة وأبو غوش وعرافة في ساعات الصباح تقريبا الساعة 7:15. يعني الأجواء كانت يعني حركة فعلا، أجواء رمضانية، أجواء فرحة جدا، خاصة في يعني في المدرسة التي وصلت إليها، المدرسة الابتدائية في عين نقوبة وعرافة. طبعا يعني ما يقارب نحو 1150 طالب وطالبة يعادوا إلى المدارس الثلاث في القريتين، طبعا وسط أجواء كما بينت احتفالية وتفاؤل بعام دراسي جديد. يعني الأهالي والهيئات الدراسية التدريسية تواجدوا منذ ساعة الصباح، كان ملفت العدد الكبير للأهالي الذين تواجدوا وقاموا باستقبال الطلاب وتوزيع الحلويات ويعني احتضانهم في هذا اليوم. الأجواء فعلا كانت أجواء فرح. ربما نستمع يا محمد لطالبتين قمت بالالتقاء بهما وبينوا عن شعورهم في هذا اليوم.
1: جميل جدا أحمد أبو صويس. يعني
9: شعرت مبسوط عشان كتير في تغيرات وكتير متغيرة، وده شوف صحباتي واشتكت لهم. بتمنى أنه يكون عام دراسي، عام دراسي ندرس أكتر ونتمنن أكتر.
10: أكثر إشي اشتكت للطلاب والمعلمين.
11: استنيتي ترجعي؟ شو بتتمني؟
10: بتمنى التوفيق والنجاح.
8: يعني محمد، يعني سمعنا توفيق والنجاح، ولكن أيضا هناك بعض الطلاب الذين فعلا كان عليهم صعوبة الوصول إلى المدرسة في هذا اليوم، بعد أن تعودوا على مدار شهرين تقريبا النوم والسبات الطويل حتى ساعات متأخرة. طبعا يعني الأجواء فعلا كانت أجواء احتفالية كما بينت. طبعا هذه الأجواء في القريتين في النقوبة جاءت بعد استكمل المجلس الإقليمي متى يهودا الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب بوسط ترحيب كما بينت من الأهالي والطاقم التعليمي. ولكن نقطة مهمة محمد، بأن هذا العام يشهد في المدرستين بالتحديد عودة عدد من الطلاب الذين كانوا يتلقون تعليمهم خارج القريتين إلى المدارس المحلية وبالتحديد إلى المدارس الثلاثة. نتحدث كما بينت مدرسة ابتدائية، مدرسة إعدادية ومدرسة ثانوية في القريتين، طبعا في ظل التحسن الذي تشهده كما العملية التعليمية والنتائج. يعني هناك نتائج حققتها المدرسة الثانوية، يعني الحديث يدور عن تقريبا 83% الحاصلين على من الطلاب على امتحانات البقروت. فنستمع طبعا لمديرة المدرسة الابتدائية في عرافة طبعا غادة سعيد قزل والسيد كاظم إبراهيم رئيس مجلس أبو غوش المحلي.
12: إحنا جاهزين لافتتاح السنة الدراسية 100%، ما فيش عنا ولا أي نقص لا في طواقم مهنية ولا من ناحية تكتسيفي ميزانيات. وطبعا هذا الفضل بعود لوزارة التربية، للمجلس الإقليمي، للفاعد تبعنا كوبا عين رافا.
13: الحمد لله مدارس أبو غوش في استقرار وفي تقدم من ناحية الطواقم، من ناحية البرامج، من ناحية التقنية. المجلس المحلي طبعا خصص ميزانيات كبيرة لتحضير المدارس لهذا العام في ترميم وتحديث، وإن شاء الله هذا كله يصب في مصلحة أبو غوش وطلابها.
8: نعم باختصار شديد محمد، يعني تحدثت عن أبو غوش في طبعا صوت، هذا الصوت الأخير كان لرئيس المجلس كاظم إبراهيم. هناك تحضيرات والاستعدادات كانت منذ بداية العطلة الصيفية، 2 مليون شيكل تم تخصيصها لترميم المدارس ولاستعدادها التام لافتتاح هذا العام الدراسي، وأيضا تم تخصيص ميزانية ما يقارب ب 12 مليون شيكل لبناء مدرسة إعدادية بجانب المدرسة الثانوية. نتحدث عن 5 مدارس، مدرستين ابتدائيتين وفي القرية، مدرسة إعدادية، مدرسة ثانوية، وأيضا مدرسة للتعليم الخاص لثلاثة آلاف طالب وطالبة. فعلا يعني الأجواء كانت احتفالية، على أمل أن تستمر هذه الأجواء وأن يكون هذا العام يعني عام متكامل بدون أن يتوقف، أن لا تكون هناك حاجة للإضرابات كما شاهدنا خلال طبعا العام الماضي وقبل ذلك.
1: أشكرك أحمد أبو سويس. وفي البلدات البدوية في النقب عاد آلاف الطلاب إلى مقاعد الدراسة وسط أمال بعام دراسي منتظم وتحديات لا تزال تلقي بظلالها على المشهد التعليمي. سالم أبو جامع.
14: مع انطلاق العام الدراسي الجديد عاد نحو 130 ألف طالب وطالبة في النقب من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر إلى مقاعد الدراسة في نحو 160 مدرسة بمختلف البلدات البدوية في الجنوب، حيث استقبلهم نحو 9500 معلم ومعلمة وسط أجواء من الفرح والحماس. والحديث للأستاذ حاتم أبو عجاج مدير مدرسة الأمل الابتدائية في قرية كسيفة.
15: نحن سعيدون جدا برجوع طلابنا ومعلمينا وطواقمنا بألف خير وسلامة. نتمنى سنة دراسية موفقة وناجحة للجميع. طبعا نحن ننظر إلى الأفق بشكل كبير جدا في تحسين التحصيلات العلمية، وهذه أحد التحديات التي تواجهنا اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى.
14: وفي يومهم الدراسي الأول فتحت المدارس أبوابها أمام الطلاب، فيما حرص مديرو المدارس والطاقم التدريسية على استقبالهم، ورافق عدد من الأهالي أبنائهم ولا سيما الأطفال الصغار في مشهد يعكس أهمية العودة إلى مقاعد الدراسة. والحديث للطالبة نادين أبو عجاج وكاملة أبو عجاج.
16: أنا مبسوطة كثير إني جيت على المدرسة وجيت مقلمة وأواعي والوان وكل شيء وأنا فرحانة.
17: أنا سعيدة جدا بجيتي اليوم مع بنتي طالعة للصف الأول، وإن شاء الله بتكون سنة دراسية سعيدة وممتعة للطلاب.
14: لكن خلف أجواء الفرح لا تغيب التحديات عن المشهد التعليمي في النقب، فالطواقم التدريسية تؤكد أن مواجهة العنف المتفشية في المجتمع العربي ستكون من أبرز الملفات اهتماما خلال هذا العام. والحديث للمربي إبراهيم أبو عجاج وحماد أبو القيعان مدير مدرسة البيادر في حورة.
18: استقبلنا اليوم في مدرسة تلميح طلاب المدرسة ببدء عام دراسي ممتاز جدا، نتمنى أن يكون عاما دراسيا ملؤه النجاح. سنركز هذا العام على أن يكون عاما دراسيا يركز على قضية الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي المستشري، ونركز أيضا كيف نعالج هذه القضية من خلال الحصص التربوية والفعاليات اللامنهجية.
19: لنا ولجميع طلابنا ولجميع العاملين في سلك التربية والتعليم عام دراسي موفق ناجح مليء بالنجاحات والإنجازات وبما فيه مصلحة المجتمع كافة.
14: من جهتها تؤكد وزارة التربية والتعليم أنها استعدت لافتتاح العام الدراسي، وأنها تتابع احتياجات المدارس في مختلف مناطق النقب بهدف ضمان افتتاح منظم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
1: والدراسة لم تنتظم اليوم أو انتظمت جزئيا في المدارس الخاصة بشرقي أورشليم القدس بعد إغلاق أبوابها احتجاجا على منع إصدار تصريح العمل للمعلمين الفلسطينيين الذين يقطنون في الضفة الغربية ويعملون في مدارس شرقي المدينة. نرحب بالمتحدث باسم لجان أولياء أمور الطلاب في مدارس شرقي أورشليم القدس الأستاذ رمضان طه. أهلا بك.
20: اهلا بك وجميع المستمعين.
1: اهلا بك استاذ رمضان. حدثنا، انتظمت الدراسة جزئيا، توصلتم الى هذا القرار بعد تسوية معينة؟
20: يعني حقيقة كان بدنا أن يكون افتتاح العام الدراسي في كل المدارس القدس الخاصة والكنسية وأيضا ما تتبع للأوقاف الإسلامية والبلدية، ولكن حقيقة نتيجة وجود خلل في قضية عدم إصدار تصاريح للمعلمين والذي عانينا منه في العام المنصرم،
1: العام الماضي أيضا أذكر ذلك، كيف ستواجهون هذه المشكلة؟
20: يعني نحن الآن تم تعليق الإضراب الجزئي الدوام في منطقة في هذه المدارس بناء على وعود وصلتنا قبل قليل بأنه حتى يوم الخميس سيكون هناك تصريح لكل المعلمين وكل الموظفين في جميع هذه المدارس، نأمل أن يوفوا.
1: من تدخل أستاذ رمضان طه؟ من تدخل؟ رجال دين تدخلوا؟ من الذي توجهتم إليه من أجل حل حالة هذه القضية؟
20: نعم صحيح، يعني توجهنا إلى أكثر من جهة رسمية وجهة مجتمعية ودينية للتدخل لأجل حل هذه المعضلة، فنحن نريد أن ينتظم العام الدراسي وأن يكون أولادنا على مقاعد الدراسة أسوة بإخوانهم في كافة المناطق حتى
1: يشعروا. عندك معلومات كم مدرس ومدرسة من مناطق الضفة الغربية تغيبوا؟ نعم. أو لم يتح لهم الوصول؟
20: صحيح، يعني نحن نتكلم عن المدارس الكنسية، هناك تقريبا حوالي 70 معلم وموظف لم يستطيع الوصول، وأيضا في المدارس الخاصة هناك 60 تقريبا معلم وموظف أيضا لم يستطيع الوصول إلى هذه المدارس. وعدنا اليوم بأن هذا الأمر سوف يتم حله قريبا جدا إن شاء الله، وستنتظم الدراسة من غدا، يتم افتتاح العام الدراسي بشكل طبيعي، عسى أن تستمر هذا الأمر بشكل طبيعي.
1: نرجو لكم خيرا أستاذ رمضان طه، شكرا جزيلا.
20: شكرا لكم.
1: هذه تحيات طاقم البرنامج، في الإعداد والتحرير كان معكم محمد سلام، ريتا نادر تيودور من الإنتاج، نويا هندسة إذاعية، في التقديم رافقكم محمد بكري، درب السلامة وإلى اللقاء.

0: كان سنة دراسية ناجحة وموفقة.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
4: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
5: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: سرطان الثدي ما بيستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
7: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
6: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
8: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
9: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
10: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
11: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
12: أبرز عناوين الساعة: يائير جولان يطالب سارة نتنياهو بتقديم اعتذار على أقوالها بحقه، تخفيض الفائدة المصرفية للمرة الثالثة على التوالي، اتهام 12 سجانا بالتسبب بوفاة سجين أمني في كتيعوت، ضبط مسدس في باحة روضة أطفال في راهط، والحرارة نحو المزيد من الارتفاع.
0: راديو مكان الأخبار.
12: أخبار السادسة، أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام. بعث رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان برسالة إنذار إلى عقيلة رئيس الوزراء سارة نتنياهو قبل تقديم دعوى قذف وتشهير بحقها على خلفية ما قالته للقناة 14 من أنه علم بهجوم 7 أكتوبر حتى قبل رئيس الوزراء. وبموجب الرسالة عليها نشر اعتذار في غضون 24 ساعة وصرف مبلغ تعويض متفق عليه يتم تحويله إلى الناجين في حفلة نوفا. وحذر جولان سارة نتنياهو من أنه سيرفع دعوى تعويض ضدها ب2.5 مليون شيكل إذا لم تفعل ذلك. للمرة الثالثة على التوالي قرر بنك إسرائيل خفض الفائدة المصرفية بربع بالمئة لتبلغ حاليا 3.25%، واتخذ القرار في ظل تراجع التضخم المالي في الأشهر الأخيرة ل1.5%، ويتوقع في عقاب ذلك خفض الأقساط الشهرية للقروض العقارية والقروض الأخرى بنحو 65 شيكلا. ويشير مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب إلى أن وزير المالية سموتريتش رحب بقرار المصرف المركزي. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام بحق 12 سجانا في قضية وفاة السجين الأمني ثائر أبو عصب من سكان قلقيلية أواخر عام 2023. ويفيد مراسلنا وسام جبر أنه تنسب إليهم من جملة ذلك تهمة التسبب بالوفاة من خلال الاستهتار. وبحسب بيان أصدرته النيابة العامة، قام المتهمون بضرب أبو عصب وثمانية سجناء آخرين في سجن كتسعوت ضربا مبرحا. ضبطت الشرطة في باحة روضة أطفال في راهط مسدسا ومشطة ذخيرة ورصاصات، وتم توقيف عاملين في المكان على ذمة التحقيق بحسب ما أفان بها مراسلنا نواف النباري.
13: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
14: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
13: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا يطلع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر، ويحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة. في السابعة مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
15: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. انطلاق العام الدراسي الجديد بعودة أكثر من 1.5 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة، بينهم أكثر من 400,000 طالب عربي. مجهولون يقومون بإضرام النار في مسجد في بلدة بازاريا قرب نابلس، ويخطون شعارات معادية شملت تهديدا لمراسل قناة كان للشؤون العسكرية روعي شارون. وزير الدفاع يعلن اعتقال قيادي بارز في حماس داخل قطاع غزة بعد موجة غارات جوية غير اعتيادية، ووسط روايات متضاربة بشأن خلفية الغارات. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
13: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الأطلال.

Thank you.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان سنة دراسية ناجحة وموفقة.
4: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9 خاضع لشروط الحملة.
5: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى منحات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 23 سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
9: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
6: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو لياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
10: انطلاق العام الدراسي الجديد ومراسلو مكان في أكثر من منطقة يواكبون عن كثب العودة لمقاعد الدراسة. ضغوطات كبيرة دفعت بسكرتير عام حزب الجبهة أمجد شبيطة بالعدول عن قرار استقالته. المناكفات تعود للواجهة. الثلاثية تهاجم منصور عباس بعد انضمام سيغالوفيتش ونواب الموحدة يردون. مصادر أمنية تؤكد اعتقال مسؤول الأمن الداخلي في حماس معين العربيد وسط تضارب روايات حول حيثيات العملية. مجهولون يقومون بإضرام النار في مسجد في بلدة بازاريا قرب نابلس ويخطون شعارات معادية. تأجيل جولة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وضباط بالجيش اللبناني يعارضون انسحاب إسرائيل خشية من عودة حزب الله. وترامب يدرس تنفيذ هجمات محدودة في منطقة مضيق هرمز، وإيران تؤكد استعدادها للعودة لمذكرة التفاهم.
11: النشرة المسائية مع فراس حامل. أهلا بكم في النشرة المسائية. أكدت مصادر إسرائيلية أن القيادي الحمسوي الكبير الذي تم اعتقاله اليوم غرب مدينة غزة هو مسؤول الأمن الداخلي في الحركة معين العربين، ولم تقع إصابات في صفوف جيش الدفاع. يأتي ذلك بعد أن أعلن جيش الدفاع عن شن عدة غارات قبل ظهر اليوم على عدة أهداف في غزة بهدف إزالة تهديدات على قواته. ووفق مصادر فلسطينية اندلعت خلال عملية الاعتقال اشتباكات مسلحة بين قوة من جيش الدفاع وعناصر مسلحة، في حين بارك رئيس الوزراء نتنياهو هذه العملية مؤكدا أن العربيد كان مسؤولا عن إخباء مخطوفين وعن إعادة ترميم قوى حماس. هذا وأعلن وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال عنصر بارز في حركة حماس داخل قطاع غزة.
12: הפעילות של כוחותינו בעיר עזה נמשכת כל העת. לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם. בנינו בעזה אזור ביטחון חזק וחסר תקדים כדי להגן על התושבים ועל חיילי צה"ל. קרוב ל-70% משטח הרצועה הרוס, ללא תושבים. ללא מנהרות וללא בתים, וצהל שולט בשטח. אנחנו לא זזים מעזה עד לפירוז הרצועה, פירוק החמאס מנשקו והשמדת כל מנהרות הטרור, וגם לאחר מכן צהל יישאר בעזה בקווי הגנה ויבטיח את ביטחון יישובי הנגב המערבי.
11: ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلانا إيال عليمة وحسن أبو زيد. أهلا بكما. أبدأ معك إيال عليمة، ضعنا في تفاصيل هذه الحادثة، وخصوصا بأن هناك تضارب في الروايات حول حيثية العملية. هناك من قال بأنها كانت قوة من جيش الدفاع، هناك من يقول بأنها قوة فلسطينية التي قامت بهذه العملية.
13: نعم فراس، لا يزال هناك بعض الغموض حول هذه العملية غر الاعتيادية اعتقال قيادي حمساوي بارز في وسط مدينة غزة. ولكن من المعلومات والتقارير والأصوات التي نستمع إليها ربما نستطيع رسم الصورة كالآتي. المهمة قد فرضت على إحدى الميليشيات المتعاونة مع إسرائيل للقيام باعتقال القيادي. لقد وصلت إلى المكان، إلى الهدف، ولدى وصولها قد اندلع في المكان اشتباك مسلح. العربي كما يتضح قد أطلق النار باتجاه عناصر مسلحة تعمل مع إسرائيل. وفي هذه المرحلة تدخلت قوة إسرائيلية خاصة التي كان الهدف من وجودها في المكان أو على مقربة للانسحاب إذا ما اقتضت الضرورة بذلك. وفعلا هذا ما حدث بعد أن أصيب بجروح خلال تبادل إطلاق النار والاشتباكات المسلحة. تمكنت القوات عناصر الميليشيا المسلحة وكذلك قوات الجيش الإسرائيلي من الانسحاب، وذلك تحت قصف عنيف من النار الجوية والمدفعية. خلال هذه العملية قتل طفلان وامرأة من خلال القصف العنيف الذي شنته القوات الإسرائيلية، وبالتالي تمكنت من الانسحاب من الوصول إلى المنطقة الصفراء التي تخضع لسيطرة إسرائيلية. من هذه الناحية ربما هذا يلقي الضوء على المهام الملقاة على هذه الميليشيات المسلحة التي تعمل لصالح إسرائيل، والتي تقوم بعمليات عسكرية مختلفة، إما لحماية القوات لعدم تعرضها لمخاطر كثيرة، وكذلك للإطلاع، كونها على إطلاع فيما يحدث في الجانب الذي يخضع لسيطرة حماس في قطاع غزة. هذه الأساليب. وخلال الفترة الأخيرة قد توفرت المعلومات الأكثر حول نشاطات وأساليب نشاطات هذه الميليشيات المسلحة. نعم. في رأس.
11: نعم، دعنا نقول جيش الدفاع يقول بأنه في نهاية الأمر تم اعتقاله وجلبه إلى البلاد للتحقيق، لكن بعد ذلك بساعات أيضا كانت عملية تصفية أخرى في منطقة جباليا، والتصفيات أصبحت بشكل يومي.
13: نعم، عملية التصفية التي أشرت إليها في منطقة جبالية تندرج في نهاية الأمر في العمليات المتتالية التي نراها خلال الفترة الأخيرة في الأسابيع الأخيرة. كثفت إسرائيل من عمليات التصفية في صفوف عناصر وقياديي حماس، ولكن لابد من الإشارة ربما إلى نقطة أخرى تتعلق بهذه العملية، عملية اعتقال المسؤول الحمساوي. لماذا فضلت إسرائيل عدم القيام بتصفيته بل إلقاء القبض عليه؟ أولا لأن الاعتقاد بأن ربما قد تكون لديه معلومات استخباراتية قيمة بالنسبة للقوات الإسرائيلية، ولكن من الجانب الآخر ما من شك بأن هناك رسالة من خلال هذه العملية النوعية، الحقيقة بأن القوات الإسرائيلية تستطيع القيام بمثل هذه العمليات داخل المناطق الخاضعة لسيطرة حماس في قطاع غزة، ربما لا يختلف كثيرا عما نراه في مناطق الضفة الغربية. وسرعان ما قام وزير الدفاع بالتأكيد وإدلاء بتصريحاته حول اعتقال المسؤول من حماس. بلا شك هناك من ناحية إسرائيل على الأقل أهمية معنوية أيضا للقيام بهذه العملية.
14: نعم، جيش الدفاع يقول قبل قليل أيضا بأن من قام بهذه العملية هي قوة من جيش الدفاع والشباك. يا العليمة، نشكرك في هذه المرحلة وننتقل إلى مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. حسن، ضعنا في ردود حماس أو رواية حماس بهذا الصدد.
15: حماس في رأس تتهم عناصر أو ميليشيات فلسطينية تعمل لصالح إسرائيل بأنها عدد من أفرادها وصلوا على متن دراجات نارية وقاموا بإطلاق النار باتجاه المنزل الذي تواجد فيه معين محمد العربيد، مما أدى إلى إصابته بجروح خلال اشتباك بين حراسه وبين عدد من المسلحين. وعندما تم اكتشاف وصول هذه الميليشيا أو قواتها كما تقول حماس، استدعيت قوة إسرائيلية خاصة، وأيضا بالتزامن مع ذلك قامت مسيرات وطائرات إسرائيلية بشن 10 غارات على محيط المنزل لحماية القوة الخاصة سواء كانت من الميليشيات أو من جيش الدفاع، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة عدد منهم بجروح. في نهاية المطاف من بين القتلى زوجة معين محمد العربيد سماح العربيد، وأيضا إصابة أو مقتل طفلة أخرى في المكان. القوة كما تقول مصادر فلسطينية انسحبت بعد أن اعتقلت المسؤول في جهاز الأمن التابع لحركة حماس. عناصر حماس في رأس أصبحوا مستهدفين في الآونة الأخيرة لعدة أسباب. هؤلاء يضطرون إلى البقاء والمكوث في الخيام وسط السكان، وعندما ترد معلومات استخباراتية ذهبية إلى جيش الدفاع تقوم القوات بملاحقتهم. حماس تقول عملية الاستهداف اليوم وقتل 4 مواطنين وأيضا قبل يومين استهداف فلسطينيين من شأنها أن تقوض عملية المفاوضات بين إسرائيل وبين حماس، ومن شأنها أن تؤدي إلى انهيار الهدنة بين الطرفين. نعم، وبالتالي عدم
14: نعم ذكرت قضية الميليشيات الفلسطينية في قطاع غزة المتعاونة مع إسرائيل، إلى أي مدى لهذه الميليشيات هناك قوة أو نفوذ في قطاع غزة؟
15: فراس إسرائيل أو جيش الدفاع يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، وفي المناطق التي يعمل فيها جيش الدفاع تعمل فيها هذه الميليشيات. ولماذا ترسل هذه الميليشيات لتنفيذ مهام؟ لأنها تصل بزي فلسطيني عادي وبسيارات فلسطينية أو دراجات نارية فلسطينية، ولا هذا الأمر لا يثير الشكوك بإمكان هؤلاء الأشخاص أن يصلوا إلى كل مكان في منطقة قطاع غزة دون أن يثيروا شكوك أحد. لذلك إسرائيل تستخدم هذه القوات، لديهم نفوذ، هم يسيطرون على معظم منطقة رفح جنوب رفح، لديهم أسلحة أوتوماتيكية زودتها قوات جيش الدفاع. وحماس دائما فراس كانت تخشى من هذه العناصر من أنها ستستهدف عناصرها إذا تم تسليم ونزع أسلحة حماس.
14: نعم ما يجري في قطاع غزة وكأنه لا وجود للجنة التكنوقراط أو مجلس السلام. هناك أيضا أنباء إن صحت يقال بأن هناك نوع من الانتخابات السرية في حماس بعد وجود عدم رضا على نتائج الانتخابات الأولى أو تصرف المنتخبون.
15: نعم دعنا نقول هكذا فراس، حركة حماس أجرت قبل مدة في شهر يوليو الماضي انتخابات استثنائية هدفها سد الشواغر الوظائف أو المناصب التي كانت شاغرة بعد تصفية عدد من قادتها، وانتخب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي بفارق صوت واحد على تغلبه على خالد مشعل. هنالك عدم رضا في قيادة حركة حماس من التركيبة الحالية، عليه يتم في هذه الأيام ترتيب إجراء انتخابات شاملة أولا لمجلس أو لمجالس الشورى في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي السجون وفي الشتات، ولاحقا ستكون هنالك انتخابات لمجلس الشورى الرئيسي ومن ثم لرئاسة المكتب السياسي للحركة. الحركة تريد أن تعيد تنظيمها مجددا، لا سيما وأن هنالك خلافات تظهر في الآونة الأخيرة حول عدة نقاط فراس على عجلة، من بينها مستقبل إدارة قطاع غزة، نزع سلاح حركة حماس، وأيضا العلاقات مع السلطة الفلسطينية. هذه النقاط الثلاث هنالك خلاف ما بين المستوى السياسي في حماس والمستوى العسكري، وأيضا حتى بين المستوى السياسي نفسه في قطاع غزة والضفة الغربية.
14: نعم حسن أبو زايد شكرا جزيلا لك.
15: العفو.
14: وإلى موضوع آخر، قام مجهولون نشطاء يمين متطرف على الأرجح بإضرام النار في إحدى الغرف لمسجد في بلدة بازاريا قرب نابلس الليلة الماضية، وخط شعارات معادية على جدران تحذر من إخلاء مستوطنات وتهدد مراسل قناة كان لشؤون العسكرية رعي شارون، حيث أكد جيش الدفاع أنه يستنكر هذه الأفعال بشدة، في حين استنكرت أيضا هيئة البث الإسرائيلية التهديدات التي طالت محلل شؤون العسكرية رعي شارون. مراسل شؤون الشرطة نجيب قسل والتفاصيل.
16: التوتر في الضفة الغربية يتصاعد مجددا وسط محاولات الأجهزة الأمنية لاحتواء اعتداءات ينفذها متطرفون يهود ضد فلسطينيين وممتلكاتهم. ففي بلدة بزاريا بمنطقة نابلس أفادت مصادر فلسطينية صباح اليوم بإضرام النار في مسجد إلى جانب رش عبارات تهديد على جدرانه قبل أن يفر المشتبه بهم من المكان. النيران ألحقت أضرارا بالمسجد فيما تجمع عدد من سكان البلدة في المكان كان منذ ساعات الصباح لمعاينة ما خلفه الحريق والاعتداءات.
17: هذا اعتداء إرهابي، يعني هذا احنا عايشين هون بمنطقة آمنة ما فيش فيها أي مشاكل، اعتداء على المساجد، اعتداء على الأطفال، يعني منطقة آمنة جدا، تيجي أنت في وسط البلد تعمل هذا الحدث وتبعث رسائل تهديد لأكثر من واحد وبتخوف أولادنا وبتخوف نسائنا يعني إشي عربة بطريقة مش طبيعية، يعني إشي مش طبيعي. الجيش حكى صور الحدث، وثق الحدث كامل، وحكيت له أنا بقول له شو اللي يعني شو اللي قاعد بصير، يعني ليش هون صار، بحكي لي خلاص إحنا بنعرف نروح من هون.
16: وعلى جدران المسجد ترك منفذو الاعتداء عدة رسائل تهديد من بينها إخلاء تعني فوضى ولقد تم تحذيركم. إحدى العبارات حملت أيضا رسالة موجهة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي على خلفية إدانته الشديدة لأحداث قرية قصر مؤخرا، حيث وصف اعتداءات المستوطنين هناك بأنها عمل إرهابي مقزز، ووصف منفذيها بأنهم إرهابيون إسرائيليون. التهديدات طالت أيضا مراسل قناة كان رعي شارون، إذ رشت على جدران المسجد عبارات جاء فيها رعي شارون حافظ على سيارتك. هيئة البث كان أدانت التهديد بشكل حازم وأكدت أن محاولة ترهيب الصحفي بسبب عمله لن تنجح، ولن تمنع رعي شارون أو هيئة البث من مواصلة التغطية المهنية للأحداث في الضفة الغربية. وطالبت الهيئة سلطات إنفاذ القانون بالتحرك سريعا لتحديد هوية المسؤولين عن التهديد وتقديمهم للعدالة. وفي موازاة ذلك تتواصل التحقيقات في سلسلة اعتداءات أخرى شهدتها منطقة الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة، وخلال ساعات الليل اعتقلت الشرطة 8 مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاما للاشتباه بضلوعهم في حوادث إحراق واعتداءات خطيرة وقعت في منطقة جنوب الخليل. وبحسب الشرطة فإن المعتقلين من سكان الضفة الغربية ومنطقة المركز وقد نقلوا للتحقيق على أن تطلب الشرطة تمديد اعتقالهم أمام المحكمة. وفي الوقت نفسه تواصل الشرطة وجهاز الأمن العام التحقيق في أحداث قرية قصرة نهاية الأسبوع الماضي، حيث دخل عشرات اليهود إلى القرية وتحصن عدد منهم داخل منزل فلسطيني، كما تعرض صحفيون أجانب للاعتداء. ورغم عدم اعتقال أي مشتبه به خلال الأحداث نفسها، فإن أسماء عدد من المشتبه بهم معروفة لدى الأجهزة الأمنية، وقد جرت محاولات لاعتقال بعضهم. وتشير التقديرات لدى جهات إنفاذ القانون إلى أن الفترة القريبة قد تشهد اعتقالات في هذه القضية، فيما صادرت القوات 3 مركبات يشتبه بأنها استخدمت خلال الاعتداءات. وتأتي هذه التطورات بعد تسجيل حوادث عنف أخرى في قرية جلود، فيما تواصل الأجهزة الأمنية محاولاتها للوصول إلى الضالعين في هذه الأحداث ومنع تكرارها.
11: والآن إلى انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث عاد إلى مقاعد الدراسة أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية ورياض الأطفال بعد انقضاء العطلة الصيفية، فيما يبلغ عدد الطلاب والطالبات في المجتمع العربي أكثر من 400,000 طالب. مراسلنا خالد دراوشي واكب اليوم افتتاح العام الدراسي في منطقة الناصرة وعاد لنا بالتقرير التالي.
18: أغلقت نوافذ العطلة الصيفية وفتحت أبواب المدارس من جديد، هكذا بدأ المشهد في شمالي البلاد مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، حيث استبدلت ساعات الراحة بالدفاتر والأقلام، وعادت أصوات الجرس إلى الممرات والساحات وسط أجواء احتفالية امتزج فيها الفرح بالأمل والتفاؤل. لكن خلف هذه البداية المفعمة بالحياة تختبئ تحديات كثيرة تنتظر الطلاب والطواقم التعليمية في عام دراسي جديد.
19: الأجواء جدا رائعة، هدوء تام من اليوم الأول. يعني أنت إذا بتدخل للمدرسة يعني بتلاحظ إنه المدرسة إلها، يعني هذا مش اليوم الأول بيكون متواجدين فيه الطلاب، إلا يعني كأنه أنت داخل وشايف مدرسة اللي إلها شغالة أكثر من 2 أو 3 شهور.
18: وللوصول إلى هذه اللحظة كانت خلف الكواليس جهود كبيرة، إذ عملت الطواقم والسلطات المحلية وإدارات المدارس على تجهيز المؤسسات التعليمية لاستقبال الطلاب في سباق مع الوقت، وبهدف توفير بيئة تعليمية تضع الطالبة في مركز الاهتمام باعتباره الاستثمار الأهم في مستقبل المجتمع.
20: من مفورس الأولاد آخر يوم بداية الفرصة وآخر يوم تعليم، إحنا المجلس أعطى تصاف للمدرسة لكوادر المدرسة للكل يكون حالة طوارئ لتجهيز المدارس، كليات المدارس، الروضات، صفوف البساتين بكل المحلات. يعني إحنا كنا فترة العطل اللي هي شهرين، إحنا كنا فترة العمل القوية تجهيز للمدارس.
21: إحنا بنقوم بتحضيرات واستعدادات تامة على جميع الأصعدة في المدارس، فهذا بتطلب جهد جدا جدا جبار من قبل وزارة المعارف والمفتشين، بالذات في فترة التعيينات وفي فترة التحضير المدرسة والتحضير مع مدراء المدارس.
18: صافرة انتهاء العطلة الصيفية أعلنت بداية مرحلة جديدة، فالعودة بعد شهرين من الراحة لا تعني استئناف الدراسة فحسب، بل العودة إلى روتين يتطلب استعدادا ذهنيا ونفسيا وانتقالا سريعا من أجواء العطلة إلى إيقاع المدرسة اليومي.
22: الأهل كمان بمرقوا كتير من التغييرات، من جو وفيه رخاء، فيه راحة، فيه نوع أحياناً من الفوضى وأحياناً من العفوية، لحاجة إنه يكون في انضباط ويكون في بالفعل نظام. بيكون في عند الأهل كتير نوع من الترقب وكمان نوع من الفرح إنه بدنا نرجع لجو فيه نظام وفيه روتين واضح.
23: ما بقدرش عن جد نصل لمشاعر الطالب بشي محل معين نسيطر عليها بشكل كامل، إنه نمنع الخوف عنده مثلا من هاي البداية أو نمنع التردد تبعه في اختياره للتخصص، ولكن إحنا بنقدر نوجهه وبهاي الطريقة إحنا بنقدر نحل المشكلة عنده ونساعده إنه يتخطى هاي الفترة.
18: لكن العام الدراسي الجديد لا يبدأ من النقطة ذاتها التي انتهى عندها سابقه، فالتحديات تتغير وتتسع، ولم يعد التركيز داخل أسوار المدارس وحدها، بل امتد إلى طرق وأساليب التعليم، وفي مقدمتها التعليم عن بعد الذي فرض نفسه بقوة على بلدات الشمال خلال الفترة الأخيرة، وأصبح جزءا من واقع تعليمي اضطر الطلاب والطواقم إلى التعامل معه.
1: التعليم عن بعد مفعول تبعه بسيط جدا وبالذات مع الطلاب الملاح. احنا مدارس الهيتروجينية اللي هي متنوعة مش مدارس اللي هي تنقاية الطلاب بمستوى عالي، يعني صعب جدا نحاول نجيب الطلاب للتعليم عن بعد بالذات الطلاب الضعاف أو الطلاب الوسط.
18: ومن مدينة يركا حمل اليوم الدراسي الأول مشهدا إنسانيا خاصا، حيث رافق نائب قائد شرطة الساحل الطالبة نيسان صغير وشقيقها نيل إلى مدرسة الأمل في استمرار لمساندة أبناء الشرطي المتطوع الراحل حسام صغير الذي توفي أثناء أداء مهمته قبل نحو 5 سنوات.
2: بتمنى لهم سنة دراسية جديدة موفقة إن شاء الله وناجحة، والله يخليله ياهن لبنته وابنه ومرته وعيلته كلها، إيه إن شاء الله يمشوا على خطاه. ودائما أنا بشوف أولاده زي ما بشوف حسام، يعني بتطلع فيهم بشوف صورة حسام فيهم لأنه ضحكتهم زي ضحكة حسام.
3: نحن نلوي גם את המשפחה של חוסם וזה היה כבוד גדול שלי ללוות את ניסן המקסימה לכיתה א', ואנחנו נמשיך ללוות את המשפחה תמיד.
18: وبين جرس أعلن انطلاق الحصة الأولى وحقائب عادت تفتح بعد غياب، بدأت في مدارس الشمال صفحة جديدة، عام دراسي آخر يحمل تحدياته وأسئلته، لكنه يحمل أيضا أحلام الطلاب وطموحاتهم، أحلام تبدأ اليوم من مقاعد الدراسة على أمل أن تقودهم غدا إلى مستقبل أكثر أمانا واستقرارا.
4: بعد أعوام شهدت تعطيلا متكررا للدراسة بفعل الحروب وجائحة الكورونا، انطلق العام الدراسي الجديد اليوم بصورة منتظمة في قرى أبو غوش وعين رافة وعين نقوبة وسط أجواء احتفالية وتفاؤل بين الطلاب والأهالي والهيئات التدريسية، فيما رافقت الاستعدادات أعمال ترميم وتجهيز إلى جانب مساع للحفاظ على الإنجازات التعليمية وتعزيز ثقة الأهالي بالمدارس المحلية. مراسلنا أحمد أبو سويس واكب انطلاق العام الدراسي في منطقة المركز وعاد لنا بالتقرير التالي.
24: بأجواء من الفرح والسرور استقبلت مدارس قريتي عين نقوب وعين رافة صباح اليوم طلابها مع انطلاق العام الدراسي الجديد. نحو 1150 طالب وطالبة عادوا إلى مقاعد الدراسة في المدارس الثلاث في القريتين من المرحلة الابتدائية مرورا بالإعدادية وصولا إلى الثانوية وسط أجواء احتفالية وتفاؤل بعام دراسي جديد يأمل الجميع أن يكون حافلا بالنجاح والإنجاز.
25: شعور كتير مبسوط عشان كتير في تغيرات متغيرة وداشوف صحباتي وشتكتلها، يعني بتمنى انه يكون عام دراسي ندرس اكتر ونتمنن اكتر.
26: اكثر اشي اشتكت للطلاب والمعلمين.
24: استنيتي ترجعي؟ شو بتتمني؟
26: بتمنى التوفيق والنجاح.
24: وجاء افتتاح العام الدراسي بصورة منتظمة في عين رافة وعين نقوبة بعد أن استقبل المجلس الإقليمي متي يهود الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب، جهود انعكست على أرض الواقع وألاقة ترحيبا من الأهالي والطاقم التعليمي الذين أعربوا عن أملهم في استمرار التعاون بين المجلس والمؤسسات التعليمية بما يخدم طلاب القريتين ويعزز العملية التعليمية.
27: احنا جاهزين لافتتاح السنة الدراسية 100%، ما فيش عنا ولا أي نقص لا في طواقم مهنية ولا من ناحية تكتسيبي ميزانيات، وطبعا هذا الفضل بعود لوزارة التربية للمجلس الإقليمي للفاعد تبعنا كوبا عين رافة.
28: أنا بتمنى أن هاي السنة تكون سنة خير على الجميع، وبتأمل عن جد أنه ما يصير لا أي نوع من الحروب ولا أي نوع من الفيروسات والأشياء الجديدة هذه كلياتها، لأنه صراحة الطلاب والأهل والطاقم ككل بحاجة أنه إحنا نظلنا في استمرارية.
24: وتتجه أمال الأهالي والهيئات التدريسية لأن يكون العام الدراسي الجديد عاما ناجحا ومثمرا مع مواصلة الجهود للحفاظ على الإنجازات التعليمية وتحقيق المزيد منها. ويشهد هذا العام عودة عدد من الطلاب الذين كانوا يتلقون تعليمهم خارج القريتين إلى المدارس المحلية في ظل التحسن الذي تشهده العملية التعليمية والنتائج التي تحققها المدرسة الثانوية في امتحانات البقروت، الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقة الأهالي بالمؤسسات التعليمية في القريتين.
29: هذا بيدل على أنه مدرستنا ناجحة
0: من الحمد لله من الأوائل. وكمان تنسى إحنا السنة إن شاء السنة اللي فاتت مديرنا الفاضل إيهاب المسؤول عن مدير المدرسة الثانوية أخذ جائزتين.
5: والإنجازات هاي نشأت بيئة أنشأت بيئة للطلاب وممتعة، وهذه البيئة بنت جسور الثقة ما بين الأهل والمدرسة، وبناء على هذه الثقة منشوف إنه في صار إشي ملموس.
24: وعلى مقربة من عين نقوب عين راف انتظم العام الدراسي أيضا في قرية أبو غوش المجاورة، حيث عاد نحو 3000 طالب وطالب إلى مقاعد الدراسة بصورة منتظمة من دون تسجيل مشاكل تذكر. وكان المجلس المحلي قد خصص مع بداية العطلة الصيفية نحو 2 مليون شيكل لأعمال ترميم المدارس وتجهيزها استعدادا لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.
6: الحمد لله مدارس أبو غوش في استقرار وفي تقدم من ناحية الطواقم، من ناحية البرامج، من ناحية التقنية. المجلس المحلي طبعاً خصص ميزانيات كبيرة لتحضير المدارس لهذا العام بترميم وتحديث، وإن شاء الله هذا كله يصب في مصلحة أبو غوش وطلابها.
24: وهكذا اختتم اليوم الدراسي الأول في أبو غوش والرافع والنقوبة بصورة منتظمة، وسط أمال بأن يكون العام الدراسي الحالي أكثر استقرارا من الأعوام السابقة التي شهدت تعطيل الدراسة في فترات مختلفة بسبب الحروب وجائحة كورونا. عام جديد يبدأ اليوم بأمنيات من الطلاب والأهالي والهيئات التعليمية بأن يحمل معه الاستقرار والنجاح والمزيد من الإنجازات.
4: ونبقى مع انطلاق العام الدراسي الجديد وبأجواء من الفرح والحماس. عاد نحو 130 ألف طالب وطالبة في جنوب البلاد إلى مقاعد الدراسة وسط تحديات جمة كظاهرة العنف في المجتمع العربي، في حين تعاني القرى البدوية غير المعترف بها من نقص في البنية التحتية كالمباني والصفوف الدراسية، إلى جانب عدم ربط بعض المدارس بشبكة الكهرباء. سالم أبو جامع والتفاصيل.
7: مع انطلاق العام الدراسي الجديد عاد نحو 130 ألف طالب وطالبة في النقب من رياض الأطفال وحتى الصف 12 إلى مقاعد الدراسة في نحو 160 مدرسة بمختلف البلدات البدوية في الجنوب،
8: كيف الحال اليوم؟
7: حيث يستقبلهم نحو 9500 معلم ومعلمة وسط أجواء من الفرح والحماس وبداية جديدة تحمل معها أملا بعام دراسي ناجح ومستقر.
9: استقبلنا الطلاب من ساعات الصباح الباكر، وكان الاستقبال بشكل بحفاوة، حيث حضر العديد من الأهالي من أمهات وآباء، وكان الطلاب يعني ترى الفرحة والسرور على وجوههم.
10: أهني جميع الطلاب والأهل والمعلمين بافتتاح العام الدراسي، ومتمني لهم الدوام التقدم والنجاح. أقول للأهل نحن أولادكم أمانة في أعناقنا، وسنكون إن شاء الله كطاقم تدريس وإداري في الوسط العربي على قدر هذه المسؤولية.

0: أنا سعيد جدا إني جيت على مدرسة. أنا مبسوط، أنا طالع صف سادس، وأنا كمان إن شاء الله تكون سنة موفقة.
1: رفقنا أبناؤنا إلى المدرسة ونقف مع إدارة المدرسة ومع معلمي المدرسة ومع الأهل ومع الطلاب من أجل بداية سنة ناجحة ومثمرة بإذن الله تعالى.
2: أنا سعيدة جدا بجيتي اليوم مع بنتي طالعة للصف الأول، وإن شاء الله بتكون سنة دراسية سعيدة وممتعة للطلاب.
3: فرحة كبيرة، مرحلة جدا رائعة، وأعطانا طاقات كثير حلوة لليوم. مشكورين جميعا، وسنة سعيدة إن شاء الله.
4: لكن خلف أجواء الفرح لا تغيب التحديات عن المشهد التعليمي في النقب، فالطواقم التدريسية تؤكد على أهمية ظاهرة العنف المتفشية في المجتمع العربي، ستكون من أبرز الملفات التي ستتطلب اهتماما خلال العام الجديد.
5: سنركز هذا العام على أن يكون عاما دراسيا يركز على قضية الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي المستشري، ونركز أيضا كيف نعالج هذه القضية من خلال الحصص التربوية والفعاليات اللامنهجية. أرجو أن يكون عاما دراسيا ملؤه النجاح والتوفيق إن شاء الله.
4: وفي عدد من القرى البدوية غير المعترف بها التابعة للمجلسين الإقليميين القسوم وواحة الصحراء، تبدأ السنة الدراسية وسط تحديات أكثر تعقيداً في ظل نواقص في البنية التحتية ومباني وصفوف دراسية لا تزال تعاني من مشكلات في الجاهزية، فيما تعتمد بعض المدارس على الصفوف المتنقلة والمولدات الكهربائية لتوفير الحد الأدنى من الظروف التعليمية.
6: وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجالس المحلية وجميع القوى الفاعلة تغلب وستتغلب على جميع العقبات البسيطة التي تبقت، ونأمل بأن تكون سنة موفقة وسنة ناجحة وسنة خير وسنة نجاحات وامتياز.
4: من جهتها تؤكد وزارة التربية والتعليم أنها استعدت لافتتاح العام الدراسي، وأنها تتابع احتياجات المدارس في مختلف مناطق النقب بهدف ضمان افتتاح منتظم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
7: אני רוצה להגיד שהמדינה והמחוז משקיעים מאוד מאוד בחברה הבדואית. השנה אנחנו באמת מובילים מספר מהלכים משמעותיים עם תוכניות מאוד מאוד גדולות, גם של חוסן, גם של שורשים, גם של שיבה לתרבות הבסיסית והטובה של החברה הבדואית.
4: وهكذا يبدأ العام الدراسي في النقب بين فرحة آلاف الطلاب بالعودة إلى مقاعد الدراسة وبين تحديات لا تزال ماثلة في عدد من المدارس، وسط أمال الأهالي بأن لا تقتصر بداية العام على فتح أبواب المدارس، بل أن تحمل معها ظروفا تعليمية أفضل واستقرارا أكبر وفرصا متساوية لأبنائهم.
8: والآن إلى انتخابات 2026. يتواصل الحديث عن استقالة أو عدم استقالة سكرتير عام الجبهة أمجد شبيطة، الذي أكد بقائه في موقعه واستمراره في أداء مهامه خلال الحملة الانتخابية. وفي المقابل شنت القائمة الثلاثية هجوما واسعا على الدكتور منصور عباس والموحدة بعد انضمام سيجالوفيتش ليرد نواب الموحدة على هذا الهجوم. ونبقى في السياق السياسي، حيث تتواصل الانسحابات من حزب يش عتيد. ينضم لنا الآن مراسل الشؤون الحزبية فالح حبيب للحديث عن هذه المواضيع. فالح، مرحبا بك في البداية. فالح، لماذا هذه الاستقالة من عدمها في هذه المرحلة، وما هي الأسباب التي دفعت للتلويح بإمكانية الاستقالة؟
9: ولربما في رأس السؤال الأهم، لماذا هي مهمة سواء أكانت أم لم تكن؟ بطبيعة الحال هذا يعود إلى الدور الذي يؤديه ومنصبه الحساس، والذي يتحول إلى حساس أكثر في هذه المرحلة المفصلية من عمر الجبهة، وكذلك الأمر القائمة الثلاثية، سيما والحديث يدور عن سكرتير عام الجبهة أمجد شبيطة الذي يعد شخصية محورية تحرك الكثير من القضايا والأمور داخل الجبهة، وبكل تأكيد مؤخرا داخل القائمة الثلاثية. وإذا قلنا القائمة الثلاثية، بكل تأكيد أمجد شبيطة له دور كبير أيضا في الحملة الانتخابية. فلك أن تتخيل غياب

0: شخص كأمجد شبيطة من طاقم الحملة الانتخابية، تلك القائمة التي لطالما واجهت أزمات أزمة أخرى في طريقها، كان من شأنه أن يسبب ضربة لربما قاسمة في هذه المرحلة، ولعل هذا ما حرق قيادات الجبهة سريعا. منذ يوم أمس مورست عليه ضغوطات جمة أثنته بنهاية المطاف عن حتى التلويح بالاستقالة. الآن لماذا هو لوح بالاستقالة؟ لعل القشة التي كسرت ظهر الجمل كانت تلك التسريبات التي سربت من داخل مكاتب الجبهة المركزية وتتعلق بمحضر وبروتوكول جلسة هامة حول قضية حساسة، ألا وهي قضية جعفر فرح وتسريبها للصحفيين وعلى وجه الخصوص هآرتس. ما فسره أمجد شبيطة على أنه عدم التزام، سيما وهم أرادوا إدارة هذا الملف بكل شفافية جدية وجرأة، ولكن تحت نوع من طي الكتمان والسرية. وهذا أيضا فراس يتقاطع مع شعور شخصي لطالما رافق في الأشهر الأخيرة أمجد شبيطة، تذنيبه، إلقاء اللوم عليه منذ أن بدأت المفاوضات وفشلت المفاوضات الرباعية، ومن ثم الانتقال إلى الثلاثية والمناكفات ما بين الجبهة والتغيير وإلى ما ذلك، ليجد نفسه أمجد شبيطة محاطا بكم كبير من الضغوطات المتشعبة التي دفعت به بنهاية المطاف للتعبير عن استياء واحتجاج. لكن بنهاية المطاف هو عدل عن هذا القرار وأكد بشكل واضح بأنه باقٍ على رأس عمله يدير الحملة الانتخابية في هذه المرحلة الحساسة.
1: نعم، ننتقل للشق الآخر ما بين الثلاثية والموحدة. هل يمكن القول بأن الموحدة بعد الإعلان عن انضمام سيغالوفيتش نجحت باجتياز اختبارها الأول؟
0: باعتبار أن هنالك من داخل قيادات الموحدة ومكتبها السياسي على وجه الخصوص كانوا قد اعتبروا بأن الإعلان الرسمي سيكون بمثابة مطب، سيما ولابد أن يواجهوا أسئلة تأتي على شكل تصيد بالمياه العكرة. نعم، يمكن أن يقال بأنهم تجاوزوا هذا الامتحان بنجاح وسلام، سيما ومنصور عباس وسيغالوفيتش كل منهما واجه الأسئلة الحرجة والمحرجة بلباقة، وتمكنا من بنهاية المطاف ترسيخ نوع ما من الخطابات الموضوعية المهنية القصيرة. ونعم، يمكن القول بأنهم نجحوا في ذلك بكل تأكيد فراس.
1: نعم فالح، اليوم يبدو أن الأحزاب العربية تعيد الجمهور العربي إلى المربع الأول، والمناكفات عنوان هذه المرحلة دعنا نقول.
0: كيف لا، ولعل المكتوب يقرأ من عنوانه، والواضح أنه أول الغيث قطرة. يعني ما شهدناه اليوم من تراشق تبادل بدأ بخطاب أو بيان رسمي صدر عن القائمة الثلاثية فيه نوع من الشخصنة، التحريض الذي يأخذ شكل التخوين لمنصور عباس بشكل خاص، ولعلنا نشاهده على الشاشة. عباس فضل شريكا يعتز بصهيونيته على الشراكة مع أبناء شعبه، وضع سيغالوفيتش في المكان الثاني في قائمة الموحد، وضع سيغالوفيتش في المكان الثاني في قائمة الموحد، يعني عمليا فراس تخصيص واحد من أكثر الأماكن ضمانا في القائمة لشخص ينتمي لحزب يش عتيد، ولا زال يتبنى سيئسته، وراحوا يضيفون وإعطاء حرية التصويت في كل ما يخص في قضايا الاحتلال والتجنيد والمواضيع التي يمكن أن تمس بثوابتنا الوطنية. ومن صاغ هذا البيان على ما يبدو نسي أنه فقط بالأمس القريب تقريبا كل قيادات القائمة الثلاثية كانوا يشيدون بجهود ودور سيغالوفيتش خلال تأديته لمهام مواجهة والقضاء على العنف والجريمة، ليرد عليهم رئيس كتلة الموحدة وليد طه بالآتي: نحترم الاختلاف والتعددية ولا نبخس على أحد من الأحزاب حقه في الفكر والسياسة، لكننا نختلف عن باقي الأحزاب بممارسة الفعل السياسي والاستعداد للاكتواء بنار السياسة من أجل إخماد النار عن أبناء شعبنا ومجتمعنا. هل هذا كافيا؟ لا أبدا. النائب وليد الهواشلي هو الآخر راح يؤكد ويقول: مع بداية العام الدراسي الجديد سارعت القائمة الثلاثية إلى توزيع شهادات الوطنية قبل نهاية الفصل، لكنها نسيت أن تكشف علامات أمام الناس. هي التي اصطفت مع نتنياهو وبن غفير وسموتريتش لإسقاط حكومة التغيير، ومهدت الطريق لحكومة الهدم والجريمة والتحريض والدمار. من ساهم في جلب هذه الحكومة المتطرفة للحكم لا يحق له منح شهادات الوطنية للآخرين. ما يعني فراس، وإن كانت قد طفت في الأيام الأخيرة نبرة إيجابية عن التوقيع على ميثاق شرف يمهد للتوقيع على فائض أصوات، سرعان ما يتحول إلى مناكفات ومناحرات. هذه المرة بدأتها القائمة الثلاثية.
1: نعم، ذكرت سيجلوفيتش ويش عديد، والآن نذهب إلى بدأ نقول ربما انهيار في هذا الحزب مع استمرار الانسحابات.
0: أتفق معك، هنالك انتقالات وانسحابات بالجملة من هذا الحزب، والواضح أنه ما يقف خلف ذلك هو ضائقة المقاعد فراس، سيما وبحسب المصادر التي نتحدث معها حزب بياحد سيخصص فقط 4 مقاعد ضمن 10 الأوائل ليش عتيد، ليجد أنفسهم الكثير من قيادة حزب يش عتيد قد يجدون أنفسهم يزاحمون على عدد مقاعد قليل، سيما وأيضا استطلاعات الرأي العامة من يوم إلى آخر وبشكل منهجي لا تتنبأ الكثير لقائمة بياحد. نهيك أيضا فراس عن أسباب أخرى. أولا، الشعور الدائم لدى بعض قيادات حزب يش عتيد أنه من يتسلط على الحملة الانتخابية ويديرها ويقرر السياسات في هذا الحزب هو نفتالي بنت، لهذا وجدوا أنفسهم مهمشين. بالإضافة إلى شعور آخر لا يقل أهمية، أنه جزء من هؤلاء النواب في رأسهم أيضا محسوبين على المركز واليسار، ووجدوا أنفسهم أن رؤية نفتالي بنت لا تتوافق مع رؤيتهم السياسية وأجندتهم. وكان آخر هؤلاء القيادات ميكي ليفي، مئير كوهن، مئير شتيرن الذي انتقل إلى أيزنكوت، وكما ذكرت سيجالوفيتش أيضا.
1: نعم فالي حبيب، شكرا جزيلا لك. والآن إلى موضوع آخر. أفادت تقارير لبنانية بتأجيل جولة المفاوضات المقبلة بين إسرائيل ولبنان إلى النصف الثاني من الشهر الجاري في ظل عدم نجاح الوسيط الأمريكي في تحقيق اختراق جدي، في حين كشف مسؤول أمريكي أن ضباطا في الجيش اللبناني أبلغوا الجانب الأمريكي بمعارضتهم انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في هذه المرحلة، خشية أن يؤدي الانسحاب إلى عودة حزب الله إلى هذه المناطق. التفاصيل في تقرير وسيم كيوف.
2: بينما كانت الأنظار تترقب انفراج دبلوماسية تعيد رسم المشهد على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان، عادت الأمال إلى التراجع من جديد بعد الإعلان رسميا عن تأجيل جولة المفاوضات المرتقبة بين الطرفين إلى النصف الثاني من هذا الشهر، ليبقى الميدان حتى ذلك الحين ساحة الرسائل والردود. بدورها أفادت صحيفة الديار نقلا عن مصدر لبناني بتأجيل جولة المفاوضات هذه في ظل عدم نجاح الوسيط الأمريكي في تحقيق اختراق جدي بين الطرفين، رغم أن الجولة كان من المفترض أن تعقد خلال الأيام القليلة المقبلة. وعرب المصدر عن خشيته من أن تستغل إسرائيل الفترة التي تسبق الانتخابات لفرض وقائع جديدة على أرض الواقع، محذرا من أن يؤدي التوتر في تلة علي الطاهر إلى إفشال المحادثات وإعادة التصعيد إلى الواجهة. في الأثناء يكشف مسؤول أمريكي جانبا من مصدر اللقاءات المغلقة مؤكدا أن ضباطا في الجيش اللبناني أبلغوا الجانب الأمريكي صراحة بمعارضتهم انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في هذه المرحلة، خشية أن يؤدي الانسحاب إلى عودة حزب الله إلى تلك المناطق. تطور دراماتيكي من شأنه أن يعيد خلط الأوراق ويفتح الباب أمام حسابات جديدة في ملف الانسحاب وترتيبات الحدود. هذا وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تعمل مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني للتوصل إلى ترتيبات مستقبلية، مضيفا أن ذلك سيستغرق وقتا. في المقابل أعربت إسرائيل عن عدم رضاها عن أداء الجيش اللبناني في المناطق التي شملتها المرحلة التجريبية، وذلك بعد نحو 1.5 شهر على بدء تنفيذها. ولا يزال عناصر من منظمة حزب الله موجودين في عدد من المناطق، من بينها سلسلة جبال علي الطاهر الواقعة شمالي قلعة شقيف، وهو أمر لن تقبل به إسرائيل. وفق تقديرات إسرائيلية قتل معظم العناصر الموجودين هناك، فيما تبحث القيادة الأمنية الإسرائيلية ما إذ كانت ستواصل السيطرة على السلسلة الجبلية أم ستسلمها في نهاية المطاف إلى الجيش اللبناني. وفي ظل هذه التطورات المتسارعة أطلعت إسرائيل الإدارة الأمريكية على آخر المستجدات في هذه المنطقة استعدادا لاستئناف المحادثات المباشرة بين إسرائيل وبين لبنان والمقرر عقدها الشهر المقبل. إذن بين كواليس تفاوض مؤجل ورسائل صامتة تتكشف خلف الأبواب المغلقة، يجد بلد الأرز نفسه مجددا فوق صفيح ساخن فيما تتعقد الحسابات على جانبي الحدود. ويبقى السؤال الآن، هل ينجح الدبلوماسيون في نزع فتيل الانفجار المؤجل أم أن الميدان مرة أخرى سيكون صاحب الكلمة الأخيرة؟
1: نعم، ونبدأ من الآن من الأنباء الأخيرة. القيادة الأمريكية المركزية تقول بأنها هاجمت أهداف لقوات الحرس الثوري الإيراني، ومن جهة أخرى عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأكد أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأن كميات كبيرة من النفط تتدفق حاليا عبره، فيما أشارت تقارير أمريكية أن ترامب وطاقمه يدرسون تنفيذ هجمات محدودة في منطقة مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة تأهيل منظومات الرادار والصواريخ التابعة لها. وفي المقابل قال الرئيس الإيراني إن طهران مستعدة للعودة إلى التزاماتها في مذكرة التفاهم شريطة أن تستأنف واشنطن التزاماتها. انضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. وليد، مرحبا بك. وليد، دعنا نبدأ من الأنباء الأخيرة. القوات الأمريكية تبدأ هجوم أو تنفذ هجوما على أهداف للحرس الثوري.
3: صحيح، قبل قليل أعلنت سنتكوم القيادة المركزية للجيش الأمريكي في المنطقة بأنه عند الساعة السابعة توقيت حسب توقيت إسرائيل بدأت بشن ضربات قوية في إيران لأهداف تابعة للحرس الثوري. كان هناك استهداف لميناء بندر عباس المطل على مضيق هرمز والذي يعتبر البوابة البحرية الرئيسية لإيران. كذلك كان هناك استهداف لجزيرة قشم الموجودة كذلك في مضيق هرمز. وتقول يعني ترامب كان وعده هو أصلا قبل بالأمس بأنه سيكون رد أمريكي قوي جدا ردا على استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن وقطر والإمارات أول أمس، وهذا ما يحدث في هذه الساعة بالفعل. ويبدو أن هناك يعني تصعيد في هذه المرحلة، والسفارة الأمريكية في أورشليم القدس أصدرت تحذيرا لجميع رعاياها الأمريكيين في الشرق الأوسط من احتمال تصعيد محتمل. يعني ونحن نواكب الأمور بطبيعة الحال، وهذه هي صورة الوضع في هذه الساعة.
1: نعم، ذكرت قضية تصريحات ترامب، وأيضا كانت هناك تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي بالنسبة للخناق الاقتصادي على إيران.
3: صحيح، يعني الولايات المتحدة تعول على الضغط الاقتصادي المفروض على إيران، والوزير سكوت بيزنت يقول أن الحصار على الموانئ الإيرانية والعقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على إيران ماضية وبشدة، وهدفها خنق الاقتصاد الإيراني. يعني وحذر كذلك مجددا دول يعني من مغبة التعامل مع إيران في هذا السياق. ويعني هناك أزمة اقتصادية بالفعل يعني تتصاعد يوما بعد آخر، المواطنون الإيرانيون يشعرون ذلك، هناك ارتفاع أسعار كبير، هنالك بطالة متفاقمة، تضخم مالي كبير ونقص في الوقود وطوابير يعني لطلب الوقود، نقص في الدواء، هنالك أيضا قلق لدى القيادة الإيرانية من يعني من احتمال حدوث حتى احتجاجات داخل الشارع الإيراني شبيهة بتلك التي حدثت مطلع هذا العام وقتل خلالها طبعا المئات من المواطنين الإيرانيين.
1: نعم، على صعيد آخر هناك تصريحات لإيران خصوصا للرئيس الإيراني، وذكرت الأزمة الاقتصادية الخانقة، والرئيس الإيراني يقول بشكل واضح بأن إيران مستعدة للعودة إلى مذكرة التفاهم.
3: صحيح. الرئيس الإيراني بازشكيان هو يعني محسوب على التيار المعتدل في إيران، وهو يشارك اليوم في منظمة شنغهاي للتعاون التي تقام في كيرغستان، وهناك اجتمع كذلك مع الرئيس الروسي بوتين، ويقول يعني نحن مستعدون للعودة إلى مسار التفاوض، ولكن على الولايات المتحدة أولا أن تقبل مذكرة التفاهم التي تم إبرامها قبل حوالي شهرين. إيران تتهم الولايات المتحدة بأنها يعني انسحبت من هذه المذكرة، ويقول كل ما على واشنطن أن تفعل وأن تعود للمذكرة، وفي حال بالفعل عادت إلى مذكرة التفاهم سوف نقوم نحن يعني بخطوات لبناء الثقة مع واشنطن، ونحن سنرد بالمثل بشكل إيجابي. كذلك قاليباف الكبير المفاوضين الإيرانيين قال يعني نفس الكلمات تقريبا، ولكنه توعد كذلك برد عسكري شديد في حال يعني استمرت العقوبات الاقتصادية والضغط الاقتصادي على إيران. وفي هذا السياق فراس ربما يجب التنويه إلى ما قاله الرئيس الروسي بوتين اليوم لدى لقائه بازشكيان، هو قال يعني روسيا ماضية في علاقاتها مع طهران وهي تدعم إيران، ماضية في علاقاتها الاقتصادية مع إيران، وهذا لا يتماشى بطبيعة الحال مع تهديدات وزير الخزانة الأمريكي الذي يتوعد بمعاقبة جميع الدول التي تتعامل مع إيران اقتصاديا. ربما هذه رسالة من موسكو إلى واشنطن بأننا يعني نحن لا نكترث لما تصدرونه من عقوبات على إيران، ونحن ماضين في هذه العلاقة.
1: نعم وليد يوسف، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
1: تم اليوم تشييع جثمان البروفيسورة عدا يونات إلى مثواها الأخير، العالمة يونات الحائزة على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2009، توفيت أمس عن عمر ناهز 87 عاما. كانت البروفيسورة يونات عضوا في قسم البيولوجيا البنيوية بمعهد وايزمان للعلوم، ورائدة في دراسة الريبوزوم الذي يعد مصنع البروتين في الخلية، حيث نالت على جائزة نوبل تقديرا لأبحاثها في هذا المجال، إلى جانب عشرات الجوائز والتكريمات الأخرى. وقد مهدت مسيرتها العلمية التي امتدت لعقود الطريقة لتطوير مضادات حيوية جديدة ومكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. وأشار بيان صادر عن معهد وايزمان إلى أن عدا يونات تجسد كيف يمكن للرؤية العلمية والشجاعة في السعي للإجابة عن سؤال علمي جوهري، والعزيمة الراسخة أن تقود إلى نجاح نائل وتوسع أفاق المعرفة لما فيه خير للبشرية جمعا. إلى موضوع آخر، ارتفع إجمالي عدد ضحايا فيضانات نيبال إلى أكثر من 1000، بينهم أكثر من 900 في نيبال و16 في تيبيت، فيما لا يزال أكثر من 3900 شخص في عداد المفقودين. هذا وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات بالغة في الوصول لمناطق منكوبة وسط الجبال مع استمرار هطول الأمطار والإنذارات المتكررة بفيضانات جديدة، ما جعل حصيلة الضحايا في ارتفاع متواصل منذ 5 أيام. إن عدد المفقودين تضاعف مقارنة بما كان عليه الوضع أمس، وذلك بسبب بطء عمليات الإنقاذ جراء صعوبة الوصول إلى المناطق المنكوبة. كريستيان إلياس المعروف بروبن هود في الحرب ضد النشالين يواجه الجريمة الأولى التي تؤرق العاصمة الفرنسية باريس، سرقة الحقائب والمحافظ، ويقوم بفضح النشالين علنا. مدينة الأضواء تشهد 17% من إجمالي حوادث النشل حول العالم، والأراء تتضارب حول طريقة عمل روبن هود الفرنسي. إليكم التقرير التالي.
4: يبدو أن هذا الرجل في طريقه ليصبح البطل غير الرسمي لصيف عام 2026 في شوارع باريس، ورغم أنه ليس شخصية من عالم مارفل أو بطلا خارقا من قصص دي سي كوميكس، إلا أن هذا الرجل المقدم نصب نفسه بمثابة روبن هود في الحرب ضد النشالين، وهو يؤدي هذه المهمة ببراعة لافتة.
5: Quand il arrive sur un site touristique, ça n'est ni pour faire des selfies, ni pour visiter les monuments. Ce que traque Christian, Ce sont les pickpockets.
4: يطلق على نفسه اسم The King TV وهو مزود بكاميرا تصور بزاوية 360 درجة وصفارة وسترة واقية من الطعن، حيث يتصدى للجريمة الأولى التي تؤرق العاصمة الفرنسية، سرقة الحقائب والمحافظ.
6: Surveiller les sacs des touristes et marcher tout près des gens, ça c'est un comportement pas net. Une personne lambda ne fait jamais ça.
4: تتمثل ساحة عمله في شوارع باريس وأنفاق المترو فيها، واسمه الحقيقي كريستيان إلياس، وهو يقدم خدمة عاجزت السلطات طويلا عن توفيرها، ألا وهي فضح النشالين علنا.
7: Salut, comment ça va?
6: Yo, tranquille, je suis là, The King TV en tournage avec Brut.
4: تسجل حوادث النشل وخطف الحقائب في باريس مستويات قياسية، فوفقا لتحليل أجرته مجلة السفر راديكال ستورج، تشهد المدينة 17% من إجمالي حوادث النشل حول العالم، وبمعدل 42 حادثة لكل 10,000 نسمة، فإن هذه النسبة تفوق المتوسط الوطني الفرنسي بعشرة أضعاف.
6: On va dire cette veste qui est une veste anti-couteau.
7: D'accord.
6: En tout cas, j'essaie d'éviter au max les confrontations parce que ça risque de très mal tourner. Très souvent, ils sont nombreux.
4: الطريقة بسيطة. تتبع النشالين وتوثقهم متلبسين. بمجرد رصدهم والقبض عليهم متلبسين، يطلق عليهم تحذير. انتبهوا، نشالون.
8: Attention, il y a les pickpockets ici.
4: عادة ما تبدأ مطاردة. ثم كأي بطل خارق تأتي مرحلة التحديد، رش النشالين بطلاء أحمر. هو أيضا نجم على الإنترنت، ربع مليون مشترك على يوتيوب، ونصف مليون على تيك توك، ومقاطع فيديو معدلة تحصد ملايين المشاهدات. استغل كريستيان إلياس شعور سكان باريس بالضيق إزاء عجز الشرطة عن التعامل مع الموقف.
9: Quel est le profil? Qui sont-ils ces pickpockets? Ce sont des réseaux, c'est ça?
10: Ouais, c'est ça ma question. C'est...
9: Là maintenant, en regardant toutes mes vidéos, je pense vraiment que c'est un grand réseau, on va dire peut-être une famille, parce que je remarque les mêmes têtes que j'ai attrapées sur les épisodes précédents qui reviennent et qui s'associent avec d'autres que j'ai déjà vues. Donc je me dis, c'est une grande famille qui s'organise.
7: Ouais, je te suis.
9: On y va, c'est parti. La chasse est ouverte. C'est comme ça que je cache ma caméra. Je fais comme ça là. Tac.
4: لا يكشف الكثير عن تفاصيل حياته الشخصية.
11: فقدتم السكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
12: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
13: الله يحميلك إياها صارت صبية.
14: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
13: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
14: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
15: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
10: أبرز عناوين الساعة. الجيش الأمريكي يبدأ بشن هجمات ضد الحرس الثوري في إيران. الإعلان رسميا عن اعتقال رئيس الأمن الداخلي لحماس في شمال قطاع غزة. سموتريتش وبيغلين يخوضان الانتخابات سوية. بريطانيا تنوي اتخاذ أجراءات ردا على توسيع الاستيطان. والحرارة ترتفع قليلا غدا.
16: راديو مكان الأخبار.
10: أخبار الثامنة. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت بشن هجمات ضد أهداف الحرس الثوري في إيران، وأوضحت في بيان أصدرته أن ذلك جاء ردا على محاولات الحرس مهاجمة سفن تجارية في مضيق هرمز وعساكر أمريكيين في المنطقة. وبدورها أفادت وكالة تسنيم بوقوع انفجارات في ميناء جاسك ومدينة ميناب. أعلن جيش الدفاع والشباك اعتقال رئيس جهاز الأمن الداخلي لحماس في شمال قطاع غزة. وجاء في بيان مشترك أن قوة خاصة من الشباك داهمت مبنى في مدينة غزة ونفذت الاعتقال في الوقت الذي أغار فيه سلاح الجو على أهداف عسكرية في المنطقة لإزالة تهديدات على القوات دون أن يصاب أي من أفرادها بأذى. وأشار البيان لأن المخرب المعتقل عكف في الآونة الأخيرة على تعزيز سيطرة حماس في شمال القطاع ودفع بمخططات عدائية قدما ضد قوات جيش الدفاع العاملة داخل الخط الأصفر. ورحب رئيس الوزراء نتنياهو باعتقال المسؤول الحمساوي قرب منزله، وقال إنه يعتبر أحد كبار القادة في حماس، حيث كان مسؤولا عن إخفاء ونقل المخطوفين والتستر على قادة الحركة ومحاولات إعادة بناء قدراتها. كما عكف على إعادة حكم حماس في غزة والتحايل في مسألة تجريد القطاع من السلاح والعمل على تنفيذ أعمال إرهابية ضد القوات ومواطني إسرائيل. وردنا قبل قليل أن رئيس هاتسينوت هاداتيت سموتريتش وحزب زهوت بيغلين أعلنا خوض الانتخابات معا، وقد وافانا بذلك مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. تنوي لندن اتخاذ أجراءات في غضون أسابيع ردا على توسيع المستوطنات في هدى والسامرة. وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن بلاده لن تسلم بتقويض حل الدولتين، وأضاف أن نشر عطاءات لخطة استيطانية في منطقة إيوان هو تجاوز للخط الأحمر.
16: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
17: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
16: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
16: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
18: قلولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
16: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الجمعة على قناة مكان.
19: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
16: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
19: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكثر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
16: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

0: مطبوخ ميوزيك مع علي سوري.
1: فتوح بيضرب الحب شو بيذل.

0: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أجا
7: هدوء.
8: هابي بيرثدي
9: يا جماعة، بس شوي.
10: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
9: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: أبرز عناوين الساعة. الجيش الأمريكي يهاجم أهدافا للحرس الثوري في إيران. الإعلان رسميا عن اعتقال رئيس الأمن الداخلي لحماس وذلك في شمال قطاع غزة. الغواصة السادسة للسلاح البحرية في طريقها من ألمانيا إلى إسرائيل. سموتريش وفيجلين يخوضان الانتخابات معا والحرارة ترتفع قليلا غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار التاسعة. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام. شن الجيش الأمريكي مساء اليوم هجمات ضد أهداف للحرس الثوري في إيران، وأوضحت القيادة الأمريكية الوسطى أن ذلك جاء ردا على محاولات الحرس مهاجمة سفن تجارية في مضيق هرمز وعساكر أمريكيين في المنطقة. وفي المقابل توعد مصدر عسكري إيراني بضرب المصالح الأمريكية في المنطقة. أعلن جيش الدفاع والشباك اعتقال رئيس جهاز الأمن الداخلي لحماس في شمال قطاع غزة. وجاء في بيان مشترك أن قوة خاصة من الشباك داهمت مبنى في مدينة غزة ونفذت الاعتقال في الوقت الذي أغار فيه سلاح الجو على أهداف عسكرية في المنطقة لإزالة تهديدات على القوات دون أن يصاب أي من أفرادها بأذى. ورحب رئيس الوزراء نتنياهو باعتقال المسؤول الحمساوي قرب منزله قائلا إنه عكف على إعادة حكم حماس في غزة والتحايل في مسألة تجريد القطاع من السلاح والعمل على تنفيذ أعمال إرهابية ضد القوات ومواطني إسرائيل. تتجه الغواصة السادسة لسلاح البحرية أحي دراكون من ألمانيا إلى إسرائيل، وتعد الغواصة الثالثة والأخيرة من سلسلة الغواصات التي اشترتها وزارة الدفاع، وتتميز بتقنيات متطورة وتعزز المرونة العملياتية للسلاح البحرية لسنوات طويلة قادمة. يخوض حزب هاتسيونوت هاداتيت وزهوت الانتخابات معا، هذا ما أعلنه رئيسا الحزبين سموتريتش وفيجلين خلال مؤتمر صحفي. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فهل حبيب بأن التحالف بينهما سيكون في إطار قائمة تقنية مشتركة. حضر جيش الدفاع زيارة الجنود لمتحف هرعوت في شمال البلاد إلى ما بعد الانتخابات، وذلك على الرغم من أنه موقع لتخليد ذكرى محاربي البلماح الذين سقطوا خلال معارك لاحتلال القلعة في المكان. وتفيد مراسلة إذاعة كان كرملة منشي بأنه يسمح للجنود في فترة الانتخابات بزيارة المتاحف التابعة لوزارة الدفاع والمواقع المعنية بتخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست والأماكن التابعة لسلطة الطبيعة والحدائق. في كريات بيالك أصيب مساء اليوم عابر سبيل أربعيني بجروح خطيرة بعد أن دهسته سيارة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة بين غائم وجزئيا وصاف، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة. في أورشليم القدس وجبال الجليل 32 درجة، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة 35، وفي بئر السبع 34 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم في السادسة بإذن الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان.
3: بعد قليل وين مكان مع غازي أبو بكر. مكان.
1: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
3: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية الجمعة على قناة مكان.
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة. الآن في مكان غازي أبو بكر، وين مكان؟

واحتفل أول أمس المطرب المصري محمد ثروت بعيد ميلاده 70، فهو من مواليد 30/8 عام 1956. بدأ مشواره مع الغناء وهو في 6 من عمره من خلال برامج الأطفال في الإذاعة والتلفزيون. درس الهندسة، في المقابل استمر بمزاولة الغناء، وكانت أولى أغنياته الخاصة حالة حب، ألحان محمد سلطان عام 1978.

والتقى محمد ثروت بألحان سيد مكاوي من خلال أغنية حلوين من يمنى والله، ولكن بعد أن غناها سيد مكاوي بصوته ارتبطت الأغنية بملحنها سيد مكاوي، ونسي الناس أن الأغنية لحنت بالأصل لمحمد ثروت نجم حلقتنا لهذا الأسبوع في وين مكان من راديو مكان.

محمد ثروت. وعد عن الأغنيات الطربية قدم محمد ثروت الأغنية الخفيفة أيضا طير على الأفراح 1995.

محمد ثروت نجم الغناء الذي لمع في نهاية السبعينيات الثمانينيات والتسعينيات أيضا، ودخل محمد ثروت عالم الأطفال. شريط كامل للأطفال، نجاح كبير لأغنيات حبيبة بابا رشا.

نبيها وطلع شطرة تقعد تكتب وتقرا ترسم عصفور وشجرة وتعد لحد عشرة دي نبيها وطلع شطرة تقعد تكتب وتقرا ترسم عصفور

0: افرح وادعي لها بقلبي واقول اسعدها يا ربي، دي رشا غنوه عمري، دي روحي وعقلي رشا
1: حبيبه بابا، رشا
0: حبيبه بابا.

محمد ثروت. نجاح كبير لأغنية حبيبة بابا رشا. والتقى محمد ثروت بألحان محمد عبد الوهاب، غنى من ألحانه عدة أغنيات جماعية مثل الأرض الطيبة، عاشت بلدنا، وغنى من ألحانه أيضا أغنية مصريتنا. ثم جاء في نهاية الثمانينيات اللقاء العاطفي الوحيد بينهما من خلال أغنية طويلة بعنوان يا حياتي.

استمعنا إلى صوت محمد ثروت في ألحان محمد عبد الوهاب، والتقى محمد ثروت بالعديد من كبار الملحنين أمثال منير مراد، محمد الموجي، عمار الشريعي، خالد الأمير، جمال سلامة، حسن أبو السعود، طه العجيل، هاني شنودة، عزر حبيب. من ألحان خالد الأمير غنى وقال سألوني.

0: داري أكتر يبقى الخوف عليك. سألوني سألوني يا حبيبي سألوني سألوني بينا إيه.
1: وعلى أنغام هذه الأغنية نأتي إلى ختام المكان لهذا المساء. خصصنا حلقتنا للمطرب محمد ثروت بمناسبة عيد ميلاده 70 الذي حل أول أمس. لقاء جديد الأسبوع المقبل.

0: صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانينا، موعد جديد مع إصدارات فناني بلادنا الجديدة. نتعرف على إصدارات الجديد اليوم، أغاني جديدة، وإن اللقاء ضيفنا حيكون الفنان المحبوب مراد قربي. تحية للطاقم اللي معنا، خين دهان معنا بالهندسة الإذاعية، رانيا رشيد أبو نمر معنا بالإنتاج، وإلكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. ساعة مع الأغاني، أغاني فني بلادنا الناجحة. بداية اخترناها بصوت إياد طنوس.

0: أبسيس بيحتل المرتبة الأولى بسباقنا بسباق فن فنانينا يوم الأربعة تنتين من التنتين للثلاثة سباق فن فنانينا الأسبوعي. صاروا ثلاث أسابيع بالقمة، هل رح يحافظ على مرتبته هالأسبوع كمان ولا رح يتراجع على صالح أغنية تاني؟ إسا لقاء فن فنانينا من لقائنا مع مراد قربي. سمعنا مقطع من عبوطة، ثلاث أغاني مراد قربي الفنان النجم الناجح الأيامات كتير، نرحب فيه معنا بلقاء فن فنانينا. مرحبا مراد.
1: مرحبا شادي،
0: كيف حالك؟
1: حبيبي تمام، كيفك؟
0: تمام، نبارك لك أول إشي على الأغنية الحلوة هاي، عاملة عزقة هالصيف. ها
1: حبيبي حبيبي،
0: احكي لنا عن تفاصيل هالأغنية، ليش اخترتها؟
1: اخترتها أكتر للصيف، أغنية صيفية أغنية شبابية. الأغنية كلمات أدم خريبي، أنا بركات، توزيع زاهر ديب.
0: لبنانيين الشباب؟
1: لبنانيين وسوريين.
0: حلو،
1: مش أول مرة نتعامل مع بعض، الشباب شاطرين.
0: مراد، هل كنت تتوقع هذا التفاعل السريع مع الأغنية والأرقام هاي الحلوة اللي جابتها؟
1: الحمد لله، الصراحة كنت متوقع أكيد، لأنه الأغنية أنا لأول مرة سمعتها حبيتها، وسمعتها لكم شخص قبل ما أنزلها، سمعتها لبنات صغار، بنات أختي دغري حبوها. فأمنت إنه راح تنجح. في كتير تفاعل عليها الأغنية على السوشيال ميديا، وعم بطلبوها مني كتير بالحفلات وبالأعراس.
0: طبعا أنت ناجح كتير بالأعراس بهالفترة، كيف بتفسر هالنجاح هذا؟
1: التفاعل مع الناس، وأكتر الروح الحلوة على المسرح، تشارك الناس أفراحها من قلبك، تكون أنت مبسوط. يعني هي مش مهنة عادية إنك أنت تقدم فرح، راح تكون لازم تكون أنت مبسوط من جوات قلبك عشان تقدر تبسط الناس. يعني هاي مش شغلة
0: صح كباس
1: بالضبط.
0: كيف أثرت نشأتك في حارات عكا على هويتك الفنية وطريقك في التواصل مع الناس على المسرح؟ تحس عليك قريب من الناس؟
1: طبعا، يعني عنا بعكا كيف ما تقول هي بلد كتير صغيرة، وكل الناس قريبة من بعض، كل الناس بتعرف بعض، صغير وبلد جدا جميلة، والناس اللي فيها فعلا بحبوا يسمعوا وبيفهموا بالموسيقى والطرب.
0: إيش اللي بيميز مراد قربي عن بقية زملاء ومراد بالحفلات؟ ليش الناس تختارك أنت لتعمل عرسين مثلا؟
1: بصراحة أنا بحس حالي أنه أنا يعني ملم بعدة ألوان، يعني أنا بغني كل شيء، برضي جميع الأجيال، فبغني طرب لما في ناس بدها طرب، بغني جديد، بغني كل الألوان. يعني إذا بكون عندي حفلة مثلا شباب صبايا، بتلاقيني
0: تندمج معي،
1: بغنيتش ولا أغنية أعراس ولا أغنية طرب، بعطي للشباب والصبايا أغاني الحفلات، فبرضي جميع الأجيال.
0: نسألك شوية أسئلة شخصية، كتير ناس ما بيعرفوا عنك كتير تفاصيل، بتسمح لنا مراد؟
1: صوتنا بالجد حسب شو لأسئلة.
0: عمرك هوين؟
1: عمري 33.
0: العمر كله. هل أنت مرتبط؟ متجوز؟
1: لا،
0: مرتبط. لا. في زواج ارتباط على الطريق ولا لا؟
1: طلع بالحياة دايما في حب.
0: بس قبل سنتين ثلاثة أربعة ما كنتش مشهور كتير، صح؟
1: صحيح.
0: غيرتك الشهرة؟ شوف انه غيرت حياتك، تغيرت
1: شيء طبيعي، الشهرة تغير. يعني في البني ادم كيف بتقول لا رياضيا بصير يغير تصرفاته بحركاته. يعني لما انت اليوم كنت تطلع تسهر بمحل ما كانش حدا يعرفك،
0: صرت تنتبه،
1: اليوم تطلع وين ما تروح ناس تسلم عليك، ناس تصور معك، فبدك انت تكون، يعني اكيد البني ادم لازم يضله حقيقته، بس لازم يعمل حسابه انه مراقب. يعني وين ما يروح اللي عيون عليه. حلوه الشهرة، بس في الى ثمن. يعني
0: بالنجاح ان شاء الله دائما تبقى مشهور وتقدم لنا اغاني حلوة مراد.
1: تسلم حبيبي شادي، شكرا
0: بعد
1: كثير.
0: بعد نجاح عبوطة، شو المشاريع القادمة ولا إسا مكيف على نجاحها؟
1: أكيد مبسوط بنجاح الأغنية، بس في أغنيتين إن شاء الله على الطريق، واحدة إن شاء الله رح تنزل بشهر 9، والتاني بأمن بشهر 11 بالشتاء.
0: بالنجاح من إسا بتحب تقول كلمة للمستمعين عم بسمعوك على راديو مكان؟ الأغنية طبعا كل وقت بنسمعها إحنا والناس بتحبها.
1: أول إشي بتشرف، وإذا أنا نجحت نجاحي من محبة الناس، وإن شاء الله نضلنا على حسن ظن الناس والجمهور، وننجح أكتر ومنحبب الناس فينا أكتر
0: إن شاء الله.
1: هيك.
0: مراد قربي، شكرا لك على اللقاء.
1: شكرا لك شادي حبيبي،
0: شكرا.
1: أنا.
0: إلى اللقاء. باي باي.
1: باي باي. باي باي.

الصوت الحلو صوت مراد قربي من عكا. فناني بلادنا موجودين معنا بقوة هالأسبوع بالسباق وبلقاء فن فنانينا. بلشنا مع يا طنوس أغني ناجحة، بعدين سمعنا زهير فرانسيس أغني ناجحة لإله رقم واحد بسباقنا، وكنا مع مراد قربي سمعنا تفاصيل لقائه.

0: الاستوني هذا وليتنا بولسي قدموا لنا خوا قدموا لنا قبل خوا هالاغنيه كمان جني ونار. انتم مع لقاء فن فنانين كاملين مع تعرف كاملين انه نتعرف على انتاجات واصدارات فنانين بلادنا الجديده.
1: حبتك بعيني بين ايدي من غدر الايام

0: الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا.
1: نهدى شوي إسا بالإيقاعات، نسمع جديد أمير دندن ما تزعلي مني.

0: حقيقة إني معك أقوى إنسان.
1: لا تزعلي مني. أمير دندن بصوته الحلو أننا أحدث أغنية الأغنية اللي الكليب صاروا شايفينه أكثر من مليون شخص على اليوتيوب. أمير دندن بيتنفس الأربعة ضمن أغاني سباق فن فنانينا. واحد من أول ثلاثة هو بيتنفس منافسة قوية هو وزهير فرانسيس يا زوليانوس وهو

مشغول بحالك سما شوفاني هاي غنت لنا أحدث أغنيها مشغول بحالك أغني أخيري بحلقة اليوم من لقاء فن فنانينا فرجي.

عيسى ضو عملتنا هالأغنية الحلوة اللي جمعتها من الفولكلور. احنا وصلنا لنهاية ساعة لقاءنا اليوم معكم بلقاء فن فنانينا، فترة مكملة معكم بعد الأخبار على الطريق. شكرا للطاقم اللي كان معنا اليوم، خيم دهان بالهندسة الإذاعية، رانيا رشيد أبو نمر.

تتم هالساعة مع الأغنية اللي كانت أغنية العام عام 2017 تامر نفار جاب لنا وقتها جوني ماشي كانت أنجح أغنية بال 2017 أنا ماشي أنا ماشيين كمان

أنتم مع مكان. بعد قليل الصحة غالي مع غالية نطور قدور. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج الصحة غالية

0: الأول من أيلول ليس بداية سنة دراسية جديدة فحسب، بل بداية فصل جديد من الأمل والطموح وبناء المستقبل. تعود المدارس لتفتح أبوابها، وتعود معها أصوات الطلاب وضحكاتهم وأحلامهم، حاملة رسالة تتجاوز التعليم والمعرفة، تشمل صحة طلابنا وأمانهم أيضا. الأول من أيلول هو فرصة لنؤكد أن صحة الطالب ليست أمراً ثانوياً، بل هي أساس التعلم والإبداع والنجاح. فلنجعل مدارسنا هذا العام أماكن للعلم والأمان والطمأنينة والحياة الصحية، ولنضع صحة أبنائنا في مقدمة أولوياتنا، لأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في مستقبل مجتمع بأكمله. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها للحديث عن صحة طلابنا عشية افتتاح العام الدراسي. سنتحدث عن طلابنا الصغار والحقيبة المثقلة بالكتب والقرطاسية، كيف تؤثر على نموهم وتطورهم، وكيف يؤثر الجلوس طويلا عليهم. سيكون معنا الدكتور رضا، أخصائي جراحة العظام والمفاصل واختصاصي في الجراحة العظمية عند الأطفال في المركز الطبي للجليل نهرية. كما سنتحدث عن التغذية وتأثيرها على التركيز وعلى صحة أطفالنا، وماذا يجب أن تشمل الزوادة اليومية. ستكون معنا ماريا بصل مراد، أخصائية تغذية علاجية ومهندسة غذاء. سنة موفقة وآمنة نرجوها لكم ولكل طلابنا والطواقم التدريسية. بداية كل التحيات من طاقم البرنامج، ترافقنا اليوم راني رشيد أبو نمر وليناش حادي رزقي في الإنتاج، في هندسة الصوت إيلان، وفي الأعداد والتقديم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي. دمتم بصحة وعافية، وبداية سنة دراسية موفقة نرجوها للجميع. ضيفنا الأول لحلقة اليوم الدكتور رضا، أخصائي في جراحة العظام والمفاصل واختصاصي في الجراحة العظمية عند الأطفال في المركز الطبي للجليل في نهرية. أهلا وسهلا فيك دكتور رضا.
1: أهلا وسهلا فيك ست غالية والمستمعين كمان.
0: طبعا كلنا بدنا نتمنى هيك للطلاب سنة ناجحة، ودائما احنا بنحكي عن المدارس بنحكي عن النجاح. اليوم بدنا نركز على الصحة، ومش بس على النجاح ولا على الأشياء الاجتماعية. بلا أدنى شك المدارس فيها كثير أشياء للواحد يحكي عنها. بدنا ناخذ الجانب الطبي والجانب الصحي، وبهمنا جدا زي ما بهمنا نجاح طلابنا، بهمنا أيضا إنه يكونوا بصحة منيحة. في تحديات هيك قدام الطلاب يمكن دكتور رضا، وانت كمان مختص في العظام، دائما بنحكي على ثقل الحقيبة، على الجلوس المستمر. فهي نقاط اللي اليوم حابين هيك نطرحها ونحكي عنها لنوعي كمان بالنسبة لإلها. نبدأ من شغلة الشنطة ولا تحب تبدأ من جهة الشنطة؟
1: صحيح، أغلب في يعني بنلاحظ خلال الزيارات الطبية للأهالي أكثر شكوي عند الأطفال اللي هن بجيل المدرسة بالفترة الأولى، يعني هن شكوي من آلام الظهر. طبعا آلام الظهر عند الأطفال يعني هي محاضرة اللي هي طويلة، اللي واحد بحاجة لشرح موافي لحتى توصل الفكرة بشكل مظبوط. شوية إحصاءات هون جمعتهم بالنسبة للأوجاع من طلاب المدارس. حوالي لحد 60% من التلاميذ ممكن بيشتكوا من آلام الظهر خلال السنوات التعليم بسبب الشنتي. نحن عم نحكي عن الشنتي، مش عم نحكي عن أوجاع الظهر اللي هي تعنقول مرضية من سبب آخر. طبعا في الموضوع هو بحاجة لفحص ونقول توسيع الأفق لموضوع أوجاع الظهر عند الأطفال، بس نحن بشكل عام بدي أحكي عن شغلة الظهر نتيجة الشنتي وتأثيره والجلوس وتأثيره. بتطرق بشكل خفيف أو بشكل مخفف لأوجاع الظهر اللي هي من منشأ تاني. شوية الإحصاءات لو اللي جمعتها أنه هون لحد 60% 65% من الطلاب بيشكوا من أوجاع الظهر،
0: بس هاي نسبة عالية إجمالا. نحن نعرف أوجاع الظهر عند الكبار أكثر، عند الأشخاص اللي يمكن عندهم ديسكات شغلات عنا، زي عند الأطفال يعني نسمع مرات على أوجاع نمو، أما أوجاع في الظهر أنت بتحكي أنه حوالي 65%.
1: هل المعلومات اللي جمعتها أخيرا يعني بسبب يعني تحضيرا للقاء هذا. طبعا هون الأمور أنت بتحكي بشكل إجمالي ومش بشكل دقيق، ويعني بشكل نسميه انديفيديوالي أو لكل شخص شو هو السبب. يعني هاي كلها معلومات اللي هي تنقل عامة، يعني معلومات عامة.
0: نعم
1: في عندنا أحد الإحصائيات بتقول إنه لحد 65 اللي في عندهم هم له علاقة بوزن الحقيبة تبعت الطلاب.
0: نعم
1: طبعا موضوع هيك مشان مفهوم، أول شيء المصطلح، تعال نحكي المصطلحات مشان الناس تفهم علينا شو معنات ألم وشو معنات شو هو العمود الفقري. الألم له عدة مناشئ. أول شيء أو منشأ عرضي اللي هو من ناحية الميكانيك أو تركيبة الجسم نفسه ما فيه خلل، يعني ما في عنده مشكلة إنسان بالعمود الفقري أو بالمفصل أو شيء. هي آلام وظيفية بسبب جهد معين، عمل الرياضة شيء، هذا الوجع هو وجع وظيفي، يعني وهذا وجع اللي هو سليم نحن بنعتبره إنه مع الراحة مع شوية علاجات بسيطة جدا بيقولوها علاجات الجدي ممكن إنه يطيب وما يشكل مشكلة تشريحية مرضية. وها تقريبا معظم أولام الأطفال والناتج عن الوزن الثقيل للحقيبي هو وجع اللي هو عرضي بسبب الثقل الحقيبي. طبعا في عدة اعتبارات إنه قديش وزن الثقل الحقيبي لازم يكون، وهل فينا نأثر على المدارس ونخففه تنقل عدد الكتب أو الأوزان في الكتب. يعني هاي في عدة حلول اللي هي قديش ممكن تكون تطبيقها سهل للأهل وللمدرسين. بس الموضوع المهم جدا اللي بدي اتطرق له هو
0: نعم
1: انه تطمين الاهل انه هاي الاوجاع اول شيء هي اوجاع عرضيه
0: يعني
1: اللي هي
0: لما
1: مع
0: بتحكي
1: الراحه
0: عرضية يعني هي إشي اللي هو عابر، يعني مش إشي اللي
1: عابر.
0: بيأثر على الطفل
1: وشو
0: كمان
1: طبيعي مش
0: للمستقبل. بس
1: صحيح
0: احنا بنحكي على طفل اللي هو هاي سنوات النمو تبعه، بالأخص كل الأطفال اللي طالعين على الصف الأول. سؤال، لما بيحملوا شنطة هالقد ثقيلة، في أي خطر إنه الإشي يأثر عليهم مستقبلا بالنسبة للضغط على العمود الفقري على الفقرات هناك؟ يعني ممكن إنه احنا في سنوات النمو تتأثر هاي العظام وهاي المفاصل؟
1: شوف، في كمان المصطلح الثاني هو انه الاطفال هن مش ناس صغار او عظامهم هي عظام لناس صغيره. العظام عند الاطفال هي لها خصوصيه خاصه، اول شيء عظام عم تنمو، ثانيا عندها قابليه بيقولوها مرونه اكثر من الاشخاص الكبار. فعمليا هون في قابليه تحمل اكثر، وعندهم العظام اللي هي المنشأ الأوجاع هي هو من منشأ عضلي وظيفي وليس له تأثير تركيبي على النمو. يعني بخلاص يعني تنقل مثل بقولوها ما بيأثر إنه يصير في انحناء بالعمود الفقري، أو ما بيأثر إنه يصير في انزلاق ضوء أو مشكلة موجودة يعني تركيبية تشريحية بالعمود الفقري. هي مشكلة اللي هي عشان هيك بحب طمن الأهل إنه هم ما يخافوا إنه صح إنه في أوجاع ممكن الأوجاع تخل. أي بينما في نسبة 30% لحد 30 10 30% اللي هي أوجاع اللي هي ناشئة من منشأ تشريحي تركيبي بالعمود الفقري. مهم جدا كمان للأهل هون وضح شغلة، هي للكبار وللصغار مش بس إنه للأطفال، ها إنه نحن عم نحكي عن العمود الفقري كعضو اللي هو مفهوم ضمنا. لا، في شغلة هون، العمود الفقري هو مركب من فقرات ومن الديسكات بين الفقرات اللي بتساعد بالنمو، وفي عضلات اللي هي بتشكل حوالي 60-70% من مصدر قوة الظهر. يعني العمود الفقري الفقرات نفسها هي ما بتوجع، أكثر هي العضلات هي اللي تنشد، وهي اللي مثل بسموها برق ظهره أو مسك ظهره، أو مثلا صار عنده وجع ظهر بطل في حرك. هاي هي تأثير العضلات تبعت الظهر، لأن عضلة الظهر هي طبقة اللي هي سميكي وقوية وهي بتساعد على انتصاب العمود الفقري. فمشان هيك المصدر الألم من أوجاع الظهر والحقيبي والأثقال واللي بيحملوا أثقال كثيرة 70-80% هي مصدرها عضلي، او بيقولوا له موسكول سكيليتال او عضلي هيكلي. فهون الموضوع في هذا له تبعات انه شو ممكن ينعمل بموضوع انه اذا في الاوزان الثقيله هذه اللي ممكن ما فيش مجال واحد تنقل نعطي نصائح للاهل، بس بضل الواحد تحدي هو قديش ممكن يحل الموضوع هذا.
0: طبعا، ولكن مهم جدا طبعا انه الاهل يكونوا واعيين، ومرات اذا في الاشي الشنطه كثير ثقيله كمان يطلبوا من المعلمين والمعلمات في المدارس انه يخففوا شوي عن الطلاب، فالاشي يعني ممكن انه الواحد يلاقي له حل، بالاخص انه اليوم احنا بنحكي على انه بطل زي زمان كثير كتب، اليوم احنا بنستعين ايضا في الحاسوب الشخصي تبع كل ولد، ومرات الاشياء ممكن تكون عن طريق الحاسوب، وصارت اخف كتب ودفاتر على ما اعتقد، بعرف في السنوات الاولى، ولكن اكثر في السنوات يعني في المدارس اللي أكبر ممكن نلاقي حل لهاي المشكلة. في كثير كمان هيك دكتور اللي بيعتمدوا على الحقيبة أو الشنطة اللي ما بتنحمل على الظهر وإنما بجروها جر، هاي كمان ممكن يكون لها تأثير.
1: صحيح، هاي بتخفف الوزن على الظهر نفسه، بينما مثلا اليوم تعال نحكي مثلا الشغلات اللي هي الواقعية بأرض الواقع، شو اللي عم نشوفه اليوم نشوف نحن كمان الطلاب اللي هن إذا بتروح على المدرسة بتشوف أغلب الطلاب إن حاملين الشنطات على ظهرهم. فأحد الحلول للحل هذا يعني نحن بالنسبة للموضوع الشنطي والوزن تبعه، يعني إنه بشكل عام الوزن المتبع والمنصح فيه لا الحقيبي نفسه ما يتجاوزش 10% أكثر من الوزن الشخص نفسه، يعني ما يكونش فيها وزن أكثر من 10. وهون واحد الإحصائيات بتقول موجود إنه 60% من الطلاب بيحملوا أكثر من 10%، اليوم لأنه عدد الحصص كثير، الكتب كبيرة، هذا تحدي مثل ما بيقولوها للأهل للمدرسة. يعني حل المشكلة هي مش بس على الأهل نفسهم ولا على الولد، كمان المدرسة نفسها لها دور، وزارة التعليم لها دور بالموضوع ها. لأنه هاي المشكلة اللي هي الكل بيعاني منها، وكل
0: صحيح.
1: سنة ممكن
0: بالأخص في السنوات الأولى في المدارس الابتدائية. بدي أسألك بعد هيك دكتور رضا على كل ما يتعلق في الأطفال أو في الطلاب، يمكن مش بس أطفال، اللي بيحمل الشنطة على كتف واحد، هاي ممكن نلاقي لها تداعيات في المستقبل؟
1: صحيح، هي مشكلة اللي هي تعنقول اللي ممكن تأثر على توزع الوزن على الجسم، لأنه اليوم إذا نحن بنلاحظ إنه إذا شنتي مخصصة إنه يكون في لها حملات اللي هي عريضة وواسعة على كتفات اثنين، هذا بيساعد انه توزيع الثقل، توزيع الوزن على كامل سطح الظهر، العمليه يعني عشان يخفف الثقل نفسه على الاطراف السفليه. ثانيا يعني في حقائب اللي هي تجي مع حزام للبطن او للصدر، اللي هو كمان بيساعد انه بتوزيع الثقل على الاطراف السفليه مشان يخفف الوزن تبعها. يعني في عده اللي بيقولوها
0: في حلول
1: اللي يقدر الواحد يخفف من، يعني مثل بيقولوا يتحايل على الوزن الزايد هذا انه يتغلب عليه. في طرق ثانيه بتوصل انه مثلا يحطوا الكتب الثقيله وش اسمه اللي هي قريبه للظهر، يعني يعني من اول بالفتحات بالشنتات نفسها،
0: مش الشيء اللي يشدهم لورا اكثر،
1: تكون اول شيء، وبعدين الشغلات الخفيفه هي تكون باخر جسمه على مبدا المومنت. يعني اذا نحن نفهمها، اذا واحد بده مد ايده ويحمل الكاسي غير ما يطوي ايده ويطوي الكوع تبعته ويرفع الكاسي، فبتيجي اهون. فعمليا قديش الوزن قريب من الجسم هو عنده قدره تحمل عضلات الظهر، هي خصوصا عضلات الظهر الخلفيه هي عضلات قويه جدا، يعني بكميات اللي بتساعد. فهاي احد المناورات اللي بتقولوها التغلب على الوزن الزايد للحقيبه في حال انه ما في.
0: هاي واحده من المشاكل اللي احنا بنشوفها يعني عاده مع بدايه السنه، وبيكثر الحديث عن هذا الموضوع. بس انا بدي اسالك، انت ذكرت هون انه 30% من الطلاب اللي ممكن يكون عندهم مشاكل اللي هي مش الأشياء العابرة تبعت الشنطة وثقل الشنطة، لما إحنا بنحكي، وأنا بهمني جدا التركيز أيضا على صحة الطلاب، الأهل إيش لازم يكونوا واعيين؟ يعني بنعرف في السنوات الأولى من حياة الطفل في ألام نمو مثلا اللي إحنا مرات منقدرش نفسرها، منقدرش يمكن نشخصها في طريقة محددة، إيش الأشياء اللي ممكن تحديات وللأهل لازم ينتبهوا لإلها؟
1: شوفي، في موضوع آلام النمو، في معلومات اللي مغلوطة شوية عن آلام النمو. آلام النمو هو آخر تشخيص كطبيب الواحد بيفكر فيه لمن ينفي كل الأسباب المرضية اللي نحن بنسميها اليوم بعالم الطب الآلام الحمراء. الآلام يعني هذا الحكي الحديث بينطبق على الكبار والأصغر. عمليا الأطفال الأوجاع الظهر إلها تصانيف، يعني عند الولد عمره تعال نقول حديث الولادة أقل من سنة، في عنده مثلا حساسية على الظهر، فعنده وجع الظهر، في عنده تشخيصات معينة، واحد أو اثنين أو ثلاثة، هون هني اللي نحن بنفكر فيهم كأول شيء. ولد عمره 3 سنين ل6 سنين عنده وجع ظهر، بنفكر فيه هي الأمراض اللي ممكن تكون. واحد أكثر من 10 سنين كمان اللي في عنده أوجاع ظهر، اللي هي يعني ممكن تكون أوجاع ظهر هي مرآة لمشكلة عميقة داخلية. وهون بيجي تقريبا نسبتهم حوالي من 15 ل 30%، تعال نقول على بتكبير الأمور، يعني هن اللي بتكون مصدر مرضي بالعمود الفقري، مثل الانزلاق الغضروفي، اي الفقرات تنزلق على بعضها، وهي نتيجه بيكون في تشوه بالفقره نفسها او خلل في الفقره نفسها، اللي هو بيخلق الام اللي هي مزمنه. طبعا هي عم نحكي على الام مزمنه، مش الام اللي نحن بنقول تعال نقول خلال يومين ثلاثه او بعد ما حمل الشنطه، اللي هو في بسميها الاليه. يعني احنا من ولد حمل شغله ثقيله وصار عنده اوجاع ظهر، فالتفكير تبعنا الآلي إنه شو اللي صار سبب الأوجاع الظهر، نحن بنروح بالمسار هذا.
0: نعم.
1: في حال إنه صار في أوجاع ظهر اللي هي غير مبررة غير مفسرة، أوجاع ظهر مثلا اللي نحن مثلا نسميها العلامة الحمراء اللي هي فجائية بدون أي رغبة بدون أي مجهود، ها بيستدعي إن إحنا بنقولها بضوي لمبة حمراء إنه لا في مشكلة لازم ندور عليها. أوجاع الظهر اللي تترافق مع حرارة عالية مع الجسم، فهذه نحن كمان بحاجة لفحوصات كفحوصات دموية مختبر أو صور أشعة. أوجاع الظهر المترافقة مع نقصان بالوزن، هاي كلها علامات،
0: يعني هاي بحد ذاتها لازم تكون علامات حمراء زي ما انت
1: هاي
0: ذكرت.
1: علامات ماليش، حتى لو الولد عم بيروح على المدرسه وعم بيحمل شنطه ثقيله وعم بتعنقوه كمان عم بيقعد لفترات طويله، هاي نحن بنقولها نتغاضى عن التشخيصات البسيطه. يعني مثلا الشيء كنت الفكره اللي كنت بدي اقولها، لا الام النمو هي شيء اللي هو يمكن يغطي المرض او يغطي المشكله، انه نحن خلص ونطمن لحالنا ونقول لها هي الام نمو.
0: يعني انتم بس اول شيء بتفحصوا كل الاشياء الثانيه اللي ممكن السبب، وبعدين تنفوا كل الاشياء الباقي بتقولوا انه ممكن يكون الام نمو، لانه بفهمها من حديثك.
1: اخر تشخيص بالنسبه للطبيب هو الام النمو، خصوصا الام العمود الفقري. قليل جدا الام النمو بالعمود الفقري، هي الاطراف السفليه بالساقين، اوجاع اللي هي بتجي بالليل 5 دقائق بعدين بتختفي. ما احيانا كثير ما بيحتاج الولد ياخذ ادويه لتخفيف الوجع. ما في الام ليليه اللي تفيقه من النوم، يعني الوجع الليلي اللي بيفيقه من النوم او وجع الراحه اللي بيكون مرتاح وهو عم بيشتكي، هي الام اللي هي بحاجه لاستقصاء. طبعا الموضوع هون في له تعال نقول تشعبات كثير، ما بدي افتحها لحتى نعطي المجال لنشوف.
0: طبعا احنا عندنا بعد كم من النقطة اللي حابين انه نذكرها، بس ما دامك انت في العمود الفقري وما دامنا عم نحكي على اوجاع الظهر، هيك دكتور راضي بهمني احكي على طبعا كل ما يتعلق، هذا بحاجة طبعا لحلقة كاملة انه نحكي عنه، ولكن العلامات الاولى ايضا الاهل لازم ينتبهوا لها انه العمود الفقري مش عم ينمو زي ما لازم، انه في مشكلة، في تقوس نوعا ما، في اي انحناء اللي الواحد لازم ينتبه له. كمان هذا الشيء اللي انا بهمني انه نركز عليه.
1: حلو، هون في موضوع غالبا اكتشاف الانحناء العمود الفقري او مثلا التحدب اللي هو جاء او التحدب او اللي بسموه الجبانه، او يعني العمود الفقري متقوس لقدام، او الجنف اللي هو مثل العكامه بسموه العكامه او الالتواء. عاده هاي التشوهات الدورانيه حنسميها تشوهات دورانيه مترافقه، هي ثلاثيه الابعاد عاده تلتوي الى الجانب وفي مركب دوراني يعني تفتل حول نفسه. قسم كثير من الحالات اللي نحن بنشوفها بتيجي بشكل متاخر، يعني ما بالصدفه احيانا بيكتشفوها، او مثلا الاهل بيشوفوا انه مثلا الولد عم بيتحمم انه في كتف ارفع من كتف، او انه الولد مطمي لقدام خصوصا بالعمود الفقري الظهري من فوق، انه حاسين انه مش عنده قدرة انه الانتصاب يجلس رقبته لفوق. والولد عادة هاي الشكاوي عادة تزعج الاهل اكثر من تزعج الولد، يعني الاهل بيجوا بيستشاروا انه شوف لنا الصبي ليش هيك نايل ظهره ليش هيك قفي. غالبا هاي الشغلات اللي هي بتكون موجودة غير عرضية الا اذا كان في تعنكو الرضة او الاهل انتبهوا لشغلة معينة لا للاستشارة الطبية. عادة التشوهات الدورانية أو العكامات أو التحدب أو الجنب غير مؤلمة، يعني ما بتوجع يعني بالصدفة، أو مثلا أحيانا بيكون بيكون مثلا في احنا بنسميها الالتواءات القطنيه، يعني عند الخاصره، في عند الخاصره مايل اكثر من الثاني، او القفص الصدري هو مايل اكثر من الثاني، فهي كلها علاماته خارجيه اللي بتستدعي الاهل يفحصوا. قديش هي عرضيه؟ قليل جدا، هي مش عرضيه، هي ما بتشكل، ها اول شيء. ثانيا في شيء اسمه الالام الوضعيه، يعني اللي هي نتيجه الوضع. مثلا اليوم احنا في ظاهره اللي هي اولهم من تعنقول من ابنائنا بالبيت وخارج البيت، مسكه التلفون، قديش الكبار والصغار، احنا مش عم نحكي بس هيك، انه مجرد انه الراس يلوي لقدام او ينحني لدرجه معينه، فعمليا نسبه العزم والضغط على العمود الفقري هي باضعاف، في حال انه بس الزاويه تغيرت بانحناء للامام. اليوم فك هالامور هذه الالام الوضعيه، يعني كيف حسب الوضعيه فبصير في عندنا اوجاع بالظهر. طبعا منشا كل المنشا 70-80% من منشا كل الاوجاع هذه اللي نحن بنحكيها عن كل الاوجاع اللي هي ميكانيكيه، هي سببها عضلات وبتتحسن مع العلاجات البسيطه.
0: بس أنا بهمني أسألك هيك دكتور راضي، وإنت عمالك تحكي، يعني خلينا ننتقل من كل ما يتعلق بالعمود الفقري وكل هاي التوضيحات بالنسبة للألام أيضا، إلى نحكي على طريقة الجلوس. إنت بتحكي هون إن كان الجلوس أمام الحاسوب، يعني كمان حتى أمام الحاسوب إحنا مفروض إنه يكون عنا للرقبة إشي مريح، يعني علو الحاسوب في شكل مريح. أيضا كل ما يتعلق باستخدام الفارة أو يعني الكبسات، إنه كمان لازم يكون إشي مريح للإيد، يعني إحنا الطالب اللي بده يقعد ساعات طويلة إن كان على مقاعد الدراسة وإن كان أمام شاشات الحاسوب، كمان لازم يكون في نوع من الملائمات عشان إحنا نخفف عن هون أيضا المشاكل. السؤال لأي درجة يعني كل هذا الجلوس لساعات طويلة والجلوس أمام الحواسيب وأمام كل هذه الأجهزة ممكن إنه يأثر عليهم مستقبلا؟
1: في نقطة مهمة جدا هي ساعات الجلوس. يعني انت اليوم بغض النظر كيف انت قاعد، انت مثلا راكع حالك لقدام عطلع على الشاشه، او جاء مثل ما بيقولوا جلس ظهرك لورا كثير وعم تتفرج على شيء، اليه الجلوس نفسها هي اليه اللي هي تعال نقول ما بشكل ما تؤدي الى مشاكل بالظهر، بغض النظر اذا كنت كيف كنت ميل. ها تعال نقول يعني كاول مشكله الجلوس نفسه كلفترات ساعات متواصلة، حتى لو كنت جالس 90 درجة مستقيم والشاشة كمان، هو مش كثير صحي. ده مفضل دائما تكون في حركة كل ساعة ساعتين، إن الواحد يقوم أو يعمل تمارين شد للعضلات، حاول طمنا قدام أو يجلس لورا، يعني دائما خلي العضلات مش بيقولوها التوتر اللي مستمر ساعتين ثلاثة. وهون نحن عم نحكي أغلب اللي نحكي عن طلابنا اللي هم بيقعدوا مثلاً
0: كمان عن كل اللي بيشتغلوا في المكاتب، كمان كل اللي بيشتغلوا لساعات طويلة، كلنا في الهوى سوا.
1: أيوة، فالحل بهيك حل هي حل بسيط جداً، أنت ما تستنى ليبلش الوجع الظهر. لما أنت بتعالج حالك كل ساعتين ثلاثة تقوم تعمل تشرب تعن كل تطلع المطبخ تطلع دائماً كسر الروتين هذا هو بيخلي الجسم مثل يعمل ريستارت، انه يرجع العضلات تتحرك تاخذ التمدد العضلات، مهم جدا. هذا هو اللي هو حل بسيط جدا ما يستنى الواحد. ثانيا

0: بالظهر، فهي كلها هي وضعيات احيانا مريحه بحس الشخص معها، بس هي وضعيه مش صحيه. يعني لا الواحد بده يقعد 5 ساعات او 3 ساعات او
1: يعني
0: ثلاث
1: للمدى
0: ساعات
1: البعيد ممكن الواحد
0: المدى
1: يشعر
0: البعيد
1: فيها.
0: هاي ممكن يشعر فيها وتؤدي
1: نعم.
0: لضغط. طبعا مثل ما قلت انه هون الاكثر السبب هو العضلات، لانه تشنج العضلات
1: نعم.
0: انت ما بتحس كشخص بلحظتها انه لسه في عندك عضله عم تشتغل اكثر من اللازم.
1: نعم.
0: على في تراكم العمود الفقري هو اكثر تراكم، يعني نلاحظ نحن الناس اللي اشتغلت بالحجار والعمار وها بجيل 50 60 فتلاقي عندهم الام الظهر اللي هي صفت مستمره ويعني بيعيشوا معها. فهذا سبب مش لانه اليوم بلش يشتغل وصار، فهالتراكم نفسه هو اللي ادى للاوجاع هذه
1: نعم.
0: والتغيير بالعمود الفقري.
1: طبعا وحكينا عن الجلوس وحكينا عن العمود الفقري، وبهمني أسألك بعد على القدم. احنا لما بنحكي هيك على أطفال في جيل الصغير كمان ممكن نحكي عن القدم المسطحة ما يعرف يعني، وكمان بهمني في هاي النقطة كمان نذكر نوعية الحذاء اللي كان يعني مفروض انه الأولاد بالأخص لما هن في ساعات طويلة ايش الأشياء اللي بينصح فيها عادة منكم كأطباء؟
0: في معلومة اللي هي شائعة إن القدم المسطحة هي مرضية. آخر الأبحاث اللي هي دلت على إنه القدم المسطحة أو القدم المقوسة هي نفس القدم الطبيعية بدون أي تغيير. يعني ممكن تكون الإنسان عنده قدم مسطحة وعايش حياة طبيعية جدا. في بحث في سنوات الـ50 عملوه بكندا على الجيش الكندي، 30% بين من الجيش من العساكر عندهم قدم مسطحة وهم عم يخدموا بالجيش وفيش عندهم ولا أي أعراض.
1: نعم.
0: اليوم الشيء الحديث بالموضوع أن القدم المسطحة هي قدم طبيعية مثل بيقولوها 100% إلا إذا صارت أحيانا عرضية. سبب الموضوعها انه توزع الثقل للجسم بيكونش توزع اللي هو على 3 نقاط كالقدم الطبيعيه اللي عم نقول 70% من الاولاد اللي عندهم قدم مسطحه.
1: نعم.
0: بس في حال وجود القدم المسطحه العرضيه، نحن بنحكي لانه في قدم مسطحه غير عرضيه اللي هي طبيعيه ومش بحاجه لعلاج، وغالبا نحن بهيك حاله الاهل هن بيجوا انه شفنا اجروك شوف كيف حاسين انه مش طبيعيه.
1: نعم.
0: والولد اغلبهم بيعرف يعني ما بيشتكوا من اوجاع. فمشان هيك القدم المسطحه العرضيه هي عباره عن قدم اللي هي بصير في توزع للثقل الجسم على كفه القدم بشكل غير متناسب، وهذا بسموها الام بيؤدي لالام محوريه. يعني الالم الظهر للولد اللي بحسه هو ناشئ من كفه القدم. يعني اذا نحن بنعالج كفه القدم فالوجع الركب في وجع الظهر احيانا وجع الرقبه
1: نعم
0: ممكن
1: يعني كله ممكن يكون من القدم.
0: ممكن يكون من القدم بسبب هذه الالام المحوريه، انه لانه العمود الفقري والجسم والحوض كلياتها هاي
1: مربوط
0: في
1: واحد في الثاني.
0: مربوطين واحد ببعضهم، كل واحد بياثر بمرحله معينه، واحيانا بيكون العرض بالظهر بس المشكله مثلا بكف القدم.
1: نعم طبعا مهم جدا. إذا بدنا نحكي الحذاء هو طبعا مش الحذاء اللي بحل المشكلة، احنا بحاجة لأجهزة ثانية اللي تساعدنا شوي اللي تسمى المدرسيم.
0: المدرسين هو أحد الحلول، تعنقول مش الخط الأول ولا الثاني، هي تعنقول درجة متقدمة من العلاجات. دائما نحن اليوم كأطباء بنوصي بالتمارين والفيزيوترابيا أو العلاج الفيزيائي
1: والمشي على الرمل.
0: لعضلات الساق، أيوة المشي على الرمل مثلا، أو تمارين اللي هن نحن بنسميهم تقوية العضلة كفة الإجر من تحت، فهذا كله بيساعد بالتقوس تبعت كفة القدم.
1: نعم.
0: هاي كمرحلة أولى. أي أحيانا نحن ننصح بالأحذية الرياضية. الأحذية الرياضية المبنى تبعها في نحن بنسميه الظبان هو مبني على أنه يدعم القوس تبعت كفة الإجر.
1: نعم.
0: في حال مرحلة ما تحسن ممكن نلجأ للمدرسين. المدرسين تقريبا هي تشكل حوالي اليوم 50 ل 60% من
1: نعم.
0: العلاجات لكف القدم المسطحة. وفي حالات اللي هي معندة اللي نحن بنشوف انه كف القدم هي طبعا فيها نوعين، تعال نقول منقسمة لفئتين. اول شيء كف القدم المسطحة المرنة او كف القدم المسطحة الصلبي او القاسي.
1: نعم.
0: القاسي بيكون في عندنا نحن بيكون في تغييرات مثل بيقولوها عظمية جوة المرء بالمفصل تبعت الكاحل، بيكون في تغيرات عظمية منها التحام بين العظمات كانها، وهذا ساعتها بيلجأ للعمل الجراحي. طبعا هذا موضوع اللي هو

0: كمية البندو دراسي،
1: طبعا.
0: بس انه هاي مشكلة كف القدم المسطحة.
1: طيب خلينا ننتقل من كف القدم لكف اليد. احنا بنعرف انه اليوم اغلب الاولاد، بلاش نحكي على الاجهزة الكمبيوتر الموجودة على الطاولات، بنحكي على الاجهزة الصغيرة الموجودة بين ايديهم، ساعات طويلة مرات ممكن يستخدموا الاجهزة الذكية هاي، والاستخدام كله بيظهر في معصم الايد يمكن وعلى الايدين نفسها كمان.
0: اليوم هي المشكلة هاي بتصيب الكبار والصغار. أغلب الشكاوي بكف الإيد هي بتجي في بنسميه المفصل السي ام سي أو المفصل الإبهام. الإبهام بجهتين هو الأكثر عرضة للأوجاع، يعني بيشتكوا منه إنه بصير في عندهم أوجاع. كونه إنه أغلب الحركات اليوم بيستخدم الإبهام بقولوها بالتصفح،
1: نعم
0: لانه اليوم اغلب الصفحات الايباد او التلفون هي الحركه هي نفس الحركه تقريبا، يعني العين هي مرتبطه بالشاشه عمليا، فيش في مثل بيقولوها جاذبيه قصوى، لانه يعني الواحد بشوفش خارج الشاشه، فعمليا في ربط. فالعضو اللي بيتحرك الوحيد هو الابهام. احيانا بيستعملوا السبابه او الاصبع الثاني لحتى يعملوا مثل بيقولوها سكرولينج، انه فالحركة المتكررة نفسها هذه، لأنه في عندك أنت بقولوها التفاف للإصبع الإبهام كل الوقت، في أنت طويتين في نفس الحركة. وهذا الحديث يعني أنت ببين اللي بيقعدوا مثلا قبال الشاشة 3 4 ساعات، أو أحيانا يوم كامل عند العطل الصيفي، في يمكن
1: صحيح
0: أشخاص أو أطفال أو يوم كامل 12 ساعة
1: صحيح
0: عندهم نفس الحركة، فبيشتكوا من أوجاع. طبعا هاي أوجاع اللي هي هيكلية، لها علاقة بالحركة المتكررة أكثر ما إنه الظروف نفسه يعني ينصاب أو يتأذى، مثل الحالات اللي بنشوفها بجيل 50 60، ساعتها بنشوف إنه الأصبع لا صار فيه تشوه، أو صار الغضروف إذا بنعمل بصورة أشعة فبنشوف إنه الغضروف صار تعنقول ذئب أو صار فيه خشونة بالمفاصل. فهاي أكثرها هي آلام وظيفية. طبعا هاي التحديات اللي هي أحد المشاكل تبعت التكنولوجيا اللي موجودة، يعني
1: هي
0: لأنه
1: بتهون
0: اليوم
1: علينا في كثير شغلات بس بتصعب علينا أيضا من ناحية أخرى. احنا طبعا دكتور رضا يعني احنا بنحكي على كثير حالات وكله هيك، اليوم أخذناها هيك باختصار بس لأنه حابين إنه تكون سنة دراسية ناجحة، وكمان بدنا إياها آمنة وبدنا إياها في صحة منيحة لأولادنا. نصائح اللي أنت بتحب تقدمها للأهل هيك في ختام حديثنا دكتور رضا.
0: المهم جدا الاهل ينتبهوا لاول شيء كمثل ذكرتي على التغذيه المضبوطه، لانه هاي كلها التغذيه المضبوطه لها دور بتقويه العظام
1: أكيد
0: والصحه والقوه العضليه، بالاضافه للقوه الذهنيه. ثانيا مشاركه كمثل يكون في نوع من الخط اللي بسميه الرياضي خلال المسار هذا، اللي يكون في سباحه، دورات رياضيه اللي هي مش بس انه بتلهي تاخذ من بتبعد من فترات التليفون وشغلات، بيكون في كمان الفعاليه الجسديه تقوي العضلات بتشغل الشخص نفسه، لانه هذا كله سليم بيؤدي لبنيه سليمه. وبتمنى لكل الاهل والولاد سنه مثمره وناجحه، ونشوفهم باحسن صحه.
1: احنا كمان بنضم صوتنا لصوتك دكتور رضا، اخصائي في جراحه العظام والمفاصل واختصاصي في الجراحه العظميه عند الاطفال في المركز الطبي للجليل في نهريه. شكرا لك على كل هاي الشرح الوافي وكل هاي المعلومات القيمه وطبعا والنصائح، يعطيك الف عافيه. وكمان احنا بنتمنى للجميع سنه ناجحه. شكرا لك دكتور رضا.
0: شكرا غالي اليك
1: شكرا.
0: وللطاقم وللمستمعين.
1: شكرا يعطيك الف عافيه.
2: الان في مكان غاليه نطور قدور الصحه غاليه.
1: نجدد الترحاب بكم مستمعينا وبكل من انضم إلينا الآن إلى برنامج الصحة غالية. هذه الحلقة نخصصها للعودة إلى المدارس. كنا سابقا مع صحة الأطفال بالأخص كل ما يتعلق بالعمود الفقري وأيضا الأوجاع التي يعاني منها الأطفال نتيجة الحقيبة المدرسية وأمور أخرى. الآن سنتحدث عن الغذاء وعن كل ما يشغل بال الأهل بالنسبة للأكل الذي يتناوله الطلاب في المدرسة. نرحب بماريا بصل مراد، أخصائية تغذية علاجية ومهندسة غذاء. أهلا وسهلا فيك ماريا.
3: مرحبا، يعطيك العافية.
1: يعطيك ألف عافية. الكل بيحكي على الزوادة، قبل ما نحكي على الزوادة بدنا نحكي هيك على إشي أعمق شوي. لما بنحكي هيك على علاقة التغذية، ربما مرية، علاقة التغذية السليمة بالقدرة على التركيز، عشان نفهم إحنا مش بس بدنا الولد يأكل عشان يأكل، كمان عنا بدنا إياه يأكل ويكون مركز في تعليمه. فقدش هاي العلاقة هي علاقة قوية؟
3: جدا قوية، جدا جدا قوية. لأنه اليوم إذا أنا بأكل صح، أكل يعني صحي ووجبة متوازنة، أنا بحسن من جودة التركيز وجودة إني أقعد وقت أطول. لأنه إيش المشكلة عند الأولاد؟ إنهم يقعدوا وقت طويل على الكرسي. فلما أنا أكل أكل مش صحي، وخاصة يكون غني بالحلويات والسكريات الأحادية، أنا هنا بشل وشل التركيز. كيف؟ عن طريق إنه لما أنا أكل وجبة فيها كتير سكر، أنا بعلي السكر بطريقة كتير كتير سريعة، وبالتالي كمان بينزل كتير كتير سريع، فجسمي بحس بهبوط بعد نص ساعة من هاي الأكلات أو هاي المشروبات اللي فيها كتير سكر، وبالتالي أنا جسمي بحاجة لطاقة كمان مرة من أول وجديد. كيف بدي أجيبها لما أنا جايب زوادة واحدة باليوم أو زوادتين؟ مش رح أجيبها، فأنا كل نهار بضلني مش مركز ومش قادر أقعد. وعلى المدار البعيد، هاي على المدار اليومي، يعني إسا هذا إشي وقتي صار هيك بحس، بس برضو على المدار البعيد إذا كل الوقت الإشي بضل موجود، طبعا الإشي كمان بصير يأثر أكتر وأكتر، وهي قصة عدم التركيز بتصير يعني أكتر وأكتر قوية عند الطالب أو عند الولد.
1: نعم.
3: وبصير كمان أصعب إني أنا أتخلص من الإشي. فعن جد هي علاقة كتير قوية.
1: نعم. ومهم جدا احنا اول شيء نبدا في شرح انه هاي العلاقه هي علاقه قويه ومهمه جدا. واذا بدنا نيجي هيك للمركبات، يعني في مركبات
3: يعني
1: ذكرت
3: يعني
1: انت الحلويات والسكريات، انه
3: شايف الاشياء يعني حتى اسمع يعني حتى اذا انت بتطلع على المنتوج نفسه ونفرض ما فيش فيه كتير سكريات، مجرد انه هو مصنع هو محتوي على مواد مصنعه، فيه كتير شغلات مواد كيماوية، اللي هي بحد ذاتها المواد هي أكبر سبب لعدم التركيز. يعني اليوم ملان يعني مليارات الأبحاث بتحكي عن هذا الموضوع، إنه كل الأشياء
1: المصنعة
3: المنتجات اللي إحنا بنأكلها فيها مواد مصنعة إلها علاقة بعدم التركيز عند الأولاد.
1: طبعا مهم جدا، هاي نقطة هامة جدا. بس احنا عادة لما بدنا نحكي هيك على زوادة للمدرسة، طبعا مش عمالي بحكي على اللي بيشتروا، اللي بياخذوا الأشياء من البيت، عادة احنا هيك معروف الخبزة والسندويشة.
3: اسمع كمان، هو اليوم بالمدارس الاشي ليش صار احسن؟ عم بحس انه المدارس صارت اغلب المدراء، وهذا اشي كتير منيح بجنن. وانا دايما بأيدهن وبقولهن صح شو عم تعملوا وكملوا بالاشي. صاروا يمنعوا انه يجيبوا كعك من بريت بعياد الميلاد بريت المدرسة، صاروا يمنعوا انه يكون في كمان سوبر بقلب المدارس. هذا اشي انا بالنسبة لي صح، على اساس ما يضلون يشروح يشتروا حتى فيهم اشياء مصنعة،
1: والمياكن هاي اللي بتنزل لك الاشياء كمان، هاي غير الكيوسك والمحلات اللي يشتروا منها، في عندك المياكن اللي بيشتروا منها، فكمان هاي كمان على أظن إنه منعوها.
3: وهذا هذا الإشي أنا كتير بأيده، مش لأن أنا فاهم إنه الإشي كمان صعب على المحلات التجارية، بس بينفع يكون كمان بعد المدرسة، وهيك الولد ممكن كمان حسب مصروفه بالضبط يقلل. إحنا بالآخر هدفنا كمان الصحة. اليوم أكتر إشي نطلع على الصحة، وعم نشوف إنه إحنا بتراجع مخيف. يعني اليوم شو كنا نشوف سكيرة سكر النوع الثاني، كنا نشوفه فوق جيل الأربعين، اليوم كلياته بالعشرينات وبالخمستاشر سنة وفوق
1: عند الأطفال، مع كل أسف كمان.
3: مع كل أسف سكر النوع تاني، وسكر يعني مش
1: يعني بنشوفه في جيل صغير بيبدأ مع الأولاد اللي عندهم سمنة زائدة، وإحنا بنعرف إنه اليوم السمنة الزائدة عند الأطفال هي آفة، يعني مش بس مجرد ظاهرة. بس أنا بهمني إنه كل حدا العمله يستمع لإلنا،
3: في علاقة بيناتن يعني السمنة والسكر مع بعض.
1: أكيد
3: يعني
1: اليوم السكر من النوع الثاني طبعا.
3: يعني إسا أنا بالمدرسة، أنا صراحة يعني جديد إسا بالفترة الأخيرة عم بعطي أكتر ساعات للمدارس. أنا بشتغل بكلاليات، بس كمان أنا بعطي ساعات للمدارس، وأنا فتت على هذا الإشي. ليش؟ لأني أنا عن جد عم بشوف إنه الأطفال بضائقة، يعني عم بشوف إنه الأطفال بسمني مع سكيرة، فأنا قلت بدي لأ، خلينا نشوف إنه مثلا اللي في خطوة، يعني على الأقل وين أنا بشتغل بالبلد اللي أنا بسكن فيها، على الأقل هناك نبلش نعمل تغييرات.
1: وبتحسي إنه الأولاد عم بتذوت الأشياء اللي أنت بتحكي عنها بتستوعبها؟
3: كتير مهم الوعي، كتير مهم. بس أنا مش عم بحكي عن محاضرة سنوية، عم بحكي عن محاضرة أسبوعية. حسب رأيي لازم تكريس حصة تغذية مرة بالأسبوع لكل صف حسب رأيي أنا. الإشي كتير بغير، يعني عم بحكيكي أنا عم بشوف الولد كيف عم بكون أول السنة وكيف بآخر السنة، وعم بشوف بنات اللي نزلت بالوزن بدون ما أنا أحكي لها أنه أنت لازم تنزلي بالوزن، مجرد المحاضرة نفسها
1: حلو.
3: زوتت الشغلات. إنه
1: يعني هي كلها شغلة أنه الواحد يبدل الأشياء في أشياء أكثر صحية، يعني مش حاجة أنه يعني يمتنع عن أشياء كثير
3: بالزبط.
1: ولكن أنه يبدلها في أشياء اللي هي صحية أكثر
3: بالزبط.
1: بس خلينا نحكي شو الصحة أكثر هيك ماريا، يعني بدنا نحكي على زوات المدرسة، وبكرة كل الأهالي رح يحضروا لأولادهم زوادة، يعني خبز بنعرف أنه كثير مهم للأولاد، ولكن اختيارات أمور عنها زي اللي أنت بتحب تقدمي أي نصائح للأهل بالنسبة لهذا الموضوع؟
3: طبعا اليوم كل وحدة كل أم تعرف ابنها شو بيحب وشو بيحبش، هاي أول شغلة. فحسب رأيي بنفع أنا أشارك ابني هقول له شو حابب بكرة أحط لك بالزوادة، تمام؟ وعلى حسب شو بحكي انه انا بدي احط بالزوادي، انا بقعد معه وبفهمه شو صح وشو غلط بشكل تدريجي. اذا هو كل يوم عم بطلب، بعطي مثال، كل يوم شوكولاته، انا لازم افهمه انه الشوكولاته ما بتشبعك، بالعكس بتقلل من تركيزك. بدك إشي عن جد يساعد التركيز، بدك كاكاو لحاله، بفهمه الكاكاو اللي موجود بالشوكولاته عن جد بيساعد على التركيز، بس بمجرد صار اسمه شوكولاته ونزل عليه كتير سكر فبعمل العمليه العكسيه. الوعي كتير بيساعد اني انا اشرح له ليش بدي ابدل لك، تمام؟ هاي اول شغله بشاركه. انت يعني ولا انه مثلا اجي احط له غصب عنه إشي اللي هو بحبوش وهو يروح يصير يشتري بالسرقه شغلات مثلا ويستعمل البديل اللي هو مسليات. احنا بدناش نصل لهذا الوضع. يعني اليوم بيجي هو بحكي لي ماما انا بديش اكل خبز قمح كامل، مع انه هو طبعا بكتير صحي اكتر، بدي بس ابيض بحبوش. او البديل الاول اني انا احاول اعمل خبز مخلط، هيك على الاقل انا اشي اهون من اشي صح
1: شوي.
3: في في اشي سيء وفي أسوأ وفي منيح وفي الاحسن. نفس الاشي هنا بساعده انه بفهمه انه الخبز القمح الكامل بيحتوي على ايه طبعا فيتامينات ومعادن اكتر، لانه انا بالابيض انا امتي القشره قشرته، ممكن اقشر تفاحه قدامه اقول له شوف كيف راحت الفائده. نفس الاشي القمح نفس الاشي، وهيك الخبز انا امت منها الفائده، ممكن الشرح يساعد. وساعتها انا اذا ما قبلش خبز قمح كامل بعمل له مخلط، واذا ولا بده بس ابيض على الاقل اعطي اشي حد هل هو يكون يساعدني انه تكون الوجبه متوازنه اكتر. يعني ممكن اعطيه اكتر بروتين، اكتر عجه مثلا، لبني، اجبان، البان، كل الانواع، طونة. يعني مثلا حتى في أولاد أنا كيف شفيت بحبوش الطونة مثلا، صرت أقول للأهالي مثلا زيدوا إيش على الطونة اللي يصير يحبوا، ممكن مثلا طحينة تغير طعميتها للطونة والولد يصير يحب يأكلها. المهم أنه أنا حتى يعني أخليه يجرب طعمات معينة من الأكل وأزيد عليه شغلات اللي أحببه بالوجبة نفسها، فهمت علي؟ شغلة كمان كتير مهمة حكيتها كمان من قبل دائما برجع بقولها، لما فتت على المدارس شفت انه في وجبات اللي محضرة من قبل بيوم الخضرة كتير زبلانة منظرها مش حلو، كيف الولد بده يأكل منها؟ كتير مهم انه انا اعمل وجبة طازة، اسا اقسم الخضرة، اسا اقسم الفواكه اضبطهن.
1: مع انه مرات كلنا في ضغط الصبح يعني، ففي مرات اللي الواحد بيضطر
3: مش رح ياخد كتير من الوقت، مش رح ياخد كتير صح. يعني حتى الأهل نفسهم إذا هني بيتعاملوا مع نفسهم إنه هني كمان لازم ياخدوا زوادي بيتية ويعملوا الإشي من مرة، فالولد كمان بيطلع شو أهلي بوكله، بنفعش أنا أحط زوادي لابني وأنا عم باكل برا كمان، فاهم علي؟ إنه إحنا كمان هني بتماروا فينا شو إحنا بنعمل بيعملوا. فأنا حسب رأيي الوجبة لازم تكون منوعة فيها كل أنواع الخضروات والفواكه، مش كل يوم ألزق على نفس كل يوم خيارة، لا لازم أنوع. وأنا بتخيل إنه أغلب الولاد بتحب الخضرة والفواكه، بتخيل يعني. وإذا لا بنحاول نعملهن مثلا شغلات اللي نحببن فيها، ممكن أشكال، عارفة إذا بتعرف إنه فيه هيك أشكال، ممكن لحبات الخضرة ممكن أعملها بشكل معين، نجمي أو قلب هيك أفتح له شهية إنه يأكلها، هذا إشي كتير بيساعد.
1: شو نعمل ماريا مع طفل اللي كل يوم برجع العلبة وهي ملانة، كيف نتعامل معه؟ هذا بلا أدنى شك هذا تحدي لكل أهل، وإحنا بنعرفها هاي الشغلة منيح.
3: بسألوا ليش أنت ما كلتاش، ما لحقتش تأكل، ولا أنك أنت ما حبيتش الزوادة، ولا بالضبط شو صاير معك، بعرف شو السبب. إذا ما لحقش ممكن أتواصل مع المدرسة عشان نكرس له وقت معين أكتر، إذا هو عنده مشاكل إنه هو بطيء أو أي شيء. إذا هو ما حبش الزوادة بقعد معه بفهم ليش مش حابب يأكلها للزوادة، شو الغلط فيها، وما نغير بشكل تدريجي. ممكن نعمل له محفز، إذا المحفز اللي هو نحط له مثلا خلينا نقول مسلي اللي هو أقل ما فيها يكون صحي قد قدر المستطاع، حد اللي يشجع مثلا، بنفع بشكل تدريجي شوي شوي ببلش أنزل مع الوعي الدائم كل الوقت انه انت كيف عم بتحس اكثر، بساله شو عم بتحس. مثلا انا كثير بحب اسالهم للاولاد، لما انت اكلت هاي الوجبه حسيت حالك شبعت؟ دغري بيقولوا لي لا ما شبعتش. يعني كثير بشوف مثلا اكل الخبز بالشوكولاته بقول له اسا انت اكلتها بعد الحصه الثالثه، اسا احنا الحصه الخامسه، صح انت جوعان؟ بقول لي ميت من الجوع. بحكي لهم ليش انت متت من الجوع؟ لانك انت اكلت بس نشويات، بس اكلت سكر. مجبورين نفوت كل المركبات الغذائيه على اساس انك تحس بالشبع. إيه وفي ملان اشياء اللي هي ممكن تحسسه بالشبع عن جد. يعني من ناحيه الولد اللي بدوش ياكل لبني وبدوش ياكل بيضه وبدوش ياكل عجه، اذا بحب الزعتر كل يوم مش مشكله بحط له، المهم حتى لو كل يوم اخذ نفس الزواده، المهم ياكل الزواده الصحيه وما يروحش للإشي اللي انا مش حابب انه هو ياكله، زي المسليات وكل هاي الامور اللي كيف قلت لك بتحتوي بس على اشياء مصنعه.
1: مع انه اليوم هيك عم بيحاولوا، وهذا الترند اللي موجود، يعني انه بيبيعوكي اشياء اللي فيها بروتينات، ببيعوكي اشياء اللي هي
3: مع الاسف كله مصنع. يعني زي انت عم بتقولي لي انه مثلا نفرض انا اخذت، بس شوفي هذا اللي اشي فيه كتير بروتين، فيه 20 جرام، هدول 20 جرام مش بالهوين اجوا، هذا مرقوا عمليات كيميائيه مخيفه عشان يصلوا ل 20 جرام.
1: لأنه في أشخاص اللي صارت تعتمد على هيك شغلات، طبعا بدون ذكر ولا أي شركات ولا أي أمور، ولكن الفكرة كفكرة.
3: الشخص اللي عم بأخذ كثير بروتين أو حابب يضخم حاله مثلا، هو جد بتضخم، بس بالمقابل شو عم بيصير بجسمه؟ هو عم بفوت ملان أشياء مصنعة على جسمه ملان. وهي الأشياء المصنعة مع الوقت البعيد أول إشي إيش ممكن تعمله؟ سرطان، لأنه كل الأشياء اللي خاصة بالكيماوي هي بتأدي للسرطانات بجميع أنواعها. يعني بس أكثر إشي إذا من ناحية أكل الجهاز الهضمي أكثر إشي، لأنه هو أكثر إشي بتعرض بفوت عليه الأكل بشكل مباشر. فأنا حسب رأيي الوعي كتير بيساعد. هاي أول نقطة، وأقعد مع ابني أعرف بالضبط إيش المشكلة بالزوادة، وبحسن بشكل تدريجي منها مش بشكل قطعي، فيش يعني لا يعني لا وبهتمش بالموضوع. هاي شغلة كتير كتير مهمة، وشوي شوي الوعي كتير رح يساعده أنه هو يبلش يأخذ زوادة أحسن.
1: يعني نبدا معهم بشكل تدريجي هيك، نحاول كمان انه هن يكونوا شركاء في اختيار الاشياء اللي هن كمان بحبوها.
3: بالضبط بالضبط. وما احطش زواده وحده، ممكن احط كمان اخرى علبه صغيره اللي فيها مثلا مكسرات، فيها نوع انواع فواكه معينه اللي هو بحبها كثير. يعني على الاقل يكون عنده بديل، اذا ما اكلهاش يكون في شيء ثاني صحي ياكله، بس ما يختارش الشيء الغلط، الشيء اللي احنا بدناش انه يختاره بشكل يومي. وممكن نعطيهم مرة بالأسبوع لحتى يعني يحسوا أنه هني زي باقي الأولاد، ومع الوقت لحال أنه ممكن يتركوا لما شوي شوي يزيد الوعي عندهم ويعرفوا أنه شو أنا بحس لما أكل هاي الوجبة، أني أنا بتعب. تسألين بقولوا لك آه أنا بتعب لما أكل هاي الوجبة. يعني يعني من ما بلشت بهذا الشغل صرت أسألهم عن مشاعرهم شو بحسوا لما يأكلوا، صرت أنتبه أنه عن جد هني بحسوا مرتاحين أكتر لما يأكلوا وجبة صحية. لازم يجربوا الإشي على حالهم
1: طبعا. وأهمية كمان زي ما أنت ذكرتي، لما الواحد بيأكل وجبة اللي فيها كثير سكر كيف بيرتفع الأدرينالين مرة واحدة، ومرة واحدة بينزل كمان. في أي بديل؟ طيب إحنا بنعرف إنه كل الأولاد بتحب الشوكولاتة، اليوم في بدائل أيضا الواحد بيقدر يصنعها في البيت لأشياء اللي هي صحية أكثر، يمكن مش نفس الطعم. لا بحكي على الشوكولاتة، يعني اليوم في أشياء اللي الواحد بيقدر يصنعها في البيت، إن كان مع طحينة وكاكاو اللي هو كاكاو منيح، اللي يقدر يبني إشي اللي هو صحي أكثر وأقل السكر الموجود في الأشياء المصنعة.
3: هاي 100%. الكاكاو كتير صحي، بقدر أعمل منه كتير شغلات بالبيت، بقدر أستعمل معه سكر مش سكر الأبيض اللي دمر الدنيا، بستعمل معه أشياء صحية، تمر اللي هو تمر صحي، كمان أنواع فواكه تانية بحطها كمان بنفع مع الكاكاو، وأعمل منها كعكة اللي هي أنا أخذها معي على المدرسة، وأنا عارف إنه يعني هي بتكون طيبة على فكرة، إنه التمر هو سكر صحيح. فركتوز يعني. فأنا حسب رأيي إنه مبلل الإشي كتير بيساعد،
1: بس أهم إشي الوعي. يمكن مريا في كل هذا الحديث هو أهم إشي الوعي، إنه إحنا يكون عنا الوعي إنه نبدأ ما نأخذ الأشياء كلها، يعني نستسلم للأشياء الموجودة، نفكر في أشياء اللي هي خارج النطاق المعقول. وأنا بهمني هيك في ختام حديثنا في آخر دقيقة ونص،
3: تفضلي
1: نصائح اللي أنت بتحب تعطيها، أي إشي اللي ما ذكرناه وبتحب تقولي.
3: لا بس في جملة واحدة بحبهاش، إنه كتير بالنسبة لكتير من الأشخاص متأسف يعني، بس إنه في كتير ناس بتقول إنه الولد مدلل بما معناه بعطيه بشتري له شو ما بدي. أنا بالنسبة لي لا، هذا مش دلال إني أفوت أشتري له شو ما بده حلويات وشوكولاتات. أنا بالنسبة لي هذا مش دلال، بالعكس أنا عم بخرب صحة ابني وأنا مش حاسة حالي. وبرجع بقول لك الوعي كتير مهم. مش دلال اني اعطي ابني اشياء مش صحيه، او اني مثلا اذا بتعمل كذا بشتري لك شوكولاتات وحلويات، مش هي الهديه. اذا بدنا نستعمل هذاك المصطلح اني انا
1: احنا بدي عاده مثلاً في مجتمعنا الاكل هو زي مكافاه، ففي كل شيء احنا بنكافئ في الاكل، وهون يمكن بتكمن المشكله، انه عاده هاي احنا بدنا ندلعهم وندللهم زي ما انت ذكرتي، ولكن هذا الدلال غلط.
3: هذا اسمه هذا القدام، نصير نشوف احنا شو عملنا قبل، شو ليش انا هيك سويت معاه. يعني بيجي بكبر الولد بيقول مثلا، بيجي بيقولوا لي اسمعي مش قابل ياكل غير هيك، احكي معه ياكل لي كذا وكذا. طب هو من الاساس زي الشجر، عن جد شو بتزرعيها بتلاقي. يعني اليوم اذا انت حفظت عليها وسقتيها مي كفايه واعطيتيها شو ما بدها، عن جد هي يعني تكبر بشكل صح وبتثمر وبتعطيني. بس اذا انا هاي الشجره ما اهتمتش فيها بالضبط زي الولد الصغير، شو انا بعطيه ولد صغير بكبر وبتعلم انه هذا الصح لإله
1: 100%.
3: يعني حتى الولد اللي بتعود انه اهله يعملوا رياضه ويعلموه انه يشجعوه اي نوع رياضه، مش مهم شو، مش شرط فوتبول ولا سله ولا ولا اي نوع رياضه هو بحبه، مش مهم شو كان اني اشجعه انه يتقدم فيه، لانه كمان الرياضه لها دور كتير مهم
1: اكيد
3: مع الاكل. وبرضه طبعا شرب المي ما ننساش هذا الاشي، انه قصه الدنيا عن جد
1: شرب المي ومش المشروبات المحلاه كمان، هاي نقطه
3: مش
1: كثير مهمه.
3: مش المحلاه طبعا ولا ولا ولا زيرو كمان، يعني زيرو كمان فيه بديل تاني. الاسبرتايم هي ماده بكميه كثير كبيره مسرطنه، وكل الاكل اليوم المصنع فيه مواد اللي هي عن جد كيميائيه. حتى طبعا الولد بيصل لوضع انه البديل اللي هو زيرو حاطين فيه النوع الكيماوي اللي هو بصير بده سكر اكثر من قبل، لانه
1: مهم جدا هاي نقطه الزيرو. فالواحد زي ما ماريا ذكرتي الوعي ثم الوعي ثم الوعي، حياه اطفالنا وصحه اطفالنا في ايدينا. وانا بدي اشكرك هيك ماريا بصل مراد، اخصائيه تغذيه علاجيه ومهندسه غذاء، يعطيك الف عافيه على كل هاي النصائح وكل هاي التوعيه بالنسبه للغذاء. يعطيك الف عافيه، شكرا لك. شكرا شكرا.
3: باي باي.
1: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الصحة غالية. شكرا لكم على طيب المتابعة. كل التحيات من رانيا رشيد أبو نمر حين دهان، ومني غالية ناطور قدور. سنة دراسية موفقة نرجوها لكم جميعا. إلى اللقاء.

0: أنتم مع مكان.
1: أمال. أمال.
2: نعم.
1: أنا جيت تاني يا أمال. جيت عشانك. أمال. أرجوك يا أمال. ما تتخليش عني. أنا محتاج لك. صحيح كل الشلة تخلت عني. لكن مش ممكن أنت تبقى زيي.

في أسوته خدعتني ضحكته وخانتني دمعته خدعتني ضحكته.